والإخراج الفوري عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته السيادية لصالح صرف المرتبات وتحسين الخدمة الأساسية.

فنان مصري شهير عن التدخل العسكري السعودي في اليمن، واصفا إياه بأنه أغبى خطوة شهدتها المنطقة.

الفنان المصري عمرو واكد وصف استمرار الحصار والتدخل العسكري السعودي في اليمن بكونها أغبى التحركات التي شهدتها المنطقة، وتساءل في تدوينة له على إكس عن دوافع استمرار هذا التدخل والجهة المستفيدة من قتل الشعب اليمني، وقال إن الدخول في مواجهة مع الجيران لإرضاء أطراف خارجية تسخر علنا ولا تصون العهود، يمثل سياسة غير محسوبة حسب تعبيره، مؤكدا أن مواصلة الحرب تشكل خسارة كبيرة على مختلف المستويات. فن المصري رجع ينصح السعودي، قال بطلوا الغباء هذا وقعوا أوادم، قعوا أوادم، الله ما عنده حجة. قال لك السعودي العظمى، ماذا الحين العظمى بحرقين.

أعجبني الفنان المصري قال محمد بن سلمان دي حق الناس وقعرتها قبل ما يرعفوك لقدوا برعف اللي والدليل بقيت.

محطات تصدير الخليج في رأس تنورة وجعيمة أو مضيق هرمز الذي يربط الخليج بالمحيط الهندي وعالي البحار. طبعا حولوا من رأس تنورة مع إغلاق مضيق هرمز لينة للبحر الأحمر إلى ينبع. صرتوا لو ما يرضوش يلعبوك كرة ما تقول لهم اتلاعبوني والله اضطرها. رجال ربي دك والتحويلة البزبوس الحنفي. يبدأ خط الأنابيب بين الشرق والغرب عند بقيق ويتم معالجة جميع الإنتاج من حقول الغوار والشيبة وخريص العملاقة هناك، وبالتالي فإن الهجوم على المنشأة يؤثر على تدفق النفط الخام إلى محطات التصدير على كل السواحل. يا قوة الله. إن والله ما أتي سعودي يشكعه وعن اكسفه وعن استهدفه.

0: تخريبات لمحبي ضبط الوقت. ساعتنش قلت بسر الساعة كم جدي؟ لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 3:08 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.
1: ساعة الصفر دقت والمعشرة أشارة، ساعة الصفر دقت والمعشرة أشارة، ما بقي خيط بين القنبلة والصاعق، يا قلم يا بياضة يا خفوق التجارة، كل حر عزيز وكل نشمي ضايق، صرخت الله أكبر صرخت الله أكبر بان واجب العالم كله.

تسريبات. يقول لك هجوم يمني على شركة الزيت العربية السعودية، يعني مع بالزيت، وإن أين الضجو الشيبس؟ يجي ما يضحكني

يقول لك اليمن نفذت هجوم جديد على السعودية، استهدف الشركة العربية للزيت. هذا الاستهداف هو الثاني والله من نوعه خلال ساعات. تقول التسريبات: جاء هذا في بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، الذي أكد فيه تنفيذ حكم الإعدام مع بلا الذي أكد فيه تنفيذ هجوم على إمدادات لنقل النفط الخام في السعودية تابعة للشركة العربية للزيت أرامكو. إن ذا ما عبش زيت في السعودية، ما عاد أطح صزوش. وأعلن سريع أنه تم استهداف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة. كان مالهم بيغوروا قيادات الخون والمرتزق والعملاء لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع.

0: أن الاستهداف نفذ بعدد من الطائرات المسيرة، وأنه جاء ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. يأتي هذا بعد إسقاط طائرة مسيرة مسلحة تابعة للسعودية تركية الصنع نوع بيرقدار أكانجي.
1: هذا كمان هذا غنوا به
0: الاسم أثناء تحليقها في أجواء محافظة الجوف. وقد وزع الإعلام الحربي مقطع فيديو لعملية إسقاط الطائرة. هجوم حوثي جديد على أرامكو السعودية. جنان مال جنان.

الخارجية الروسية موسكو تحث الدول المعنية بالوضع في البحر الأحمر على توخي الحذر. يلبسوا قبقاب. باب المندب على صفيح ساخن.

0: منصات إخبارية تابعة للسعودية تكشف عن استياء شعبي من بيانات وزارة الدفاع السعودية.
1: يا ربي لك الحمد.

سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

وليعلم النظام السعودي أن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. فوق سعودي فوق.

0: ننطلق ما نرتبط ندعس على الأشواك نتعدى الشبوك ويشترك في حربنا من يشترك لو تصرفون في الجزيرة والبنوك.
1: يسعى نظام العدو السعودي إعلاميا وماليا وعسكريا، ما بالله نستوعبها، يسعى نظام العدو السعودي إعلاميا وماليا وعسكريا إلى تصوير معركة شعبنا اليمني لانتزاع حقوقه وكسر الحصار السعودي المفروض عليه، وكأنها حرب أهلية بين اليمنيين أو مواجهة مع مرتزقة، بينما الحقيقة أن أبناء شعبنا اليمني بمختلف توجهاتهم يجتمعون على حقهم في انتزاع حقوقهم من النظام، نظام العدو السعودي، وكسر الحصار والوصاية المفروضين على بلدهم، فلا يوجد يمني يرضى أن تبقى حقوقه منهوبة وأن يظل بلده تحت الاحتلال أو الوصاية والحصار السعودي، باستثناء قلة ارتهنت للخارج وتحولت من فنادق الرياض إلى أبواق لتبرير العدوان والحصار على اليمن. ولذلك فإن معادلة قواتنا المسلحة واضحة في وجهتها ومقصدها، فهي تستهدف رأس العدوان ومسطرة. ما في السعودية إلا ما إلا بدعبابي. ولذلك فإن معادلة قواتنا المسلحة واضحة في وجهتها ومقصدها، فهي تستهدف رأس العدوان ومسطرة وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد.

0: قبل أن نغادركم اخترنا لكم يا حفظ الزميل المخرج حفظ الله. ممكن تسمعنا أشقال الأستاذ محمد البخيتي وهو يعلق على قصف المنشأة النفطية للعدو السعودي ردا على انتهاك السعودية؟ للسيادة اليمنية نسمع الأستاذ محمد البخيتي.
1: حياكم الله جميعا. تحاول السعودية باستماتة تنصل من مسؤولية قصف مطار صنعاء ومن مسؤولية انتهاك سيادة أجواء اليمن بطائرة بير قدار التي تم إسقاطها وتلقي بالمسؤولية على خصومنا في الداخل لتحول الحرب إلى حرب داخلية تسفك فيها دماء اليمنيين. لذلك لابد أن نؤكد على النقاط التالية: أن أي انتهاك لسيادة اليمن لن يعفي السعودية من العقاب مهما كانت ادعاءاتها ومهما حاولت التنصل من مسؤولية ذلك. ثانيا، سلاحنا لن يوجه ضد خصومنا في الداخل، وسيوجه فقط ضد العدو السعودي، وأن عملياتنا العسكرية لن تنتهي إلا بقيام السعودية مرغمة بإنهاء احتلالها وحصارها لليمن، وأن ما بيننا وبين خصومنا في الداخل ليس السلاح وإنما الحوار. وإذا ما حررنا اليمن واستعاد اليمن سيادته واستقلاله فإن هذا سيهيئ الظروف لحوار يمني يمني وللتوصل لحل، ونحن لا نسعى للانفراد بالقرار السياسي، وقد أثبتنا هذا على أرض الواقع، حيث بقينا حوالي 3 سنوات بعد استقالة هادي وبحاح بدون حكومة في انتظار التوصل لاتفاق سياسي لسد الفراغ في السلطة التنفيذية باختيار رئيس توافقي وباختيار حكومة وحدة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية اليمنية، ولا زلنا عند هذا الموقف، ولكن حوار يمني يمني. أيضا نذكر خصومنا أن السعودية تعادي الجميع وتستهدف الجميع. ألم تضع حزب الإصلاح في قائمة الإرهاب؟ ألم تقوم باستهدافه بعدة ضربات كان أشهرها ضربة العبر؟ ألم تستهدف الانتقالي وتحتجز قياداته في السعودية وتحتجز الكثير من قيادات حزب الإصلاح؟
2: ونعسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ ونعسير غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
3: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
4: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجواك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا.
5: دمروا أبتكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
6: والله ثم والله أننا سنجتز عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
8: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
9: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
10: ودع هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد.
11: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
0: هل تعلم عربيا أن اليمن هي الدولة الوحيدة التي أعلنت الحرب على الكيان الصهيوني من الجو والبحر دفاعا عن غزة المذبوحة على قارعة التطبيع؟ وهل تعلم إسلاميا أن اليمن هي الدولة الوحيدة التي بادرت بالحرب على أمريكا وإسرائيل وليس العكس؟ وهل تعلم عالميا أن اليمن هي الدولة الوحيدة التي فتحت النار على حاملات الطائرات الأمريكية وأجبرتها على الفرار والانعطاف الحاد، ومسحت بتأريخ أمريكا العسكري عباب البحر الأحمر، أو بالأصح الأولى وبعدها إيران. إن يظن النظام السعودي خادم أمريكا أو إسرائيل، ما هو خادم الحرمين، قد كذبوا علينا خيرات. نظام آل سعود ما هو خادم الحرمين الشريفين، هو خادم أمريكا وإسرائيل في والطاغوت والاستكبار العالمي. فهل يظن النظام السعودي خادم أمريكا وإسرائيل أن بإمكانه استعادة وصايته على بلادنا اليمن بعد اليوم؟ لا للوصاية السعودية، لا للتبعية السعودية، لا سعودي بعد اليوم. أو حتى فرض سياسته وإملاءاته على بلادنا اليمن عن بعد، ولا زمن التبعية.

أما إعلان العميد يحيى سريع سلام الله عليه قال تم بحمد الله، والله ذكرني بهالرقاد يطلعوا في الفيسبوك، تم اليوم بحمد الله عقد قران الولد فلان على الفلانية العميد يحيى سريع سلام الله عليه، تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. صدقوا بالله أنه أضخم إعلان لأقوى وجع في السعودية بفضل من الله والأيام بيننا.

نشكرك ونسبحك ونستغفرك سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك.

0: أنتوا سمعتوا ذي ال بعقال وكذا ومن قناة الجزيرة تدري ما قال السعودية أكثر دولة في المنطقة تنفق على السلاح، ورغم ذلك لم تكن يوما قوة عظمى في المنطقة وفشلت أمام اليمن. ما باسم ناصر الدويلة، اسمعوا اسمعوا من قناة الجزيرة والله اسمعوا.
1: سيد ناصر كيف نعم كيف تبدو لك ملامح هذه الاستراتيجية العسكرية للسعودية والتي ربما أكبر تجلياتها في الساحة اليمنية حيث يستخدم هذا السلاح؟ هل هناك استراتيجية واضحة عسكرية تؤتي كلها على الأرض؟
2: من هناك فكر استراتيجي يقود معركة بهذا الحجم، لذلك تاهت العملية بكاملها وضاعت العملية. لا يوجد استراتيجية في القتال في اليمن بالمرة حتى نقول أن هناك استراتيجية ناجحة أو غير ناجحة، لم يكن هناك استراتيجية على الإطلاق، وكان هذا قصور بالفهم الاستراتيجي، قصور في التخطيط العسكري حسب الشيء، فبالتالي أصبحت عندنا توهان كامل في إدارة الحرب في اليمن.
1: إدارة الحرب في اليمن هذا فيما يخص بها الآن، هذا الإفراط في التسلح سعوديا كيف ترى أثر؟ حتى هناك حديث الآن عن توطين للصناعة العسكرية في السعودية، كيف ترى تأثيره على
0: قد وقعت مع أمريكا قال لك سلاح نووي،
1: كيف ترى تأثيره على باقي دول الخليج؟
2: السعودية طول عمرها هي أكثر دولة في المنطقة تنفق على السلاح، بعد ذلك تأتي الإمارات، لكن طول عمر السعودية الدولة هي قوة العظمى في المنطقة. الجيش البري السعودي جيش متخلف، شفتوهم قبل شوي عارضين دبابات X30 والدبابات M60، هذه كلها من الجيل اللي منتهي صار له 40 سنة في جيوش العالم. الآن الجيش السعودي في اللواء الرابع في خميس مشيط عند الدبابة MX30 وهي تستخدم كأهداف لمدفعي لدبابات في
1: على هذا ما يبرر ربما تجديد السلاح؟
2: لا، يدل على أنه أول يوم السعودية بدأت الحرب تفاجأوا أن هذه الدبابة ليس عندها قدرة قتال ليلي ولا رؤية ليلية ولا ستاب ليزر ولا كمبيوتر ولا أي حاجة بالمرة،
0: ولا حتى بالرقاة
2: الوطن السعودي تستخدم يعني هذه الكميات من الأسلحة يعني بشكل صحيح على مستوى قنبلة بسيطة.
0: وأنا بنقول ما لهم معتمدين على المرتزقة، متخلف على متخلف.

0: انت في قهر العدا
1: دكتور مختص
0: اكمل الله بأس من بأسه
1: شديد
0: قص بالفاغوت تالي
1: قصها قص
0: الحمص صوت
1: به السهم المفيد
0: صد واجه دك هاجمهم تذا
1: نص
0: فوق الاعناق اضرب الحلف
1: يزيد
0: واعثر اشلاهم ورص
1: رص
0: ثوب الفولاذ
1: وانواع الحديد

0: كل موجه بدنا خلاق العبيدي والله اني نار من ربي
1: مخصص
0: التهم حلفك
1: واقول هل من مزيدي
0: اعتبرني باس مالك منه مخلص انت من القيت نفسك في وقيدي طاح عرش الفرعنه والحق حصحص حص.

0: خص
1: والكرامة في الحياة أكبر رصيدي ليس مثلي من على دنياه يحرص يا حياة العز والنسكت شهيدي اليماني خصه الله بالإباء خص سدد الله رميتي واصدق وعيدي سدد الله رميتي.
2: بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفض بنحو 3.7 مليون برميل إلى 307.7 مليون الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس أذار 1983.

استطلاع أجرته رويترز أظهر أنه لا يؤيد الحرب على إيران سوى واحد من كل 3 أمريكيين، وهي أدنى نسبة مسجلة في الاستطلاع منذ الأيام الأولى للصراع الذي بدأ قبل 5 أشهر. الولايات المتحدة تنسحب من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو مجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما. بعد البلاس بالله التوقيت الصيفي، وذلك في ظل معارضة لهذا الإجراء، حتى ما وافقوش على هذا الإجراء، كان عاد بيطالبهم بزيادة في الميزانية، قالوا لي يلا من هنا، دحين قال لهم خلاص اجعلوا التوقيت الصيفي دائما، قالوا لي ولا حتى هذا ولا حتى هذا يستاهل. ما عاد حد بيحترم ترامب إلا محمد بن سلمة الحمار بن الحمار.

بيانات أمريكية تظهر أن الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بشدة في يونيو وقفزت الصادرات مع زيادة إنفاق الشركات على تقنية الذكاء الاصطناعي. دي ما بش مع عمال يدور للجمال. الشركات في ألمانيا تقلص عدد الموظفين فيها للمك. قال لك ماضي كرمز مغلق والسعودي بيلهضوها أنظار الله.

الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه سيسأل نظيره السؤال غير المذلي. يا ترامب قالك يسأل الرئيس الروسي عما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد طهران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط. قال وهل هناك أعلم بها من السائل؟ لا عبل.

ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات متعمقة للغاية في مع إيران. متعمقة؟ لا متعمقة عمقي، ما يقولوا عميقي ولا ما يقولوا يا الله، ما أقول لكم لا أقول لكم. كل الأخبار

وزارة الدفاع: تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. نائب وزير الخارجية: الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية لنظامه. الدخان يستمر بالتصاعد من أرامكو جيزان، وتحميلات النفط في ميناء ينبع السعودي تتراجع بنسبة 40%. القوات المسلحة تستهدف إمدادات النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع. ارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 73,329 شهيدا و 174,009 إصابات. عين الإنسانية: العدوان السعودي دمر الاقتصاد اليمني، خسائر بمئات المليارات وأكثر من 61,000 ضحية مدنية مباشرة. وزير النقل: أكثر من 12 مليار دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار السعودي. من بجيج وخريص إلى جيزان وينبع. اليمن يثبت قواعد المواجهة. مسؤول صهيوني: الحرب فشلت استراتيجيا على جميع الجبهات. أبشح أحلام من القطاف. قبائل ذي سفال بمحافظة إب تعلن النفير العام لإنهاء العدوان وكسر الحصار. إعلام العدو: إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية في أيام. روسيا تحذر اليابان: أي توجه نحو السلاح النووي سيستدعي ردا حازما. الإفراج عن 102 من السجناء المحكومين في قضايا غير جسيمة بالبيضاء. حماس: جرائم الاحتلال التهويدية بالقدس لن تفلح في كسر صمود شعبنا وتمسكه بمقدساته. حرائق الغابات تخلف دمارا واسعا جنوب غرب فرنسا. مسير ووقفة في مديرية الحصن بصنعاء إعلانا للجهوزية لمواجهة العدو السعودي. مسير لخريجي دورات التعبئة بحي الحتارش في بني الحارث بالأمانة. الرئيس الروسي بوتين: الزوارق السريعة الإيرانية أدت دورا فعالا في الاشتباك مع أمريكا. نائب مدير صندوق المعاقين: العدوان السعودي تسبب في إعاقة 80,000 حالة. غرق منازل وإجلاء سكان بعد فيضانات ضربت إقليم البنجاب في باكستان. هيا يبصر إقليم الباكستاني يبصر الفيضانات أعلم من السعودية، يخلينا نسد إحنا والسعودية. الصين ترد على العقوبات الأوروبية بفرض قيود على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

مجلة لويدز ليست، حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر تلاشت تقريبا ولم يتم تسجيل أي ناقلات نفط خام منذ 23 يوليو. على الأقل 11 ناقلة توقفت عن بث إشارات التتبع قبالة ميناء ينبع، وذلك بعد الإعلان عن الحصار البحري اليمني. تعطيل طرق التصدير السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض مسارات أطول وأكثر تكلفة. بلومبرغ، الوكالة الأمريكية، تهديدات وهجمات صنعاء على سفن السعودية في البحر الأحمر تجبر بعض مالكي السفن على تجنب الطريق الأقصر نحو آسيا، حيث عبرت ناقلة النفط العملاقة أولمبيك لاك المملوكة لليونان قناة السويس نحو البحر الأبيض المتوسط قادمة من ميناء ينبع السعودي، مما يضيف شهرا إلى زمن الرحلة. والشهر يشتي زلاط، يشتي علاف، يشتي بطانيات، يشتي سكري، يشتي ثومه.

المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: بينما يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض، فإن هذا الادعاء لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام، نظام آل سعود. إن هذه التخرصات ما هي إلا محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بناهم التحتية خوفا من طبيعة الرد اليمني القادم. إننا في المقاومة الإسلامية في العراق نوجه للنظام السعودي تحذيرا واضحا نعلن فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيجابه برد قاس يجعلهم يعضون على أصابع الندم، ونقول لهم وبكل وضوح: المقاومة الإسلامية في العراق، إن كان فيكم رجل رشيد فأنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالمي عن الشعب اليمني بدلا من توجيه الاتهامات يمينا وشمالا لتبرروا بها فشلكم وتغطوا بها على جرائمكم. المقاومة الإسلامية في العراق.

المسيرات اليمنية تفضح الدفاعات السعودية، الرياض تفشل في اعتراضها وتخطئ في تحديد مصدرها. كشفت العملية الجوية اليمنية الأخيرة عن فشل دفاعي واستخباراتي مزدوج للنظام السعودي بعدما تمكنت طائرات مسيرة يمنية من اختراق أجواء المملكة والوصول إلى أهداف ونقاط حساسة مرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ميناء ينبع، في حين سارعت الرياض إلى نسب الهجمات لفصائل عراقية قبل أن تعلن القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها الكاملة عن العملية. وأكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع أن التصريحات الصادرة عن وزارتي الدفاع والخارجية السعودية لم تكن سوى محاولة للتغطية على فشل منظومات الرصد والدفاع الجوي السعودية باكتشاف المسيرات اليمنية واعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها. ويتضح سبب وصف صنعاء للبيانات السعودية بمحاولة تغطية الفشل من التناقض الصريح بين الرواية التي قدمتها الرياض وبين الوقائع التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، إذ زعمت السلطات السعودية أن المسيرات جاءت من العراق ونفذتها فصائل عراقية، في حين أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طائرات المسيرة يمنية وأنها نفذت ضمن عملية استهدفت منشآت استراتيجية داخل المملكة. وبذلك لم تعجز المنظومات السعودية فقط عن إسقاط المسيرات أو منعها من الوصول إلى أهدافها، بل أخفقت أيضا في تحديد جهة انطلاقها ومساراتها ومصدر الهجوم بصورة صحيحة، رغم امتلاك المملكة شبكة واسعة من الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية والغربية التي أنفقت عليها عشرات المليارات من الدولارات. إيران وهي بتواجه العدو الأمريكي، أول ما قامت باستهداف الدفاعات الجوية وبعدها بدأت تشتغل، استهدفت الرادارات، استهدفت القواعد الأمريكية العسكرية، بعدها بدأت تشتغل. إحنا الوحيدين الذي استهدفنا مباشرة الأهداف الضخمة، هذا ما قد حدثتش. هذا ما يدل أن هناك عجز كبير وفشل للأمريكي والغربي وابو عودي قصدي السعودي. مش فشل لمرة واحدة ولا لاثنتين ولا حتى لثلاث مرات. أول حاجة مطار أبها وسرج، وبعدها سفينتين وسرجين، وإرجاع حوالي 10 سفن بفضل من الله، وطفين ومه وينبع وسرجت، وجيزان وسرجت، وبعدها ما عد لها إلا الحنفي شخصيا بقيك. يا ربي لك الحمد. وبذلك لم تعجز المنظومات السعودية فقط عن إسقاط المسيرات أو منعها من الوصول إلى أهدافها، بل أخفقت أيضا في تحديد جهة انطلاقها ومساراتها ومصدر الهجوم بصورة صحيحة، رغم امتلاك المملكة شبكة واسعة من الرادارات ومنظومات الدفاع الجوية الأمريكية والغربية التي أنفقت عليها عشرات المليارات من الدولارات. وفي وقت سابق أعلن العميد يحيى سريع استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية تحققت أهدافها. قد بنتي لكم الخلاصة ها. وجاءت ردا على اختراق الطائرات السعودية المسيرة للأجواء اليمنية. ويمنح استهداف منظومة نقل النفط بين شرق السعودية وينبع
العملية أهمية استراتيجية كبيرة، باعتبار هذه الشبكة أحد أهم الشرايين التي تعتمد عليها الرياض لنقل الخام من حقول المنطقة الشرقية إلى ساحل البحر الأحمر، وتوفير مسار بديل للصادرات النفطية بعيدا عن الممرات البحرية المهددة. ويكشف وصول المسيرات إلى هذه الأهداف أن القوات اليمنية لم تنفذ هجوما عشوائيا. الخلاصة، بل عملية جرى توجيهها نحو بنية اقتصادية ونفطية حساسة، فيما بقيت الدفاعات السعودية عاجزة عن اكتشاف الطائرات في الوقت المناسب أو تحديد مسارها الحقيقي. كما أن نسبة الهجوم إلى فصائل عراقية ماذا كشف؟ بنقول لكم قدي الخلاصة، كشف حالة الارتباك التي أصابت المؤسسات السعودية عقب العملية. يعني ما؟ يعني دخلوا في سمرقع. أصلا سوامي ما لك بدو يديه سمرقع أو مي عزي العزي الشيعاني. إذ حاولت الرياض تقديم رواية عاجلة تبعد الأنظار عن القدرات اليمنية وتخفف من وقع نجاح المسيرات في اختراق العمق السعودي. سمعتوا؟ قد احنا في الخلاصة. غير أن إعلان القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن العملية أسقط الرواية السعودية. ما هذا حمار بن الحمار السعودي هذا؟ قد وصلنا له يا فالمحتلة يا بن غوريون. تري هذا السعودي ذا يا كف هدنية جبس رواه الله. وأظهر أن بيانات الرياض لم تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، بل جاءت في إطار إدارة إعلامية للفشل ومحاولة تضليل الرأي العام بشأن مصدر المسيرات ونتائج الهجوم. أوضح مصدر بوزارة الدفاع أن اليمن صبر لسنوات طويلة على الخروقات السعودية خلال مرحلة خفض التصعيد رغم استمرار أنشطة الاستطلاع الجوي واختراق الأجواء اليمنية، مشددا على أن صنعاء لن تسمح بتحويل التهدئة إلى غطاء تستغله الرياض لمواصلة عملياتها العدائية. إن على النظام السعودي احترام سيادة اليمن واستقلاله وتحمل تبعات أي خروقات يرتكبها، مؤكدا أن كل اختراق للأجواء اليمنية سيقابله رد عسكري يتناسب مع طبيعة الاعتداء. وجاءت العملية اليمنية بانطلاق من الخلاصة بعد إسقاط الدفاعات الجوية بفضل من الله وعونه طائرة استطلاع مسلحة من طراز بيرقدار أكانجي التركية الصنع تابعة للنظام السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام سلاح مناسب. مش أحلام للقطاف. مشددا على أن الدفاعات اليمنية ستتصدى لكل محاولة لاختراق السيادة الوطنية، وأنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من حماية الأجواء اليمنية. سلام الله على المنفقين من المستمعين الأكارم المستشعرين لمسؤوليتهم، هذي بيشاركوا هكذا عمليات الإباء واستعادة الثروات والحقوق المنهوبة من قبل العدو السعودي. ارفعوا رأسكم أيها الصادقون مع الله. وحدك لله أكبر طاعة، فاجئ وادهش وادهل وابهر، أبدي تصنيعك بالطاعة. تظهر الوقائع معادلة عسكرية شديدة الدلالة بانطلاقهم الخلاصة. الدفاعات اليمنية اكتشفت المسيرة السعودية وأسقطتها ووثقت حطامها، بينما عجزت المنظومات السعودية عن اكتشاف المسيرات اليمنية
ومنعها من بلوغ أهدافها، ثم أخطأت في تحديد الجهة التي أطلقتها. يعني فشل في جحر، فشل في فشل في جحر فشل. وأكد مصدر وزارة الدفاع أن معالجة أسباب التصعيد لا تكون عبر البيانات والتبريرات، بل بإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمني واستقلاله. كما شدد على حق الشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية وتوجيه عائداتها إلى صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدا أن المطالب حقوق سيادية وإنسانية لا يمكن للسعودية مصادرتها أو استخدامها أداة للضغط السياسي. بنتيلك من الخلاصة. ويؤكد الموقف اليمني أن صنعاء لا تفصل بين الخروقات العسكرية والحصار الاقتصادي، فاختراق الأجواء وإغلاق المطارات والموانئ وتعطيل عائدات الثروات تمثل جميعها أوجها لسياسة عدائية واحدة ستواجهها القوات المسلحة ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد. ولو أقول لكم أن القادم أعظم على العدو السعودي، يا يعقل يا يحرق، مش غيره، وفي الباح يغرق. والله مع بصفات لا سعودي بعد اليوم. في الخلاصة بنتي لكم الخلاصة، أثبتت العملية أن الفشل السعودي لم يكن مقتصرا على عدم اعتراض المسيرات، بل شمل ثلاث دوائر مترابطة. ثلاث دوائر، ها بنتي لكم الخلاصة، فشل الدفاعات في اكتشاف الهجوم ومنعه، فشل الاستخبارات في تحديد مصدر الهجوم، وفشل الخطاب الإعلامي في تقديم رواية تصمد أمام الإعلان اليمني. يا ربي لك الحمد. وهكذا تحولت بنتي لكم الخلاصة بيانات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية من محاولة لتبرير ما جرى إلى دليل إضافي على حجم الارتباك. فالمسيرات اليمنية وصلت إلى شرايين النفط، والدفاعات السعودية لم تمنعها، وأجهزة الاستخبارات السعودية فشلت أيضا، نسبت العملية إلى العراق قبل أن تعلن صنعاء أنها عملية يمنية خالصة وحققت أهدافها بدقة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: هذا صورة أعظم قيادة فوق سطح الكوكب وعز وكرم دوم في المعمورة
1: قنبلة الكون
0: اجتمع وتقلب
1: مكانه
0: وسعه ولا مقدورة الله جبار السماء ما يغلب عزي زومل زومل يا عزي إله يركب لا دعوها
2: الحين مسمعين بيقولون من ورا عزي يا أخي العزي اللي يدومي مش حق الإصلاح الذي في الرياض المرتزق هذا العزي الحبيب الغالي الشيعاني عبد الله الحرازي محمد الوشلي والحبيب الغالي علينا كلنا المجاهد مع الله

بس. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 ظهر لكم أو 199. نستمر بالإنفاق والدعم والإسناد، النفير العام، رفع الحس الأمني، وكل واحد يستشعر مسؤوليته أين ما كان، كبير صغير، رجال مره، ومن هو مع الله عزيز، ومن هو مع أمريكا ذليل. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. الله يسمعنا خير. وما يا أخي وما بدا عليها العميد يحيى زريع علم الله ما عاد يطلعوا ما عاد يفعلوا بالسعودية. والله انهم عيبكوا محمد بن سلمان دم. ما نقول شو بيننا الايام، احتمال من صباح الصبح يا فتح. ما قصدك جينا نعبانع؟ اتصدقوا بالله اني ما زالت تحترق. والله

0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.
1: الله يحفظ لنا سيد القائد العام يا الله، يجعلنا فداء له. أنت داري ما جاء على بالي، ضربنا العدو السعودي قال مشوحنا هن من العراق. عجيب، ليش ما يقول من إيران؟ يقول من إيران، من العراق، من حزب الله، من موزمبيق، قد لنا منها غيرات، من المريخ. عنك صفك، عنك صفك، مع الله يا مؤمنين، مع الله. ها البعض يكمل البرنامج ويقوم يعتفت ويرقد، ما عاد يصلي. تقوى الله، تقوى الله، ودعوا للمجاهدين، وصلاة فاجر. تريد يجيب شهر ولا يطلع العمد يا زلي، دعناها وما حد يفلت صلاة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض

لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين

إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ

والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم

لك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن

الدائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن

منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

الله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا

منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

بكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

0: ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس

0: من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا كان قد تحدث في بداية الملزمة أن الله لا يمكن أن يكتفي مني أو يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أنا عبد لله، بل لا بد أن يبتلي، وأن الابتلاءات تأتي في مجالين: فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس قرأنا فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المادية، واليوم سيكون الحديث عن الابتلاء فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. قبل أن ندخل في درس اليوم، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. أولا، أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق، وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا، أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض. لماذا ليس في حاجة إلينا؟ لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا، أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، يعني يستقرض وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، رغب تحدث عن أهمية الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. رابعا، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ابتلانا أيضا فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال تركيعي، تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. عندما يبتليك الله في الجانب المعنوي، مجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. وحطم كل هذا الكبرياء. ابتلاءات كثيرة، منها الحج. الحج ماذا يعني؟ أليس هناك بيت من أحجار في مكان محدد؟ أحجار. وهناك مواقف أخرى: عرفات، منى، مزدلفة، مواقع محددة، أماكن ترمي فيها أحجار، أماكن لازم أن تبيت فيها، بيت لا بد أن تطوف حوله، مسعى لا بد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. هذا ابتلاء. أيضا هذا ابتلاء يتجلى مدى صدق الدعاء العبودية لله. أنا لا يمكن أن أقول لماذا يأمرني أن أطوف حول هذه الأحجار، ما قيمتها، ما فائدتها، ما أهميتها، وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب. جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. إذن فعندما تقول ربنا الله ربنا الله، يجب أن أفهم بأن معنى هذا أنني عبد له، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. طبعا هنا أكد أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المالي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولذلك حدث ابتلاء في هذا الجانب، وأن هذا الجانب تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، أحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية لله سبحانه وتعالى ومع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله. الآن سوف يأتي ليضع شواهد. عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط في الامتحان واهتز، وضرب الله له مثلا سيئا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لم يرتح لموسى أو يدن بالفضل لهذا الشخص، فهو معتز بأنه عالم بأنه كذا وسقط في الابتلاء. عبد الله بن أبي لماذا تحول إلى منافق وزعيم للمنافقين أيضا؟ لماذا ابتلي من هذا النوع من الابتلاء؟ كان قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفق مع مجموعة كبيرة من سكان المدينة ممن أسلموا على أن يهاجر لديهم، كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوجوه ملكا عليهم على الأوس والخزرج. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الوجاهة كلها، واتجه الناس نحوه، نبي يوحى إليه تجب طاعته، طاعته من طاعة الله. هذا الشخص يعني عبد الله بن أبي، هذا الشخص كان قد أحب الكبرياء والملك والعظمة وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين الأوس والخزرج. ماذا عمل؟ لو أنه أدرك المسألة واستسلم لله وآمن، لأنه ما قيمة هذا الملك الذي كنت أطمع فيه، وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه، وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليها، ما قيمتها مع نعمتي، مع نعمة بين يدي، نبي أعيش معه، نبي أطيعه، نبي ألتزم بأوامره يوحى إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى، هذا نعمة. لكنه أيضا سقط في الامتحان ونسي أنه عبد لله، وتحول إلى شخص يكيد ويمكر ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة الإسلامية، فاعتبر منافقا بل كبير المنافقين، وأصبح مذموما عند المسلمين جميعا. إبليس نفس الشيء، تعرض لامتحان من هذا النوع، من هذا النوع. تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من 6000 سنة، كان في صفوف الملائكة نحو 6000 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، وحتى الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، الابتلاء الذي ينسف التعالي، ينسف التعالي، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. الله لما خلق آدم أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لآدم. الملائكة يحملون عقولا كبيرة ووعيا وفهما، ويعرفون معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، استجابوا، استجابوا، لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور والنور أفضل من التراب ولا يمكن وا وا وا وا وا. لا، إبليس وحده استكبر، استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أمر الله سبحانه وتعالى. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سقط في الامتحان أيضا وكذب في ادعائه العبودية لله التي ظل عليها 6,000 سنة، فترة ليست قصيرة، ليست بسيطة. تفلسف لنفسه بما يعزز لديه الشعور بالتعالي، الاحتفاظ بشعور التعالي لديه. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يمكن. واقتنع بهذا المبرر، يعني صنع لنفسه مبررا يبرر له عدم السجود لآدم. الإنسان نفسه قد يصل إلى هذه الحالة، قد تقف أمام تشريع إلهي أو ابتلاء إلهي من هذا النوع، فتأتي لتتفلسف لنفسك وتخترع مبررا معينا تكرره على ذهنيتك وتقنع به اقتناعا سطحيا، لتحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه، تحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه. لأن الابتلاء يأتي ليضرب التعالي في نفسيتك، ليضرب الغرور في نفسيتك. عندما تأتي تتفلسف، أنت تتفلسف وتقتنع بشيء تحتفظ بالذي أتى الابتلاء الإلهي لضربه. عندما تسير على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله سبحانه وتعالى، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك. حتى هذا الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك، إنه تكريم في النهاية، إنه تكريم في النتيجة. لكن العكس هو الذلة، أنا تعالى وأرفض، أقول لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ماذا كانت النتيجة؟ ألم يطرد إبليس؟ ألم يلعن؟ ألم يلعنه أولياؤه وأعداؤه من البشر؟ ويظل ملعونا طريدا منذ أن ارتكب هذه المخالفة إلى يوم الدين، يذكر بشيطان الرجيم، ملعون في الدنيا والآخرة. هل اعتز إبليس؟ هل بقيت له مشاعر العظمة؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أم أن الله نسف كل هذه العظمة وألزم كل عبيده بلعنه وطرده من السماء؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. هكذا الابتلاء، نحن لا بد أن نسلم أنفسنا لله. عندما نقول ربنا الله ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، ثم استقاموا ثم استقاموا، أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم هو حالة نفسية. أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله، وأسلم نفسي لله، وأقبل أي تشريع من الله، سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، سواء توافق مع رغباتي أو خالفها، سواء انسجم مع كبريائي أو خالفها. أنا عبد لله أسلم. هذا لابد أن يكون منطلقا من داخل مشاعرك، منطلقا من داخل مشاعرك. ثم تستقيم، ثم استقاموا. الاستقامة على ما أمرك الله به، الاستقامة على ما تعبدك الله به، الاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. نكتفي بهذا المقدار، وكان اليوم الحديث حول الابتلاء من الناحية المعنوية، وسوف يأتي غدا حديث عن الاستقامة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا، أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. وضرب أمثلة، عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط، عبد الله بن أبي ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي وأصبح زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي واللعن ولا زال وسيبقى. رابعا، أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا، أكد أننا نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم. أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من عباده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى بنى هذه الحياة على سنن لا بد أن تجري ولا بد أن تحدث ولا بد أن تسري على الناس جميعا. في هذه الآية التي لازلنا نتحدث حولها والتي وعد الله سبحانه وتعالى وأكد ذلك باللام الموطئة للقسم أنه لا بد أن يبتلي الناس جميعا وأن يختبر الناس جميعا وأن يميز الناس جميعا، فيقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. عندما يقول المولى تعالى ولنبلونكم، هذا الابتلاء وهذا الاختبار كما قلنا، هل هو في مدرسة؟ هل سيتجه الإنسان بقلم ويستلم الأوراق ويقوم بكتابة الجواب على تلك الأسئلة في الأوراق؟ هي مدرسة فعلا، والحياة مدرسة، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون مدرسة، لكن ليست على هذا النحو. هذه الحياة وما فيها من أحداث وما تكتبه بأفعالك وأقوالك وما تحدده بمواقفك وولاءاتك وعداواتك، أين أنت وأين تتجه؟ أمام كل تلك الأحداث أنت تتجه لتبين وتتميز، لتبين ما في نفسك وتتميز من خلال أقوالك وأفعالك أمام أحداث هذه الحياة التي نحن نعيشها، ونحن في مقام هذا الابتلاء، في مقام هذا الاختبار. وإلا متى سيكون هذا الاختبار الذي وعد الله سبحانه وتعالى به؟ البعض يتصور أن هذا الابتلاء لم يأتي بعد، لا، قد أتى وتأتي أحداث كثيرة لتميز الناس. هذا الابتلاء لن يأتي يوم القيامة، نحن في هذا الزمن نعيش أمام أحداث، أمام عواصف، أمام أشياء كبيرة رهيبة. هذه عبارة عن اختبار. الله سبحانه وتعالى يوضح أن ما يجلي المؤمنين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، وهذه الفئات الموجودة أصلا داخل المجتمع المسلم، ما يجليهم، ما يميزهم، ما يغربلهم، والأحداث والتحديات ومدى الموقف من هذه الأحداث. كيف موقف هذا الإنسان من هذا الحدث سيميزه هذا الموقف إن كان مؤمن أو إن كان منافق. في غزوة الأحزاب الله سبحانه وتعالى قدم لنا درس كيف أنه حدثت هناك غربلة، حدث هناك تمييز، ابتلاء، فرز للمجتمع المسلم عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا يعطينا درس أنه إذا كان المجتمع المؤمن عند رسول الله وفيه منافقون وتغربلوا وتميزوا وتبينوا وأتى لهم الله بابتلاءات تميزهم وهم عند رسول الله، أي أنه لا زال هناك من في قلوبهم مرض، من لديهم خلل وهم عند رسول الله، يسمعون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يصلون خلف رسول الله، يسمعون خطب رسول الله ومحاضرات وهدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويسمعون آيات القرآن تنزل طرية على رسول الله فيتلوها عليهم، رغم ذلك يكون هناك من في قلبه مرض. وتأتي أحداث غزوة الأحزاب كجزء من الأحداث، كجزء من الأحداث التي تغربل الناس. أتى في غزوة الأحزاب الأعداء جموع كبيرة، جيوش كثيرة، حاصروا المدينة المنورة وأرادوا اجتياحها، السيطرة عليها، وتحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالمسلمين، نادى الناس، حرض الناس ليتحركوا للمواجهة، وكان قد حفر الخندق قبل وصول المشركين لأنهم أرادوا أن يجتثوا الإسلام تماما، وهناك تحالف وتآمر بين الأعراب وبين اليهود الذين كانوا لا زالوا في بني قريظة وأيضا في خيبر. إذن هناك تحدي، هناك أخطار، هناك مواجهة، القيام بالمسؤولية أمام ذلك الخطر مسؤولية إيمانية، القيام بجهاد ذلك العدو مسؤولية إيمانية. القرآن الكريم يتحدث عن مستوى الخطورة، مستوى التحشيد الذي حصل من قبل الكافرين للمؤامرة على المؤمنين على مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فيقول إذ جاءوكم، جاء الأعداء من كل جهة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني أحاطوا بالمدينة من كل الاتجاهات، هناك اتجاه مفتوح أحاطوا به لكن كان الرسول قد حفر الخندق، هناك جهة موجود فيها بنو قريظة وهناك عهد وميثاق بينهم وبين رسول الله أن لا يعينوا أي عدو عليه، هناك جهتين فيهما صخور أشبه بصخور بركانية الحرتين لا يستطيع العدو أن يدخل منهما، المدينة هنا محاطة من قبل الأعداء. و عند ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحالة النفسية التي وصل فيها البعض، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني كان للحدث أثر كبير في الضغط على كثير من الناس، تأثر نفسي معنوي عليهم، وصل الحال بالبعض إلى أن يظن الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى، وكأن الله وعدهم ولم يفي بوعده، كأن الله وعدهم بالنصر بالتمكين، ثم رأوا حشود الأعداء فظنوا أن الله قد أخلف عهده أو أن الله سبحانه وتعالى لن ينصرهم ولن يمكنهم، وظنوا أن تلك هي النهاية، وأنهم لا يستطيعوا أن ينجوا من أولئك الأعداء الذين جاءوا بأعداد كبيرة وإمكانيات كبيرة. هذه الحالة تحدث في كثير من فترات الزمن، عندما يأتي الأعداء باجتياح كبير جدا، يأتي الأعداء وقد أتوا علينا في اليمن في العدوان علينا، جاءوا من كل مكان، جاء الطيران من فوق وجاءوا من كل جهات اليمن، من كل الجهات جهة لاجتياح اليمن واحتلاله بريا، وجاءوا من البحر وجاءوا من كل مكان، وتحدث غربلة، برعا غربلة للناس. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عما حدث في الأحزاب؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من هم المؤمنون؟ حتى المؤمنون وصلوا إلى هذه الحالة، يأتي غربلة حتى للمؤمنين، يتبين إن كان إيمانهم صادق وقوي وثابت فسيثبتون ولاءهم لله وجهادهم في سبيله سبحانه وتعالى. هذه ليست هزة أرضية، هذا الزلزال وزلزلوا زلزالا شديدا معناه ضغط أحداث، تأثير أحداث على النفوس، شاهدوا أن هناك فئات تخلخل الصف من الداخل مهزوزة جدا من الأحداث، لدرجة أن يسعى البعض للتنصل عن المسؤولية ولتخذيل الناس وتطبيد الناس، البعض يحاول أن يعيد الناس من معسكر رسول الله ليعودوا إلى البيوت، يحاول أن يعيد الناس عن الجهاد فلا يجاهدون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أنا خلقوا لهم مبررات، يريدون الهروب ويخذلون الناس، يقولون بيوتكم عورة، هناك يمكن أن يدخل اللصوص ويمكن أن تغزى بيوتكم ويمكن أن يفعلوا بكم وكذا وكذا بأسركم، فيحاولون أن يخذلوا الناس. إذن شاهد المؤمنون كل ذلك الإرجاف والتخويف والتنصل عن المسؤولية، وفوق ذلك خطر اجتياح الأعداء، التخذيل والتطبيض من قبل أولئك المهزوزين. إذن ما الذي يمكن أن يحدث لو تمكن الأعداء، لو نجحوا في السيطرة على المدينة؟ فهذا زلزال، زلزال للنفوس، يعني ليست هزة أرضية بل هزة نفسية، مشاكل تحديات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، وأنه يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم ويتوكلوا على الله ربهم، وسبحانه خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. عندما يسمعون طرحا كهذا وحديثا كهذا وتذكيرا للناس بهذا أنه يا قوم نواجه هذا التحدي، نقف بوجه هذا الخطر، نعتمد على الله، نثق بالله، نتوكل على الله، نلتجئ إلى الله، هو الناصر هو المعين، نواجه هؤلاء الأعداء لا نبالي بهم ما دام الله معنا. المنافقون يعتبرون أنه لا معنى لهذا الكلام، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يكفي كلام، لا تخدع الناس، ما معاكم شيء، الأعداء لديهم ولديهم. المفترض أن يكون هناك تصديق بوعود الله، هذه وعود إلهية صادقة، إذا قمنا بواجبنا لن يخلف الله وعده. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هو القائل ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المنافقين لا يعتبرون هذه الوعود الإلهية لا معنى لها، هم اعتبروها في غزوة الأحزاب حتى وعود الله اعتبروها لا معنى لها، حتى بلغ بهم الأمر أن يسخروا من وعود رسول الله وكلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانوا يقولون محمد يعدنا أن نصل إلى قصور كسرى وقصور قيصر وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، يسخرون حتى من وعود الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، والرسول لم تكن ترجفه كل تلك الأحداث، كان يعد المؤمن بالنصر وهم في أحلك الظروف ويعدهم بالنصر إن واثق بالله الذي لا يخلف الميعاد والذي يقول ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المنافقين اعتبروها كلها غرور، يعني كذب يغروا الناس، يغرروا على الناس مثل ما يقولون، أنهم يشككون في كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويتهمون النبي أنه يخادع الناس وأنه يؤدي بهم إلى التهلكة، وأنه يورطهم في مشاكل لا طائل منها ولا نتائج إيجابية من خلفها. وهذا ما يحدث في كل زمان وفي كل مكان. تجد أن البعض يظن أن كل ما يحدث من قبلنا من أبناء الشعب اليمني في مواجهة أمريكا وإسرائيل والسعودية وأذنابهم أنه تهور، أنه توريط، أنه مشاكل لا طائل منها، وأنه لا يمكن أن يحدث نص، ولا يمكن أن نخرج إلى بر الأمان بالجهاد في سبيل الله. فكل ذلك ما هو؟ عبارة عن المرض الذي وعد الله أن يكشفه للناس. الزلازل النفسية والأحداث تأتي لتزيد المؤمنين إيمانا، ويظهر فيها ضعف الإيمان والنفاق في قلوب من لديهم مرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 45 إلى 48 من سورة الحجر، وهي سورة المكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن للمتقين جزاء حسنا يتناسب مع إحسانهم في أعمال دنياهم. وعليه فإن من المناسب أن نتعرف على نوع العمل قبل أن نتعرف على نوع الجزاء الذي وعدوا به. للتعرف على ذلك فإنه يحسن بنا أن نعود إلى ما قبل هذه الآيات في السورة، لنجد أنها تحكي لنا قصة خلق الإنسان، وتوضح مادة خلقه ومادة خلق الشيطان، ثم تحكي أمر الله للملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. ومع هذا الكبر والأنانية فإن الشيطان يتوعد الإنسان أمام ربه، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإزاء هذا الوعيد الشيطاني ينطلق الوعد الرحماني، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بعد هذا العرض السريع لما جرى في الملأ الأعلى تأتي الآيات التي نحن بصددها، والتي تعد المتقين بالجزاء الذي يتناسب مع عملهم. وبالتأمل في الآيات السابقة ندرك أن للمتقين صفات رفيعة كريمة وأخلاقا حسنة عظيمة، فهم أولا عباد الله المخلصون، وهكذا جاء وصفهم على لسان إبليس حين استثناهم ممن سيغويهم من الناس، وهي الصفة التي ارتضاها الله لهم وسماهم بها، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فالمتقون هم الذين استخلصهم الله واجتباهم لعبادته، وأخلصوا عبوديتهم وعبادتهم له وحده، فلا يستعبدهم شيء ولا أحد إلا الله، ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، وهم مملوكون مخلصون لله، حياتهم ومماتهم وأعمالهم خالصة له، وكل ظاهر وباطن منهم ملك خالص حقيقي لله وحده. وهكذا فإن المتقين بخلوص عبوديتهم وعبادتهم لله قد تحرروا من كل رق ومن كل عبودية ومن كل مملوكية لأحد أو لشيء سوى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وبثبوتهم في مقام العبودية فإنهم قد امتلكوا ناصية الخير، لقد أفاض الله عليهم من فضله ما يليق به من العزة والحكمة والرشاد والقوة، الأمر الذي جعلهم يستعصون على الشيطان فليس له عليهم سلطان، ينتصرون على إغوائه وإغرائه فهو عاجز أمام قوتهم، مهزوم أمام عزتهم، فاشل أمام حكمتهم، غبي أمام رشدهم، فكيف وأنى له أن يفلح في إغوائهم؟ إنهم مستقيمون على طريق الهدى، ثابتون في مقام العبودية، أعزاء بصفة المملوكية، لا يصرفهم عن طاعة الله هوى، ولا يزلهم طمع، ولا تغفلهم عن ذكره شهوات أبدا، إنهم من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هي حال المتقين، لا يجمعهم بالغاوين طريق، وليس لهم منهم رفيق، إنهم في مقام أسمى وفي طريق أهدى، وعلى سبيل ربهم الأعلى الذي له الأسماء الحسنى. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقودهم الشهوات ولكنهم يقودون أنفسهم إلى الطاعة، لا تسرع بهم الأطماع إلى الزلات، ولكنهم يسارعون إلى الخيرات. لا تملكهم الأموال ولا تشغلهم الأعمال عن ذكر الله، ولكنهم يخضعون الأموال والأعمال لذكر الله وطاعته، فإذا هي أعمال صالحة وأموال طيبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنهم في تعاملهم مع المال والتجارة لا يتبعون خطى الشيطان الذي يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، لكنهم يتبعون هدى الرحمن الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، فهم ينفقون مما رزقهم الله في البر والإحسان بسخاء وزكاء، وبدون خوف، وبدون من ولا أذى، وبدون فخر ولا رياء. وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وكيف لا، وهؤلاء المتقون يوقنون بأن المال مال الله، وأن ما هم مستخلفون فيه، ولهذا فإنهم لا يصرفون المال إلا في الطيبات، ولا ينالونه إلا بالحق لا بالباطل، وبتجارة عن تراض بينهم وبين الناس لا بالربا ولا بالاستغلال، وبالعدل والإحسان لا بالتطفيف وخسران الميزان، وبالسهولة واليسر لا بالاحتكار واللعب بالأسعار. ثم هم مع ذلك لا ينخدعون بنزغ الشيطان وشركه، فيكنزون الأموال والعملات الثمينة في الخزائن الحصينة، ويحجبون عن الناس الثروات، بل يستثمرونها في الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة الجارية على سبيل الله. وهكذا فإن التعامل مع المتقين بالمال زكي نقي طاهر وفي، لا يشوبه ذل ولا هوان، ولا يدخل إلا في البر والإحسان. وإذا زكى التعامل بالمال وتطهر في علاقات الناس، زكت وتطهرت العلاقات بين الناس في كل مجال وفي كل حال، وبهذا تصبح الحياة صالحة بهم ولهم، رخية رضية، خالية من الخوف والأحزان ومن البغضاء والعدوان. إنها الحياة مع المتقين، مع عباد الله المخلصين الذين توحدوا في صف واحد هو العبودية لله، ونفروا في صف واحد لحرب الشيطان وأولياء الشيطان تحت لواء واحد هو لواء الرحمن، ولهم شعار واحد عظيم هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكيف تكون الحياة مع هؤلاء المتقين، مع هؤلاء العباد المخلصين؟ إنها بلا شك وافرة الغلال، وارفة الظلال، إنها باختصار جنة دانية المجاني والثمار، نقية العيون والأنهار. وعليه فلا بد أن يكون جزاء المتقين مثل عملهم، ومآلهم في أخراهم يشبه حالهم في دنياهم. وهذا ما تؤكده الآيات التي نحن بصددها: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أسمعتم؟ إنها نفس الصفات التي أضفوها على دنياهم، ونفس الحالة التي نشروها على أعمالهم. ألم يكن الناس في جنة واسعة البركات والثمرات، وافرة الأرزاق، نامية القدرات، ناعمة العلاقات، متدفقة الطاقات؟ ألم تكن العيون قريرة؟ ألم يكن الأمن والسكينة والسلام والطمأنينة منتشرا في كل العلاقات؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ثم ألم تكن البغضاء والشحناء معدومة، والأطماع والأهواء ملجومة، والفساد مدفونة، والبغي والطغيان مسجونة؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ثم ألم تكن الفرص متاحة بالتساوي، والمقامات والأقدار متقابلة بحسب القدرات والكفاءات، فالكل في موقعه قانع وبمقامه راض؟ وهذا هو المقابل لقوله تعالى: على سرر متقابلين. ثم ألم تكن طموحات الناس إلى الأعمال والمهام والنشاط العام مبسوطة متاحة بما لا يتجاوز حدا أو يقترف الحرام؟ ألم يكونوا ينالون حقهم بيسر وسهولة وبحسب المؤهلات وعلى نظام؟ ألم يكونوا في هذا المناخ يعملون بدون قلق، ويبذلون الجهد بلا رهق، ويسعدون بالواجب، ويقدرون المواهب، يسعون إلى الخير بشكل دائب، ويحبون كل عمل صائب؟ ولهذا فلا يمس أحدهم تعب في السؤال، ولا نصب في الذل للرجال. إذن فهم في أخراهم لا يمسهم فيها نصب، وبالإضافة إلى ذلك فهم قد نصبوا في طاعة الله وجاهدوا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيله واستقاموا على هداه، إنهم يقيمون الوزن بالقسط فلم يطغوا ولم يخسروا في الميزان في كل ميدان ولم يبخسوا للناس أشياءهم، لقد ثبتوا على طريق الحق واتبعوا رضوان الله فلم ينصرفوا واتزنوا ومضوا بحسبان فلم يسرفوا ولم يترفوا، إنهم باختصار لم يخرجوا عما أمر الله به، وبهذا يكون من حقهم أن يثبتوا في الجنة وما هم منها بمخرجين. فطوبى للمتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

ماضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخوارج.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في

مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة العاشرة.
1: بل تكتب يا محمد بن سعيد اليرسمي هذا الرد.
2: أمرك يا إمام.
1: من إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين إلى الدعام بن إبراهيم، لا والله لا نوليك ولا ساعة إلا أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فإن أجبت إلى ذلك وحكمت بحكمنا وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأخذت الحق ممن وجب عليه قريبا أو بعيدا، سواء كان أميرا أو من سائر الناس، وليناك حينئذ أمور المسلمين، ما حكمت بما وصفنا وبما أمر الله تبارك وتعالى. والسلام.
0: كان الإمام الهادي إلى الحق قد استقر في خيوان بعد أن دخلها بترحاب من أهلها في لقاء جماعي، وقد كانوا قبل ذلك لا يجتمعون لما بينهم من الفتنة والبلاء، فألف الله سبحانه وتعالى قلوبهم وجمع شملهم وشعثهم بالإمام الهادي إلى الحق. وكذلك فعلت العشائر من همدان التي جاءت مبايعة حالفة له بالسمع والطاعة، ومنهم قبائل حجور الذين ما لبث أن زارهم إلى بلادهم، ثم مضى إلى بلد الحصن بهمدان، ثم إلى أثافت، وفي كل منطقة ينزل بها عليه السلام يأتيه الناس مرحبين مبايعين. وإلى القرب من أثافت وتحديدا بيت زود، حيث أكثر أصحاب الدعام بن إبراهيم الفساد، أرسل الإمام أحد ولاته فغادرها أصحاب الدعام ونفيت الفواحش. وكذلك أرسل الإمام الهادي بعضا من رجاله ليعينوا أهالي ريدة ضد عمال الدعام الذين سرعان ما غادروها أيضا، واستقرت الأمور بريدة. وكان الإمام الهادي قد عاد مرة أخرى إلى خيوان، وحين ذاك كان الدعام بن إبراهيم قد أعد جيشا كبيرا لمواجهة الإمام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى أين توجه الدعام بجيشه؟
3: باتجاه قاع البون.
1: إنه يريد استعادة بيت زود أو أثافت، إذن علينا أن نسبقه إلى بيت زود.
3: ربما يلتقي الجيشان في الطريق.
1: ليكن يا أخي ليكن، ولكن علينا سرعة التحرك حتى يكون لنا السبق إلى بيت زود وأثافت.

0: هيا عشر إلى الجندي بالتوقف أيها الفارس.
1: أمرك أميرنا الدعام. لما أمرتنا بالتوقف يا أمير؟
0: ماذا؟ ألا ترى خيل جيش يحيى بن الحسين راكضة نحونا؟

فموضع الجيشان كل طرف في جهة يرتب وينظم لبدء المعركة. وبدافع من أخلاق النبوة الحريصة على أرواح الناس وعدم سفك دماء المسلمين، أراد إمام الحق أن يستبق ويلات الحرب بموقف عله يحقن الدماء بين الإخوة.

0: جئتك يا مولاي ملبياً استدعائك لي بالسمع والطاعة.
1: أعلم أنك أحد المجاهدين المخلصين وأنك من بلد الدعام.
0: هداني الله إلى الحق ونصرة آل بيت رسول الله.
1: كتب الله أجرك يا أخي. والآن أريدك رسولي إلى الدعام بن إبراهيم.
0: السمع والطاعة لمولاي الإمام، فما فحول الرسالة؟
1: اذهب إلى الدعام وقل له يقول لك الإمام يحيى بن الحسين: لا تقتتل العرب فيما بيننا، فابرز لي حتى أقاتلك، فإن قتلتني استرحت مني، وإن قتلتك استراح منك أهل الإسلام.
0: السمع والطاعة، ونفسي لك الفداء يا ابن رسول الله، يا من تفتدي الناس بنفسك.

0: لقد استدعيتك منفردا يا حكيمنا كي أستأنس برأي رجل حكيم راجح العقل صادق النصح والمشورة.
1: أشكر حسن ظنك بي يا أميرنا الدعام، وأرجو أن أكون ناصحا لما فيه مصلحة البلاد والعباد. ففي أي أمر تطلب مني النصح؟
0: فيما طلبه مني يحيى بن الحسين من تجنيب جيشين القتال والاكتفاء بمبارزتي له.
1: وكيف فسر الأمير مضمون هذا الطلب؟
0: أنا لم أفهم، لكن المقربين مني اعتبروه فخا من يحيى بن الحسين،
1: وحرضوك على خوض المعركة وأوهموك أنك إن رفضت مبارزته ستسقط من عيون رعاياك، لأنك ستصبح في نظرهم جبانا.
0: هل كنت معنا حين ناقشت معهم الأمر؟
1: كلا يا أمير،
0: ولكنك تتحدث وكأنك كنت حاضرا معنا.
1: لأنني أعرف منطق جلساء السوء ومثير الفتن، هواة سلب الناس ونهب أموالهم وإشعال الصراعات والحروب. ربما يا مولاي أنني قد تجاوزت قدري بمخاطبتك بهذه الحدة وبهذه الصراحة.
0: كلا كلا يا حكيم بني دعام، لقد كنت محتاجا لسماعها منذ زمان بعيد.
1: أما بشأن طلب الإمام يحيى فليس فيه تحد ولا تعال أو كبرياء كما أوهمك عشاق الحرب والقتال.
0: فلماذا طلب مني مبارزة فردية معه؟
1: لقد افتدى بنفسه جيشك وجيشه حرصا منه على عدم سفك دماء أبناء الأمة الواحدة.
0: أصدقني القول أيها الحكيم، فإن اقتنعت بنصيحتك كنت رسولي إليه.
1: حسنا يا أميرنا الدعام، أرى أن تعزز الثقة بينك وبين الإمام، فإذا تحققت الثقة بنية صادقة مشفوعة بالعمل على ما جاء في كتاب الله، فلا أستبعد أن يثبتك الإمام أميرا على الأرض التي تحكم.

0: مرحبا برسول الأمير الدعام بن إبراهيم.
1: حييت يا ابن رسول الله.
0: لكم تظهر عليك سيماء الحكمة ورجحان العقل يا رجل.
1: لقد أثلجت صدري بهذا الوصف يا مولاي الإمام، فهو وصف صادر من ينبوع الحكمة والحق والإيمان لدى آل بيت رسول الله.
0: إنما وصفتك بما رأيته في سيماء وجهك.
1: أحمل إليكم ردا يبشر الأمة بالأمن والاستقرار، فقد أرسلني الأمير الدعام لأبلغكم جنوحه للسلم ووقف الحرب وإعلان ولائه ومبايعته لكم، مخلصا صادقا راغبا في اللقاء بكم يا مولاي.
0: الحمد لله الذي هدى الدعام إلى الحق وإلى سبيل الإسلام.

0: هل تذوق محمد بن سليمان الكوفي عظمة السلام وروعة التصالح والتسامح بين الإخوة اليمنيين؟
1: تماما، تذوقتها مثلك يا إرسمي. فلقد مرت علينا أيام وليال ندعو الله أن يجنبهم حربا مغبتها شلال رهيب من الدماء.
0: هكذا هو منهج الإمام الهادي إلى الحق في جهاده لإقامة الدين، الإعذار تلو الإعذار لمن تمرد مجاهرا بالفسق أو امتنع عن حدود الله، فدعوته ابتداء هي إلى إزالة المنكرات وتسليم حقوق الله تعالى الواجبة على العباد، وتلك سيرة قرآنية في إقامة الدين بالإعذار تلو الإعذار.
1: الحمد لله الذي من على عباده بالصلح على يد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، الإمام العالم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والأب الشفيق والناصح الأمين والساهر على راحة المسلمين.

0: مرحبا بكم في مجلس الأمير أرحب بن الدعام يا بني سليمان.
1: حييت يا أمير أرحب، وجعلك الله لنا أملا وذخرا بعد أن فقدنا الأمل والرجاء.
0: ما الأمر؟ ويحك يا رجل، كأنكم أتيتم إلي ناعين. هل حدث لأبي مكروه؟
1: لم يحدث لأبيك شيء، ولكن يبدو أنه فقد عقله.
0: خسئت أيها الرجل، فأبي رجل حكيم.
1: يبدو أن الأخبار لم تصلك بعد يا أمير أرحب.
0: أي أخبار تقصد؟
1: لقد توقف أبوك الدعام عن حرب يحيى بن الحسين، وهناك من يقول بأنه قد بايعه أيضا، فأبشر بضياع ملككم يا أرحب.
0: لا لا لا لا يمكن،
1: لن تجد ما تخلف أباك عليه حين يموت.
0: كلا وألف كلا يا بني سليمان ويا قوم الدعام قاطبة، لن يمضي هذا الصلح وأرحب بن الدعام حي يرزق. استدعوا لي جميع فرسان قومنا وعلى رأسهم الفارس المغوار سعيد بن سورة.
1: بنو سليمان طوع أمرك وفي قبضة يديك يا مولاي، وخطتنا جاهزة يا أميرنا أرحب.
0: أي خطة هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ هيا تحدث.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة عند الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية وأوضاع الدولة العباسية في عصر الإمام الهادي إلى الحق. وصلنا إلى الخليفة المعتمد العباسي الذي ولي الأمر من عام 256 هجرية إلى 279 هجرية، وقد جاء به الأتراك وجعلوه نصبوه خليفة وبايعوه، ولكنه لم يكن بمستوى الأحداث التي تعرضت لها الخلافة في ذلك الحين. كان همه منصرفا إلى الله مشغوفا بالملذات، وكان الغالب على أيام عمره المعاقرة للخمر ومحبة أنواع اللهو والملاهي. وكانت هناك أحداث عاصفة وحركات استقلالية كانت تعصف بالبلدان والمقاطعات البعيدة، وكان أخطر تلك الحركات التي ظهرت في عصره حركة صاحب الزنج التي كانت قريبة من عقر دار الخلافة وكانت تهدد بغداد، بل وقد وصل صاحب الزنج بجيشه إلى قرب أسوار بغداد في بعض الفترات. كان هذا صاحب الزنج يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي من ذرية الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أقر بنسبه بعض أهل البيت كالإمام أبي طالب، ولكنهم أنكروا عليه أفعاله ومرتكبه من جرائم كانوا لا يقرونها. ومع ذلك كان ربما أفضل بكثير من خلفاء بني العباس. هذا الرجل درس أوضاع العبيد بالبصرة ومحيطها، وكانوا بأعداد هائلة يعانون من الاضطهاد والحرمان من قبل أسيادهم، وهم العبيد الذين كانوا يعملون في الأراضي، وكانوا بأعداد هائلة يزرعون أراضي العراق. فعند ذلك استخدم شعارات تحريرهم لتحقيق طموحه في السيطرة والتملك، ولم يكن له مشروع عدالة حقيقية لأنه لم يسعى إلى تحرير الأرقاء بقدر ما كان يسترق الأحرار. ومع ذلك فقد كانت حركته حركة عسكرية كبيرة، وكانت قصة حقيقية في حلوق زعماء الدولة العباسية، بل هدد عاصمة العباسيين وبلغ قتل الوقعات التي خاضها مع العباسيين عشرات الآلاف، البعض من المؤرخين يقدرها بمئتي ألف قتيل. قد وصلت أنباء هذا الرجل وحركته العنفية الدموية إلى اليمن، لأن البصرة كانت مرتبطة باليمن في ذلك الحين. المعتمد العباسي لم يكن رجل تلك الأحداث، ولكن أمسك بزمام الأمور أخوه أبو أحمد الموفق طلحة ابن المتوكل، وأمسك بزمام الأمور وقاد العساكر وحارب الخارجين على الدولة، واستطاع أن يملأ الفراغ القيادي والعسكري. في عهد المعتمد وعلى يد أخيه الموفق هذا انتعشت الخلافة العباسية واستعادت بعض عافيتها لتشمل عهود ثلاثة من الخلفاء، وهم المعتمد والمعتضد والمكتفي الذين عاصروا الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. توفي الموفق سنة 278 هجرية، وخلفه ابنه المعتضد أحمد بن الموفق الذي أصبح خليفة هو بعد أن توفي عمه المعتمد، صار هو الخليفة من عام 279 هجرية إلى عام 289 هجرية، وهذا هو الذي عاصر الإمام الهادي. الإمام الهادي خرج إلى اليمن في عصره، وقد عاصر جزءا من إمامة الإمام الهادي. وصف المؤرخون هذا المعتضد بأنه كان سريع النهضة حازما مع قواده شديد الوطأ عليهم، وسكنت لهيبته الأتراك فلم يجروا على إغضابه أو إسخاطه، وكانت الخلافة في عهده لديها بعض الهيبة. واستطاع هو أيضا أن يستفيد من جهود أبيه الموفق وواصلها، وأسقط بعض المكوس التي كان يأخذها أبوه، بل وأبطل ديوان المواريث وأمر بتوريث ذوي الأرحام. كان العباسيون قد منعوا توريث ذوي الأرحام حتى تسير أموال إذا مات الميت وترك أموالا، ولم يترك له من العصبة أحدا، وإنما ترك من ذوي أرحامه كانوا يغتصبون هذه الأموال لهم ويصادرونها إلى بيت المال. هذا المعتضد كان طاغية وكان جبارا، متوحش الأساليب، قاسيا في التعذيب، قليل الرحمة، سفاكا للدماء. كان إذا غضب على أحد من أقاربه أو من موظفه أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته ثم يدلى رأسه فيها ويهال التراب على رأسه ونصفه الآخر ظاهر أي أرجله، ثم يداس التراب حتى يختنق هذا الرجل، فلا يزال يرتكض برجليه حتى تخرج روحه من دبره. هكذا وصفه المؤرخون بهذه البشاعة وبهذه الفظاعة. كان أيضا قد اغتصب دورا في بغداد وفي سامراء لبعض الرعية واتخذها مطامير، يعني زنازين. زنازين أي كان لديه مدينة كبيرة، زنازين كلها زنازين للعذاب، للتعذيب، جعلها للعذاب وصنوفه. هذا المعتضد الذي عاصر الإمام الهادي، وكان أيضا من من من من أساليبه في التعذيب أنه كان إذا غضب على أحد يشعل له نارا ويعلقه فوق تلك النار حتى تشويه شويا. بعضهم عذبه بأن نفخ في دبره بعد أن سد مناخره وأذنيه وعينيه وفمه، سدها بالكرسف، فنفخ في دبره حتى إذا صار كالبرميل فصد عرقيه فكان يخرج الدم وهو يخر خريرا بصوت قوي. هؤلاء هم أمراء المؤمنين من بني العباس في ذلك الحين الذي خرج فيه الإمام الهادي. ثم خلفه من بعده ابنه المكتفي الذي يسمى علي بن المعتضد. المكتفي علي بن المعتضد تولى الأمر من عام 289 هجرية إلى عام 295 هجرية، وسار على نهج والده في جمع الاضطرابات، وأمر حاول أن يحسن صورته حيث أمر بهدم مطامير العذاب التي اتخذها أبوه لتعذيب الناس وأطلق المحبوسين فيها، وأمر برد المنازل التي اغتصبها أبوه إلى أهلها. ومع ذلك فقد كان له وزير اسمه القاسم بن عبيد الله على قدر من الفظاعة ونقض عهود الأمان التي، فلئن كان المكتفي لا يقوم بالأعمال فقد كان له وزير يقوم بهذه الأعمال البشعة والفظيعة التي كان يعملها أبوه من قبله. توفي المكتفي بعد 6 سنوات فقط من الحكم، أي مات موتا مبكرا، وهنا عادت الخلافة إلى ضعفها مع وصول أخيه جعفر ابن المعتضد الذي ولي الأمر من عام 295 هجرية، والإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين لا يزال في اليمن، إلى عام 320 هجرية. بقي هذا الرجل وقد اختاره الأتراك لصغر سنه حيث كان سنه في ذلك الحين لم يتجاوز 13 عاما، فولي الخلافة وهو صغير غر ترف لا يعاني الأمور ولا يقف على أحوال الملك، وكان الأمر بيد أمرائه ووزرائه وكتابه هم الذين يدبرون الأمور، بل وغلب على الأمر نساؤه وخدمه، حتى أن جارية لأمه تدعى ثمل، أمه شغب وجارية لها تدعى ثمل القهرمانة. هذه المرأة ثمل هي التي كانت تجلس للنظر في ديوان المظالم الخاصة والعامة، ومع ذلك لقبه الأتراك المقتدر، سموه بهذا الاسم أو لقبوه بهذا الاسم المقتدر، وهو الذي لم يكن حتى في أيام رجولته سوى شخصية ضعيفة وشهوانية تتحكم فيه نساء القصر. هؤلاء هم أمراء المؤمنين في عصر الإمام الهادي. ولهذا الإمام الهادي للحق شخص في إحدى رسائله وضعية الخلافة العباسية في ذلك الحين تشخيصا واضحا وقويا، حيث ذكر قوله، حيث قال يخاطب الناس ويستحثهم على الخروج وعلى الثورة على هؤلاء الظالمين الطغاة، يقول: ألستم ترون حكم الكتاب معطلا بينكم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم فيكم، ترتع أعداء الله في جني أموال المسلمين، قد أمنوا من تغييركم عليهم ويأسوا من نكايتكم فيهم، وبسطوا أيديهم عليكم وحكموا بحكم الشيطان فيهم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، حرموهم فيئهم واصطفوا مع ذلك أموالهم وأجاعوا بطونهم وأعروا ظهورهم وأضاعوا سبيلهم وأخافوهم على أنفسهم، يحتفون أموالهم ويقتلون رجالهم ويمنعونهم النصف ويسومونهم الخسف، قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم لهم خدما وخولا، نهارهم دائبون في إخمال الهدى والحق وليلهم في التلذذ والطرب والفسك، فراعنة جبارون وأهل خيلاء فاسقون، إن استرحموا لم يرحموا، وإن استنصفوا لم ينصفوا، وإن خوفوا لم يخافوا، وإن قدروا لم يبقوا، وإن حكموا لم يعدلوا، وإن قالوا لم يصدقوا، لا يذكرون المعاد ولا يرحمون العباد ولا يصلحون البلاد، رافضون معطلون للنكاح. وصل بهم الأمر إلى هذا المستوى أنهم كانوا يعطلون النكاح، كانوا لا يتزوجون، يكتفون فقط بالمنكرات وبالبشاعات والفضاعات. ووصل وظهر اللواط في عصرهم أو عمل قوم لوط يعني بشكل كبير جدا، كما سيشير إليه الإمام الهادي إلى الحق، رافضون معطلون للنكاح. وهذا معروف في من يقرأ تاريخ الأدب العباسي، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي، الدكتور شوقي ضيف وغيره، وما كان يقوله الشعراء عن هذه القضايا وعن أفعال قوم لوط، يتعجب يعني يعجب كيف انحدر بهم إلى هذا المستوى من الخبث والانحراف. يقول الإمام الهادي أيضا، رافضون معطلون للنكاح، مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط وأفعال قوم لوط أفعالهم، وأعمالهم في ذلك أعمالهم. ثم أشار في كلمته هذه إلى تسلط الأتراك عليهم فقال، وقد تلعبت بهم عبيدهم واجترأت عليهم ساستهم، فصاروا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون من شاءوا منهم ويقيمون من أرادوا منهم، يجبون الأموال لأنفسهم، وقد تسلط عليهم شرارهم وأعوانهم وعبدانهم، فلا مال عندهم ولا رجال في جوارهم ولا أمر ولا نهي لهم، قد مال عمود ملكهم وانهدم باب عزهم وتغير أساس أمرهم. هذه الصورة العامة التي كانت عليها الخلافة العباسية في ذلك الحين في أيام الإمام الهادي الحق، حيث لم تكن على سن العدل ولا فيها مظاهر رشد، بل فيها الانحراف، فيها الفساد، فيها الضلال، فيها كل ما يمكن أن يتصور من أوضاع فاسدة في ذلك الحين. ولهذا الإمام الهادي نستشف من كلامه هذا الذي ذكره أنه كان يرى أن الفرصة قد تهيأت، وأنه يجب على المؤمنين أن يتحركوا. وكان الإمام الهادي يبحث عن المكان المناسب الذي الإمام الهادي طبعا هو سليل عمه محمد بن القاسم الذي دعا إلى الإمامة، وجدته القاسم إبراهيم الذي طاف البلدان والآفاق كما عرفنا في الحلقات السابقة، جدته الثاني محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم هو الذي دعا وقام بالثورة على العباسيين، على المأمون العباسي في الكوفة، وكان قائده أبو السرايا السري بن منصور الشيباني. على كل حال الإمام الهادي هو سليل هذا البيت من الثوار، من الأحرار، من الذين لم يستكينوا، للظالمين، للطغاة، للمجرمين الذين يتحيلون الفرص للخروج على هؤلاء الظالمين وعلى هؤلاء الطغاة. فالإمام الهادي من خلال هذا التقرير نستطيع أن نقول بأنه درس العالم الإسلامي وشخص أحوال الخلافة العباسية ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، ورأى أنه بالإمكان التحرك، ولهذا تحرك إلى مناطق عديدة، ولكن استقر به المقام نهائي أخيرا إلى أن يخرج إلى اليمن. أمامه عدة خيارات، كان الخيار الذي استقر عليه رأيه هو أن يخرج إلى اليمن بعد أن وفد إليه كما سيأتي رجال من اليمنيين طلبوا منه أن يخرج بينهم. السؤال أيضا، كيف كانت اليمن؟ إذا عرفنا في الحلقات السابقة، في هذه الحلقة والحلقتين اللتين كانت قبلها، تكلمنا فيها عن أوضاع الخلافة العباسية، ما هي أوضاع اليمن نفسها من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية المذهبية؟ هل كانت اليمن على يعني كانت فيها استقرار؟ هل كان فيها استقرار سياسي؟ هل كان فيها استقرار اجتماعي؟ هل كانت أمورها طيبة حتى جاء الإمام الهادي كما يقول البعض من المرتزقة الآن يتحدثون ويلومون الإمام الهادي أو يعيبون على الإمام الهادي ويقولون بأنهم كانوا سعيدين وجاء الإمام الهادي وأعطاهم هذه أعطاهم مشاكل، أم كانت فيها أم كان الأمر يعني ليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله ما سنناقشه وسنتحدث عنه في الحلقة المقبلة، نتحدث فيها عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية، أوضاعه الفكرية، أوضاعه المذهبية، أوضاعه العلمية، حتى نعرف كيف كانت اليمن. هل ثم إذا تحدثنا عن إنجازات الإمام الهادي، هل أضاف الإمام الهادي بخروجه شيئا أم أنه لم يضيف إليها أي شيء؟ ما هو الجديد، ما هو الإنجاز الذي قدمه الإمام الهادي على ما في اليمن؟ هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة وفي الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع أعلم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي والنقدي مواقف أدبية. في الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأعزاء لم نتمكن من استكمال القراءة النقدية لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام علي الخامنئي قدس سره. واليوم نواصل استعراض ما تبقى من أبيات هذه القصيدة للشاعر تميم البرغوثي، وهذه القراءة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي.
4: ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتر لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
3: أخي هايل، في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند البيت الذي يقول إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل.
5: نعم. الصورة تركيبية تجمع بين منبر العلم
3: والجهاد
5: والإرشاد والوعظ والتوجيه، وبين بندقية المقاومة والجهاد. إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. يعني بيت جميل جدا من أجمل الأبيات. طبعا كل الأبيات في هذه القصيدة تحتاج وقوف مطول، ولكننا منظرا لطول القصيدة نحن نمر عليها مرور الكرام. والله أما أنا كان بودي أن أقف على كل بيت على الأقل 5 دقائق.
3: صحيح، لكن يعني نحاول معنا معنا إلى أن ما وصلنا، حتى ممكن نستعرضها في
5: فقط ضرورة لاختصار الوقت. اختصار الوقت ومحصورين بزمن.
3: صحيح صحيح. نعم. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجلتهم بحزنك خالوا، هل لحزنك حامل؟ وكم من شهيد من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. ما أشتش أوقف طبعا من روعة الأبيات، لكن هنا يدخل إلى الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. تفضل.
5: وكم آية لله تحت عمامتي يرد السحايا بالأسى والجعمة. آية الله سورة القائد، سورة الإمام المتواضع الذي يرتدي العمامة وهو يشارك الناس أحزانهم وأسهم ويتعامل برفقة، ورد للسحايا رغم عظم المسؤولية وثقل الهموم، يرد التحايا في الأسى والجامل
3: ورغم الحزن. نعم،
5: قل لنا هكذا أن هذا آية الله وإنسان متواضع تمام.
3: نعم،
5: إبراز الجانب الإنساني للإمام للإمام علي الخامنئي عليه السلام الذي سيحدث عنه.
3: نعم،
5: وأيضا الجانب الاجتماعي لهذا إبراز الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي، فهو قريب من نبض الشارع من الناس ودود رقيق الجانب، وهذا ما هو معروف
3: تمام. صحيح،
5: مع أبناء أمته ويجسد أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله
3: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
5: ثم ينتقل الشاعر في هذا البيت اللي رد آية، يعني أريد أن ألفت النظر، هذا رد هذه الآية خاصة متمثلة في شخص السيد علي خامنئي تحت إمامه، يعني متذكرا هذا التواضع الجم والإنسانية الرفيع، يعني تمام. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل.
3: الله،
5: صورة درامية، مقارنة بين حزن الحسين التاريخي الكبير في صدور هؤلاء القادة وحزن الفرد العادي الذي يتلاشى أمام حزنه.
3: نعم،
5: لكنهم يتواضعون ليسألوا الفرد عن حزنه برقة وحنان.
3: وكم
5: يعني أنا أقول لو حملوا حزن الحسين، يعني السيد علي خامنئي هو مع حزن الحسين بكله، يعني حزين، ما هو الحزن الذي نحمله؟ نحن لا شيء.
3: صحيح،
5: يعني مما يحمله الإمام الخامنئي السيد علي خامنئي وأيضا السيد حسن منصور الله والأئمة.
3: صحيح،
5: ولكن أنت إذا جئتهم بحزنك وهو حزن يعني بسيط يسألوا عن حزنك.
3: الله،
5: هل حزنك حامل؟ يعني قالوا يسألوا عن حزنك ويتلمسوا، هم عندهم حزن كبير
3: يواسيك رغم الأسى الكبير. صحيح.
5: نعم، وكم من شهيد تواتر لآلئ نور عقدها متواصل، يعني هذا الامتداد التضحية أو الشهادة نقتصرها ونمضي. وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل، يعني صورة التساوي بين حملة الإثم والمنهج.
3: نعم، الآن هنا يقول وكم من علي، المقصود الشهيد علي الخامنئي، من علي. نعم، أصوله من الإمام علي.
5: نعم، أنا أقول لك هو التساوي بين حملة الإثم، الإمام علي والإمام علي.
3: نعم، صحيح،
5: تمام. ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب نزولا إلى القائد الشهيد السيد علي خامنئي سلام الله عليه، وصورة مشهدية أخرى ليوم التنادي حيث تظهر مكانتهم السامية العادلة والمتساوية أمام الله سبحانه وتعالى. هنا التماثل بين الهوية، التشابه بين المصير، شوف التشابه بين المصير.
3: في البيت التالي التشابه في المصير يقول: فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل.
5: نعم،
3: هنا عندما قال فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، أعتقد أنه في خطأ بترتيب البيتين الصدر والعجز، كان يفترض أن يكون الصدر فإن الذي ما حاد والقصف وابل شبيه الذي ما حاد والنبل وابل، يعني الشهيد الخامنئي شبيه للإمام علي بن أبي طالب.
5: نعم، أعتقد أننا لو استمعنا إلى الفيديو بصوت الشاعر نفسه تميم القرغوثي يقول كما قلت أنت، لأن كلامك ووجهة نظرك هي صحيحة، وهنا ربما الذي كتب الكتابة أخطأ بين الترتيب.
3: في الترتيب نعم.
5: نعم.
3: طيب وإن
5: تفضل. ننتقل للبيت الذي يليه، طبعا هو البيت واضح بترتيبك، البيت واضح.
3: نعم.
5: ثم يقول وإن عليا
3: أما قاتله وقد، وإن عليا أما قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل.
5: الله.
3: هنا يعني زي ما قلنا في الحلقة الماضية أنه بكل تحدي قال لهم أنا موجود في بيتي، يعني ما نش خايف منك.
5: وهذه تراجيديا. هذه تراجيديا مستوحاة من شهادة الإمام علي بن أبي طالب حين عمل نفس الصلاة، ومنهم كان قاتله.
3: صح، من صلوا خلفه.
5: نعم
3: صحيح، كان إماما له ومع ذلك صلى خلفه وقتله بكل غدر.
5: وشوف هنا المفارقة بين القيادة، بين الرحمة في الإمام علي مثلا.
3: نعم.
5: وبين وإبراز المفارقة بين الطهر الإمام علي وقصة هذا القاتل المغتال اللئيم.
3: نعم.
5: نعم.
3: وهنا الإمام الخامنئي أيضا البيت يؤكد ما قلته، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. أيوة، هنا التأكيد لما قلناه.
5: أي أن نعم نعم، أي أن القنابل هذه التي هذا الكم من القنابل التي ضربت وقصفت منزل السيد علي الخامنئي رحمه الله عليه لم تزحزح خطوتين. كذلك كان الإمام علي عليه السلام حين استشهد، وهذه الصورة الواقعية الحركية تشبيه الإمام علي أو تشبيه السيد علي الخامنئي وهو ثابت تمام.
3: نعم.
5: بينما تتساقط القنابل من حوله فلم تزحزحه ولم تصفه ولو بمقدار خطوتين، لأنه شخص أحب الشهادة وعفك الشهادة حتى لقي مكان.
3: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. هنا التشبيه ل يعني ابن ملجم بأراذل اليوم، أليس كذلك؟
5: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. جعل اللحية البيضاء للسيد علي الخامنئي هي نفسها لحية جده النبي أو الإمام علي عليه السلام.
3: نعم.
5: لشدة التطابق العملي.
3: صحيح.
5: التطابق الروحي. تمام.
3: نعم.
5: فهو شبه هذا نفس هذا وكأنه يتحدث لنا عن نفسه. أيضا الطباق المعنوي بين الموصوف الجد والنبوة ووضاعة المعتدين اللي هم الأراذل اللي هم اغتالوا الإمام علي واغتالوا السيد علي الخامنئي.
3: نعم.
5: طبعا هنا الشاعر يربط بين هيبة السيد علي الخامنئي وهيبة الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى لحيته البيضاء التي تفيض وقارا نبويا، ومع ذلك وقد امتدت إليها أيادي الغدر، أيادي الخيانة بالأغتيال بالعدوان، مستعيداً الشاعر هنا استعاد فكرة المظلومية التاريخية الذي يتعرض لها أهل البيت، أهل الحق وأهل البيت في كل عصر على مر العصور.
3: نعم. وأيضا يأتي إلى المظلومية، يأتي بعد ذلك إلى الظالم ويؤكد ويرسخ طغيان الظالم، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. كأن الشاعر البرغوثي أخذ مفردة كافر من السيد القائد، لأنه أول من أطلق على كافر مفردة كافر في خطاب سياسي هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ربما لم يسبقه أحد في خطاب سياسي. ها؟
5: حينما أطلقها على
3: ترامب، ترامب الكافر ونتنياهو الكافر. ما فيش أي زعيم ولا قائد في خطاب سياسي تجرأ ونطق بهذه الكلمة بهذا التصريح الصريح. ألم يأخذ تميم البرغوثي هذه الجزئية من خطاب السيد عبد الملك؟
5: نعم، نعم بالضبط. أنا أعتقد أنني أنه الدافع من خلال كتابة لهذا النص الشاعر تميم الجرودي هو شاعر محسوب على محور المقاومة.
3: نعم.
5: وأكيد هو يتابع خطابة السيد عبد الملك ويتابع خطابات المقاومة بشكل عام ويتابع الأحداث ويواكب المرحلة ويوظف هذه المفردات أو يتأثر بها ثم وصفها على نصه.
3: نعم. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويقاتل. أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. كيف تقرأ هذا البيت؟ ربما أنه اقتبسه من شيء ما.
5: طبعا لما يقول الفرس هذا الذي تعرف الفصحى وطعته إلى آخر القصيدة، وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا هنا وهذا هو ابن بنت رسول الله، هذا هو الذي تعرف الوضحاء وطاته، لأنه يقول لك هنا أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول
3: ولا أنت جاهل. أيوة، لا تدعي الغباء.
5: نعم
3: صحيح.
5: هنا يتوجه الشاعر بالسؤال تمام إلى الأم والعالم بأسره بهذا الأسلوب الاستنكاري متساءل، يتساءل إن كانوا يعرفون حقا عظمة هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الشهيد، ويقسم بأنه ليس بالشخص المجهول في التاريخ إطلاقا ولا المتلقي بجاهل بمقامه وقدره وتأثيره.
3: صحيح.
5: كما قال الفرزدق هذا الذي تعرف البصحاء وطاته.
3: صحيح. والبيت يعرفه والحل والحرم.
5: نعم
3: صحيح.
5: البيت
3: الذي يليه البيت الذي يليه كأنه يعيدنا إلى هذا الكلام، إلى هشام بن عبد الملك ويزيد بن معاوية وأجدادهم من بني أمية قريش. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟
5: هذا البيت تمام. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ هنا كلمة أشياخ، كلمة قبائل، إمام. هذه الصورة التوبيخية التي يوبخ بها الشاعر هي تستنهض النخوة العربية والتعريفية، تشبيه الأمة الحالية بقريش. تنسون من أنتم وتنسون أصلكم، تنسى قريش شيخها والقبائل.
3: نعم.
5: هذا موضوع ثاني، البيت الأول موضوع ثاني وهذا موضوع عام. تمام. هنا يحذر الشاعر، يحذر من فقدان الهوية والوقوع في فخ النسيان التعريف، يعني التغافل الذي يحدثنا عنه السيد عبد الملك دائما في خطاباته بأننا لو سكتنا تغافلنا فإننا تعودنا.
3: صحيح.
5: إذا سمعنا الجرائم مثلا الجرائم حق الاغتيالات في غزة القتل يوم تعودنا، أصبح الإنسان بدون حمية بدون نقص.
3: نعم. للأسف
5: استدعاء هذه الهوية القبلية التاريخ قريش القبائل وإسقاطها على الواقع الإسلامي والسياسي المعاصر هي أداة للمحاسمة الأخلاقية التي يحاسب بها الشاعر هؤلاء الأمة.
3: نعم. وبنو هاشم كانوا أسياد قريش. صحيح.
5: نعم. وتنسى رجالاتها الذين دافعوا عن كيانها عزتها، هو سلوك هذا النسيان سلوك خالف العرف والشرف.
3: نعم.
5: طبعا الاستفهام التوبيخي تنسون تنسى الجناح الاستكار تنسون وتنسى.
3: نعم.
5: قوة خطابية هائلة تستفز الكبرياء المتلقي، تجبره على مراجعة موقفه في قضايا الأمة وقادتها الشهداء. يوجه الشاعر أيضا نداء، يا أيها الناس ابن بنت نبيكم لعمري وهذا المشهد المر كامل، يعني
3: نعم.
5: صورة يحدثهم عن ابن بنت نبيكم هذا. أيها
3: صحيح. يعني كربلاء الحسين
5: المر كامل. نعم.
3: كربلاء الحسين اليوم تتكرر والمأساة مستمرة.
5: هذا المشهد التراجيدي الذي يقصد الفاجعة ويدمجها الفاجعة الحاضرة، يدمجها بالفاجعة التاريخية وفاجعة كربلاء.
3: صحيح.
5: تمام. يطور السيد علي خامنئي الشهيد بصفته سليل امتداد حقيقي لابن بنت النبي واقفا مشهد رحيله بالمشهد المر الكامل، شوف كلمة المشهد، وهذا المشهد المر كامل كامل، مشهد مر كامل بلوغ الذروة.

0: والدماء ستقدم والقادة سيقدمون أرواحهم في سبيل الله، لأن هذه مسيرة إلى يوم القيامة. البيتين الأخيرين، نقف عند البيت قبل الأخير ثم البيت الأخير. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. الساكتين أيام كربلاء وأيام الطف، والساكتين اليوم، المشهد واحد والمظلومية واحدة. كيف يعني، ما الذي أراد تميم البرغوثي في هذا البيت قبل البيت الأخير؟
1: هذا السبب ولا الترتيب اللغوي، التمكن من إحداث موسيقى يعني تشعر المتلقي هنا الجسم يبقى حيث أحرز مثله وتحته بعار الساكتين القوافل. هنا انتخار الشهادة، تمام، من الجسم يبقى حيث أحرز مثله وتحته بعار الساكتين القوافل. برغم موته الجسدي، يعني رحيل الجسد،
0: باقي ودائم، رغم أنه استشهد لكنه باق بذكرى.
1: نعم، الساكتين شعروا الأول محايدين تحدو بهم العار هذه القوافل الشهداء التي رأت.
0: نعم،
1: أنا أقول الآن جعل العار بمثابة الحمولة التي تسير بها القوافل، ويحدى لها من الحاد.
0: نعم،
1: الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى، وانا اقصد انه يقول الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى ويحرز المجد والخلود.
0: صحيح،
1: بينما الاحياء الهاربون يسيرون بالقرن ويموتون تاريخيا. الان استطعت ان اوضح يعني.
0: صحيح صحيح، وهو ما قصده بالفعل.
1: نعم،
0: البيت الاخير طبعا، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
1: نعم، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
0: هنا
1: صورة ممتدة،
0: امتداد، نعم، من الإمام علي والإمام.
1: نعم، هذه تختصر الزمن.
0: صحيح،
1: تختصر ألف عام. هو يقصد هنا بألف عام 1400 عام.
0: أيوة، 1400 عام. واضحة صحيح.
1: نعم، تجسدت، تمام، في اللحية والعمامة. هي تجسد هذا كرموز مستمرة وحية تقاتل وتناضل دون وكل لحماية حماء الأمة ودينها وعرضها ووجودها.
0: نعم،
1: الإشادة، هذا البيت يختتم بإشادة وتعظيم، تمام، بهذه الرمزية الدينية، التأكيد على أن هذه العمامة، تمام، لم تكن يوما ترفا، بل كانت هي خط الدفاع الأول عن كرامة المسلمين والعرب طيلة هذا الألف العام.
0: صحيح،
1: يريد أن يقول لنا الشعر.
0: نعم، وهو امتداد الثورة المحمدية العلوية التي لا تقبل السكوت على الظلم. وهذه
1: أيضا نصد مطيع.
0: حاضر،
1: إثنات فعل النظام حماية الحماء الممتد عبر عام إلى ذات اللحية. مثلا الإمام السيد علي، لحية السيد الإمام علي خامنئي السيد عليه السلام، أو إلى ذات اللحية، إلى لحية الإمام علي عليه السلام.
0: نعم،
1: هو اختصار زمني عبقري يعني من الشاعر، يدل على تمكن الشاعر الكبير.
0: صحيح،
1: طبعا هو في هذه المفارقة أن يتعرض هذا الظن الإمام السيد علي الخامنئي الذي أمضى تاريخه في حماية الأمة للقتل، ليس حتى من أبناء الأمة، وإنما تحت نظرهم
0: وقبولهم لما يحدث. هذا
1: نعم،
0: هم مشاركون بالتأكيد،
1: بل تأييد بعضهم.
0: صحيح. نعم، إذن أخي الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات الثلاث في قراءة لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي. خلاصة للثلاث الحلقات، ما الذي تتفضل به؟
1: طبعا تتجلى القصيدة بشكل عام

0: قصيدة للشاعر تميم البرغوثي كعلامة فارقة في أدب الرثاء. أدب الرثاء هذه مختلفة مثلا من بدايتها، مختلفة بالوقوف على كما كان هي ليست بكاء ورثاء فقط، حيث استطاع الشاعر تميم البرغوثي أن ينبري بهذا اللفظ، أن يقدم نصا يفيض بجزالة المبنى وعمق المعنى. هو تجاوز الرثاء التقليدي كما قلنا إلى صياغة وفلسفة متكاملة لمعنى الاستشهاد، معنى الإمامة، معنى القيادة. تمحور طبعا مضمون القصيدة كامل التي هي 41 بيتا، يعني تمحور مضمون القصيدة حول رثاء من؟ رثاء شخصية استثنائية التي هي السيد علي الخامنئي عليه
1: السلام. نعم، هو طبعا هو قد رثى الأئمة كلهم من الإمام علي إلى الإمام علي الخامنئي في القصيدة.
0: نعم، لكن الشاعر لم يعزل هذا الرثاء عن السياق التاريخي، أنا أريد أن أقول هذا.
1: نعم صحيح،
0: لكنه ظهر هذا الرثاء في بوق طاقة الصراع بين الحق والباطل.
1: جميل.
0: يعني عادا يعني معتبرا إياه امتدادا حتميا للمظلومية الكربلائية الأولى، أو من بالأصح من مظلومية الإمام علي إلى مظلومية الكربلائية، لمظلومية آل البيت الذي يتعرضون له عبر العصور، يتعرضون لهذه المظلومية. نجح الشاعر في تفكيك زيف السلطة الدنيوية، يعني السلطة الدنيوية، وعراها مقارنة بهذا الفوز، بشهادة الفوز الخالد الذي يؤسسه الشهداء بدمائهم، معتبرا أن التوحيد الحقيقي لا يستقيم إلا برفض الطغيان ورفض الاستكبار والوقوف بوجه الطغيان والاستكبار.
1: نعم،
0: أما من حيث الجمالية في هذه القصيدة يا أستاذ مطيع، يعني اختار الشاعر هذه القافية التي تنتهي باللام المضمومة، وهي قافية جميلة جدا، ودعمها يعني دعم الأبيات بجرس موسيقي يتراوح بين هيبة الخطابة وغصة الحزن الجليل. تمام
1: صحيح،
0: يعني
1: صحيح.
0: تميزت كلمات القصيدة بالجزالة كما عندنا من الشاعر تميم البرغوث.
1: نعم.
0: والمتانة المستوحاة من الشعر الكلاسيكي، وهذا معطف على الأبيات حالة من المهابة والوقار التي تناسب مقام الرثاء وعظمة التأبين.
1: يا سلام عليك، وكانت أيضا قراءتك للقصيدة قراءة رائعة، وتوقفت عند جزئيات كثيرة ربما لم يكن ليفهمها القارئ إذا العادي إذا قرأ القصيدة قراءة عابرة. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا قصيدة الرثاء الإمام علي الخامنئي التي كتبها الشاعر تميم البرغوثي. شكرا جزيلا، كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن في عجبك الفشر قوي قوي
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
13: البيت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع ضربات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. كانت إذاعة صنعاء وما تزال الصوت الأمين لنضال الشعب اليمني. حملت إذاعة صنعاء على عاتقها مهمة التصدي لكافة المؤامرات وفضح الشائعات من خلال الأخبار والبرامج التي حملت صوت المواطن اليمني في كل أجزاء اليمن الكبير، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: ملوك الإجرام،
9: ملوك الإجرام،
8: ملوك الإجرام.
10: برنامج يكشف جرائم العدوان السعودي الأمريكي
11: ويرصد وقائعها.

0: منذ أواخر مارس 2015 واليمن الأرض والإنسان يقاسي ويلات الإجرام السعودية الأمريكية الصهيونية، عدوان وحشي يقف خلفه تحالف عربي وقوى الشر العالمية، مجازر قتلت وشردت مئات الآلاف من الأطفال والنساء، غارات دمرت البنى التحتية والحجر والشجر، حصار جوي وبري وبحري أنهك الاقتصاد ومعيشة المواطن اليمني، جرائم ومجازر لن تسقط بالتقادم ولن تكون نسيا منسيا.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا، شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه، في الليل والناس نيام والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء. لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية في أي حق.

0: 5000 غارة جوية نفذتها 185 مقاتلة حربية، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 5000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير الكثير من المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية والبنى التحتية خلال الشهر الأول من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وبعد شهر من الغارات الجوية والجرائم والمجازر المروعة التي ارتكبها ملوك الإجرام في 26 من مارس 2015، حاولت مملكة قرن الشيطان لملمة جرائمها في اليمن بإعلان كاذب لوقف عملياتها العسكرية والبدء بما أسمته إعادة الأمل.
1: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم. عملية إعادة الأمل سوف تبدأ من بداية اليوم لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
0: أي أمل يمكن أن يعطيه ملوك الإجرام بعد كل تلك المجازر والجرائم الوحشية؟ أي أمل يمكن أن يمنحه شلة من الخونة والمرتزقة والعملاء لوطنهم وشعبهم؟ وأي أمل يمكن أن تقدمه قوى الشر العالمي إسرائيل وبريطانيا وأمريكا لليمن وشعبه؟
2: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اكترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم، ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق؟ تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس؟ أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟

0: إعادة الأمل ليست سوى مؤامرة جديدة لملوك الإجرام وتحالفهم لمواصلة جرائمهم في اليمن وفق سياسة استراتيجية شيطانية جديدة تقوم على ضرب واستهداف كل المواقع والأماكن التي تكون موضع الشك والريبة مهما بلغت أعداد الضحايا المدنيين وحجم الخسائر المادية. وبلغة أبسط من ذلك، إعادة الأمل ليست سوى إعلان باستمرار الحرب واستهداف لكل شيء في اليمن.
1: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما حاولوا أن يروحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر. زبيد، 180 شهيد، فجر فيها مطعم، ليس هنالك جيش ولا لجان شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ.

هذه الجرائم البشعة بحق المواطنين المسافرين الذين ليس لهم جمل ولا ناقة في هذا العدوان الظالم الغاشم على هذا الشعب.

0: محافظة صعدة أكثر المحافظات استهدافاً للغارات الجوية منذ اليوم الأول للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. ففي 23 من أبريل 2015 أعلنت محافظة صعدة منطقة منكوبة نتيجة ما تعرضت له من عدوان همجي مكثف من قبل العدوان السعودي الأمريكي، والذي راح ضحيته المئات من المدنيين وتدمير للبنى التحتية بالكامل، كما كانت شاهدة على عمليات الأرض المحروقة وفق الإعلان المشؤوم الذي أصدره المتحدث باسم قوات العدوان السعودي في 8 مايو 2015.
1: بل سوف تستهدف مناطق صعدة، مران وضواحيها.
0: بموجب هذا الإعلان أصبحت كافة مناطق محافظة صعدة أهدافا عسكرية لطيران العدوان، كما أصبح سكانها في قائمة الأهداف العسكرية أيضا. عدد الغارات الجوية على مدينة صعدة جعلها تتصدر قائمة المدن اليمنية بأعداد الشهداء والجرحى بفعل الاستهداف المباشر للمنازل والمزارع والطرقات والأسواق. فداحة الخسائر البشرية والمادية تشير إلى استخدام العدوان كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا بما فيها القنابل والصواريخ العنقودية.
2: في العام الأول، في الشهر الأول، في الأيام الأولى أعلن العدوان محافظة صعدة منطقة عسكرية آنذاك استهدف فيها الإنسان والبنيان على حد سواء، ولم يبقي على أي مكتب حكومي أو أي مكتب خدمي الذي كان يخدم المواطن بالدرجة الأولى. ليس هدفا عسكريا وليس ثكنة عسكرية، لكن العدوان اتخذ كل البنية التحتية اتخذ منها أهدافا عسكرية وصارت مرتعا لطائراته وجرائما لعدوانه وآثارا على بشاعة وحشية هذا العدو الغاصب الغاشم المتغطرس. وأعلناها آنذاك في الشهر الأول منطقة منكوبة، محافظة منكوبة، رغم أنها تصنف أكثر من منكوبة، لكن آذان المنظمات والمجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة لم تلقي لإعلاننا محافظة صعدة محافظة منكوبة آذانا صاغية، ولم تهتم بهذه المحافظة، بل أصبحت حقل تجارب لكل أسلحة العدوان الذي هي تعتبر جرائم حرب بالدرجة الأولى، والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة مشاركة في هذه الجرائم الإنسانية.

0: جامع الإمام الهادي بمدينة صعدة القديمة، أحد جواهر العمارة الإسلامية في اليمن، يعود تاريخ بنائه للعام 209 للهجرة. في 9 مايو 2015 استهدفت طائرات العدوان السعودي الأمريكي جامع الإمام الهادي بغارات وحشية تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية. في منتصف مايو 2015 أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقا عن الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي في مدينة صعدة، وأشارت التحقيقات إلى أن العدوان ارتكب انتهاكات خطيرة من خلال الغارات الجوية ضد المدنيين والأسواق والمناطق التي تم استهدافها. كما أكدت تلك التحقيقات أن لا وجود لأي أهداف عسكرية واضحة في الأماكن التي تم استهدافها.
1: What we saw in Saada indicates that the coalition has committed serious violations of the laws of war by conducting airstrikes against civilians where there is no evident military target.
0: مع غروب شمس يوم الاثنين 11 مايو 2015 تحولت قمة جبل نقم إلى فوهة بركان بفعل غارات العدوان السعودي الأمريكي التي ألقت عليه أطنانا من المتفجرات والصواريخ والقنابل المدمرة، أدت إلى استشهاد 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال وجرح أكثر من 300 آخرين ضاقت بهم مستشفيات العاصمة.
2: نوعدهم أن دمانا لن تروح خدر، إن قبل ما نرد مهما كان الأمر قريبا. الله
3: الاستهداف العسكري، هذا الاستهداف اللي استهدفه هذا الأطفال الأبرياء، هل لديه منظر؟ هل لديه صاروخ؟ هل بقات المعركة؟ أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
0: حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني أكدوا أن جريمة نقم حرب إبادة جماعية، وأمام تلك الجريمة المروعة التزم المجتمع الدولي الصمت كعادته.
4: قانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يقول في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري، أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محظرة وكذلك طرق القتال.
5: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها.
6: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأ، قصفها للملاجئ ليس خطأ، وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم.
0: بعد كل جريمة ومجزرة تقوم بها مملكة قرن الشيطان، يسعى ملوك الإجرام إلى تبرير جرائمهم وتضليل وتشويه حقيقة مجازرهم ضد أبناء الشعب اليمني. وفي إطار النهج الشيطاني الذي تسير عليه السعودية، تم حجب قناة المسيرة من القمر الصناعي في يوم جريمة نقم بتوجيه من قوات العدوان، كما أوقف تردد قناة اليمن اليوم وقناة اليمن الفضائية الرسمية. ولم تكتفي بذلك، بل سعت إلى تسخير وسائلها الإعلامية لشن أكاذيبها وأباطلها لتخريف الحقائق وتبرير مجازرها.
7: حجب الجبناء قناة المسيرة.
8: في يوم جريمة نقم حجبت قناة المسيرة عن الظهور على القمر العربي نايل سات، وتبين فيما بعد أن ذلك ليس من قبيل الصدفة، فقد أسقط تردد قناة اليمن اليوم من القمر ذاته مع انتصاف شهر مايو.
9: طيران العدوان السعودي اليوم أكثر من 5 غارات على مصنع اسمنت عمران، ما يعني يمكن ما تعرض له اليمن يعتبر يعني أصلب كافة القوانين. بسم الله الرحمن الرحيم.
10: لا يخفى عليكم ما تعودنا عليه وبكل صراحة متناهية أنه بسبب الدخل المادي للمملكة من النفط نستطيع أن نشتري محبة الآخرين.
11: هذا وأعلنت عاصفة الحزم الأجواء اليمنية منطقة محظورة.
0: أعلنت السعودية حربها على اليمن بكل وحشية وبكل أنواع وأشكال الأسلحة المحرمة دوليا، كما فرضت حصارها البري والجوي والبحري لقتل الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه.

0: العديد من المنظمات الحقوقية نشرت الكثير من التقارير التي كشفت الوضع الكارثي والإنساني الذي يتعرض له الشعب اليمني نتيجة للعدوان السعودي الأمريكي. وفي هذا الجانب كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الصادر في الرابع من أبريل 2015 أن قوى العدوان الذي تقوده السعودية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما كشفت منظمة يمن لإغاثة الأطفال أن حياة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة في خطر حقيقي نتيجة نفاذ الأدوية الأساسية. هذا وقد نشرت وزارة الصحة العامة والسكان تقرير صحي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية جراء العدوان السعودي الذي استهدف القطاع الصحي والبنية التحتية وتفاقم المشكلة نتيجة الحصار المفروض على الشعب اليمني.
1: صباح ابني وولدي الآخر يعاني سكرات الموت بداخل عبد الملك ولد استشهد يا رجال، اللهم لك الحمد. ماذا جنينا يا صهاينة العرب؟ ماذا اقترفنا؟ أي جرم؟ أي ذنب؟ ألأننا نسعى لتحرير الوطن من مكركم وخداعكم؟ ألأننا نأبى الحياة بقدركم؟ هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل، لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى المعتدين.
0: الإجرام والإرهاب صناعة سعودية بامتياز وحكاية إجرام لا تنتهي، هدفها الأول والأخير القضاء على الإسلام والعروبة وتدمير اليمن وإخضاعه والسيطرة عليه.
2: ورب الكعبة ما راحت لك سلمان، هو سيادة تهدم الكعبة حجر بحجر على أن يهدم الرعب المسلم يا سلمان.
3: ملوك الإجرام، ملوك الإجرام أعلنوها
4: حربا
3: على اليمن.
5: انطلقت عاصفة الحزم بمشاركة 10 دول على رأسها دول كندا.
6: أعلنوها حربا على اليمن،
7: أعلنوها حربا
8: بتخطيط صهيوني
9: وإشراف أمريكي
10: وبتمويل خليجي
11: وتأييد عربي
12: وتحالف دولي.
13: أجندة حرب قذرة ينفذها ملوك الإجرام، ملوك الإجرام.
0: من الأرشيف
14: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
15: أهلا بكم مستمعين الكرام. لم تعد خافية ولا غامضة أهداف تصاعد الهجمة الصهيونية العدوانية الاستيطانية الخبيثة والمدعومة من عصابات جيش العدو الصهيوني المحتل السفاح على قرى وأرياف الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة التي تجري بالتوازي والتزامن مع الإبادة المتواصلة رغم الاتفاق المزعوم للتهدئة وبغطاء خبيث ماكر منه في قطاع غزة. لم تعد خافية أهداف هذه الهجمة الإجرامية الموازية والمزامنة التي يقوم بها المستوطنون اليهود الغاصبون وجيشهم الصهيوني القاتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرى ومدن الضفة الغربية، والتي تصب في خدمة استراتيجية التهويد والتهجير الصهيونية الأساسية. ومن أخطر تلك الأهداف الصهيونية التوسعية دفع سكان القرى والمزارعين الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى النزوح من قراهم وأريافهم نحو المدن، وبالتالي الهجرة إلى خارج فلسطين، ليتمكن الصهيوني الغاصب من السطو السهل على أراضيهم ومزارعهم لصالح مستوطنيه اليهود المستجلبين من روسيا وأوكرانيا وأوروبا وبقية أصقاع الأرض. وفي هذا الإطار يتم تدمير وإحراق المنازل والممتلكات والمساجد والمزارع والحقول، واقتلاع الأشجار المثمرة، وسرقة وقتل مواشي الفلسطينيين بدأب لا كلل فيه ولا ملل، ويتصاعد وتتضاعف وتيرته على نحو دموي لافت في الأيام الأخيرة، وبتواطؤ من سلطة عباس الطروادية ومعظم المنظومة الرسمية السلطوية في المنطقة، كشأن تركيا الأردوغانية والنظام السعودي وحاشيته المشيخية الخليجية وبقية جيوب التطبيع والخدمة المطوعة للمشروع الصهيوني. والكل بات اليوم مضبوطين بجرم الخيانة المشهود، معروفين أمام شعوبهم وأمتهم بسماتهم ووصوفهم وعارهم وخزيهم وفضائحهم وإبستينيتهم وتصهينهم، ومجردين من كل الأقنعة والكمامات واللثامات التي تنكروا بها طويلا. وفي خضم المشهد يبدو النظام السعودي غارقا حتى نخاعه، وعالقا في وضعه الخياني المكرس حصرا لخدمة موظفه ومشغله الغربي الأمريكي الصهيوني، وتمرير مشاريعه ومخططاته وجرائمه بحق شعوب هذه الأمة، واستباحة حرماتها وضربها في أعز مقدساتها ومقدراتها ومقومات وجودها. وكأسياده أعداء هذه الأمة الألداء يمضي في مسلكه المظلم مجردا من كل قيمة دينية وإنسانية محترمة وناكثا بالعهود. وهذا حاله المزمن المؤذي المعادي كجاري سوء للشعب اليمني، مع ما أسمي اتفاق خفض التصعيد الذي ومنذ التوصل إليه قبل قرابة 4 سنوات واصل خروقاته وانتهاكاته له والتنصل من كل مقتضياته والتزاماته بموجبه في كل الملفات بما فيها الملف الإنساني، وبلغ به الحقد والإجرام والغباء ما أقدم عليه من عدوان أرعن غادر على مطار صنعاء الدولي، وعدوانات تالية استهدفت الأعيان المدنية في الحديدة وفي جزيرة كمران، بل أمعن باستمرار ودون توقف حتى للحظة في مواصلة عدوانه الإجرامي الحاقد على الشعب اليمني بأشكال أشد وأنكى من الشكل العسكري في الفترة الماضية، وطالت بمفاعيلها الإجرامية لقمة عيشه وحرية حركته الطبيعية واقتصاده، ولم تستثني أمنه واستقراره. وكل ذلك ترجم في التورط السافر والمفضوح للمملكة بالشراكة التي لا يشوبها لبس أو تحفظ مع العدو الصهيوني الأمريكي في النشاطات الجاسوسية والاستخبارية الهادفة إلى زعزعة استقرار اليمن وتقويض أمن شعبها الواقع في مهداف عدوان هؤلاء الأعداء الألداء منذ أكثر من 10 سنوات. وبلغ هذا المسار العدواني المتواطئ الخبيث ذروته في غرفة عمليات استخبارية عدوانية أمريكية بريطانية صهيونية سعودية مشتركة تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ومنها انطلقت وما تزال أصابع الشر والعدوان والإجرام الوالغ في جسد هذه الأمة وروحها وأمنها ووجودها بكل مقوماته، والمتربص بشعوبها بكل صنوف الأذى واستباحة الحقوق والحرمات وشتى ضروب العدوان والخراب والدمار وسفك الدماء والإبادات. وشعبنا اليمني العزيز في صدارة الاستهداف بهذه الزحوف العدوانية الظلامية المجرمة الحاقدة وهجمتها الشيطانية الخبيثة الشاملة والمتعددة المجالات والمسارات، بما فيها المسار الأمني التخريبي المخابراتي الذي لا يتوقف، والذي بتوالي فصوله المحمومة المسعورة تتوالى في المقابل إخفاقاته والضربات الموجعة لمخططاته الجهنمية بفضل الله وبفعل يقظة أجهزتنا الأمنية الأمينة اليقظة ووعي ونباهة أبناء هذا الشعب الشرفاء الميامين. وعدونا خاسر في كل حال وفي كل المجالات، وهو اليوم يبدو مفلسا مجردا من كل حجة، وهو أمام حقيقة لا مراء فيها تفرض عليه أن يرفع يده نهائيا عن إيذاء الشعب اليمني والعدوان عليه بكل أشكال هذا العدوان والإيذاء.
16: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
17: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لأجوائنا اليمنية الرائعة التي نعيشها في هذا الصيف المبهج والجميل. لذا سننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ أحمد مجوحان. صباح الخير أستاذ أحمد.
18: أسعد الله صباحكم بالخير وعافية.
17: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى؟
18: بكل سرور، سعدتم بالخير صباحا أعزائي المستمعين. إليكم نشرة أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون أجواء مرتفعة الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول إلى الغائمة مع طول أمطار رعدية مرتفعة وشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من المحافظات تعز الضالع ابن ذمار ريمة المحبوية حج عمران، وأمطار متفرقة يصحب الرعد على أجزاء من المحافظات صعدة صنعاء والبيضاء ومرتفعات المهرة حضرموت شبوة أبين لحج، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء مع تشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المحاذرات والطرقات الجبلية. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا حارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و 45 درجة مئوية، وهطول أمطار متفرقة قد يصحب الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات المهرة حضرموت مأرب والجوف، مع رياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. في المناطق الساحلية والخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة مع هطول أمطار متفرقة يصحب الرعد على أجزاء من سهل تهامة، والسواحل الغربية والرياح نشطة إلى شدة السرعة تتراوح بين 24 و 48 عقدة حول أرخبيل سوق قطرة وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. ويحذر المركز الأخوة المواطنين في تلك المناطق المتوقع بهطول الأمطار عليها، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، وذلك حفاظا على سلامتهم. كذلك ينصح بالاهتمام بالعواصف الرعدية وعدم التواجد بالقرب من أعمدة الكهرباء وكذلك من الأشجار العالية، وذلك لحماية من الصواعق الرعدية. كذلك سائق المركبات في طرقات المنعطفات الجبلية بتوخي الحيطة والحذر جراء التدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك نتيجة لهطول الأمطار وكذلك تشكل الضباب أو الشابرة المائية على الطرقات الجبلية. كذلك الأخوة مرتادي البحر وربابة السفن حول أرخب السوق قطرة والسواحل الشرقية وخليج عدن من اضطراب وارتفاع الموج وأخذ الاحتياطات اللازمة. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 31 16، عدن 38 30، في تعز 33 18، المكلا 33 28، الحديدة 37 32، في سيئون 43 26، سوقطة 34 27، في دمام 28 12، وفي إب 27 15، الغيضة 30 25، زنجبار أبيان 39 29، الضالع 39 29، في عتق 38 27، مأرب 41 26، في صعدة 33 17، المحوي 28 17، وفي عمران 30 14، جبل مشايب 26 9 درجات، المخا 38 31، في الجوف الحزم 41 26، حجة 31 21، البقع 42 26، البيضاء 32 17، وفي ريم الجبين 25 15. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم مشية حول الطقس وهو ذلك مشية الله تعالى، إلى حين نتلقى في نشرتنا القادمة، لكم مني أطيب المنى.
17: إذن هي التحية لكم من الأستاذ أحمد مجوحان من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
18: شكرا لكم،
17: في أمان الله.

البداية بالعناوين. مصدر بوزارة الدفاع يؤكد أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء، والعدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته واستباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ومفتي عمان يحيي المقاومة الفلسطينية والشهيد البطل فاروق رمضان. إيران تلوح برد حتمي على أوكرانيا بعد تورطها في استهداف سفينة تجارية. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي حسين عبد الله الجوفي عن عمر ناهز 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد وكيل محافظة البيضاء أمين ناجي الجوفي وشقيقيه علي وعبد الله بمواقف الشيخ ناجي الجوفي الوطنية المشرفة ودوره البارز في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وإسهاماته في حل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين، وعبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وشقيقيه وأفراد الأسرة وقبيلة الجوفي كافة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزيراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أمس المعرض الأول لمشاريع التخرج البحثية التطبيقية والإنتاجية بجامعة صنعاء في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والحاسوبية، وأكد أن تحويل مشاريع التخرج من مجرد متطلب أكاديمي إلى نماذج تطبيقية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية هو الخطوة الأولى لبناء اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار الوطني. وشدد العلامة مفتاح على ضرورة دعم وإسناد الجهات المعنية بالتنسيق مع جامعة صنعاء لتحويل المشاريع إلى بعد تطبيقي واقعي تحاكي الاحتياج الفعلي للبيئة المحلية والإقليمية وكيفية الاستفادة منها وإخراجها من حيز الوجود. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمداد ونقل النفط الخام للعدو السعودي من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. وفي السياق، أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة للعدو السعودي للتغطية على فشل منظوماته الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح. وأوضح المصدر أن اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد، وعليه أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. بدورها، نفت المقاومة الإسلامية في العراق اتهامات الكيان السعودي لها بقصف منشآتها البترولية في منطقتي الشرقية والرياض، معتبرة ذلك محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي لخلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، إلا أن هذه المحاولة تبوء بالفشل، وأشار إلى أن هذه المحاولة قد تنجح مؤقتا وبصورة شكلية ولكنها لن تستمر، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء
لنظامه، ومن يبحث عن وضع اقتصادي مستقر ومزدهر فعليه أن يتجنب ارتكاب الجرائم بحق الآخرين. وخاطب نائب وزير الخارجية المستثمرين في المناطق الخاضعة لحكم النظام السعودي بأن عليهم أن يعوا جيدا أنهم يعملون في بيئة غير آمنة على المدى المتوسط والبعيد. استشهد مدنيان فلسطينيان أمس إثر قصف العدو الإسرائيلي استهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة ومنطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع، في استمرار للخروقات الصهيونية. وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجروحه، إضافة إلى 12 إصابة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب مواطن فلسطيني جراء هجوم المستوطنين الصهاينة على أطراف قرية بيت دجن في نابلس، كما أصيب عدد من المدنيين جراء اعتداء نفذه المستوطنون بمشاركة قوات العدو الإسرائيلية على سكان تجمع العرارة البدوي بشمال القدس المحتلة. وأصيب شاب برصاص قوات العدو في الخليل، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام العدو مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وفي ذات السياق، حيا مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أمس المقاومة الفلسطينية والشهيد فاروق رمضان الذي واجه بأيدي عارية مجموعات المستوطنين المسلحين الذين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. أكدت المقررات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم الإبادة كنظام وليس حكومة أو أشخاص، واعتبرت مغادرة نتنياهو للحكومة لا يعني توقف جرائم هذا النظام، وقالت أنها حكومة استعمارية استيطانية ترتكب جرائم دولية كجزء من إدارتها اليومية. وأكدت أن معظم الحكومات الغربية وعدد من الدول عدم الإنسان

خسائر بشرية جسيمة، مشيرا إلى أن مكتبه وثق انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وربما تشكل في ظروف معينة جرائم بموجب القانون الدولي. نفذت قوات العدو الصهيوني حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية سورية بأن قوات العدو توغلت في قريتي معرية والعارضة بعدد كبير من السيارات العسكرية وفتحت الطرقات التي أغلقها الأهالي بالحجارة وفتشت عددا من المنازل. ولفتت المصادر إلى أن قوات العدو توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية بعدد من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. واعتقلت شابا سوريا من داخل القرية، كما توغلت قوة عسكرية أخرى للعدو باتجاه قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، وقوات أخرى توغلت بدبابتين وآليتين عسكريتين على أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربية في ظل صمت السلطات السورية الحالية. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية أن محاولة أمريكا فرض الحصار على البلاد يعد تصعيدا للحرب، مؤكدا أن الجيش الإيراني سيرد على كل تهديد أو عمل عدواني أمريكي. أكد المقر في بيان له أن القوات الأمريكية مستمرة في أعمالها العدوانية وفرض انعدام الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أنها عقب فرض الحصار البحري غير الشرعي على إيران هددت السفن الإيرانية والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية لإيران على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وشدد المقر على أن القوات المسلحة الإيرانية كما أثبتت في الميدان في أنها لن تترك أي تهديد أو عمل عدواني أمريكي إرهابي دون رد. ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أمس أن بلاده سعت من خلال الدبلوماسية لإثبات أنها ملتزمة بالحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوقت حان لمعاقبة زيلينسكي على هجومه على سفينة إيرانية. وفي ذات السياق قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي هجوم على إيران ستكون له دائما كلفة، وهذه المعادلة لا تزال قائمة حتى اليوم، وأمريكا والكيان الصهيوني يدركان ذلك جيدا. وأضاف عزيزي أن أوكرانيا قد تدرك قريبا أن إيران لا تترك أي فعل دون رد، مؤكدا أن قائمة الذين أخطأوا في حساباتهم لا تزال تتسع. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. مصدر بوزارة الدفاع يؤكد أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. ونائب وزير الخارجية يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء لنظامه. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته واستباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ومفتي عمان يحيي المقاومة الفلسطينية والشهيد البطل فاروق رمضان. إيران تلوح برد حتمي على أوكرانيا بعد تورطها في استهداف سفينة تجارية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

سمعني الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا إلى هذه الإطلالة السريعة لهذه الجولة في صحيفة لا، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء 28 يوليو للعام 2026 الموافق 14 صفر للعام 1448 للهجرة. مصابة بآفة العفن البني واستيرادها ينسف إعلان الاكتفاء الذاتي.

0: 139 طنا من بذور البطاطا مستوردة تهدد اليمن بكارثة لعقود. القائم بعمل وزير الزراعة تلفنا الشحنة، ومحافظ ذمر الشحنة لم تتلف. ومن يدافع عن ماذا بالوثائق الرسمية؟ وأيضا في صحيفة لا،
1: تراجع قياسي لحركة السفن في باب المندب وبلومبورغ، المملكة تغير مسار سفنها إلى آسيا عبر قناة السويس، وانخفاض تحميلات النفط في ميناء ينبع بنسبة 40%.
0: قواتنا المسلحة تقصف خط نقل النفط شرق السعودية. وفي مقال هل تمضي السعودية إلى نهايتها لإبراهيم الهمداني.
1: العزم اليمني في اللحظة الإقليمية.
0: وأيضا ما وراء هرمز، الحوثيون يختبرون قدرة البحر الهندي المتوسط على الصمود. وتوعدت بالرد على الدول الداعمة للعدوان طهران، لن نسمح لأمريكا بتحديد الزمان ومدة الحرب والسلام. مركز أبحاث ترامب أمام خيارات مريرة في مواجهة إيران. وفي الشأن الرياضي، منتخبنا الشباب يفوز على اليرموك ويستعد لودية الهند وكأس الجمهورية 22 مايو إلى دور 16.
1: وفاز بجائزة أفضل هدف في المونديال كابرال من الخامسة إلى المجد.
0: والموت يغيب شيخ النحاة مازن المبارك.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين في صحيفة لا لهذا اليوم.

0: ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبنها البحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مايده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وازرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفي هذه الفترة المفتوحة تحيا اليمن. ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. ومن الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

من إدارة الأخبار يحيى الأديب وعبد الرزاق الباشا وصايمة إبراهيم. ومن الصيانة حمادي البيلي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ حين تفوض أمرك لله وهو سبحانه يدبر الأمر كله، فأنت لا تواجه تحديات وحدك، بل تواجهها مستعينا بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأرح قلبك وأحسن الظن بربك، فإن الله قادر على كل شيء وكاف من توكل عليه. اللهم إنا توكلنا عليك فاكفنا وكن معنا ويسر أمورنا.

0: صباح الخير لأولئك المستبشرين بالخير رغم أنف الحياة، الصامدين في وجه الدنيا، الذين يملكون من الأحساس والطيبة والرقي ما لا يعد ولا يحصى. صباح السعادة لكل من يبتسم رغم الوجع وينهض بعد العثرة ويقاوم ولا يستسلم. صباح الخير لنا جميعا.
1: إن الله سبحانه وتعالى الذي أنبت الخضرة في الأرض الهشيمة والذي أجرى المياه من صلب الصخرة الصماء قادر في لحظة واحدة أن ينبت في قلبك أنسا وطمأنينة تنسيك مرارة الماضي كله. ليس المطلوب منك أن تسير دائما بقوة جبارة، الله يحب تدفقك وكسرك ويعلم ضعفك وبشريتك ولا يطالبك بأكثر مما تحتمل. فإذا تعبت استرح في رحابة، وإذا انكسرت ألق كسرك عند أفرشة سجادتك، وإذا أظلمت الدنيا انتظر فإن مع العسر يسرا وإن بعد الليل فجرا لا يخلف موعده.

أيها المستمع الكريم، افتح النافذة، دع الشمس تنير عتمة الليلة الماضية، دع نسمات الصباح تدخل غرفتك وتداعب سريرك لتغير روائح الحزن النائم في عينيك. افتح النافذة وأزح تلك الستارة جانبا، دع رائحة الورد الأحمر تدخل لتعطر أنفاسك وتوقظ حلما يسكن في جوفك. افتح النافذة، دع الأغصان تلمس وجهك، مد يديك إلى الهواء الطلق والتقط حبات النسيم المتطايرة في الفضاء الطلق ليخالط الكون هذا الجسد والروح. افتح النافذة، فالحياة لا زالت تنادي باسمك وتريد لك الحياة.

0: يقول أحدهم: سهرت ليلة مع أبي وحولنا أناس نيام، فقلت لوالدي: لم يقم أحد من هؤلاء يصلي ركعتين؟ فقال: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق. استقامتك لا تعطيك الحق في السخرية من ضلال غيرك، فلا تنظر إلى العاصي نظرة استعلاء، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. فحين اختارك الله لطريق هدايته ليس لأنك مميز أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعملك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه. وإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية، فالله تعالى قال لنبيه المصطفى خير البشر: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فكيف بك؟
1: الحمد لله على نعمة استشعار سعادة التفاصيل الصغيرة: لون السماء، رائحة القهوة، ضوء الشمس، ودفء البيت، وحب الأهل، واقتباس يصف شعورك بدقة. صباحكم جميل ويومكم أجمل.

0: وعن الأمل، كم يحتاج الإنسان جرعات من الأمل في اليوم؟
1: الإنسان في الحقيقة إذا لم يكن هناك أمل بالله سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يعيش حتى لحظات، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الأمل وكأنه يطبطب على قلوبنا التي أثقلتها الهموم. يعني أكثر ما يثقل القلوب ليست الهموم، يعني فبطبيعة الحياة الإنسان يمر بهموم وبمصاعب في هذه الحياة، لكن ما يثقل القلب فعلا هو اليأس، اليأس من أن يخرج الإنسان من هذا الكهف المظلم، اليأس من أن تحل هذه المشاكل، اليأس من أن يستطيع أن الله سبحانه وتعالى ينقذه ويخرجه كما أخرج يونس من بطن الحوت. لذلك نحتاج إلى الأمل في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل وقت، وكلما ويزداد احتياجنا به كلما اشتدت العواصف والهموم.
0: بالفعل اليأس كهف مظلم مليء بالوحوش وبالأشرار وبالآلام والأحزان، فلنخرج من هذا الكهف متأملين الأمل، نحضر كشمس الصباح الجميلة، نحلق معه بالأمل الكبير بالله سبحانه وتعالى. ولن يكون اليوم كالغد ولن يكون الغد كالأمس، فلنتأمل ولنرسم خارطة طريق رائعة مليئة بالورد والجمال والتفاؤل والتوكل على الله.

تعود ألا تتحمل شيئاً تكرهه، ولا تقدس شيئاً في الحياة، ولا تبالغ في اهتمامك، فكل شيء له وجه آخر أنت لا ترى، وكل شيء ماض إلى زوال. الأشياء ترحل والنفوس تتغير، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، فمن يتهاون في حق نفسه يدفع الثمن غالياً من حريته وصحته وطموحاته. تعامل مع معطيات الحياة بوسطية، واعطي كل ذي حق حقه، واجه بأدب وتصرف بذكاء، وتجاوز كل شيء واكسب نفسك.

0: الابتلاءات في هذه الحياة، إن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي ليعذب بل ليهذب. ومن أعظم ميادين الابتلاء أن تسعى ويضيق عليك رزقك، حينها تكسر عصا الأسباب في يدك، فتدرك أن الرزاق ليس السعي، وأن المعطي ليس الخلق، وأن الأمر كله بيد الله، فيتعلم القلب التوكل على الله، وتتأدب النفوس بالصبر، وينكسر الكبر بالحاجة، فتولد فيك معاني العبودية التي لا تشترى.
1: خلف كل نهاية بداية مختلفة، خلف كل ليل فجر جميل، خلف كل تجربة سيئة خير ولطف خفي، خلف كل جفاف ربيع رائع، لأنه لابد من شروق جديد، أن تلمس خيوط الشمس الدافئة جنبات قلبك، أن تلمس خيوط الشمس الدافئة جنبات قلبك، أن تعود الطيور المهاجرة إلى مملكة صدرك، أن تنمو الأزهار النادرة في ساحات روحك. لكل شيء توقيته المناسب. صباحكم ورد ويومكم أمل.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ما أعظم هذه الآية الجليلة وهذه الرعاية الإلهية المحيطة بأدق التفاصيل، تفاصيل المشاعر الإنسانية. في محكم التنزيل لم يحصر الله سبحانه وتعالى الابتلاء في مضائق المادة وخسارتها فحسب، بل ارتقى بالخوف، ذلك الشعور الإنساني الخفي، وجعله في طليعة الابتلاءات والاختبارات التي تمحص بها النفوس. إن خوفنا من المجهول وقلقنا على أنفسنا وأوجاعنا وخشيتنا على فلذات أكبادنا وهيبة المرض في قلوبنا كلها ليست مجرد عواطف عابرة، بل هي ابتلاءات مقدرة في علم الله يختبر بها صدق يقيننا. ما أرحم الله لم يستخف يوما بضعفنا أو يستهن بآلامنا الداخلية، بل احتضن مخاوفنا بالبشرى وتوج الآية الكريمة ببلسم الروح الشافي، وبشر الصابرين فصبركم على غليان مخاوفكم وكظمكم لروع النفوس احتسابا لوجه الله تعالى، له عند الكريم أجر عظيم وسكينة تغسل كل ما مضى.

رغم انقطاع الأسباب دعا زكريا ربه بالذرية الصالحة وهو يعلم أنه بلغ من الكبر عتيا، واشتعل رأسه شيبة وكانت امرأته عاقر، فنادى ربه نداء خفيا فوهبه الله وليا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. لقد بشره بيحيى رغم انقطاع الأسباب. إذن لا تتوقف عن الدعاء مهما ضعفت الأسباب، فأنت تسأل رب الأسباب، واعلم أنك ذات يوم سترى أثر كل دعوة كنت تلح بها على الله. فلا تيأس، الدعاء يغير القدر، الدعاء يرد القضاء، الدعاء يصنع المعجزات، الدعاء سهم الله الذي لا يخطئ، سيستجيب إنه اليقين برب مجيب.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد حي السريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. صرح مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة للعدو السعودي لتغطية على فشل منظومات الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي لخلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، لأن هذه المحاولات تبوء بالفشل. حيا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أمس المقاومة الفلسطينية والشهيد فاروق رمضان الذي واجه بأيدي عارية مجموعة المستوطنين المسلحين الذين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية أن محاولة أمريكا فرض الحصار على البلاد يعد تصعيدا للحرب. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده سعت من خلال الدبلوماسية لإثبات أنها ملتزمة بالحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوقت حان لمعاقبة زيلينسكي لهجومه على سفينة إيرانية. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة. إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتجة،
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: الاكتفاء الذاتي التحدي الأكبر أمام الحصار الجائر.
1: المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة على الإنتاج حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. لما تكون مسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي، واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس ما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة.

0: بعيدا عن قصف الطائرات والمدافع تدور في اليمن حرب أخرى لا تقل فتكا، حرب صامتة استهدفت أقوات المواطنين واقتصاد البلاد عبر منظومة قرارات مالية وسياسات نقدية هدامة في سبتمبر 2016، وبدعم وضوء أخضر أمريكي صدر قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. ورغم التعهدات الدولية التي قدمت للأمم المتحدة بالاستمرار في صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات،
1: نحن نعد بضمان دفع المرتبات للموظفين والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمي،
0: إلا أن التحالف والحكومة الموالية له قطعوا الرواتب فوراً، مما حرم ملايين الأسر من مصدر دخلها الوحيد. لم يتوقف الأمر عند قطع الرواتب، بل جرى إغراق السوق اليمني بطباعة تريليونات الريالات من العملة الغير مغطاة. وحسب آخر تقرير لمركزي عدن، فإن حجم القاعدة النقدية بنهاية مارس الماضي تجاوزت 4 تريليونات و644 مليار ريال. هذا الإجراء تسبب بانهيار تاريخي للقيمة الشرائية للريال وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، كما منع التحالف بقيادة السعودية تصدير الغاز المسال اليمني.
2: محمد صالح بن عديو أن الإمارات ترفض الخروج من ميناء بلحاف وتسليمه، نافيا وجود أي مباحثات معها في هذا الشأن.
0: واستحوذت السعودية على عوائد النفط الخام اليمني من 2016 حتى أغسطس 2022،

0: حيث جرى تحويل هذه المبيعات إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي.
1: يعني تسلب إرادة الحكومة اليمنية حتى في استلام الإيرادات من النفط وغيرها لصالح من البرنامج السعودي. سمعت في الدنيا أن حكومة توكع مع يعني حكومة بلد توكع مع دولة ثانية أنها تسلم لها الإيرادات.
0: وبلغت إيرادات النفط المودعة في السعودية أكثر من 13 مليار دولار، لم تستلم منها حكومة عدن سوى 1.5 مليار دولار فقط. عبر الحصار البحري والتدخل الأمريكي الصارم في حركة السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، فرضت قيود مشددة واحتجاز طويل للسفن، مما تسبب برفع كلفة الشحن والتأمين وغرامات التأخير. هذه الكلفة الإضافية تحملها المواطن اليمني البسيط في قوته اليومي. هذه السياسات لم تكن عفوية، بل كانت ترجمة حرفية لتهديدات أمريكية أثناء المفاوضات بضرب الاقتصاد للضغط أكثر على صنعاء.
2: هي تأتي تتويجا لحرب مستمرة على المستوى الاقتصادي يمارسه عدونا منذ أن أعلن السفير الأمريكي لنا في الكويت بأنه سيعمل على أن يكون 1000 ريال لا يساوي الحبر الذي عليه. تولى الملف الاقتصادي المسؤولين أمريكيين وبريطانيين، لا سعودي ولا إماراتي ولا مرتزق. الذي يدير هذا الملف هو الأمريكي والبريطاني.
0: حتى عام 2026 لا يزال الملف المالي والرواتب يمثلان حجر العثرة أمام أي سلام حقيقي.

أيها الأفاضل، لم يكن هذا العدوان ولا هذا الحصار حدثا عابرا في حياة اليمنيين وتاريخ اليمن المعاصر سياسيا وزراعيا واقتصاديا وعسكريا، بل مثل نقطة تحول جوهرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي ظل لعقود طويلة مهملا ومرتهنا لسياسات الوصاية الخارجية التي أرادت لليمن أن يبقى بلدا مستهلكا لا منتجا. ولقد حررت النفسية اليمنية البطلة والشجاعة والجهاد اليمني المتأصل في أعماقه، حررت الإنسان من التبعية وأعادت الاعتبار للزراعة باعتبارها عمود الاقتصاد اليمني وركيزة الأمن الغذائي، يحسب لها أنها نجحت في تغيير الوعي الجمعي لدى المجتمع، حيث لم يعد الناس ينظرون إلى الزراعة كمهنة تقليدية بل كخيار استراتيجي للبقاء والصمود، وهما انعكس في بروز المبادرات المجتمعية التي انتشرت في مختلف المحافظات واجتماع اليمنيين من المهتمين في الشأن الزراعي، وكذلك الدولة والحكومة وكل من يهتم بالشأن الزراعي لإعادة اليمن الأخضر كما كان سابقا، والصب كل هذه الجهود لنصل سويا وجميعا إلى الاكتفاء الذاتي.

0: حين ينهض المجتمع تبدأ الحكاية.
1: مديرية عبس من أكبر المديريات في محافظة حجة.
0: ومن الصحراء تبدأ الحكاية.
2: قمنا بتوجيه جمعية أبس التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالنزول الميداني ومسح الصحراء،
0: حيث كان استصلاح الأراضي الصحراوية والكثبان الرملية تجربة فريدة.
3: كما تشاهدون الصحراء تغيرت إلى منطقة خضراء.
1: الأسواق هي أهم حلقة في سلاسل القيمة.
2: إن شاء الله أبس تكون سلة غذائية ليست لأبس وحجة فقط، ولكنها للجمهورية بإذن الله تعالى.
0: مرحبا بكم.
4: هكذا هو الاقتصاد الأخضر، الطريق الوحيد نحو الاكتفاء. اليمن بلد يتمتع بتنوع بيئي فريد ومقومات طبيعية هائلة، تمتد الأراضي الزراعية الخصبة عبر الأودية والسهول، وتتميز اليمن بتنوع محاصيلها الزراعية على مدار العام، حيث تنتج أجود أنواع الحبوب والفواكه والخضروات، كما تمتلك مواد مائية وموارد مائية من الأمطار الموسمية، إضافة إلى موقع استراتيجي يتيح استغلال الطاقة الشمسية والرياح. ورغم هذه المعوقات والحصار الجائر والظلم الذي وقع على اليمن في الجانب الاقتصادي والزراعي، إلا أن الشخصية اليمنية أبت أن تخضع لهذه الظروف، لأنها شخصية تاريخية زراعية اعتمدت منذ فجر التاريخ على الشأن الزراعي، وأننا قادرون أن نتحدى الصعاب مهما كانت كبيرة ومهما كانت هذه الصعاب موجعة، إلا أن اليمني دائما وأبدا ما يثبت للدنيا ويثبت لنفسه أيضا أنه قادر على تحدي وتخطي الخطوط الحمراء للعدو السعودي الذي أمعن في تدمير الأرض الزراعية اليمنية. ولقد شاهدنا الكثير والكثير والدلائل التي برزت في ما مضى من الزمان، ما صنعته السعودية بأرضنا اليمنية، وكيف تآمر هذا العدو السعودي على تدمير الزراعة والاكتفاء الذاتي، وتمنت وجعلت من الشعب اليمني شعبا مستوردا لا شعبا مصنعا. ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثورة 21 من سبتمبر استطعنا أن ننتج، أن نكتفي ذاتيا في الكثير من الموارد الزراعية.

0: سلالة واقتصاد. في تهامة كان السمسم جزءاً من حياة الناس وغذائهم وموروثهم الزراعي، لكن السؤال اليوم مختلف تماماً. كيف يمكن لمحصول تمتلك تهامة مقومات زراعته أن تستمر الحاجة إليه عبر الاستيراد؟ وكيف يمكن لهذا المحصول أن يتحول إلى صناعة غذائية وفرص اقتصادية ومصدر دخل للمزارعين؟ فالسمسم محصول زيتي ومادة خام تدخل في صناعات متعددة، من الزيوت الطبيعية إلى الطحينية والحلاوة، وصولا إلى منتجات غذائية تعتمد على جودته وقيمته. وفي ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، تصبح العودة إلى الأرض خيارا استراتيجيا، ويصبح تطوير الإنتاج المحلي ضرورة لا مجرد تجربة. في هذه الحلقة من ربوع اليمن نفتح ملف السمسم الأبيض في تهامة، نرصد رحلة هذا الصنف منذ تجربته ودراسته في محطات البحث العلمي، مرورا بتجارب المزارعين، وصولا إلى جهود الجمعيات الزراعية التي تعمل على إعادة هذا المحصول إلى مكانه الطبيعي في الحقول. نبحث عن فرصه ونرصد تحدياته، ونتابع كيف تتحول المعرفة الزراعية إلى إنتاج، وكيف يتحول المنتج إلى مشروع تنموي يمكن أن يصنع فرقاً كبيراً.
1: قمنا بزيارة محصول السمسم، هذا المحصول الاستراتيجي الذي يعتبر من المحاصيل النقدية في اليمن وفي كثير من الدول العربية والغربية. طبعاً السمسم له استخدامات كثيرة، يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، كذلك في صناعة الطحينية اللي هي الحلوى، وكذلك يستخدم في المخبوزات والحلويات.
2: نحن معانا برنامج توسع في الزراعة لهذا المحصول، وإن شاء الله يحتل المرتبة الثانية بعد محصول القطن في المناطق، في مناطق سهل تهامة بشكل عام.
1: تقدر فاتورة تستلم من هذا المحصول فقط نحو 24 مليون دولار سنويا. سيتم التوسع في زراعة المحصول بشكل أكثر وأكبر إن شاء الله بجهود المزارعين.
2: زراعة التعاقدية وصلت المساحات المزروعة إلى 2500 معاد إلى 3000 معاد إن شاء الله بإذن الله. الخطة القادمة للموسم 1447 نصل إلى مساحة قدرها 6000 معاد لهذا المحصول. معظم المزارعين تم زراعة هذا المحصول عن طريق جمعية زبيد التعاونية الزراعية.
0: كل صنف جديد وكل تقنية حديثة لا تصل إلى المزارع إلا بعد سنوات من البحث والدراسة والتجارب الميدانية للتأكد من ملائمتها للظروف البيئية وقدرتها على تحقيق إنتاج أفضل. في محطة أبحاث سهل تهامة بدأت مرحلة جديدة في قصة السمسم، حيث عمل الباحث أحمد هزاع على إدخال أصناف من السمسم الأبيض وإخضاعها لسلسلة من الدراسات والتجارب الحقلية بهدف الوصول إلى أصناف أكثر ملائمة لبيئة تهامة وأكثر قدرة على الإنتاج والجودة.
3: في عام 2001 تم تحديد الجرعة المثلى بالنسبة لعملية التطفير للمحصول، لأن لكل محصول له جرعة محددة، وتأسيس مدرسة للطفرات، ومن ضمنها اللي هم طفرات السمسم الموجودة. طفرت في الموسم هذا ثلاثة أصناف، هزاع وهزاع اثنين، والصنف المحلي أو البلدي الأحمر بجانب هذا. ولحد الآن احنا في طور الانتخاب بالنسبة للنباتات، ونعلمها ونضع عليها ليبلات لكي يتم انتخابها في الآخر في الأيام القادمة كنباتات فردية، ومن ثم زراعتها. طبعا احنا الآن نسيت أقول بأن احنا الآن في الجيل الثاني، والجيل الثاني اللي يحصل فيها انعزالات الوراثية. طبعا الجيل الأول لا يحصل فيه إنما تغيرات فسيولوجية، وإنما الجيل الثاني بالنسبة للطفرات هو اللي يحصل فيه الانعزالات الوراثية، ونفس الوقت يتم الانتخاب نباتات فردية، ومن ثم زراعتها في الموسم القادم في الجيل الثالث كنباتات فردية، كل نبات في خط، ومن ثم الانتخاب في داخل العائلات أو السلالات مع انتخاب أفضل النباتات من أفضل العائلات كما معروف، اللي هو الانتخاب الفردي وطريقة التربية الانتخاب الفردي للنباتات.
0: كانت المهمة رحلة علمية شملت دراسة النمو والتكيف مع الظروف المناخية واختيار مواعيد الزراعة المناسبة وقياس الأداء الإنتاجي في الحقول التجريبية. وبعد سنوات من البحث والتقييم توصل إلى أصناف بيضاء واعدة حملت أسماء هزاع 1، هزاع 2، وهزاع 3.
3: كل صنف طفرته في ثلاث جرعات، اللي هم 300 و400 و500، وزرعتهم الموسم هذا في الجيل الثاني. طبعا الموسم الثاني، الموسم الاول كنا زرعنا في الحقل، وتم انتخاب 3 قرون من كل نبات، وبعد كذا تم الخلط لهم عمليه بلك، وزرعتهم الموسم هذا كل قرعه لحالها ونفس الوقت ايش لكل صنف. والان نحن في طور الانتخاب بالنسبه للطفرات.
4: ارفعوا حصاركم، لا لنستورد منكم وانما لنصدر لكم.
5: هكذا أيها الأكارم انتصرنا على العدو السعودي بإرادتنا وبإرادتنا القوية والصلبة أمام كل التحديات التي تحدث الشعب اليمني في جميع مجالاته، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الزراعي، في التصنيع العسكري، ولكننا تفوقنا على أنفسنا وعلى عدونا السعودي وانتصرنا وانطلقنا إلى مستقبل مشرق بعزة وكرامة.

شهدت محافظة الجوف هذا العام قفزة نوعية في توسع رقعة الأراضي الزراعية من محصول القمح، حيث توحدت الجهود في العمل على زراعة أكبر مساحة من الأرض بعد تعاون رسمي ومجتمعي ظهر جليا على الأرض من خلال الدفع بالجميع لزراعة القمح، بل لإنتاج بذوره وتنوع مصادره وإدخال المستثمرين في هذا الجانب من أجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من البذور للمرحلة الأولى ثم من الحبوب للمرحلة الثانية.

0: رفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
1: كثفت اللجنة الزراعية والسمكية العليا وعدد من المؤسسات والهيئات الزراعية والتنموية من أنشطتها في زيادة إنتاج القمح في تلك المناطق، حيث تم توزيع 17,000 كيس، أي ما يقارب 680 طناً من بذور القمح كقروض بيضاء مقدمة من المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وزعت على مختلف مديريات المحافظة عبر الجمعيات ومكاتب الزراعة بالمديريات، وبمساحة تقدر بحوالي 7,000 هكتار، وأيضاً متابعة المزارعين ومساندتهم من خلال الإرشاد الزراعي.
2: صلى الله يا محمد وانا عليك صليت يا محمد عليك، صلى الله يا محمد وانا عليك صليت يا محمد.
3: للزراعة أهمية بالغة في حياة الشعوب، فمن ملك غذاءه ملك حريته.
4: إنها الزراعة اليمنية، الوجه الأخضر والمشرق لليمن الكبير، اليمن السعيد، السعيد بأبنائه الشجعان الأبطال الذين حاربوا العدوان، حاربوا العدو السعودي في كل مؤامراته، وباءت تلك المؤامرات بالفشل الذريع. ونحن في سياق الحديث عن الزراعة والاقتصاد وعن التحديات التي واجهت الزراعة اليمنية، معنا على خط الهاتف الأستاذ محمد المكردي الخبير الاقتصادي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
5: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
4: حياكم الله. أستاذ محمد، كيف تحول القطاع الزراعي من نشاط اقتصادي إلى جهة سيادية لمواجهة الحصار؟
5: أولا كما نعلم أن الأمن القومي لأي بلد يتمثل في الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، لأنها حياة الناس معتمدة عليها، فأي ضغوط خارجية أو أي انقطاع للإمداد بالحبوب أو السلع الغذائية سيؤدي إلى آثار كارثية على البلد، وهذا يحتم ضرورة أن تأخذ السلطات العامة في أي بلد مسألة الأمن الغذائي كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة، لكي لا تعرض أمنها القومي لأي مخاطر قد تتسبب فيها الاختلال في العلاقات الدولية أو الحروب أو غيرها من الجوانب الأخرى.
4: جميل. كيف واجه الإنسان اليمني وبالتحديد المزارع اليمني هذا الحصار الجائر؟ بماذا واجهه؟ ما الذي اعتمد عليه هذا الإنسان؟
5: كما نعلم أن القطاع الزراعي هو قطاع واعد في اليمن، وبالتالي الأرض الصالحة للزراعة هي كثيفة في اليمن، وقد استطاع المزارع مواجهة مثل هذا الأمر أن اعتمد على ذاته من خلال زراعة الأراضي التي تركت في الفترة الماضية نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية الخارجية التي أغرانا فيها الدول الاستعمارية والدول الأخرى، بأن كانت أسعارها منخفضة جدا، مما أغرى المزارع أنه يترك الزراعة لكي يعتمد على المنتجات الأجنبية. إلا أن أحيانا الحاجة أم الاختراع، أو الحروب تؤدي إلى ضرورة الاعتماد على الذات. فالمزارع اليمني كما نعلمه منذ الأزل بنى المدرجات وغيرها، استطاع أن يعتمد على ذاته خلال الفترة التي واجهت فيها اليمن العدوان، وكذلك واجهت فيها اليمن الحصار الخانق التي انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد اليمن.
4: نعم، ونحن نعود لبدايات هذا العدوان الجائر والحصار المطبق على أرضنا اليمنية في جميع مجالات الحياة. كيف تعامل المزارع اليمني وكذلك الحكومة المعنية في الجانب الزراعي من غياب الآلات التي كانت نتيجة هذا الحصار، وما هي أبرز المعوقات التي واجهتهم؟
5: وأبرز المعوقات التي واجهت المزارع اليمني هي انخفاض منسوب الأمطار في الفترة الأخيرة. أيضا وزارة الزراعة واللجنة الزراعية استطاعت أن تضع مجموعة من الاستراتيجيات، يعني أنا كما هو معلوم عندي حوالي 35 استراتيجية لدعم الزراعات بمختلف أنواعها وخصوصا زراعة القمح. كما نعلم أن الجوف وتهامة أرض واعدة، فكما وصل إلى مسامعي أن هناك استراتيجية لتوزيع كميات من الأراضي على المزارعين في كل من محافظة الجوف والمحافظات الغربية اللي هي تهامة لزراعة بالمحاصيل، سواء المحاصيل الغذائية الأساسية أو المحاصيل النقدية، لكي تواجه الحصار المفروض على اليمن.
4: نعم، ظن العدو السعودي أنه بهذا الحصار سوف يوقف آلة الإنتاج اليمني، سوف يوقف الأرض اليمنية عن الإنتاج، سوف تموت الأشجار، ظن ذلك. ولكن تحدثنا عن أهم العناصر التي ساعدت في نهضة زراعية رغم هذا الحصار، وهي رسالة كبيرة جدا وجهت لهذا العدو.
5: وكما نعلم أن الإرادة العامة تتمثل بالحكومة وسياستها، والإرادة الخاصة المتمثلة بقوة جأش المواطن والمزارع اليمني هي كانت أداة للحد من هذا الحصار وكهذا الحصار، لأنه من لم يعتمد على ذاته لم يستطيع أن يعيش في هذه الظروف.
4: وأنت حدثنا سيد الكريم عن أهم المواد الزراعية والمنتجات الزراعية والثمار التي وصلنا فيها إلى الاكتفاء الذاتي.
5: طبعا نعرف كما من السابق أن كيف كانت اليمن قد اكتفت وتسبب الحصار إلى خسائر تعرض لها المزارع، لأنه بالتحول من الفواكه والمحاصيل النقدية إلى المحاصيل الغذائية استطاع أن يخفف من هذا الحصار، وأيضا استطاع أن يحقق جزء من الاكتفاء الذاتي خاصة في الحبوب القمح والذرة والذرة الشامية. استطاع المزارع اليمني أن إلى حد ما أن يحقق الاكتفاء، وإن شاء الله الخطط تشير إلى أن اليمن تتجه نحو الاكتفاء الذاتي، وخصوصا من استيراد القمح من أستراليا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول المختلفة. فبالتالي لكي نحقق الأمن القومي، الدولة اتخذت مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بتطوير زراعة القمح وتطوير زراعة الحبوب لكي نحقق الاكتفاء الذاتي، وقدمت الدعم للمزارعين سواء من خلال تقديم الأراضي الزراعية وتوزيعها على المزارعين، أو من خلال التحول من الإنتاج الصغير إلى الإنتاج الكبير اللي بيخفض التكاليف، مما يشجع المزارع على الزراعة ويقلل من خسائره نتيجة الفوارق ما بين المستورد وما بين المنتج الوطني.
4: نعم، ما الذي ونحن نتحدث عن الاكتفاء الذاتي، ما الذي ينقصنا حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي التام في أجانب الحبوب؟ يعني لا نريد أن نأخذ حبوبنا من أستراليا ومن الدول الأخرى، نريد أن نأكله من أرضنا، ما الذي ينقصنا؟
5: ينقصنا أن الحيازة المحدودة في اليمن وخصوصا الأراضي تعرفي محدودة خاصة في المناطق المرتفعات والهضاب الجبلية، فالبديل هو كيف نستطيع أن نوزع مزيد من الأراضي في وديان الجوف ووديان مارب، على خاصة على شريحة الشباب العاطلين عن العمل، مما يدفعهم إلى زراعة مزيد من الأراضي، وبالتالي تحقيق أو الاقتراب من موضوع الاكتفاء الذاتي.
4: نعم. أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن الاعتماد على الاستيراد هو خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي. ما هي الآليات التي تم وضعها لترشيد فاتورة الاستيراد خاصة للمواد التي يمكن إنتاجها محليا، وكيف يتم تنسيق مع القطاع الخاص لتحويل هذا التوجه إلى سياسة نافذة وليس مجرد شعارات؟
5: لا، هو السياسة وضعت الآن من قبل اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة وهيئة الاستثمار، وأيضا حصلت تعديلات في التشريعات بما يحفز المزارع على الزراعة، لأنه إحنا تحدثنا أنه التكلفة هي اللي بتقف عائق أمام العيش أمام المزارع. فالاستراتيجية الأهم هو أن يستطيع المزارع أن يصرف منتجه السعر اللي يحقق له أقل شيء الربح أو العائد المناسب. فبالتالي لابد أن نتبنى مزيد من المؤسسات التسويقية اللي تشتري من المزارع القمح وتقدم له الفوارق الخاصة بالتكاليف ما بين المستورد وما بين المنتج الوطني، بحيث أنه المزارع يخرج من دائرة الخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. أيضا الحل الثاني أنه التحول من الإنتاج المحدود والصغير إلى الإنتاج الكبير، لأنه عندما ننتج بمساحة واسعة كلما قلت التكاليف الثابتة مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي المزارع يحقق العوائد والأرباح المناسبة التي تعود عليه. وإحنا نعرف أن الربح هو أساس العملية الإنتاجية، فإذا ما المزارع حقق هذه الأرباح سنجد أنه يتفاعل مع الاستراتيجية التي قدمتها الجهات المعنية، وبالتالي سنصل بإذن الله تعالى إلى الاكتفاء الذاتي بإرادة سواء إرادة حكومية أو إرادة شعبية.
4: سيد الكريم، لو عملنا مقارنة بين مستقبل الزراعة سابقا قبل العدوان وكيف صارت بعد العدوان رغم الحصار الجائر، يعني لو تحدثنا عن يعني نظرة شاملة وكاملة للجانب الزراعي كيف كان وكيف أصبحت؟
5: كما ذكرت ليش، لأنه المزارع اليمني بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى إلى تراخي المزارع عن زراعة الحبوب والمنتجات الغذائية، واتجه نحو زراعة الغاز وزراعة المحاصيل النقدية على حساب المحاصيل الأمن القومي. بسبب عدم تبني الدولة الدعم الكافي للمزارعين، وأيضا بسبب زي ما قلنا الحيازة المحدودة. فالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة تتمثل بالتوزيع الأراضي، أيضا المؤسسة الاقتصادية اليمنية وغيرها من المؤسسات، مؤسسة الحبوب وغيرها، تبنت شراء المنتجات الزراعية بأسعار معقولة، مما جنب المزارع الخسائر التي كان يواجهها بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر المنتج الأجنبي والمنتج المحلي. هذا كله دفع إلى تحفيز المزارعين للعودة إلى زراعة الحبوب، وبالتالي استطعنا أن نحقق كثير من التقدم خلال الفترة الأخيرة من إنتاج الحبوب مقارنة بالفترة الماضية اللي المزارع ترك مسألة الحبوب وبدأ يعتمد اعتماد كلي على المستورد.
4: جميل جدا. إذن ضيفنا الكريم، هل من إضافة تودون قولها بالنسبة لهذا الجانب، يعني الجانب الزراعي والتحدي لهذا الحصار والذي خرجنا بفاتورة مرتفعة من الثقة العالية بأنفسنا وفي أرضنا اليمنية؟
5: أولا يجب أن تتبنى الحكومة مزيد من الاستراتيجيات خاصة في محصول القمح والذرة والذرة الشامية. ليش؟ لأن هذه هي أساس الأمن القومي، بحيث أنهم يقدموا الدعم الكافي سواء الدعم المادي أو الدعم من خلال تقديم الإرشاد الزراعي، تقديم التعليمات للمزارعين، بحيث أنهم يستطيعوا أن يتوسعوا في العملية الإنتاجية. وأيضا مزيد من توزيع الأراضي اللي احنا نعرفها في وادي الجوف مساحات شاسعة غير مزروعة. نتمنى أن تكثف العملية في السنوات السنة الحالية والسنوات القادمة حيث أن احنا نستطيع أن نصل إلى ما نطمح إليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأيضا يجب أن نهتم بشريحة الشباب لأنه احنا نعرف أن الحصار قد أثر تأثير كبير على فرص العمل، فالمجال الوحيد اللي تستطيع الدولة أن تقدمها الآن كيف نستطيع أن نوزع أراضي على الشباب ونكون جمعيات زراعية بحيث أنها تعينهم في عملية خاصة في بداية العملية الإنتاجية أن يزرعوا هذه الأراضي.
4: إذن بفضل الله وبفضل الشخصية اليمنية التي واجهت التحديات منتصرون بإذن الله في جميع مجالات الحياة زراعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا، والواقع يشهد على ذلك. شكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ محمد المكردي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم،
4: في أمان الله.
6: قياسات يقوم بأخذ عينات لفحوصات المياه وفحوصات التربة لمعرفة ما هي مكونات التربة، ما هي العناصر الزائدة، ما هي العناصر الناقصة، على أساس أثناء عملية التسميد لكل نبات تتم وفق تحاليل وفحوصات يوضح لك ما هي الأسمدة وكمية السماد التي ممكن إضافتها، لأنه أحيانا المزارع يخسر كمية من الأسمدة والنبات لا يحتاجها لأنه احتمال موجودة في التربة، وزاد الكمية اللي على المحتاج اللي يحتاجه النبات، وبعدين يعمل عملية تأثير على التربة ويعمل لك زيادة الأملاح. نحن أهم شيء بالنسبة لمعرفة وتحليل وفحص التربة على أساس عند إضافة الأملاح وعند إضافة كمية السماد يكون متوازن، على الأقل نخفف من خسارة المزارع في شراء بعض الأسمدة.
7: نحن نوصي بأن يرفق طلب فحص التربة بذكر نوع المحصول المراد زراعته ليتم تحليل النتائج ومقارنتها بالمتطلبات الغذائية لذلك النبات، وهذا يسهل على المزارع اتخاذ القرار الصحيح في التسميد والري وحتى اختيار البذور المناسبة. الأمر لا يقتصر على التربة فقط، فمياه الري أيضاً قد تكون حاملة لعناصر ضارة أو أملاح زائدة، وفحص المياه يحدد مدى ملائمتها للزراعة ويكشف إن كانت تحتاج إلى معالجات قبل الاستخدام. في الزراعة لا شيء يعادل أهمية الماء، فهو الحياة ليس فقط للكائنات الحية بل للنبات والتربة وكل منظومة الإنتاج الزراعي. لكن هل كل ماء يصلح للري؟ وهل فحص المياه قبل استخدامها مجرد خيار أم ضرورة حقيقية؟
6: ثانياً معنا تحليل نوعية المياه، وهذه مهمة جداً على أساس أن احنا نحلل نوعية مياه مدى صلاحيتها لكل نبات ولكل محصول، لأنه المزارع يقول لا عنده إدراك أو دراية بأهمية صلاحية نوعية المياه، لأنه في بعض المياه فيها ملوحة والمزارع لا يعرف زيادة الأملاح ما هي تؤثر على أساس عملية الإنتاج. يقل الإنتاج كلما زادت الملوحة كلما قل الإنتاج، وبالتالي نحن ننصح المزارعين بأهمية أخذ قياسات المياه لمعرفة كمية الأملاح الذائبة، ما هي العناصر الزائدة، ما هي العناصر الناقصة، وعملية تكميلية لعملية التسميد أو بنفس الوقت توقف عن تسميد بعض العناصر حتى لا تؤثر على التربة، لأنه يكون أملاح من المياه وأملاح من التربة وتتراكم الأملاح ويؤثر على النبات ويقل الإنتاجية سواء في الموسم الأول أو الموسم الثاني وتتراكم في التربة، وبالتالي تحتاج إلى معالجات كبيرة وخسائر بالنسبة للمزارع، نخفف من عملية استهلاك السماد بحسب الاحتياج السمادي.
7: فحص المياه الزراعية خطوة علمية تسبق الري وتحمل في طياتها حماية للمحصول وللتربة وللاستثمار الزراعي بأكمله. المياه قد تكون نقية وقد تحمل في طياتها ملوثات خفية أو نسبا عالية من الأملاح والعناصر الثقيلة، وكلها عوامل تؤثر مباشرة على خصوبة التربة وصحة النباتات. من خلال التحليل المختبري نستطيع قياس ملوحة المياه وكشف المعادن الزائدة وتحديد وجود أي مواد كيميائية ضارة، وهذا يمنح المزارع القدرة على اختيار المصدر الأنسب لري محصوله والابتعاد عن مصادر قد تؤدي إلى تلف التربة أو تراجع الإنتاج مستقبلا.
8: فجزء من الحلول الأساسية للوضع المعيشي للوضع الاقتصادي لضمان نهضة اقتصادية هو بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، نحو الإنتاج في بلدنا، والاستفادة من المقاطعة لبضائع الأعداء وشركاتهم العابرة للقارات، الاستفادة من ذلك في سبيل العمل على نهضة اقتصادية حقيقية في بلدنا. هذا شيء مهم جدا ويفيد حتى لتحريك اليد العاملة والاستفادة من المواد الخام في البلد والاستفادة من نعم الله الموجودة، المقومات الاقتصادية، الموارد الاقتصادية، الاستثمار لها. البلد فيه موارد ضخمة جدا على المستوى الزراعي، على مستوى مواد البناء، على مستوى المعادن، على مختلف الأمور، يعني أشياء كثيرة جداً.

0: هكذا هو الإنسان اليمني الذي مهما كانت التحديات أمامه إلا أنه يتحدى الصعاب، يصلح كل ما هو معرقل في طريق حياته. والمزارع اليمني هو الإنسان الذي يمثل قوة الإنسان اليمني، الذي دائما وأبدا ما يعلمنا الدروس تلو الأخرى، وهي ألا نقف في مكان واحد، وإنما نتقدم قدما أمام مستقبل المشرق، وبإذن الله سنصل إلى الهدف الغالي والأسمى، وهو الاكتفاء الذاتي في جانب الحبوب، وبإذن الله سننتصر وسنصدر نحن الحبوب إلى الخارج، ليعود وجه اليمن المشرق كما كان منذ آلاف السنين.
1: زارعين في محافظة الجوف الزراعية أقامت السلطة المحلية بالمحافظة بإشراف مكاتب الزراعة والأشغال العامة وبتمويل من وحدة المشاريع والمبادرات الزراعية ووحدة التدخلات المركزية مشروع إنشاء شبكة الطرق الزراعية المرحلة الثانية منها بطول 52 كيلومتر، استهدف مديريات السيل والغيل والمصلوب والمتون والزاهر بمشاركة مجتمعية بنسبة 10%.
2: تم زيارة بعض المناطق أو الطرق الزراعية في مديرية الغيل والمصلوب، حيث أننا نجد أكبر معاناة يعانيها المزارعين في إيصال منتجاتهم الزراعية نتيجة أو عدم وجود طرق زراعية، وخصوصا في موسم الخير والأمطار. فهذه المعاناة هي كبيرة جدا، ليست على مستوى الجوف إنما على مستوى الجمهورية اليمنية. لم يكن هناك اهتمام سابق بالطرق الزراعية ولا بالمنتجات الزراعية ولا بالزراعة نفسها.
3: ونفذنا في عام 1446 و 52 كيلو طرق زراعية موزعة بين أربع مديريات، مديرية السيل ومديرية الزاهر ومديرية المصلوب ومديرية الخلق والغيل، أربع مديريات.
1: إنشاء سبع طرق زراعية بتكلفة تقارب 200 مليون ريال سيكون له أثره الكبير في تخفيف معاناة المواطنين وخاصة المزارعين.

0: ومن الجوف إلى تهامة، هذا التوارد الجميل في منتجاتنا اليمنية التي لم نكن نحلم أننا نأخذها من أرضنا وكنا نصدرها من الخارج، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة وبفضل المزارع اليمني الذي شمر عن ساعديه وأطلق الهمة الكبيرة، نشاهد التمور في أسواقنا اليمنية ولا نحتاج إلى تمر من الخارج.
1: وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل وزيب هل

0: شهدت مدينة الحديدة فعاليات مهرجان موسم التمور بحضور رسمي وجماهيري حاشد على ضفاف البحر الأحمر، ألعاب شعبية، سباق للخيل، واستعراض للهجن، ورياضة القفز فوق الجمال التي تتميز بها قبائل الزرانيق ضمن المهرجان التراثي الشعبي الذي شهدته منطقة النخيلة بالدريهمي في مهرجان موسم التمور بالحديدة.
1: نحن اليوم نحضر هذا المهرجان الشعبي التراثي بمديرية الدريمي في مناسبة حصاد وجناء التمور، وهو وكذلك في إطار دعم المزارعين في دعم وتسويق منتجاتهم الزراعية وفي الاكتفاء الذاتي،
2: ولكي المزارع يعود إليه الفائدة لكي نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. وهذه ونحن في مدينة الدريهمي التي صمدت في وجه الأعداء تقوم بجني التمور لهذا العام بنعمة كبيرة، ونحن في وحدة أمية قد كتمنا قروض لجمعية تهامة لشراء التمور من المزارعين.
0: يأتي هذا المهرجان السنوي تدشينا لجهود المزارعين على مدار عام كامل بدعم من وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية والسلطة المحلية، ويشارك هذا الحضور الحاشد المزارعين فرحة حصاد مواسم الخير من خلال هذا الكرنفال كتقليد سنوي يمتد لمئات السنين.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. صرح مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة للعدو السعودي للتغطية على فشل منظوماته الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي لخلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، إلا أن هذه المحاولات تبوء بالفشل. تظاهر ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية احتجاجا على وصول سفينة شحن تابعة لشركة ذيب الصهيونية، والتي يقول منظم الاحتجاج أن السفينة تستخدم في نقل شحنات معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني. أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم بسماع ضوئي عدة انفجارات في محافظة إربيل بإقليم كردستان العراق بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أكد من خلاله الجانب أهمية مواصلة التنسيق ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. النبأ الأخير. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية أن محاولة أمريكا فرض الحصار على البلاد يعد تصعيدا للحرب. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيداكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: افتتاح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت،

للعدو السعودي الذي أمعن في إجرامه وحصاره على الشعب اليمني لأكثر من 11 عام. اليوم حان الوقت لأن نسترد حقوقنا ونسترد سيادتنا. كانت الطائرات السعودية والأمريكية والإسرائيلية تسرح وتمرح في الأجواء اليمنية، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قوات الدفاع الجوية، التطورات التي حدثت سواء من الجانب العسكري في جانب التصنيع بفضل الله سبحانه وتعالى مكنت اليمن من أن يجعل سماءها محرمة على الطائرات السعودية أيا كانت ما لم يأذن اليمن.

0: تمسك طايله طايله مسيره
1: يحرقوا
0: يحرقوا يا ربي لك الحمد.

0: الله تعالى إنا من المؤمنين. هذا إجرام كل كيدهم مضروب تهاوى على أيدي رجال الله في هذه الصحراء. ونقول لهم بأن لا تفيدهم طائراتهم لا المجنحة ولا الحربية ولا الاستطلاع، كل شيء سيهوي بإذن الله تحت أقدام رجال الله في صحراء الجوف منطقة البركة والقادم هو العظم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
2: قواتنا جوية ستخطف الأبصار لأنها ممتدة من قوة الجبار.
3: منظومة ثاقب بأجيالها ووظائفها المتعددة، وكذا منظومة فاطر وهي الأحدث بين الأسلحة التي تمكنت من إسقاط طائرات F-16 الحربية وتورنيدو وطائرات MQ-9 الأمريكية، معلنة بذلك انتهاء زمن التفوق الجوي للعدو. أما على صعيد المعركة في البحر فقد كشفت القوة البحرية والدفاع الساحلي عن صاروخ مندب البحري خلال عمليات الساحل الغربي. تنامي القدرات اليمنية عبر التطوير والتصنيع في أحلك الظروف شكل معجزة عسكرية ومدرسة متميزة يتوقع أن تحتل موقعا متصدرا في مجال الصناعات العسكرية.
4: إنجاز جديد للدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط طائرة بيركدار أجنجي القتالية بدون الطيار المتطورة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. بيركدار أجنجي هي طائرة قتالية تركية ثقيلة بلا طيار، طورتها شركة بيكار لتكون منصة استراتيجية تتجاوز بكثير فئة بيركدار TB2، وهي أقرب من حيث الحجم والحمولة إلى طائرة استطلاع وقاذفة خفيفة غير مأهولة، وليست مجرد مسيرة تكتيكية تحمل صواريخ صغيرة. نفذت أول رحلة لها في ديسمبر 2019 ودخلت الخدمة في أغسطس 2021. طائرة بيركدار أجنجي القتالية بدون طيار عالية الارتفاع وطويلة المدى المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وروابط بيانات لتنفيذ مسارات طيران متزامنة واستطلاع متعدد الطائرات بدون طيار وعمليات ضرب مشتركة. تتميز كل طائرة بدون طيار بنظام طيار آلي ثلاثي النسخ الاحتياطي، مما يتيح لها التحرك على المدرج والإقلاع والتحليق والهبوط بشكل مستقل تماما دون الحاجة إلى مشغل محطة أرضية. تعمل الطائرة على ارتفاع خدمة يصل إلى 40,000 قدم مع ارتفاع قياسي بلغ 45,118 قدما، ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. وتتميز الطائرة بنطاق طيران تشغيلي يصل إلى 7,500 كيلومتر. أما بالنسبة للمواصفات الفنية فيبلغ طول الطائرة 20 متر.

مترا عرضا و12 مترا فاصل 3 طولا، فيما يبلغ أقصى وزن للإقلاع 6 أطنان، وتبلغ سعة الحمولة 1.5 طن. لدى الطائرة محركان توربينيان، وتبلغ سرعة الطائرة بين 240 إلى 361 كيلومتر للساعة. الطائرة مجهزة برادار AESA متعدد الأوضاع، ورادار ذي فتحة اصطناعية SAR، ورادارات جوجو، مما يسمح لها بمحاكاة أدوار كانت تقتصر تقليديا على الطائرات المقاتلة. الميزة الأبرز لأجنجي هي قدرتها على حمل ذخائر ثقيلة ومتنوعة، وليست فقط صواريخ MAM الخفيفة. ومن أبرز الأسلحة التي جرى اختبارها صواريخ كروز بعيدة المدى، حيث تتميز الطائرة بقدرتها الفريدة على إطلاق أسلحة جو أرض ثقيلة بعيدة المدى مثل صاروخ كروز SOM وصواريخ دفاع جوي متنوعة. وتستخدم الطائرة الأقمار الصناعية ضمن خط البصر LOS وخارجه BLOS عبر شبكات ساتكم للتحكم عن بعد عالمياً.

حذر قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي النظام السعودي مرارا وتكرارا خلال خطاباته وخلال كلماته بشكل مستمر بأن يعقلوا ويعوا ويتفهموا ويعودوا إلى رشدهم ويعودوا عن غيهم، ولكن إن لم يريدوا ذلك وإن لم يريدوا خط السلام وإن أرادوا إلا أن يتورطوا مع اليمن فليجربوا. المشكلة ليست في التجربة، المشكلة أن هذا العدو لم يتعظ من التجارب السابقة. يعني هناك تجربة طويلة على مدى أكثر من 8 سنوات، واليمن كان لا يملك إلا أقل القليل من الإمكانات، لكنه كان يملك الثقة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى وكان يملك الإيمان. انتصر بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الشعب على كيان على النظام السعودي الذي يعتبر ذراع حقيقي لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة. المشكلة أن هذا العدو خلال هذه التجربة لم يفهم بأن السلاح لن يجدي، لم يفهم بأن المرتزقة مهما حشد وأن الشرعية الدولية لن تجدي أيضا، وأن كل من حالفه وشجعه على عدوانه على اليمن سيتخلى عنه يوما ما. يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر لشن هذا العدوان على اليمن اليوم تتخلى عن الكيان الإسرائيلي إذا ما تعلق ذلك الأمر بمصالحها. يعني كانت هناك نصائح مستمرة لهذا العدو، لكنه لم يفهم إلا بلغة القوة وبلغة السلاح، وهذا ما فعلته قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم أمس قواتنا المسلحة استهدفت عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لامتداد ونقل النفط الخام للعدو السعودي، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم استهداف نقاط الإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. يعني بعد أن كانت الطائرات تسرح وتمرح، اليوم يأتي هذا الرد القوي بفضل الله سبحانه وتعالى من قواتنا المسلحة لأن طائرة سعودية اخترقت الأجواء اليمنية. هذه هي قوة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي العزة التي أمدنا بها الله سبحانه وتعالى. عندما تقوم قواتنا المسلحة بمثل هذا الأمر، هذا يعتبر تحذير للنظام السعودي أن القادم ليس كما كان من قبل. يعني كانت من قبل الأجواء اليمنية يدخلها السعودي متى ما أراد، حتى المطارات يقصفها إذا ما دخلت أي طائرة بدون إذن السعودية. اليوم الوضع مختلف تماما، على العدو أن يحذر أتم الحذر، لأن يعني بمجرد اختراق طائرة للأجواء اليمنية ويتم الرد عليها بهذا الشكل وبهذا الحجم من قواتنا المسلحة، يعني أن الأمر أصبح جديا جدا، ولن يكون هناك فترة ومهلة انتظار كما كان هناك من قبل، ولن يكون هناك صبر طويل. نعم، نحن دائما نتحدث بأننا نخوض معركة النفس الطويل، نعم، لكن هذا النفس قد طال جدا على العدو السعودي. لذلك عليه أن يحذر إذا ما غضب هذا الشعب وإذا ما استعد فعلا، لأن المعركة القادمة لم ولن تكون كما قبلها.

0: لم تكد ألسنة اللهب تنحسر في منشأة أرامكو حتى امتد مسار الاستهداف إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة السعودية حساسية، خطوط نقل النفط الخام الممتدة بين شرق المملكة وغربها. العملية لا تقاس بحجم الأضرار المباشرة فقط، بل بموقع الهدف داخل البنية التشغيلية لقطاع الطاقة السعودي، فخطوط الأنابيب البرية تمثل المسار الاستراتيجي البديل لنقل الخام من حقول المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، وأي تعطيل متكرر لها يهدد قدرة الرياض على المناورة، خصوصا مع تصاعد المواجهة الإقليمية والاضطراب الذي أصاب إمدادات الطاقة القادمة من سواحل الخليج. ومن الزاوية العسكرية، يكشف الوصول إلى هذا النوع من الأهداف عن مستوى متقدم من الاستطلاع وجمع المعلومات وتحديد الأحداثيات، فخطوط الإمداد أهداف ممتدة لكنها محمية ومراقبة، واستهداف نقاطها الحيوية يتطلب معرفة دقيقة بمراكز الضخ والتحكم الأكثر تأثيراً. كما أن تنفيذ الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة يعكس قدرة على اختراق طبقات الرصد والاعتراض وتجاوز منظومات الدفاع الجوي المنتشرة لحماية المنشآت وخطوط النقل، وهو ما يضع تلك المنظومات أمام معضلة استنزاف دائمة، إذ يصعب تأمين شبكة واسعة وممتدة ضد تهديدات منخفضة الكلفة ومتعددة الاتجاهات. توقيت العملية يحمل أيضا رسالة مرتبطة بالتحذيرات اليمنية من استمرار الطائرات والمسيرات التابعة للعدو السعودي في اختراق الأجواء اليمنية، فالرد الميداني يؤسس لمعادلة واضحة: حماية السيادة الجوية اليمنية لن تبقى محصورة في نطاق الاعتراض الدفاعي، بل قد تمتد إلى ضرب البنية العسكرية والاقتصادية التي يستند إليها العدوان. ويأتي هذا التطور بعد إعلان اليمن فرض حظر بحري على السعودية، بما ينقل المواجهة من نطاق الردود المحدودة إلى استراتيجية ضغط متكاملة تستهدف خطوط الملاحة والطاقة والإمداد. ومع إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار والاعتداءات، تتزايد كلفة خياراته العسكرية والاقتصادية، فالمعادلة اليمنية الجديدة تضع الرياض أمام مسارين: إما وقف التصعيد ورفع الحصار، أو مواجهة عمليات متصاعدة تستهدف نقاط الضعف في منظومتها الحيوية وتجبرها في النهاية على الاعتراف بحق اليمن في السيادة والعيش بكرامة واستقلال.
1: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ، فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.
2: عصب الاقتصاد السعودي بين معادلتين يمنيتين: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. تركزت الأولى على تجفيف صادرات النفط السعودية عبر باب المندب مع ضربات دقيقة استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر، بينما تأتي المعادلة الثانية لتطال منابع النفط ومنشآت التخزين، وقد لا تستثني شيئا في المرحلة المقبلة. من هاتين المعادلتين جاءت الضربات اليمنية الأخيرة لتشمل نقاطا حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من المناطق الشرقية في السعودية إلى غربها، بعد أن طالت الضربة الأولى منشآت في ينبع وجيزان، حيث لا تزال الحرائق مشعلة اليوم الثالث، وقد أظهر صور لأقمار صناعية نقلتها وكالة رويترز سحابة دخانية فوق منطقة جيزان. ورغم أنها عمليات أولية فنتائجها فوق المتوقع، وقد أحدثت أضرارا كبيرة في منشآت النفط السعودية، كما عكست حجم التطور الكبير في القدرات العسكرية اليمنية، ما يفتح الباب أمام مروحة من الخيارات النوعية لتوسيع الضربات نحو عصب الاقتصاد السعودي. والتركيز على منشآت أرامكو يستند إلى قاعدة التعامل بالمثل، بعد أن طالت اعتداءات السعودية مقدرات الاقتصاد اليمني على مدى سنوات، بالتزامن مع حصار صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم قبل قطاع غزة، ولا يزال قائما حتى اليوم معتمدا على سياسة التجويع والإخضاع. ولذلك تتجه العمليات اليمنية نحو مضاعفة الكلفة على نظام الرياض بأن حصار اليمن لن يبقى دون ثمن باهظ، والاتجاه نحو التصعيد سيقابل بتصعيد شامل بما يؤدي إلى تبعات كارثية على اقتصاد المملكة وأمنها. ما جرى حتى اللحظة يفرض تحديات جسيمة على رؤية حكام الرياض، وإن حاولوا طمأنة المستثمرين والتدخل لخلق حالة من الاستقرار في السوق السعودية لكنها مؤقتة ولن تصمد أمام استمرار العمليات اليمنية بل وتصاعدها نحو أهداف أكثر حساسية كما حصل في بجيج وخريص عام 2019 مع فارق شاسع في الخبرة والقدرات.
3: كل شيء ممكن أنساه في حياتي إلا ذاك اليوم اللي رحت فيه بكيك، لأنه كان يوم أسود فعلا، المنطقة مظلمة، لكن الشعور كان يعني بحالة من انكسار لم تحصل لي في تاريخ حياتي، لأنه أنا أعتقد أنه دولة كانت تباهي بأنها هي المصدر الآمن الموثوق به واللي يعتمد عليه، لما يصير حادث بهذا النوع في 20 دقيقة يزال منه نصف طاقة الإنتاجية له. أنا شفت الحقيقة الوضع يعني مخيف.
2: تخطئ الرياض مجددا في تقديراتها تجاه اليمن، ليس بإمكانها أن تعمل على تنويع اقتصادها وتوسيع دائرة الاستثمارات على حساب يمن محاصر وممزق ممنوع من الاستفادة من ثرواته ومقدراته مطوق بالمؤامرات السعودية قديما وحديثا. متغيرات الداخل اليمني ستنتهي إلى قطع اليد السعودية، تلك نتيجة حتمية بعون الله، وإن تجاهلتها الرياض اليوم ستدركها غدا ولكن بعد فوات الأوان.

0: إذن خط الإمداد النفطي الذي استهدفته يوم أمس قواتنا المسلحة بفضل من الله سبحانه وتعالى الممتد من شرق السعودية إلى ميناء ينبع يعتبر من أحد أهم الشرايين الاقتصادية للنظام السعودي. ينقل هذا الخط النفط الخام من حقول الإنتاج في المنطقة الشرقية عبر شركة أنابيب ضخمة إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر. إذن هذا الخط لا يعتبر مجرد مسار تقني لنقل الطاقة، بل يمثل خيارا استراتيجيا للسعودية لتجاوز الاعتماد على الخليج العربي ومضيق هرمز، ويصدر النفط عبر ميناء ينبع مباشرة إلى الأسواق العالمية. إذن مستمعينا الأعزاء، بهذا الشأن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذتنا عزيزة وبالمستمعين الكرام وبالعاملين في إذاعتنا برنامجنا.
0: كل التحية لك أستاذ عبد الله. نتحدث بداية عن الضربة التي نفذتها قواتنا المسلحة يوم أمس، ماذا تعني وماذا تعني الأهداف التي تم استهدافها بفضل من الله سبحانه وتعالى؟
1: نعم، إعلان القوات المسلحة عن تنفيذ العملية العسكرية واستهداف أهداف ونقاط حساسة تخص إمدادات ونقل النفط الخام في شرق السعودية إلى ينبع، هي بمختصر العبارة تعتبر معادلة ردع جديدة دخلت في البنك الأهداف أو في المعركة من استهداف المنشآت النفطية إلى استهداف البنية اللوجستية للمنشآت النفطية السعودية التي تعتمد عليها اعتمادا كليا كما ذكرتم أو أشرتم إليه فيما يتعلق حتى بأهمية أو بالتعويضات أو نستطيع نقول بالبدائل التي أوجدتها السعودية من أجل تعويض الفاقد فيما يتعلق حتى بالحصار المفروض على فيما يتعلق بمضيق هرمز وإغلاقه والحصار الأمريكي حتى على الجمهورية الإسلامية، وكيف أن السعودية لجأت إلى أن تعوض هذا البدل الفاقد من خلال الموانئ واستغلال البحر الأحمر في هذا الاتجاه، ليأتي دور اليمن في هذا الاتجاه. أولا أن هذا يكشف لنا ويؤكد لنا حقيقة أن نقطة مهمة في أن التوقيت الزمني حتى لتنفيذ العمليات اليمنية تأتي في وقت مهم جدا تؤكد فيه حتى يعني نستطيع أن نقول لدى يعني مدى الحكمة حتى في قيادة الثورة السيد عبد الملك حفظه الله وفي القوات المسلحة التي اختارت الوقت المناسب للرد على ما يتعلق بالعدوان السعودي وما يتعلق بالحصار المفروض عليه. كان التوقيت الزمني مهم جدا في هذا الإطار لأن السعودية اليوم هي تسعى إلى تعويض أو تسعى إلى تعويض نستطيع أن نقول الفاقد للأسواق العالمية فيما يتعلق بالنفط، وجاء هذا الوقت في هذا التوقيت الزمني لتجعل من السعودية تتكبد خزائر كبيرة، إضافة إلى أنها لا تستطيع أن تنقذ الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق حتى بالمعركة الدائرة على مستوى المنطقة. ما يهم وما يخص فيما يتعلق بمحور السؤال هو في أن بالفعل كما ذهبت إليه وأكدت عليه بأن استهداف الانتقال من استهداف المنشآت النفطية إلى استهداف الإمدادات اللوجستية للمنشآت النفطية، أولا تؤكد حتى سيدتي العزيزة فيما يتعلق بأن القوات اليمنية لديها من المعلومة الاستخباراتية المهمة التي تؤكد نجاحها في هذا الإطار بشكل كبير جدا، إضافة إلى أنها حملت مفاجأة بالنسبة للعدو السعودي، يعني هو يتوقع بأن يكون الاستهداف على الناقلات النفط على منع مرور السفن، لكن أن ننتقل إلى استهداف المنشآت ومن استهداف المنشآت إلى استهداف الإمدادات اللوجستية للمنشآت النفطية، هذه تعتبر ضربة قاسمة ورسائل سعودية. أنا في اعتقادي بأن العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة والله ما هي إلا رسائل غزلية فقط للنظام السعودي، وتؤكد بأن القوات اليمنية لديها من بنك الأهداف ولديها من القدرة ولديها حتى من القدرة إلى وصول إلى أهداف ما هو أهداف حساسة أكثر من ما هي عليها الآن. كما ذكرت تركيا عبارة عن رسائل تحذيرية اليوم من النظام السعودي، إما أن يعود للرشيد ويرفع الحصار ويوقف العدوان على اليمن، ما لم فاليمن هي قادرة على أن ليس فقط أن توقف المنشآت النفطية، بل بأن تعيد آل سعود إلى عيشتهم البدائية كبدو الرحل في خيامهم. نعم
0: نعم أستاذ عبد الله، اليوم بعد أيام فقط يعني من إعلان هذه المعادلة الحصار بالحصار، تراجعت تحميلات النفط الخام من المملكة السعودية بنحو 40% فقط منذ 19 من يوليو وحتى يوم أمس. يعني حجم هذا الانخفاض اليوم ماذا يعني للسعودية في الوقت الذي كانت تأمل فيه حسب ما ذكرت ب يعني إمداد العالم من النفط خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز؟ ماذا يعني هذه الخسارة وكيف سيؤثر هذا الحصار يعني بعد حتى يعني لو كنا حتى عامي يعني حتى إذا استمر إذا صمد السعودي إلى هذه المدة؟
1: نعم، الخسارة في حد ذاتها تعني بأن لازلنا في بداية المعركة، وكما ذكرت لك هي عبارة عن رسائل تحذيرية، يعني بمعنى بأننا لم ندخل إلى المعركة مباشرة، يعني لم ندخل إلى المعركة الحقيقية، أو نستطيع أن نقول أنها معركة شاملة، لأنه إذا دخلنا في معركة شاملة أنا في اعتقادي إذا استطعنا كان في آخر ضربات أو آخر عمليات في ما قبل 2022 عندما استهدفنا بقاع وخريس، واستطاعت القوات اليمنية أن توقف إنتاج النصف إنتاج النفط السعودي. اليوم أصبحت المسألة أعمق بحكم ما تمتلكه اليوم القوات العسكرية اليمنية وما تمتلكه من خبرة ومعلومات استخباراتية وما تمتلكه حتى من تكنولوجيا جديدة وصواريخ جديدة تمكنها فعلا من أن توجه ضربة في أقل وقت زمني ممكن بالنسبة للعدو السعودي. 40% من صادرات النفط انخفاضها بهذا الشكل، أولا كما ذكرت لك لازلنا في بداية المعركة، والرسائل اليمنية هي رسائل التحذيرية، لم نصل إلى مسألة الحرب المباشرة. هذا يؤكد أو يبعثنا أو يوحي لنا بأن هناك معادلة كبيرة جدا وخسائر كبيرة ستتكبدها العدو السعودي. سيدة العزيزة، أكثر من 8 موانئ تقع في البحر الأحمر، موانئ سعودية، ينبع، جدة، ميناء، يعني 8 موانئ تقع على البحر الأحمر، وجميعها يستغلها العدو السعودي في تعويض الفاقد أولا، يعني حتى هنا تكشف المعادلة ما أو الترابط ما بين العدو السعودي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تعاني أزمة أو تعاني ضغوط دولية بحكم عدوانها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وما أحدثته من نتائج على أسعار النفط العالمية. نعم. وارتفاع أسعار النفط، هي تحاول اليوم السعودية أن تنقذ، ليس أن تنقذ نفسها وإنما أن تنقذ الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه، وهذا يكشف عن حجم الترابط ما بين النظام السعودي وما بين الكيان الأمريكي. هذا جانب. الجانب الآخر أننا بالفعل يعني أمام معادلة، يعني انتقلنا من معادلة، أنا في اعتقادي هذه الفترة انتقلنا من معادلة الحصار بالحصار إلى التصعيد بالتصعيد، وهذه أكثر بكثير من المعادلة السابقة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية، بمعنى بأن هناك تصعيد كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية. وإذا كانت اليوم 40% يعني من إنتاج النفط قد انخفض في السعودية، أنا فأعتقد في قادم الأيام سيرتفع إلى ما هو أكثر حتى من 90% إلى 100%، إن لم نصل إلى هذه المرحلة في حال أن كانت هناك معركة شاملة، إضافة إلى أن هناك حتى على مستوى الناقلات النفط، يعني أنا لا بد أن نشير في هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية ما يتعلق حتى بمسألة التأمينات. كانت هناك تقارير تشير إلى أن دخول القوات المسلحة اليمنية في معركة مع العدو السعودي سيزيد من تكلفة التأمينات بالنسبة للشحن البحري في البحر الأحمر، وسيرتفع من 3.3% إلى 300%، تخيلي هذا العدد. لكن ظهرت ما هو يعني ما هي مفاجأة حتى بالنسبة لما هو أكثر من رفع تكلفة التأمينات، وهو أن شركة التأمينات إلى اليوم ترفض تأمين حتى السفن، وإن كانت حتى بأسعار كبيرة. هذا يؤكد لك على أن كيف تتعامل اليوم شركة التأمين، كيف تتعامل بجدية مع التحذيرات اليمنية، وكيف تتعامل ناقلة النفط مع التحذيرات اليمنية. اليوم هم يدركون تماما بأن اليمن هي سيدة القول والفعل، وبأن قائد الثورة وتحذيراته لا يأخذها فقط العدو السعودي على محمل الجد، وإنما يأخذها حتى العدو أو يأخذها شركة النفط وشركة التأمين في هذا الاتجاه. وهذا يوحي لنا في الأول والأخير إلى مدى القوة الإقليمية التي أصبحت عليها اليمن، والتي بفضل الله وفضل قيادة الثورة والقوات المسلحة اليمنية تمكننا بالفعل إلى أن نفرض معادلة صعبة جدا على مستوى المستوى البحري وعلى المستوى حتى الجوي. اليوم يعني المطارات شبه مغلقة في أبها وفي جيزان وفي نجران، مغلقة تماما، لكن حتى انخفضت نسبة الطيران أو نسبة الرحلات الجوية في باقي المحافظات السعودية بشكل كبير. وهذا يؤكد لنا أننا معادلة ليس فقط أمام معادلة بحرية أو تغيير بحري أو يعني ما يتعلق كأنها حرب بحرية، وإنما هي شملت حتى يعني أشياء أخرى وأشياء كثيرة. نعم
0: نعم أستاذ عبد الله، اليوم يعني هناك تصريح لوكالة بلومبورغ الأمريكية أن النفط السعودي بات يسلك رحلة طويلة عبر قناة السويس. الحلول التي تستجديها اليوم السعودية من خلال المحاولة الحصول على ممرات جديدة، محاولة الحصول على مدة طويلة تستطيع من خلالها الحفاظ على وجودها في الأسواق العالمية وتصدير النفط، إلى متى ستصمد هذه الحلول التي تستجديها السعودية أمام القوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم، هي حلول مؤقتة تستخدمها السعودية، أولا فيما يتعلق بقناة السويس أو مرور السمن عبر قناة السويس، وهذا أمر يمكن حله وأمر يمكن للقوات المسلحة اليمنية أن تنهي في غضون أيام، في حال كما ذكرت لك انتقلنا من مرحلة تصعيد إلى تصعيد أكبر فيما يتعلق حتى ليس فقط في استهداف المنشآت، وإنما اليوم حتى فيما يتعلق باستهداف الإمدادات. هذه نقطة مهمة ونقطة تؤثر، يعني بأن النفط لن يصل حتى إلى ناقلات النفط عندما يتم استهداف الإمدادات اللوجستية لما يتعلق بشركة أرامكو. هذا جانب. هناك حتى مسألة تعويض، هناك خطوط أو أنبوب نفطي يمتد من جنوب السعودية ويمر عبر الأراضي المصرية وصولا إلى الشرق الأوسط، وصولا عفوا إلى البحر المتوسط. وهذه خط الأنبوب تم بناؤه قبل فترة طويلة، ومقدار الضخ فيه لا يتجاوز 2 مليون. يعني إنتاج النفط اليوم السعودي أو تصديرها عبر حتى الموانئ البحرية وصل عبر البحر الأحمر وصل إلى 7 مليون، يعني بأن لا تستطيع أن تغطي حتى البدائل التي أوجدها السعودية، لا تستطيع أن تغطي بها حجم أو نستطيع أن نقول حجم الإنتاج الفعلي لما يتعلق بالنفط. وهذا له تأثير كبير بالنسبة، هذا يعرفه المختصين في مجال النفط بأنه آبار النفط إذا أو الخزنة إذا امتلأت هذا يكبد يجعل من النفط السعودي يلجأ إلى استخدام وسائل أخرى، ربما حتى يصل إلى مسألة حرق النفط، لأنه ضروري أن ينتج. يعني تخيل اليوم بحسب حتى تقارير أو بحسب وسائل إعلامية سعودية بأنه يتم إحراق ما معدله 700 ألف برميل في اليوم الواحد، لأنهم لا يستطيعون تصديره ولا يستطيعون أن يوقفوا آبار النفط عن إنتاج النفط، لأن هذا سيكلفهم أكثر بكثير. بمعنى بأن الخسائر اليوم مزدوجة بالنسبة للعدو السعودي، خسائر فيما يتعلق حتى عندما تقلل من حجم الإنتاج وغيره، هذا يكلف السعودية أشياء كثيرة باهظة جدا. كانت السعودية في غنى عن هذه الخسائر الكبيرة في مقابل أن تدفع أو أن يعني نستطيع أن نقول أن تلتزم بتنفيذ ما نص عليه خارطة الطريق في العام 2022، لكن السعودية هي تعمل بتوجيهات أمريكا وبتوجيهات أمريكا وإسرائيلية، أمريكية وإسرائيلية، وأمريكا وإسرائيل لا تريد أن تنهي هذه المعركة بأي شكل من الأشكال. وفي الأول نعم في الأول والأخير نستطيع أن نقول بأن الخاسر الأول والأخير هي السعودية والنظام السعودي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحصل. أنه لم يستجب لا لرسائل القاعدة الثورة ولم يستجب للرسائل التحذير التي وجهتها اليمن طيلة 4 سنوات من خطوة التصعيد.
0: نعم أستاذ عبد الله، اليوم يعني ألم يعد يعني من المؤمل أن ترضخ السعودية للاستجابة لمطالب الشعب اليمني بدون هذا التصعيد؟
1: هو سنصل إلى المثل القائل: من لم يعلمه الزمن سيعلمه أهل اليمن. والسعودية طالما أنها 8 سنوات من الحرب المباشرة على اليمن، وهي تعي تماما ما وصلت به من نتائج وما خرجت به من خسائر كبيرة جدا جدا تفوق الخسائر التي تكبدتها ربما دول دخلت في حروب مباشرة، وما أصبحت اليوم عليها اليمن من مكانة وقدرة عسكرية وقوة إقليمية يخشى لها. في الأول والأخير نستطيع أن نقول بأن السعودية هي أمامها إما خيارين كما ذكرت في البداية: إما خيار أنها تستجيب تستجيب للعدل وتعلن التزامها واستسلامها وتنفيذ ما نص عليه في خارطة الطريق، أو أنها، أنا أؤكد لك سيدة العزيز، بأنها تمضي في أنها تدق المسمار الأخير في نعش نظام آل سعود، وبأنهم ربما قد يصل بهم الحال كما ذكرت لك إلى أن يعودوا إلى خيام، أن يبطنوا الخيام كما كانوا في أسلافهم السابقة. هذه نتيجة اقتربتها أيديهم، ومن يدخل في حرب مع اليمن يذكرنا تماما بما ذهب إليه الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل الذي قال وحذر السعودية حتى بيومها بأنكم لن تنتصروا في اليمن، لن تنتصروا في اليمن وستخرجون منها خاسرين، وإن لم يحصل ذلك فخرجوني من القبر وحرقوا مؤلفاتي. يعني الأمور اليوم أصبحت واضحة بالنسبة للنظام السعودي، لكن كما ذكرت لك النظام السعودي يا سيدة العزيز هو أثبت ويثبت بين الحين والآخر بأنه ليس إلا نظام وظيفي يعمل لصالح الكيان الأمريكي والكيان الصهيوني، لأنه لا يوجد لا عقل ولا منطق ولا أن تدخل في حرب أو أن تصعد في حرب هي تعلم تماما بأنها خاسرة وكان لها تجربة 8 سنوات من العدوان على اليمن ولم تصل إلى نتيجة. واليوم القوات اليمنية المسلحة هي ربما ليس فقط أقوى بمئة مرة، وإنما معدل القوة اليوم ربما تجاوز 1000 في المئة من ما كانت عليه حتى ما في ما قبل مسألة خفض التصعيد في العام 2022.
0: نعم، إذن هنا أستاذ عبد الله هذا يضع السؤال حول ما تحدثت عنه أن السعودية هي تنفذ أجندات أمريكية، حجم التأثير على الولايات المتحدة من خلال هذا الحصار؟
1: هو التأثير كبير جدا اليوم، وأنا أشكرك على هذه النقطة سيدة العجل. أنا بالفعل يعني أنا أريد أن أذكر حتى المستمعين الكرام على سبيل المثال ما حصل في معركة 39 يوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن تنهي الولايات المتحدة الأمريكية الحرب 39 يوم كان هناك بيان للقوات المسلحة اليمنية قبلها بيومين فقط، وأعلنت فيها القوات المسلحة اليمنية بأنه في حالة تصعيد بالنسبة للجمهورية الإسلامية وفي إطار وحدة الساحات وفي إطار التحركات التي تشمل الضرب محور الجهاد والمقاومة، بأن اليمن لن يقف مكتوف اليد وسيكون له كلمته. لم تمضي فقط يومين حتى يعلن ترامب الاستسلام، لأنه الخسائر أكبر. هما يعني إذا كان هناك تأثير كبير بالنسبة لما يتعلق بمضيق هرمز واستطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تفرض معادلة كبيرة، فما بالنا إذا أغلق إلى جانب مضيق هرمز جاء باب المندب وتم إغلاقه في إطار وحدة الساحات أو في إطار المعركة التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة ضد محور الجهاد والمقاومة. واليوم نفس الحال، عندما تدخلت القوات المسلحة وأصدرت البيان فيما يتعلق برفع الحصار عن اليمن، نجد بأنه بعد يومين فقط نشاهد بأن هناك تراجع من قبل الإدارة الأمريكية في مسألة التصعيد أو في مسألة الحرب مع الجمهورية جمهورية الإسلامية الإيرانية مع دخول أو إدخال القوات المسلحة اليمنية باب المندب في ضمن المعادلة العسكرية. هذا يؤكد بالفعل مدى الفعالية ومدى التأثير الكبير الذي تستطيع أن تؤثره اليمن ليس فقط على العدو السعودي وإنما حتى على العدو الأمريكي. والفرصة التي استغلتها اليمن اليوم في هذه المعركة لأننا ندرك تماما بأن العدو يسعى أو لديهم مخطط وهناك حتى معلومات مؤكدة حول هذا الجانب تؤكد بأن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني ومعهم أدواتهم في المنطقة متمثلة بالسعودية والإمارات ومن يسيرون على شاكلتهم لديهم مخطط بأن يتم الاستفراد بكل يعني بكل دولة على حدة. وكانت اليمن بالفعل كانت هناك تهديدات إسرائيلية صهيونية تؤكد بأن هناك مرحلة تصعيد ستحدث في اليمن، لكن اليمن استبقت هذه المسألة ودخلت هذه المعركة لتقضي على أحلام الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أي نصر، وكذلك إلى أن يكون هناك تشد العضد محور الجهاد والمقاومة في معركته. ونشاهد حتى في الاتهامات الأخيرة حتى السعودية بالأمس من خلال العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية، نجد بأن العدو السعودي اليوم يحاول أن يدخل المقاومة الإسلامية في العراق ضمن المعركة. بمعنى أو بالمختصر الشديد ما أود أن أذهب إليه في هذا الاتجاه بأن هناك محاولة لتفكيك محور الجهاد والمقاومة، لكن بالعكس يظهر في المقابل بأن محور الجهاد والمقاومة يبدو بأنه أقوى بأكثر بكثير ولديه استراتيجيات تفشل المخطط الأمريكي وتستطيع أن تضغط عليه بكل الأشكال وبمختلف الاتجاهات وأن تحقق أهداف محور الجهاد والمقاومة بما فيها اليمن في أنها تنهي الحصار والعدوان على اليمن بشكل واضح وبشكل
0: بإذن الله. نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الله قبل أن نختم هذا اللقاء أي إضافة أخيرة لك؟
1: الإضافة الأخيرة سيدة العزة بأن اليوم من يمثل معادلة حقيقية اليوم هو الرهان الشعبي والتكاتف الشعبي مع قيادة الثورة ومع القوات المسلحة اليمنية. بالفعل هناك اليوم انعكاس كبير وهناك أنا أقولها بكل صراحة سيدة العزيزة هناك حالة فرح في اليمن بشكل غير عادي من هذه المعركة، لأن اليمن وكما ذهب إلى قيادة الثورة وصل إلى مرحلة صعبة جدا، واليوم أصبحت إنهاء الحصار على اليمن وإنهاء العدوان بالفعل اليوم هناك انفراجية كبيرة وبأن هناك إن شاء الله انتصارات كبيرة ستتحقق ليس فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى المنطقة بشكل عام. فالحاضنة الشعبية وكذلك التأييد الشعبي اليوم المتواجد في اليمن له التأثير الكبير في سير المعركة وفي تحقيق النصر بإذن الله على العدو الأمريكي والعدو السعودي والعدو الصهيوني. نعم
0: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتوفيق لمحور الجهاد والمقاومة، وكل الشكر لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبسي، كل التحية لك.
1: شكرا لكم في أمان الله.
2: وإجا ترامب هف الميزانية السعودية كلها مقابل إيش؟ بدكوا سلاح عشان إيش؟ تحاربوا اليمن عشان إيش؟ مش راح تنتصروا لا في اليمن ولا في سوريا ولا راح تنتصر إسرائيل كمان يعني. والنخب اللي بيجي بيقول لك هناك من يتاجرون بفلسطين ويجب حل القضية الفلسطينية، أنت حدا سألك الشعب الفلسطيني كلفك؟ أي الشعب الفلسطيني يعني يدوب محترم قياداته، ها تيحترمك أنت يدوب واثقين في اللي عندك نثق فيك وفي حلولك. فيش واحد عدو لإسرائيل إلا بتعدي السعودية بشكل أو بآخر. بيجيك للأسف يعني بيقول لك أكلتوا من خيرنا، فلسطيني وغير الفلسطيني، الفلسطيني والسوري والهندي والبنغالي والباكستاني أكل من خير عرقه، أكل من خير إيده وتعبه، لأنه أنت فاشل، ما بتستطيع تبني بلد. أنت جبت موظفين، موظف مقابل خدمة، ولكن الناس بتروح تشغل في أمريكا ما بيعايروهم، الناس بتروح تشغل وين ما كان شكرا هاي فلوسك. انتوا اكلتوا من خيرنا، انت في عندك خير انت هي شويه البترول انت مش عارف تديرها ولا تدير اموالها، بدكم موظفين وبدكم عمال، والناس وين في سوق عمل بتروح تحسن اوضاعها. فبلاش هذا لا في مصيبه اعتى. بقول لك الدعم السعودي للقضيه الفلسطينيه، ما في دعم سعودي للقضيه الفلسطينيه. طبعا السعودي المواطن اللي تبرع ولو بهلله هذا على راسنا من فوق من ماله الخاص، بس تيجي تقول لي اموال حكوميه سعوديه، لا يا حبيبي ما في دعم حكومة سعودي. كان في هناك ضريبة تحرير 5% على راتب كل فلسطيني يعمل في الخليج، ها؟ ومن أموال الشعب الفلسطيني ومحملينا فيها جميلة. عشان هيك أنا بقول لأي فلسطيني ما تنكس رأسك، لا ترفع رأسك فوق. 3 مليار هذه مش من مال السعودي، الله لا يخلف عليه. والشهداء اللي سقطوا، الشهداء السعوديين ال 11 اللي سقطوا في 48 ما بكفوا، لازم السعودية تصلح خطأها التاريخي لأنها خدعت أو خدعت الشعب الفلسطيني.

منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائماً يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلاً في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرماً وإرهاباً، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئاً إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخراً مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبرراً على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها 5 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية، الولايات المتحدة تنسحب من اجتماع أممي بعد انتقادات فرنسية لإدارة ترامب. التفاصيل. تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 92 بعد 200 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنا مع تشديد الحصار والقيود الأمنية على معابر القطاع. وقالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو الإسرائيلي أطلقت اليوم النار بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، واستهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، بينما تجدد إطلاق نار جنوب قطاع غزة، وقصفت المدفعية شرق المدينة تزامنا مع استهداف مماثل حي الزيتون. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من المدن والبلدات تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقال 21 مواطنا فلسطينيا بينهم امرأة. شنت مسيرة إسرائيلية 3 غارات على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان مستهدفة شقة سكنية، وأكدت الأنباء الأولية اندلاع النيران بداخل الشقة وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى، كما أشارت إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا إثر هذا الهجوم. أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة. وذكرت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن تقارير إعلامية عراقية أن مواقع تابعة للقوات الكردية المعارضة لإيران إضافة إلى قواعد للقوات الأمريكية في أربيل والسليمانية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة. من جانبها أفادت وكالة شفق نيوز بأن طائرات التحالف حاولت اعتراض الطائرات المسيرة في سماء منطقة خليفة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، جرى خلاله بحث آخر التطورات على الساحتين الثنائية والإقليمية. وذكر عراقجي في منشور على قناته بمنصة تيليجرام اليوم أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد الوزيران على ضرورة إزالة حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 356 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية وصباح اليوم فوق عدد من الأقاليم الروسية وبحر آزوف. في السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولايف مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري. واستهدفت طائرات مسيرة ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود. وأضافت أن القوات المسلحة واصلت اليوم استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكولاي باشينيان، وذلك بمبادرة من الجانب الأرميني. وذكرت الوزارة في منشور على قناتها بمنصة تيليجرام اليوم أن بوتين جدد التأكيد على موقفه الوارد في البيان المشترك لقادة بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا الصادر خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا بشأن مساعي أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وشدد الرئيس الروسي على ضرورة أن تبادر أرمينيا بإجراء استفتاء وطني في أقرب وقت ليحدد الشعب ما إذا كانت البلاد ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أو تواصل عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. النبأ الأخير: انسحب دبلوماسيون أمريكيون من جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا مساء أمس عقب انتقادات وجهتها فرنسا لسجل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال حقوق الإنسان، في خطوة عكست تصاعد التوتر بين واشنطن وباريس. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الانسحاب جاء أثناء كلمة الوفد الفرنسي بعد أيام من اعتراض الولايات المتحدة على تجديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك رغم حصوله على تأييد واسع في الجمعية العامة بما في ذلك دعم فرنسا. يأتي هذا التطور في ظل تزايد الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن عدد من الملفات من بينها مستقبل حلف شمال الأطلسي الناتو والوجود العسكري الأمريكي في أوروبا ومواقف إدارة ترامب من القضايا الأمنية الأوروبية. وعقب الانسحاب اتهم نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة دان نيجيريا فرنسا بالتظاهر بالغضب الأخلاقي ومحاولة إعطاء دروس للعالم في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده لن تستمر في التسامح مع ما وصفه بالاستعراض السياسي الفرنسي. في ختم النشرة إليكم إعادة لما جاء في مقدمتها: 5 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية. الولايات المتحدة تنسحب من اجتماع أممي بعد انتقادات فرنسية لإدارة ترامب. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.

0: وقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: اسمي علي محمد أحمد عبد الله اليعبري، أعمل في قطاع خاص وكملت المدة التقاعدية. تقاعدت من عملي وذلحين بالنسبة لي من المؤسسة معاش التقاعد. أنصح كل العمال يتابعوا بالتأمينات حتى لو حصل لهم حاجة ولا شيء للمستقبل بينفع لأولادهم وأسرتهم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

استمعنا الكرام استعدادا لموسم النور، موسم الجمال، إلى الربيع المحمدي الذي نعيش دقائقه وساعاته وثوانيه بكل الحب، بكل الطهر السماوي المقدس. استعدادات وتحضيرات تشهدها محافظة صنعاء للاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسكين.

0: وعلى آله كذلك. هذه رسالة صوتية للزميل إبراهيم القرضي.
1: تحية لكم مستمعين أعزاء، أجمل التحية في مستهل لقانا معكم لإهادة اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعالات مختلفة تشهدها محافظة صنعاء كغيرها من محافظة الوطن اليمن الكبير والسعيد. وها هي تهل علينا بعد أيام قليل ذكرى المولد النبوي الشريف لأطهر وأشرف مخلوق على وجه الأرض. ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى تسليم. بهذه المناسبة الدينية العظيمة هناك استعدادات وتحضيرات وتجهيزات بمحافظة صنعاء وعموم مديريات محافظة صنعاء للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة. عن هذه الاستعدادات تحدث لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن الأخ الأستاذ المجاهد عبد الله عباس المروني وكيل محافظة صنعاء مدير عام مديرية صنعاء الجديدة، حيث يقول:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى طيبين طاهرين. الحمد لله رب العالمين، نعمة الهداية نعمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما هو في كل عام الجمهورية اليمنية تتميز، الشعب اليمني العظيم يتميز عن غيره من الشعوب الإسلامية والعربية في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرسول الذي جعلنا كرامة وعزة وجعلنا بين الأمم مكانة وقيمة، هذا الرجل الذي جاهد في الله حق الجهاد وقار الجموع الكفر والفساد. نحن في محافظة صنعاء بحمد الله وتوفيقه في مدينة صنعاء الجديدة بدأنا بالاستعداد بوضع خطة للنزول الميداني وتقسيم العاملين في التعب العامة والجانب الرسمي إلى الأحياء والعزل والمناطق، وذلك من أجل إقامة المناسبات. بدأنا أيضا بأعمال النظافة، بدأنا كذلك بإذن الله تعالى هي أعمال التزيين، أيضا الندوات الخواطر، أيضا بدأنا في برنامج الإحسان. طبعا السيد سلام الله سيدي والعزيز النبي العودي يحث الناس على الإحسان، ومثلا بمحافظة صنعاء يتم توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة بالتعاون مع أعمال الزكاة ومؤسسة بنيان، وهذه نعمة عظيمة. طبعا الاحتفالات كما يقول السيد سلام الله عليه في كل عام أنه سيكون هناك احتفال عظيم ولا مثيل له ولا نظير له في العالم كله، لأن الشعب اليمني ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط ديني، ارتباط له جذوره التاريخية والدينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرف هذه الأمة أمة اليمن عندما جاء الإيمان يمان والحكمة يمانية، والله لو سلك محمد واديا وسلك الأنصار واديا لسلك محمد شعب الأنصار واديا الأنصار. وبهذا فإن الشعب اليمني عندما يحتفل بهذه المناسبة فهو يحتفل بدينه بجامعه بمبادئه، يحتفل يؤكد تمسكه وارتباطه بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم على مدى حياته وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: كان ذلك مستمعين عزاء هو حديث الأخ الأستاذ عبدالله عباس المروني وكيل محافظة صنعاء مدير عام مدير صنعاء الجديدة، والذي سلطنا الضوء عن مجمل الأنشطة والفعاليات المختلفة ومنها الاستعدادات الجارية وتحضيرات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكم في الختام مستمعين أعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحية اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: ومن محافظة صنعاء إلى محافظة حجة، وتقييم التعبئة العامة والعرض العسكري للدفعة السادسة، دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق من خريجي الدورات القيادية لقوة التعبئة العامة في محافظة حجة. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل ماجد سيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية لمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة، محافظة حجة والتعبئة العامة بالمحافظة تقيم العرض العسكري للدفعة السادسة، دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق من خريجي الدورات القيادية للقوات التعبئة العامة. لدينا ضيفان عزيزان من الخريجين لهذه الدورات. نبتدأ بالأخ
2: عمر محمد علي يحيى قاسم المدومي.
1: إن شاء الله يا عمر، أبرز الرسائل التي تودون إرسالها من خلال هذا إقامة هذا العرض العسكري؟
2: أولا نرسل لقائدنا وسيدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه الله، أننا جاهزون ومستعدين لأي تحرك في أي إطار في هذه المراحل التصعيدية التي تقابل بالحصار وبالحصار، لا سيما في هذا الموقف أو في هذا الوضع الراهن الذي يتمثل كالعدو السعودي ومعادلة الحصار بالحصار، دمار بالدمار في الموانئ والمطارات وكل شيء. فنرسل له رسالة أننا ثابتون على مبدأنا الثابت والمبدأي ولا نتغير.
1: سيدي الفاضل، خرج الشعب قاطبة مفوض تفويض كامل لسيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأيضا القيادة السياسية باتخاذ أي إجراءات يرونها مناسبة لفك الحصار وكسر الحصار وانتزاع الحقوق من العدو السعودي المتغطرس الذي دمر الحياة بشكل كامل في بلدنا اليمنية العزيزة.
2: نعم، لأنهم خرجوا واثقين في حكمة السيد، في حكمة القيادة السياسية، ذلك أولها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكذلك القادة السياسية، واثقين بهم كل الثقة على حكمتهم على موهبتهم من الله سبحانه وتعالى أنهم لا يضعون في الخسران، والنصر المحتم بإذن الله على أيدينا للمستضعفين بإذن الله تعالى، وزوال هذا العدو وطغيانه هو على أيدينا بإذن الله تعالى. وكذلك نرسل رسالة للأعداء أننا لا يراهنون على قوة أمريكا، فإن قوة الله وقوة الإيمان أكبر من أي قوة في الأرض، أنها تهزم أي قوة في الأرض كما كان في السابق في وقت السيد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، كان عدة قليلة، ولكن بثقتهم بالله بتوكلهم على الله بحكمتهم بإيمانهم بصبرهم استطاعوا أن ينتصروا، استدعى وأمدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر. وكذلك في وضعنا الراهن عندما نتوكل على الله، عندما نثق بالله، عندما نؤمن بالله حق الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يمدنا بالله.
1: وكانت طبعا أخي العزيز، كانت دماء شهدائنا الأجلاء بدان بالشهداء القادة العظماء أصبحت وجودا للطيران المسير، وأصبحت صواريخ باليستية فرد صوتية تدك كل الطغاة والمستكبرين في هذا العالم، صحيح؟
2: نعم، كما قال السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، كل أسرة قدم الشهيد بنت لبنة من العزة من الكرامة. فهذا الشهيد هو يعطي الأخ أخيه الذي لا زال على قيد الحياة حافز أن يتحرك مما كان أخيه، فهذا فبدماء الشهداء انتصرنا، بدماء الشهداء صنعنا العزة، يعني صنعوا العزة هم بدمائهم، نحن تحركنا على مبدأ ثابت ومبدئي.
1: طيب سيد الفاضل، معنوياتكم الآن وأنتم تتخرجون من هذه الدفعة، الدفعة السادسة، معنوياتكم كيف؟ هل لديكم الآن الاستعداد والجهودية الكاملة لملاقاة العدو؟
2: لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، من بعد ما عرفنا الهدى وعرفنا مغازي الأعداء في نهب ثرواتنا وفي استبدادهم وفي طغيانهم، فلا لدينا أي يعني مخرج تالي من هذا الشيء إلا أن نقاتل بكل عزم وبكل قوة وبكل ما أتينا من قوة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلا بد أن نقاتل وأن نواجه بكل عزيمة وبكل صبر وبكل حكمة وبكل إرادة في هذا وخاصة في هذه الظروف، لا سيما والعدو الأمريكي يعمل بكل جهد أن يذل الشعب اليمني، لأنه أكثر التحرك كما قال السيد عبد الملك في محاضرته قبل عام أعتقد، قال في التحرك يعني وفي التعبئة العامة لو وضعنا العالم كله في كفة والمظاهرات واليمن في كفة لكانت كفة اليمن أرجح، لكانت كفة اليمن أرجح، لأنه متحرك، لأنه شعب الإيمان والحكمة.
1: أهل المدد إليه
2: وأهل المدد والسند، ونظرتنا كذلك إلى القدس، ليس إلا نحرر وطننا ونكسر حصارا على وطننا ونرفع ظلما على وطننا، ولكن نرفع الظلم على كل المستضعفين في هذه الأمة الإسلامية والعربية.
1: وما لحق بهذا الشعب العزيز من ظلم على مدى أكثر من 11 عام حتى الآن، من ظلم والسباحة للحرمات وقتل الأطفال والنساء، يعني والعدو السعودي أمعن في جرائمه بصورة يعني يندهلها الجبين، ولكن ما زال مصير ومتعنى رغم ذلك. يعني
2: هو أعتبر نفسه في موقع الوسيط ولا يعتبر نفسه في موقع العدو، ولكن نحن مصرين على أنه هو العدو الأساسي والأكبر. من كانت تتحرك طوائفه من مطاراته؟ أليس العدو السعودي؟ فلذلك هو العدو، هو الذي اشترى الأسلحة التي كانت تسقط فوق منازلنا وفوق أولادنا وفوق نسائنا وفوق، كانت تشترى بأمواله الخاصة، فلذلك هو العدو وليس وسيط، فهو العدو الأساسي. ولن نسكت عن تلك الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا.
1: أيها الأعزاء، أيضا لدينا ضيف آخر هو الأخ
3: أمين صالح السن القاضي.
1: أمين، مما لا شك فيه أن الآن يعني وأنتم تحتفلون بهذه الدفعة من دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق من خريجي الدورات القيادية للقوات التعبئة العامة، لديك رسائل خاصة؟
3: أولا أحيي إذاعة صنعاء المباركة، ثانيا نحن نحتفل في هذه اللحظة في محافظة حجة، نحتفل بتخرج الدفعة السادسة، نحتفل بتخرج الدفعة السادسة لقوات التعبئة العامة للدورات القيادية. الحمد لله الذي وفقنا وأعاننا على أن نتخرج من هذه الدورة على أكمل جهوزية وعلى أفضل مستوى. ثانيا نحن خرجنا لهذه الدورة وتخرجنا منها تلبية لتوجيهات السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عندما دعا إلى الإعداد الجيد وبناء قوة تواجه الأعداء، ولكي نرفع الحصار عن بلدنا ونرفع الظلم عن بلدنا، لأن بلدنا في مرحلة يعني يندهلها الجبين. العدو ما ترك شيئا إلا وفعله ضد هذا البلد، ضد أبناء هذا البلد، سواء عبر البر أو البحر أو الجو. العدو حاصرنا من الغذاء، من الماء، من الدواء، حتى من حبة الرمول حاصرنا. فنحن خرجنا لكي نكسر الحصار عن بلدنا ولكي نرفع الظلم عن بلدنا، شاء أم أبى العدو سننتزع حقنا من أكبادهم بقوة الله وبقدرته. ونقول للسيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي: يا سيدي سربنا، فنحن رهن الإشارة، والله لو أمرتنا أن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء لتحولنا يا سيدي، لأننا عرفنا طريق الحق وعرفنا أنك تريد أن تجعلنا من الأعزاء ومن الأقوياء، وأنك تريد أن تجعلنا ضد أمريكا وإسرائيل، وأن نكسر شوكتهم وأن نهزمهم، ولكي نرفع الظلم عن بلدنا وعن أهلنا وعن مجتمعاتنا يجب علينا أن نستمر في هذه الدورات إلى ما لا نهاية.
1: الفاضل، الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية أمهلت العدو السعودي منذ عام 22 وحتى الآن، والعدو يماطل في تسليم الحقوق وانتزاع الحقوق، لكن ما زال العدو السعودي يتعنت ويماطل في الحقوق وبصورة مستمرة حتى الآن مدعيا أنه وسيط.
3: نعم، العدو السعودي يدعي أنه وسيط. نفهم من خلال ذلك أن العدو السعودي ليس إلا أداة بيد أمريكا، والكل يعرف، والعرب يعرفون، والمسلمون يعرفون.
1: انطلق من أمريكا من واشنطن،
3: والعدوان انطلق من أمريكا وفي توقيت محدد من أمريكا بقيادة وزير الخارجية السعودي آنذاك، والآن يقول إنه وسيط. هو ليس وسيط، هو دمية بيد أمريكا، هو أداة تحركها أمريكا في المنطقة. يجب علينا ويجب على الأمة ويجب على المجتمعات الإسلامية أن تفهم أن هذا السعودي هو أداة بيد أمريكا وإسرائيل ينفذ مخططاتهم. ليس للمسلمين في السعودية ولا في الإمارات ولا في دول الخليج أي منفعة. هم يشتغلون لصالح الأعداء، يشتغلون لصالح الغرب ضد أبناء الأمة. هم من طعنوا الأمة في ظهرها، هم من جعلوا الأمة تئن، هم من جعلوا الأطفال يموتون، هم من جعلوا الشيوخ يموتون، هم من جعلوا الحياة تصل إلى هذا المستوى في كل البلدان الإسلامية وعلى رأسها غزة وفلسطين.
1: طيب سيدي الفاضل، إذن أبرز رسائلكم للعدو السعودي الآن، ماذا تقولون له؟
3: نقول للعدو السعودي أننا جاهزون وحاضرون وملبون لتوجيهات السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عندما دعا إلى الإعداد والتجهيز، ونحن جاهزون. وعليه أن يفهم أننا لسنا كما كنا في الماضي، نحن أقوى بالله، وأقوى في الإعداد، وأقوى في التحرك، وأقوى في مشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الله يعلمهم. كذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقاتل أمريكا وأن نقاتل إسرائيل في القرآن الكريم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم، إن أمريكا تأتي إلى بحارنا وتأتي إلى أجوائنا مستكبرة ومتغطرسة، ونحن الآن نقول لها: لسنا كما كنا في الماضي، تعربدون في أجوائنا وفي بحارنا وفي أنهارنا وفي مياهنا الأقليمية، نحن سنغزوكم الآن، نحن سنغزوكم أيها الأعداء. سواء نقول للسعودية والإمارات ودول الخليج، ونقول كذلك لأمريكا ومن يدور في فلكهم من العرب والعجم والمنافقين: نحن جاهزون وحاضرون، وسنكسر الحصار عن بلدنا، وسندافع عن مقدساتنا، لأن المقدسات ليست لكم، أنتم لستم أولياء لبيوت الله. أيها الخليج، أيها السعوديون، أنتم أعداء لهذه الأمة، أنتم من قتلتم هذه الأمة. نحن نقول لكم: ارفعوا أيديكم عن المقدسات، ارفعوا أيديكم عن هذه البلدان التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون مقدسة وأن تكون للمسلمين جميعا.
1: إذن أيها الأعزاء، الأخ أمين القاضي والأخ عمر المدومي أحد خريجي الدورات العسكرية الدفعة السادسة، دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق من منتسبي التعبئة العام محافظة حجة، بهذه المعنويات العالية التي تعانق الصحابة وبهذا الوعي بخطورة المعركة وبكل مخططات العدو التي تحاك بحق بلدنا العزيز العدو السعودي الذي أمعن ويمعن في إذلال هذا الشعب اليمني، لكن هيهات له أن يستمر في ذلك. فبفضل الله سبحانه وتعالى أصبح اليمن ليس كما كان، أصبح اليمن قوة لا يستهان بها. بإذن الله سيتحرر القدس على أيدي هؤلاء الأبطال الشجعان. سنوافيكم بأي أنشطة جديدة بإذن الله من محافظة حجة. استودعكم الله.

0: سمعنا الأكارم وتستمر الفعاليات في محافظتنا الحرة. وسننتقل الآن من محافظة حجة إلى محافظة ذمار، وفعالية ثقافية وخطابية نظمها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، اليوم نلتقيكم من الفعالية الثقافية والخطابية ابتهاجا وفرحا بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم للعام 1448 هجرية، والتي ينظمها صندوق النظافة والتحسين والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة ذمار. وفي هذه الفعالية ألقيت كلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ عبد الغني السلامي القائم بأعمال مدير عام أو المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار، حيث قال:
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الجائل في كتابه الكريم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيد البشرية وخير الأنام، المربي المعلم الجائد القدوة. الأخوة الحضور الكرام، نرحب بكم جميعا كلا باسمه وصفته، ونقول لكم حياكم الله يا أحباب رسول الله في هذه الفعالية التي تعتبر من أول الفعاليات الرسمية ابتهاجا واحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل السلام وأتم التسليم. الأخوة الحضور، إن هذه الإحياء القوية لذكرى المولد النبوي الشريف يدل على عمق العلاقة برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وعظيم المكانة التي حظي بها لدى أبناء الشعب المؤمن المجاهد، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الاستقبال والاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة ليس غريبا على أبناء أحفاد الأنصار الذين استقبلوا رسول الله ونصروه، هاجر إليهم من مكة، وها نحن نجدد العهد والولاء لرسول الله ولرسولنا الكريم، ونحن في ميدان المواجهة مع أعداء الإسلام. إننا ننظر إلى هذه الذكرى العطرة لا بوصفها تاريخيا سنتذكر فحسب، بل بوصفها مدرسة كبرى ومحطة تربوية وجهادية نستلهم منها دروس الصبر والثبات والصمود. فهو قدوتنا كما وصفه العلي القدير بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا اليوم ونحن نواجه طغاة العصر ومستكبريه، أمريكا وإسرائيل وأدواتهم من آل سعود ومن تحالف معهم، ونخوض معركة التحرير والاستقلال لرفع الحصار الظالم على بلدنا وتحرير ثرواتنا، ندرك تماما أن ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمدنا بعزيمة لا تلين وبصيرة لا تتخلف. لقد تعلمنا منه أن الحرية مبدأ وأن الكرامة دين، ولن نساوم على عزة هذا الشعب وحريته، مستمدين قوتنا ومتوكلون على الله وثابتون على الحق. الأخوة الحضور، نرحب بكم مجددا في هذه الفعالية، ونترككم لبقية الفقرات المعبرة عن المحبة لرسول الله والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر لإسلام.
1: من الفعالية الثقافية والخطابية ابتهاجا وفرحا بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم للعام 1448 هجرية، كنا معكم بهذه الرسالة من محافظة ذمار. هذه تحياتي محمد صالح القليبي إذاعة صنعاء.

حقيقيا قرر الصمود واتجه كل الشرفاء في هذا البلد على هذا الأساس، الصمود والتصدي لهذا العدوان الظالم غير المبرر غير المشروع. لكن هذا القرار المسؤول الواعي المبدئي الصحيح السليم الحكيم الذي انطلق من خلال إرث كبير لهذا الشعب منذ مبعث رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وإلى اليوم هذا الإرث توارثه أجيالنا من جيل إلى جيل حتى وصل إلى هذا الجيل، إرث جعلنا نقرر على الدوام أن نرفض كل أشكال العبودية والكهر والإلال أمام كل طواغيت العالم، أن نكون أحراراً لئلا نقبل إلا بأن نكون أحراراً.

سمعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم عددا وتقديما أمل عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار يحيى الأديب صيم إبراهيم عبد الرزاق الوشاء، من النظم والمعلومات هشام العيزري، مكتبات بسام الحمامي، من الصيانة حماد البيلي، هندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج جميلة الوراثي. إلى اللقاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أصيبت طفلة في الرأس من قبل قناص تابع لمرتزقة العدوان وأصابتها إصابة بالغة، وذلك بمنطقة الشعلاء في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. أطلقت دبابة العدو الإسرائيلي العسكري اليوم النار بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، بينما تشتت إطلاق النار من آليات العدو شرق المدينة جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية العدو شرق مدينة غزة تزامنا مع استهداف مماثل لحي الزيتون جنوب شرق المدينة. شنت مسيرة إسرائيلية 3 غارات على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان مستهدفة شقة سكنية، وأكدت الأنباء الأولية اندلاع النيران بداخل الشقة وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى، وأشارت البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا إثر هذا الهجوم. أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، جرى خلاله بحث آخر التطورات على الساحتين الثنائية والإقليمية. وذكر عراقجي في منشور على قناته بمنصة تيليجرام اليوم أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد الوزيران على ضرورة إزالة حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

0: أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود الروسية أن مسيرة أوكرانية هاجمت حافلة مدنية في المقاطعة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصاً، حالة 6 منهم خطيرة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزاً للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصاً على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى بنى هذه الحياة على سنن لا بد أن تجري ولا بد أن تحدث ولا بد أن تسري على الناس جميعا. في هذه الآية التي لا زلنا نتحدث حولها والتي وعد الله سبحانه وتعالى وأكد ذلك باللام الموطئة للقسم أنه لا بد أن يبتلي الناس جميعا وأن يختبر الناس جميعا وأن يميز الناس جميعا، فيقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. عندما يقول المولى تعالى ولنبلونكم، هذا الابتلاء وهذا الاختبار كما قلنا، هل هو في مدرسة؟ هل سيتجه الإنسان بقلم ويستلم الأوراق ويقوم بكتابة الجواب على تلك الأسئلة في الأوراق؟ هي مدرسة فعلا، والحياة مدرسة، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون مدرسة، لكن ليست على هذا النحو. هذه الحياة وما فيها من أحداث وما تكتبه بأفعالك وأقوالك وما تحدده بمواقفك وولاءاتك وعداواتك، أين أنت وأين تتجه؟ أمام كل تلك الأحداث أنت تتجه لتبين وتتميز، لتبين ما في نفسك وتتميز من خلال أقوالك وأفعالك أمام أحداث هذه الحياة التي نحن نعيشها. نحن في مقام هذا الابتلاء، في مقام هذا الاختبار، وإلا متى سيكون هذا الاختبار الذي وعد الله سبحانه وتعالى به؟ البعض يتصور أن هذا الابتلاء لم يأتي بعد، لا، قد أتى وتأتي أحداث كثيرة لتميز الناس. هذا الابتلاء لن يأتي يوم القيامة، نحن في هذا الزمن نعيش أمام أحداث، أمام عواصف، أمام أشياء كبيرة رهيبة. هذه عبارة عن اختبار. الله سبحانه وتعالى يوضح أن ما يجلي المؤمنين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، وهذه الفئات الموجودة أصلا داخل المجتمع المسلم، ما يجليهم، ما يميزهم، ما يغربلهم، والأحداث والتحديات ومدى الموقف من هذه الأحداث. كيف موقف هذا الإنسان من هذا الحدث سيميزه هذا الموقف إن كان مؤمن أو إن كان منافق. في غزوة الأحزاب الله سبحانه وتعالى قدم لنا درس كيف أنه حدثت هناك غربلة، حدث هناك تمييز، ابتلاء، فرز للمجتمع المسلم عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا يعطينا درس أنه إذا كان المجتمع المؤمن عند رسول الله وفيه منافقون وتغربلوا وتميزوا وتبينوا وأتى لهم الله بابتلاءات تميزهم وهم عند رسول الله، أي أنه لا زال هناك من في قلوبهم مرض، من لديهم خلل وهم عند رسول الله، يسمعون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يصلون خلف رسول الله، يسمعون خطب رسول الله ومحاضرات وهدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويسمعون آيات القرآن تنزل طرية على رسول الله فيتلوها عليهم، رغم ذلك يكون هناك من في قلبه مرض. وتأتي أحداث غزوة الأحزاب كجزء من الأحداث، كجزء من الأحداث التي تغربل الناس. أتى في غزوة الأحزاب الأعداء جموع كبيرة، جيوش كثيرة، حاصروا المدينة المنورة وأرادوا اجتياحها، السيطرة عليها، وتحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالمسلمين، نادى الناس، حرض الناس ليتحركوا للمواجهة، وكان قد حفر الخندق قبل وصول المشركين لأنهم أرادوا أن يجتثوا الإسلام تماما، وهناك تحالف وتآمر بين الأعراب وبين اليهود الذين كانوا لا زالوا في بني قريظة وأيضا في خيبر. إذن هناك تحدي، هناك أخطار، هناك مواجهة، القيام بالمسؤولية أمام ذلك الخطر مسؤولية إيمانية، القيام بجهاد ذلك العدو مسؤولية إيمانية. القرآن الكريم يتحدث عن مستوى الخطورة، مستوى التحشيد الذي حصل من قبل الكافرين المؤامرة على المؤمنين على مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فيقول: إذ جاءوكم، جاء الأعداء من كل جهة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني أحاطوا بالمدينة من كل الاتجاهات، هناك اتجاه مفتوح أحاطوا به لكن كان الرسول قد حفر الخندق، هناك جهة موجود فيها بنو قريظة وهناك عهد وميثاق بينهم وبين رسول الله أن لا يعينوا أي عدو عليه، هناك جهتين فيهما صخور أشبه بصخور بركانية الحرتين لا يستطيع العدو أن يدخل منهما، المدينة هنا محاطة من قبل الأعداء. و عند ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحالة النفسية التي وصل فيها البعض،
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني كان للحدث أثر كبير في الضغط على كثير من الناس، تأثر نفسي معنوي عليهم، وصل الحال بالبعض إلى أن يظن الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى، وكأن الله وعدهم ولم يفي بوعده، كأن الله وعدهم بالنصر بالتمكين، ثم رأوا حشود الأعداء فظنوا أن الله قد أخلف عهده أو أن الله سبحانه وتعالى لن ينصرهم ولن يمكنهم، وظنوا أن تلك هي النهاية وأنهم لا

وتحدث غربلة، عبارة عن غربلة للناس. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عما حدث في الأحزاب؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من هم المؤمنون؟ حتى المؤمنون وصلوا إلى هذه الحالة، يأتي غربلة حتى للمؤمنين، يتبين إن كان إيمانهم صادق وقوي وثابت فسيثبتون ولاءهم لله وجهادهم في سبيله سبحانه وتعالى. هذه ليست هزة أرضية، هذا الزلزال، وزلزلوا زلزالا شديدا معناه ضغط أحداث، تأثير أحداث على النفوس. شاهدوا أن هناك فئات تخلخل الصف من الداخل، مهزوزة جدا من الأحداث، لدرجة أن يسعى البعض للتنصل عن المسؤولية ولتخذيل الناس وتطبيد الناس. البعض يحاول أن يعيد الناس من معسكر الرسول إلى ليعودوا إلى البيوت، يحاول أن يعيد الناس عن الجهاد فلا يجاهدون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أنا خلقوا لهم مبررات، يريدون الهروب ويخذلون الناس، يقولون بيوتكم عورة، هناك يمكن أن يدخل اللصوص ويمكن أن تغزى بيوتكم ويمكن أن يفعلوا بكم وكذا وكذا بأسركم، فيحاولون أن يخذلوا الناس. إذن شاهد المؤمنون كل ذلك الإرجاف والتخويف والتنصل عن المسؤولية، وفوق ذلك خطر اجتياح الأعداء، التخذيل والتطبيط من قبل أولئك المهزوزين. إذن ما الذي يمكن أن يحدث لو تمكن الأعداء، لو نجحوا في السيطرة على المدينة؟ فهذا زلزال، زلزال للنفوس، يعني ليست هزة أرضية بل هزة نفسية، مشاكل تحديات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، وأنه يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم ويتوكلوا على الله ربهم، وسبحانه خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. عندما يسمعون طرحا كهذا وحديثا كهذا وتذكيرا للناس بهذا، أنه يا قوم نواجه هذا التحدي، نقف بوجه هذا الخطر، نعتمد على الله، نثق بالله، نتوكل على الله، نلتجئ إلى الله، هو الناصر هو المعين، نواجه هؤلاء الأعداء لا نبالي بهم ما دام الله معنا. المنافقون يعتبرون أنه لا معنى لهذا الكلام، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يكفي كلام، لا تخدعوا الناس، ما معاكم شيء، الأعداء لديهم ولديهم. المفترض أن يكون هناك تصديق بوعود الله، هذه وعود إلهية صادقة، إذا قمنا بواجبنا لن يخلف الله وعده. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هو القائل ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المنافقين لا يعتبرون هذه الوعود الإلهية لا معنى لها، هم اعتبروها في غزوة الأحزاب حتى وعود الله اعتبروها لا معنى لها، حتى بلغ بهم الأمر أن يسخروا من وعود رسول الله وكلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانوا يقولون محمد يعدنا أن نصل إلى قصور كسرى وقصور قيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، يسخرون حتى من وعود الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. والرسول لم تكن ترجفه كل تلك الأحداث، كان يعد المؤمن بالنصر وهم في أحلك الظروف، ويعدهم بالنصر إن واثق بالله الذي لا يخلف الميعاد، والذي يقول ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المنافقين اعتبروها كلها غرور، يعني كذب، يغروا الناس، يغرروا على الناس مثل ما يقولون، أي أنهم يشككون في كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويتهمون النبي أنه يخادع الناس وأنه يؤدي بهم إلى التهلكة، وأنه يورطهم في مشاكل لا طائل منها ولا نتائج إيجابية من خلفها. وهذا ما يحدث في كل زمان وفي كل مكان، تجد أن البعض يظن أن كل ما يحدث من قبلنا من أبناء الشعب اليمني في مواجهة أمريكا وإسرائيل والسعودية وأذنابهم أنه تهور، أنه توريط، أنه مشاكل لا طائل منها، وأنه لا يمكن أن يحدث نص، ولا يمكن أن نخرج إلى بر الأمان بالجهاد في سبيل الله. فكل ذلك ما هو؟ عبارة عن المرض الذي وعد الله أن يكشفه للناس. الزلازل النفسية والأحداث تأتي لتزيد المؤمنين إيمانا، ويظهر فيها ضعف الإيمان والنفاق في قلوب من لديهم مرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 45 إلى 48 من سورة الحجر، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن للمتقين جزاء حسنا يتناسب مع إحسانهم في أعمال دنياهم. وعليه فإن من المناسب أن نتعرف على نوع العمل قبل أن نتعرف على نوع الجزاء الذي وعدوا به. للتعرف على ذلك فإنه يحسن بنا أن نعود إلى ما قبل هذه الآيات في السورة، لنجد أنها تحكي لنا قصة خلق الإنسان، وتوضح مادة خلقه ومادة خلق الشيطان، ثم تحكي أمر الله للملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. ومع هذا الكبر والأنانية فإن الشيطان يتوعد الإنسان أمام ربه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإزاء هذا الوعيد الشيطاني ينطلق الوعد الرحماني، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بعد هذا العرض السريع لما جرى في الملأ الأعلى تأتي الآيات التي نحن بصددها، والتي تعد المتقين بالجزاء الذي يتناسب مع عملهم. وبالتأمل في الآيات السابقة ندرك أن للمتقين صفات رفيعة كريمة وأخلاقا حسنة عظيمة، فهم أولا عباد الله المخلصون، وهكذا جاء وصفهم على لسان إبليس حين استثناهم ممن سيغويهم من الناس، وهي الصفة التي ارتضاها الله لهم وسماهم بها، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فالمتقون هم الذين استخلصهم الله واجتباهم لعبادته، وأخلصوا عبوديتهم وعبادتهم له وحده، فلا يستعبدهم شيء ولا أحد إلا الله، ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، وهم مملوكون مخلصون لله، حياتهم ومماتهم وأعمالهم خالصة له، وكل ظاهر وباطن منهم ملك خالص حقيقي لله وحده. وهكذا فإن المتقين بخلوص عبوديتهم وعبادتهم لله قد تحرروا من كل رق ومن كل عبودية ومن كل مملوكية لأحد أو لشيء سوى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وبثبوتهم في مقام العبودية فإنهم قد امتلكوا ناصية الخير، لقد أفاض الله عليهم من فضله ما يليق به من العزة والحكمة والرشاد والقوة، الأمر الذي جعلهم يستعصون على الشيطان فليس له عليهم سلطان، ينتصرون على إغوائه وإغرائه فهو عاجز أمام قوتهم، مهزوم أمام عزتهم، فاشل أمام حكمتهم، غبي أمام رشدهم، فكيف وأن له أن يفلح في إغوائهم؟ إنهم مستقيمون على طريق الهدى، ثابتون في مقام العبودية، أعزاء بصفة المملوكية، لا يصرفهم عن طاعة الله هوى، ولا يزلهم طمع، ولا تغفلهم عن ذكره شهوات أبدا، إنهم من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هي حال المتقين، لا يجمعهم بالغاوين طريق، وليس لهم منهم رفيق، إنهم في مقام أسمى وفي طريق أهدى، وعلى سبيل ربهم الأعلى الذي له الأسماء الحسنى. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقودهم الشهوات ولكنهم يقودون أنفسهم إلى الطاعة. لا تسرع بهم الأطماع إلى الزلات، ولكنهم يسارعون إلى الخيرات. لا تملكهم الأموال ولا تشغلهم الأعمال عن ذكر الله، ولكنهم يخضعون الأموال والأعمال لذكر الله وطاعته، فإذا هي أعمال صالحة وأموال طيبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنهم في تعاملهم مع المال والتجارة لا يتبعون خطى الشيطان الذي يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، لكنهم يتبعون هدى الرحمن الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، فهم ينفقون مما رزقهم الله في البر والإحسان بسخاء وزكاء وبدون خوف وبدون من ولا أذى وبدون فخر ولا رياء، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وكيف لا، وهؤلاء المتقون يوقنون بأن المال مال الله وأن ما هم مستخلفون فيه، ولهذا فإنهم لا يصرفون المال إلا في الطيبات، ولا ينالونه إلا بالحق لا بالباطل، وبتجارة عن تراض بينهم وبين الناس لا بالربا ولا بالاستغلال، وبالعدل والإحسان لا بالتطفيف وخسران الميزان، وبالسهولة واليسر لا بالاحتكار واللعب بالأسعار. ثم هم مع ذلك لا ينخدعون بنزغ الشيطان وشركه، فيكنزون الأموال والعملات الثمينة في الخزائن الحصينة، ويحجبون عن الناس الثروات، بل يستثمرونها في الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة الجارية على سبيل الله. وهكذا فإن التعامل مع المتقين بالمال زكي نقي طاهر وفي، لا يشوبه ذل ولا هوان، ولا يدخل إلا في البر والإحسان. وإذا زكى التعامل بالمال وتطهر في علاقات الناس، زكت وتطهرت العلاقات بين الناس في كل مجال وفي كل حال، وبهذا تصبح الحياة صالحة بهم ولهم، رخية رضية خالية من الخوف والأحزان ومن البغضاء والعدوان. إنها الحياة مع المتقين، مع عباد الله المخلصين الذين توحدوا في صف واحد هو العبودية لله، ونفروا في صف واحد لحرب الشيطان وأولياء الشيطان تحت لواء واحد هو لواء الرحمن، ولهم شعار واحد عظيم هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكيف تكون الحياة مع هؤلاء المتقين، مع هؤلاء العباد المخلصين؟ إنها بلا شك وافرة الغلال وارفة الظلال، إنها باختصار جنة دانية المجاني والثمار، نقية العيون والأنهار. وعليه فلا بد أن يكون جزاء المتقين مثل عملهم، ومآلهم في أخراهم يشبه حالهم في دنياهم. وهذا ما تؤكده الآيات التي نحن بصددها: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أسمعتم؟ إنها نفس الصفات التي أضفوها على دنياهم، ونفس الحالة التي نشروها على أعمالهم. ألم يكن الناس في جنة واسعة البركات والثمرات، وافرة الأرزاق، نامية القدرات، ناعمة العلاقات، متدفقة الطاقات؟ ألم تكن العيون قريرة؟ ألم يكن الأمن والسكينة والسلام والطمأنينة منتشرا في كل العلاقات؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ثم ألم تكن البغضاء والشحناء معدومة، والأطماع والأهواء ملجومة، والفساد مدفونة، والبغي والطغيان مسجونة؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ثم ألم تكن الفرص متاحة بالتساوي، والمقامات والأقدار متقابلة بحسب القدرات والكفاءات، فالكل في موقعه قانع وبمقامه راض؟ وهذا هو المقابل لقوله تعالى: على سرر متقابلين. ثم ألم تكن طموحات الناس إلى الأعمال والمهام والنشاط العام مبسوطة متاحة بما لا يتجاوز حدا أو يقترف الحرام؟ ألم يكونوا ينالون حقهم بيسر وسهولة وبحسب المؤهلات وعلى نظام؟ ألم يكونوا في هذا المناخ يعملون بدون قلق، ويبذلون الجهد بلا رهق، ويسعدون بالواجب، ويقدرون المواهب، يسعون إلى الخير بشكل دائب، ويحبون كل عمل صائب؟ ولهذا فلا يمس أحدهم تعب في السؤال ولا نصب في الذل للرجال، إذن فهم في أخراهم لا يمسهم فيها نصب. وبالإضافة إلى ذلك فهم قد نصبوا في طاعة الله وجاهدوا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيله واستقاموا على هداه، إنهم يقيمون الوزن بالقسط فلم يطغوا ولم يخسروا في الميزان في كل ميدان ولم يبخسوا للناس أشياءهم، لقد ثبتوا على طريق الحق واتبعوا رضوان الله فلم ينصرفوا واتزنوا ومضوا بحسبان فلم يسرفوا ولم يترفوا، إنهم باختصار لم يخرجوا عما أمر الله به، وبهذا يكون من حقهم أن يثبتوا في الجنة وما هم منها بمخرجين. فطوبى للمتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة العاشرة.
1: بل تكتب يا محمد بن سعيد اليرسمي هذا الرد.
2: أمرك يا إمام.
1: من إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين إلى الدعام بن إبراهيم، لا والله لا نوليك ولا ساعة إلا أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فإن أجبت إلى ذلك وحكمت بحكمنا وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأخذت الحق ممن وجب عليه قريبا أو بعيدا، سواء كان أميرا أو من سائر الناس، وليناك حينئذ أمور المسلمين، ما حكمت بما وصفنا وبما أمر الله تبارك وتعالى. والسلام.
0: كان الإمام الهادي إلى الحق قد استقر في خيوان بعد أن دخلها بترحاب من أهلها في لقاء جماعي، وقد كانوا قبل ذلك لا يجتمعون لما بينهم من الفتنة والبلاء، فألف الله سبحانه وتعالى قلوبهم وجمع شملهم وشعثهم بالإمام الهادي إلى الحق. وكذلك فعلت العشائر من همدان التي جاءت مبايعة حالفة له بالسمع والطاعة، ومنهم قبائل حجور الذين ما لبث أن زارهم إلى بلادهم، ثم مضى إلى بلد الحصن بهمدان، ثم إلى أثافت، وفي كل منطقة ينزل بها عليه السلام يأتيه الناس مرحبين مبايعين. وإلى القرب من أثافت وتحديدا بيت زود، حيث أكثر أصحاب الدعام بن إبراهيم الفساد، أرسل الإمام أحد ولاته فغادرها أصحاب الدعام ونفيت الفواحش. وكذلك أرسل الإمام الهادي بعضا من رجاله ليعينوا أهالي ريدة ضد عمال الدعام الذين سرعان ما غادروها أيضا، واستقرت الأمور بريدة. وكان الإمام الهادي قد عاد مرة أخرى إلى خيوان، وحين ذاك كان الدعام بن إبراهيم قد أعد جيشا كبيرا لمواجهة الإمام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى أين توجه الدعام بجيشه؟
3: باتجاه قاع البون.
1: إنه يريد استعادة بيت زود أو أثافت، إذن علينا أن نسبقه إلى بيت زود.
3: ربما يلتقي الجيشان في الطريق.
1: ليكن يا أخي ليكن، ولكن علينا سرعة التحرك حتى يكون لنا السبق إلى بيت زود وأثافت.

0: هيا عشر إلى الجندي بالتوقف أيها الفارس.
1: أمرك أميرنا الدعام. لما أمرتنا بالتوقف يا أمير؟
0: ماذا؟ ألا ترى خيل جيش يحيى بن الحسين راكضة نحونا؟

تموضع الجيشان كل طرف في جهة يرتب وينظم لبدء المعركة، وبدافع من أخلاق النبوة الحريصة على أرواح الناس وعدم سفك دماء المسلمين، أراد إمام الحق أن يستبق ويلات الحرب بموقف عله يحقن الدماء بين الإخوة.

0: جئتك يا مولاي ملبيا استدعائك لي بالسمع والطاعة.
1: أعلم أنك أحد المجاهدين المخلصين وأنك من بلد الدعام.
0: هداني الله إلى الحق ونصرة آل بيت رسول الله.
1: كتب الله أجرك يا أخي. والآن أريدك رسولي إلى الدعام بن إبراهيم.
0: السمع والطاعة لمولاي الإمام، فما فحو الرسالة؟
1: اذهب إلى الدعام وقل له يقول لك الإمام يحيى بن الحسين: لا تقتتل العرب فيما بيننا، فابرز لي حتى أقاتلك، فإن قتلتني استرحت مني، وإن قتلتك استراح منك أهل الإسلام.
0: السمع والطاعة، ونفسي لك الفداء يا ابن رسول الله، يا من تفتدي الناس بنفسك.

0: لقد استدعيتك منفردا يا حكيمنا كي أستأنس برأي رجل حكيم راجح العقل صادق النصح والمشورة.
1: أشكر حسن ظنك بي يا أميرا الدعام، وأرجو أن أكون ناصحا لما فيه مصلحة البلاد والعباد. ففي أي أمر تطلب مني النصح؟
0: فيما طلبه مني يحيى بن الحسين من تجنيب جيشين القتال والاكتفاء بمبارزتي له.
1: وكيف فسر الأمير مضمون هذا الطلب؟
0: أنا لم أفهم، لكن المقربين مني اعتبروه فخا من يحيى بن الحسين،
1: وحرضوك على خوض المعركة وأوهموك أنك إن رفضت مبارزته ستسقط من عيون رعاياك، لأنك ستصبح في نظرهم جبانا.
0: هل كنت معنا حين ناقشت معهم الأمر؟
1: كلا يا أمير،
0: ولكنك تتحدث وكأنك كنت حاضرا معنا.
1: لأنني أعرف منطق جلساء السوء ومثير الفتن، هواة سلب الناس ونهب أموالهم وإشعال الصراعات والحروب. ربما يا مولاي أنني قد تجاوزت قدري بمخاطبتك بهذه الحدة وبهذه الصراحة.
0: كلا كلا يا حكيم بني دعام، لقد كنت محتاجا لسماعها منذ زمان بعيد.
1: أما بشأن طلب الإمام يحيى فليس فيه تحد ولا تعال أو كبرياء كما أوهمك عشاق الحرب والقتال.
0: فلماذا طلب مني مبارزة فردية معه؟
1: لقد افتدى بنفسه جيشك وجيشه حرصا منه على عدم سفك دماء أبناء الأمة الواحدة.
0: أصدقني القول أيها الحكيم، فإن اقتنعت بنصيحتك كنت رسولي إليه.
1: حسنا يا أميرنا الدعام، أرى أن تعزز الثقة بينك وبين الإمام، فإذا تحققت الثقة بنية صادقة مشفوعة بالعمل على ما جاء في كتاب الله، فلا أستبعد أن يثبتك الإمام أميرا على الأرض التي تحكم.

0: مرحبا برسول الأمير الدعام بن إبراهيم.
1: حييت يا ابن رسول الله.
0: لكم تظهر عليك سيماء الحكمة ورجحان العقل يا رجل.
1: لقد أثلجت صدري بهذا الوصف يا مولاي الإمام، فهو وصف صادر من ينبوع الحكمة والحق والإيمان لدى آل بيت رسول الله.
0: إنما وصفتك بما رأيته في سيماء وجهك.
1: أحمل إليكم ردا يبشر الأمة بالأمن والاستقرار، فقد أرسلني الأمير الدعام لأبلغكم جنوحه للسلم ووقف الحرب وإعلان ولائه ومبايعته لكم مخلصا صادقا راغبا في اللقاء بكم يا مولاي.
0: الحمد لله الذي هدى الدعام إلى الحق وإلى سبيل الإسلام.

0: هل تذوق محمد بن سليمان الكوفي عظمة السلام وروعة التصالح والتسامح بين الإخوة اليمنيين؟
1: تماما، تذوقتها مثلك يا إرسمي. فلقد مرت علينا أيام وليال ندعو الله أن يجنبهم حربا مغبتها شلال رهيب من الدماء.
0: هكذا هو منهج الإمام الهادي إلى الحق في جهاده لإقامة الدين، الإعذار تلو الإعذار لمن تمرد مجاهرا بالفسق أو امتنع عن حدود الله، فدعوته ابتداء هي إلى إزالة المنكرات وتسليم حقوق الله تعالى الواجبة على العباد، وتلك سيرة قرآنية في إقامة الدين بالإعذار تلو الإعذار.
1: الحمد لله الذي من على عباده بالصلح على يد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، الإمام العالم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والأب الشفيق والناصح الأمين والساهر على راحة المسلمين.

0: مرحبا بكم في مجلس الأمير أرحب بن الدعام يا بني سليمان.
1: حييت يا أمير أرحب، وجعلك الله لنا أملا وذخرا بعد أن فقدنا الأمل والرجاء.
0: ما الأمر؟ ويحك يا رجل، كأنكم أتيتم إلي ناعين. هل حدث لأبي مكروه؟
1: لم يحدث لأبيك شيء، ولكن يبدو أنه فقد عقله.
0: خسئت أيها الرجل، فأبي رجل حكيم.
1: يبدو أن الأخبار لم تصلك بعد يا أمير أرحب.
0: أي أخبار تقصد؟
1: لقد توقف أبوك الدعام عن حرب يحيى بن الحسين، وهناك من يقول بأنه قد بايعه أيضا، فأبشر بضياع ملككم يا أرحب.
0: لا لا لا لا يمكن،
1: لن تجد ما تخلف أباك عليه حين يموت.
0: كلا وألف كلا يا بني سليمان ويا قوم الدعام قاطبة، لن يمضي هذا الصلح وأرحب بن الدعام حي يرزق. استدعوا لي جميع فرسان قومنا وعلى رأسهم الفارس المغوار سعيد بن سورح.
1: بنو سليمان طوع أمرك وفي قبضة يديك يا مولاي، وخطتنا جاهزة يا أميرنا أرحب.
0: أي خطة هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ هيا تحدث.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أصيبت طفلة في الرأس من قبل قناص تابع لمرتزقة العدوان وأصابتها إصابة بالغة، وذلك بمنطقة الشعلاء في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. أطلقت دبابة العدو الإسرائيلي العسكري اليوم النار بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، بينما تشدد إطلاق النار من آليات العدو شرق المدينة جنوب قطاع غزة. وقصفت مدفعية العدو شرق مدينة غزة تزامنا مع استهداف مماثل لحي الزيتون جنوب شرق المدينة. شنت مسيرة إسرائيلية 3 غارات على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان مستهدفة شقة سكنية، وأكدت الأنباء الأولية اندلاع النيران بداخل الشقة وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى. وأشارت البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا إثر هذا الهجوم. أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، جرى خلاله بحث آخر التطورات على الساحتين الثنائية والإقليمية. وذكر عراقجي في منشور على قناته بمنصة تيليجرام اليوم أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الوزيران على ضرورة إزالة حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغرود الروسية أن مسيرة أوكرانية هاجمت حافلة مدنية في المقاطعة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، حالة 6 منهم خطيرة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. أب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي. 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخى البعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية، مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: مواقف أدبية.
0: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية.
8: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي والنقدي مواقف أدبية. في الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأعزاء لم نتمكن من استكمال القراءة النقدية لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام علي الخامنئي قدس سره. واليوم نواصل استعراض ما تبقى من أبيات هذه القصيدة للشاعر تميم البرغوثي وهذه القراءة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي.

0: شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
1: أخي هايل، في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند البيت الذي يقول: إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل.
2: نعم. الصورة تركيبية تجمع بين منبر العلم
1: والجهاد
2: والإرشاد والوعظ والتوجيه، وبين بندقية المقاومة والجهاد. إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. يعني بيت جميل جدا من أجمل الأبيات. طبعا كل الأبيات في هذه القصيدة تحتاج وقوف مطول، ولكننا منظرا لطول القصيدة نحن نمر عليها مرور الكرام. والله أما أنا كان بودي أن أقف على كل بيت على الأقل خمس دقائق.
1: صحيح، لكن يعني نحاول معنا نعم. معنا إلى أن ما وصلنا، حتى ممكن نعم. نستعرضها في
2: فقط ضرورة لاختصار الوقت. اختصار الوقت ومحصورين بزمن.
1: صحيح صحيح. نعم. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجلتهم بحزنك خالوا، هل لحزنك حامل؟ وكم من شهيد من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. ما أشتش أوقف طبعا من روعة الأبيات. لكن هنا يدخل إلى الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. تفضل.
2: وكم آية لله تحت عمامته يرد السحايا في الأسى والجأم. آية الله، سورة القائد، سورة الإمام المتواضع الذي يرتدي العمامة وهو يشارك الناس أحزانهم وأسراهم ويتعامل برفقة ورد للسحايا رغم عظم المسؤولية وثقل الهموم. يرد السحايا في الأسى والجامل
1: ورغم الحزن. نعم،
2: يقول لنا هكذا أن هذا آية الله هو إنسان متواضع تمام.
1: نعم،
2: إبراز الجانب الإنساني للإمام للإمام علي الخامنئي عليه السلام الذي سيحدث عنه.
1: نعم.
2: وأيضا الجانب الاجتماعي لهذا إبراز الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي، فهو قريب من نبض الشارع من الناس ورقيق الجانب، وهذا ما هو معروف
1: تمام. صحيح.
2: مع أبناء أمته ويجسد أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله
1: وسلم. صلى الله وسلم وبارك عليه.
2: ثم ينتقل الشاعر في هذا البيت لرد آية، يعني أريد أن ألفت النظر. هذا رد هذه الآية خاصة متمثلة في شخص السيد علي الخامنئي تحت عمامة، يعني مستذكرا هذا التواضع الجم والإنساني الرفيع. يعني تمام. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل.
1: الله.
2: صورة درامية مقارنة بين حجم حزن الحسين التاريخي الكبير في صدور هؤلاء القادة وحزن الفرد العادي الذي يتلاشى أمام حزنه، لكنهم يتواضعون ليسألوا الفرد عن حزنه برقة وحمد. يعني أنا أقول لك لو حملوا حزن الحسين، يعني السيد علي خامنئي هو مع حزن الحسين بكله، يعني حزين. ما هو الحزن الذي نحمله؟ نحن لا شيء.
1: صحيح.
2: تمام. يعني مما يحمله الإمام القائم من السيد علي الخامنئي وأيضا السيد حسن منصور الله.

0: صحيح.
1: ولكن انت اذا جيتهم بسجنك وهو سجن يعني بسيط يسالوا عن سجنك.
0: الله.
1: هل سجنك حامل يعني عليهم يسالوا عن سجنك ويتلمسوا وهم عندهم سجن كبير.
0: يواسيك رغم الاسل كبير صحيح.
1: نعم. وكم من شهيد تواتر لآل أنور عقدها متواصل يعني هذا الامتداد التضحية والشهادة أقتصرها ونمضي. وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل يعني صورة التساوي بين حملة الإسم والمنهج.
0: نعم الآن هنا يقول وكم من علي، المقصود الشهيد علي الخامنئي، من علي نعم. أصوله من الإمام علي.
1: نعم أنا أقول لك هو التساوي بين حملة الإمام علي والإمام علي.
0: نعم صحيح.
1: تمام. ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب نزولا إلى القائد الشهيد السيد علي الخامنئي سلام الله عليه، وصورة مشهدية أخرى ليوم التنادي حيث تظهر مكانتهم السامية العادلة والمتساوية أمام الله سبحانه وتعالى. هنا التماثل بين الهوية، التشابه بين المصير، شوف التشابه بين المصير.
0: في البيت التالي التشابه في المصير يقول فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل.
1: نعم.
0: هنا عندما قال فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، أعتقد أنه في خطأ بترتيب البيتين الصدر والعجز، كان يفترض أن يكون الصدر فإن الذي ما حاد والقصف وابل شبيه الذي ما حاد والنبل وابل، يعني الشهيد الخامنئي شبيه للإمام علي بن أبي طالب.
1: نعم. أعتقد أننا لو استمعنا إلى الفيديو بصوت الشاعر نفسه تميم القرغوثي يقول كما قلت أنت، لأن كلامك ووجهة نظرك هي صحيحة. وهنا ربما الذي كتب الكتابة أخطأ بين الترتيب
0: في الترتيب. نعم
1: نعم.
0: طيب وإن تفضل
1: ننتقل للبيت الذي يليه. طبعا هو البيت واضح بترتيبك والبيت واضح.
0: نعم.
1: ثم يقول وإن عليا
0: أما قاتله وقد وإن عليا أما قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل.
1: الله.
0: هنا يعني زي ما قلنا في الحلقة الماضية أنه بكل تحدي قال لهم أنا موجود في بيتي، يعني ما نش خايف منك.
1: وهذه تراجيديا. هذه تراجيديا مستوحاة من شهادة الإمام علي بن أبي طالب حين عمل نفس الصلاة ومنهم كان قاتله.
0: صح. من صلوا خلفه.
1: نعم
0: صحيح. كان إماما له ومع ذلك صلى خلفه وقتله بكل غدر.
1: وشوف هنا المفارقة بين القيادة بين الرحمة في الإمام علي مثلا.
0: نعم.
1: وإبراز المفارقة بين الطهر الإمام علي وقصة هذا القاتل المغتال اللي.
0: نعم
1: نعم.
0: وهنا الإمام الخامنئي أيضا البيت يؤكد ما قلته، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. أيوة هنا التأكيد لما قلناه.
1: أي أن نعم نعم أي أن القنابل هذه التي هذا الكم من القنابل التي ضربت قصفت منزل السيد علي الخامنئي رحمة الله عليه لم تزحزحه خطوتين. كذلك كان الإمام علي عليه السلام حين السجن. وهذه الصورة الواقعية الحركية تشبيه الإمام علي أو تشبيه السيد علي الخامنئي وهو ثابت. تمام.
0: نعم.
1: بينما تتساقط القنابل من حوله فلم تزحزحه ولم تصفه ولو بمقدار خطوتين، لأنه أحب الشهادة أحب الشهادة وعافك الشهادة حتى لقي ما كان.
0: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. هنا التشبيه يعني ابن ملجم بأراذل اليوم، أليس كذلك؟
1: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. جعل اللحية البيضاء السيد علي الخامنئي هي نفسها لحية جده النبي أو الإمام علي عليه السلام.
0: نعم.
1: لشدة التطابق العملي،
0: صحيح.
1: التطابق الروحي، تمام.
0: نعم.
1: فهو شبه هذا نفس هذا، وكأنه يتحدث لنا عن نفسه. أيضا الطباق المعنوي بين الموصوف الجد والنبوة ووضاعة المعتدين اللي هم الأراذل اللي هم اغتالوا الإمام علي واغتالوا السيد علي الثاني.
0: نعم.
1: طبعا هنا الشاعر يربط بين هيبة السيد علي الثاني وهيبة الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى لحيته البيضاء التي تفيض وقارا نبويا، ومع ذلك فقد امتدت إليها أيادي الغدر، أيادي الخيانة بالأغتيال بالعدوان، مستعيدا الشاعر هنا استعاد فكرة المظلومية التاريخية الذي يتعرض لها أهل البيت، أهل الحق وأهل البيت في كل عصر على مر العصر.
0: نعم. وأيضا يأتي إلى المظلومية، يأتي بعد ذلك إلى الظالم ويؤكد ويرسخ طغيان الظالم، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. كأن الشاعر البرغوثي أخذ مفردة كافر من السيد القائد، لأنه أول من أطلق على كافر مفردة كافر في خطاب سياسي هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ربما لم يسبقه أحد في خطاب سياسي. ها؟
1: حينما أطلقها على
0: ترامب، ترامب الكافر ونتنياهو الكافر، ما فيش أي زعيم ولا قائد في خطاب سياسي تجرأ ونطق بهذه الكلمة بهذا التصريح الصريح. ألم يأخذ تميم البرغوثي هذه الجزئية من خطاب السيد عبد الملك؟
1: نعم بالضبط. أنا أعتقد أنه يتابع من خلال كتابته لهذا النص. الشاعر تميم البرغوثي هو شاعر محسوب على محور المقاومة.
0: نعم.
1: وأكيد هو يتابع خطابة السيد عبد الملك، يتابع خطابات المقاومة بشكل عام، ويتابع الأحداث ويواكب المرحلة ويوضح هذه المفردات أو يتأثر بها ثم يوضحها على نصه.
0: نعم. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. كيف تقرأ هذا البيت؟ ربما أنه اقتبسه من شيء ما.
1: طبعا لما يقول الفرزدق هذا الذي تعرف الفصحى وطأته إلى آخر القصيدة، وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا هنا وهذا هو ابن بنت رسول الله، هذا هو الذي تعرف الوقحاء وطاته، لأنه يقول لك هنا أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول
0: ولا أنت جاهل. أيوة، لا تدعي الغباء.
1: نعم
0: صحيح.
1: هنا يتوجه الشاعر بالسؤال، تمام، إلى الأم والعالم بأسره بهذا الأسلوب الاستنكاري، يتساءل إن كانوا يعرفون حقا عظمة هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الشهيد، ويقسم بأنه ليس بالشخص المجهول في التاريخ إطلاقا ولا المتلقي بجاهل بمقامه وقدره وتأثيره.
0: صحيح.
1: كما قال الفرزدق هذا الذي تعرفه البصحاء وبأسر.
0: صحيح. والبيت يعرفه والحل والحرم.
1: نعم
0: صحيح.
1: البيت
0: الذي يليه، البيت الذي يليه كأنه يعيدنا إلى هذا الكلام، إلى هشام بن عبد الملك ويزيد بن معاوية وأجدادهم من بني أمية قريش. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟
1: هذا البيت، تمام، أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم، أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ هنا كلمة أشياخ، كلمة قبائل، تمام. هذه الصورة التوضيحية التي يوضح بها الشاعر هي تستنهض النخوة العربية والتعريفية، تشبيه الأمة الحالية بقريش، تنسون من أنتم وتنسون أصلكم، تنسى قريش شيخها والقبائل.
0: نعم.
1: هذا موضوع ثاني، البيت الأول موضوع ثاني وهذا موضوع تمام. هنا يحذر الشاعر، يحذر من فقدان الهوية والوقوع في فخ النسيان التاريخي، يعني التغافل الذي يحدثنا عنه السيد عبد الملك دائما في خطاب ذاته، لأننا لو سكتنا تغافلنا فإننا تعودنا.
0: صحيح.
1: إذا سمعنا الجرائم، مثلا الجرائم حق الاغتيالات في غزة، القتل يوم يوم تعودنا، أصبح الإنسان بدون حمية بدون نقص.
0: نعم. للأسف
1: استدعاء هذه الهوية القبلية، التاريخ، قريش، القبائل، إسقاطها على الواقع الإسلامي والسياسي المعاصر، هي أداة للمحاسمة الأخلاقية التي يحاسب بها الشاعر هؤلاء الأمة.
0: نعم. وبنو هاشم كانوا أسياد قريش. صحيح.
1: نعم. وتنسى رجالاتها الذين دافعوا عن كيانها، عزتها، هو سلوك هذا النسيان سلوك خالف العرف والشرف والشرف.
0: نعم.
1: طبعا الاستفهام التوبيخي، التنسون، تنسى الجناح، الاستكار، تنسون وتنسى.
0: نعم.
1: قوة خطابية هائلة تستفز كبرياء المتلقي، تجبره على مراجعة موقفه في قضايا الأمة وقادتها الشهداء. يوجه الشاعر أيضا نداء، يا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل، يعني
0: نعم.
1: صورة يحدثهم عن ابن بنت نبيكم هذا.
0: صحيح. يعني كربلاء الحسين
1: المر كامل. نعم.
0: كربلاء الحسين اليوم تتكرر والمأساة مستمرة.
1: لما هذا التراجيدي الذي يقصد الفاجعة ويدمجها، الفاجعة الحاضرة يدمجها بالفاجعة التاريخية وفاجعة كربلاء.
0: صحيح.
1: تمام. يطور السيد علي خامنئي الشهيد بصفته سليل امتداد حقيقي لابن بنت النبي، واصفا مشهد رحيله بالمشهد المر الكامل. شوف كلمة المشهد، وهذا المشهد المر كامل، كامل مشهد مر كامل، بلوغ الذروة في التعبير عن الفقد، عن الأسى، تأكيد على أن مظلومية هي امتداد مظلومية أهل البيت، تتكرر في كل العصور. تمام. تتكرر في كل العصور مظلومية أهل البيت، من الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وصلت إلى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين، إلى أن وصلت إلى الشهيد السيد حسن
0: نصر الله، وإلى الإمام الخامنئي
1: الإمام السيد علي الخامنئي، إلى قاسم سليمان،
0: والمسيرة مستمرة والدماء ستقدم والقادة سيقدمون أرواحهم في سبيل الله، لأن هذه مسيرة إلى يوم القيامة. البيتين.
1: نعم.
0: الأخيرين، نقف عند البيت قبل الأخير ثم البيت الأخير. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. الساكتين أيام كربلاء وأيام الطف، والساكتين اليوم، المشهد واحد والمظلومية واحدة. كيف يعني، ما الذي أراد تميم البرغوثي في هذا البيت قبل البيت الأخير؟
1: هذا السبب ولا ترتيب اللغوي، التمكن من إحداث موسيقى يعني تشعر المتلقي هنا الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل. هنا انتخار الشهادة. تمام. من الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل، برغم موته الجسدي، يعني رحيل الجسد
0: باقي ودائم، رغم أنه استشهد لكنه باق بذكرى.
1: نعم. الساكتين شعروا الأول محايدين تحدو بهم العار هذه القوافل الشهداء التي رأت.
0: نعم.
1: أنا أقول الآن جعل العار بمثابة الحمولة التي تسير بها القوافل ويحدى لها يحدو لها يحدى لها من الحاد.
0: نعم.
1: الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى، وانا اقصد الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى ويحرز الميت والخلود.
0: صحيح.
1: بينما الاحياء الهاربون يسيرون بالقرون ويموتون تاريخيا. الان استطعت ان اوضح يعني.
0: صحيح صحيح، وهو ما قصده بالفعل.
1: نعم.
0: البيت الاخير طبعا، فاكرم بها من لحيه وعمامه لها الف عام عن حماكم تناضل.
1: نعم. فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
0: هنا
1: صورة ممتدة.
0: امتداد نعم من الإمام علي والإمام.
1: نعم هذه تختصر الزمن.
0: صحيح.
1: تختصر ألف عام. هو يقصد هنا بألف عام 1400 عام.
0: أيوة.
1: 1400 عام.
0: واضحة واضحة صحيح.
1: نعم. تجسدت تمام. في اللحية والعمامة هي تجسد هذا كرموز مستمرة وحية تقاتل وتناضل دون وكلا لحماية حماء الأمة ودينها وعرضها ووجودها.
0: نعم.
1: الإشادة، هذا البيت يختتم بإشادة وتعظيم تمام بهذه الرمزية الدينية، التأكيد على أن هذه العمامة تمام لم تكن يوما ترفا، بل كانت هي خط الدفاع الأول عن كرامة المسلمين والعرب طيلة هذا الألف العام.
0: صحيح.
1: يريد أن يقول لنا الشعر.
0: نعم. وهو امتداد الثورة المحمدية العلوية.
1: نعم.
0: التي لا تقبل السكوت على الظلم. وهذه
1: أيضا نصد مطيع.
0: حاضر.
1: إثنات فعل النظام حماية الحماء الممتد عبر عام إلى ذات اللحية، مثلا الإمام السيد علي لحية السيد الإمام علي خامنئي السيد عليه السلام، أو إلى أن إلى ذات اللحية إلى لحية الإمام علي عليه السلام.
0: نعم.
1: هو اختصار زمني عبقري يعني من الشاعر، يدل على تمكن الشاعر الكبير.
0: صحيح.
1: طبعا هو في هذه المفارقة أن يتعرض هذا الظلم الإمام السيد علي خامنئي الذي أمضى تعريفا بحماية الأمة للقتل، ليس حتى من أبناء الأمة، وإنما تحت نظرهم
0: وقبولهم لما يحدث. هذا
1: نعم.
0: هم مشاركون بالتأكيد،
1: بل تأييد بعضهم.
0: صحيح. نعم. إذن أخي الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات الثلاث في قراءة لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي. خلاصة للثلاث الحلقات، ما الذي تتفضل به؟
1: طبعا تتجلى القصيدة بشكل عام، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي كعلامة فارقة في أدب الرثاء. أدب الرثاء هذه مختلفة مثلا من بدايتها، مختلفة بالوقوف على كما كان هي ليست بكاء ورثاء فقط، حيث استطاع الشاعر تميم البرغوثي أن ينبري بهذا النص، أن يقدم نصا يفيض بجزالة المبنى وعمق المعنى.
0: نعم.
1: هو تجاوز الرثاء التقليدي كما قلنا إلى صياغة وفلسفة متكاملة لمعنى الاستشهاد، معنى الإمامة، معنى القيادة.
0: نعم.
1: تمحور طبعا مع مضمون القصيدة كامل التي هي 41 بيتا، يعني تمحور مضمون القصيدة أو الرثاء من؟ رثاء شخصية استثنائية الذي هي الشهيد السيد علي الخامنئي عليه السلام.
0: نعم. هو طبعا هو قد رثى الأئمة كلهم من الإمام علي إلى الإمام علي الخامنئي في القصيدة.
1: نعم. لكن الشاعر لم يعزل هذا الرثاء عن السياق التاريخي، أنا أريد أن أقول هذا.
0: نعم صحيح.
1: لكنه ظهر هذا الرثاء في بوق طاقة الصراع بين الحق والباطل.
0: جميل.
1: يعني عادا يعني معتبرا إياه امتدادا حتميا للمظلومية الكربلائية الأولى أو من مغرب بالأصح من مظلومية الإمام علي إلى مظلومية الكربلائية إلى مظلومية آل البيت الذي يتعرضون له عبر العصور، يتعرضون لهذه المظلومية. نجح الشاعر في تفكيك زيف السلطة الدنيوية، يعني السلطة الدنيوية، وعراها مقارنة بهذا الفوز، بشهادة الفوز الخالد الذي يؤسس الشهداء بدمائهم، معتبرا أن التوحيد الحقيقي لا يستقيم إلا برفض الطغيان ورفض الاستكبار والوقوف بوجه الطغيان والاستكبار.
0: نعم.
1: أما من حيث الجمالية في هذه القصيدة يا أستاذ مطيع، يعني اختار الشاعر هذه القافية التي تنتهي باللام المضمومة، وهي قافية جميلة جدا، ودعمها يعني دعم الأبيات بجرس موسيقي يتراوح بين هيبة الخطابة وغصة الحزن الجليل. تمام.
0: صحيح. يعني صحيح.
1: تميزت كلمات القصيدة بالجزالة كما عندنا من الشاعر تميم البرغوث.
0: نعم.
1: والمتانة المستوحاة من الشعر الكلاسيكي، وهذا معطف على الأبيات حالة من المهابة والوقار التي تناسب مقام الرثاء وعظمة التأبين.
0: يا سلام عليك. وكانت أيضا قراءتك للقصيدة قراءة رائعة، وتوقفت عند جزئيات كثيرة ربما لم يكن ليفهمها القارئ إذا العادي إذا قرأ القصيدة قراءة عابرة. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا قصيدة الرثاء الإمام علي الخامنئي التي كتبها الشاعر تميم البرغوثي. شكرا جزيلا. كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبون؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبون؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن يعجبك الفشر قوي
11: الله يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: ألقيت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. كانت إذاعة صنعاء وما تزال الصوت الأمين لنضال الشعب اليمني. حملت إذاعة صنعاء على عاتقها مهمة التصدي لكافة المؤامرات وفضح الشائعات من خلال الأخبار والبرامج التي حملت صوت المواطن اليمني في كل أجزاء اليمن الكبير، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: ملوك الإجرام،
8: ملوك الإجرام،
7: ملوك الإجرام.
9: برنامج يكشف جرائم العدوان السعودي الأمريكي
10: ويرصد وقائعها.

0: منذ أواخر مارس 2015 واليمن الأرض والإنسان يقاسي ويلات الإجرام السعودي الأمريكي الصهيوني، عدوان وحشي يقف خلفه تحالف عربي وقوى الشر العالمية، مجازر قتلت وشردت مئات الآلاف من الأطفال والنساء، غارات دمرت البنى التحتية والحجر والشجر، حصار جوي وبري وبحري أنهك الاقتصاد ومعيشة المواطن اليمني، جرائم ومجازر لن تسقط بالتقادم ولن تكون نسيا منسيا.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم، وهو إلى جانب شعبنا، شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه، في الليل والناس نيام والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء، لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية في أي حق.

0: 5000 غارة جوية نفذتها 185 مقاتلة حربية، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 5000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير الكثير من المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية والبنى التحتية خلال الشهر الأول من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وبعد شهر من الغارات الجوية والجرائم والمجازر المروعة التي ارتكبها ملوك الإجرام، في 26 من مارس 2015 حاولت مملكة قرن الشيطان لملمة جرائمها في اليمن بإعلان كاذب لوقف عملياتها العسكرية والبدء بما أسمته إعادة الأمل.
1: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم. عملية إعادة الأمل سوف تبدأ من بداية اليوم لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
0: أي أمل يمكن أن يعطيه ملوك الإجرام بعد كل تلك المجازر والجرائم الوحشية؟ أي أمل يمكن أن يمنحه شلة من الخونة والمرتزقة والعملاء لوطنهم وشعبهم؟ وأي أمل يمكن أن تقدمه قوى الشر العالمي إسرائيل وبريطانيا وأمريكا لليمن وشعبه؟
2: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اقترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم، ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق؟ تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس؟ أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟

0: إعادة الأمل ليست سوى مؤامرة جديدة لملوك الإجرام وتحالفهم لمواصلة جرائمهم في اليمن وفق سياسة استراتيجية شيطانية جديدة تقوم على ضرب واستهداف كل المواقع والأماكن التي تكون موضع الشك والريبة مهما بلغت أعداد الضحايا المدنيين وحجم الخسائر المادية. وبلغة أبسط من ذلك، إعادة الأمل ليست سوى إعلان باستمرار الحرب واستهداف لكل شيء في اليمن.
1: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما حاولوا أن يلحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر. زبيد، 180 شهيد، فجر فيها مطعم، ليس هنالك جيش ولا لجان شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ.
2: ولا بعي 5 ريال، ما بعيت القدر اللي بقدتك وهل فينا راح.

هذه الجرائم البشعة بحق المواطنين المسافرين الذين ليس لهم جمل ولا ناقة في هذا العدوان الظالم الغاشم على هذا الشعب.

0: محافظة صعدة أكثر المحافظات استهدافاً للغارات الجوية منذ اليوم الأول للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. ففي 23 من أبريل 2015 أعلنت محافظة صعدة منطقة منكوبة نتيجة ما تعرضت له من عدوان همجي مكثف من قبل العدوان السعودي الأمريكي، والذي راح ضحيته المئات من المدنيين وتدمير للبنى التحتية بالكامل، كما كانت شاهدة على عمليات الأرض المحروقة وفق الإعلان المشؤوم الذي أصدره المتحدث باسم قوات العدوان السعودي في 8 مايو 2015.
1: بل سوف تستهدف مناطق صعدة، مران وضواحيها.
0: بموجب هذا الإعلان أصبحت كافة مناطق محافظة صعدة أهدافا عسكرية لطيران العدوان، كما أصبح سكانها في قائمة الأهداف العسكرية أيضا. عدد الغارات الجوية على مدينة صعدة جعلها تتصدر قائمة المدن اليمنية بأعداد الشهداء والجرحى بفعل الاستهداف المباشر للمنازل والمزارع والطرقات والأسواق. فداحة الخسائر البشرية والمادية تشير إلى استخدام العدوان كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا بما فيها القنابل والصواريخ العنقودية.
2: في العام الأول، في الشهر الأول، في الأيام الأولى أعلن العدوان محافظة صعدة منطقة عسكرية آنذاك استهدف فيها الإنسان والبنيان على حد سواء، ولم يبقي على أي مكتب حكومي أو أي مكتب خدمي الذي كان يخدم المواطن بالدرجة الأولى. ليس هدفا عسكريا وليس ثكنة عسكرية، لكن العدوان اتخذ كل البنية التحتية اتخذ منها أهدافا عسكرية وصارت مرتعا لطائراته وجرائما لعدوانه وآثارا على بشاعة وحشية هذا العدو الغاصب الغاشم المتغطرس. وأعلناها آنذاك في الشهر الأول منطقة منكوبة، محافظة منكوبة، رغم أنها تصنف أكثر من منكوبة، لكن آذان المنظمات والمجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة لم تلقي لإعلاننا محافظة صعدة محافظة منكوبة آذاناً صاغية، ولم تهتم بهذه المحافظة، بل أصبحت حقل تجارب لكل أسلحة العدوان الذي هي تعتبر جرائم حرب بالدرجة الأولى، والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة مشاركة في هذه الجرائم الإنسانية.

0: جامع الإمام الهادي بمدينة صعدة القديمة، أحد جواهر العمارة الإسلامية في اليمن، يعود تاريخ بنائه للعام 209 للهجرة. في 9 مايو 2015 استهدفت طائرات العدوان السعودي الأمريكي جامع الإمام الهادي بغارات وحشية تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية. في منتصف مايو 2015 أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقا عن الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي في مدينة صعدة، وأشارت التحقيقات إلى أن العدوان ارتكب انتهاكات خطيرة من خلال الغارات الجوية ضد المدنيين والأسواق والمناطق التي تم استهدافها. كما أكدت تلك التحقيقات أن لا وجود لأي أهداف عسكرية واضحة في الأماكن التي تم استهدافها.
1: What we saw in Saada indicates that the coalition has committed serious violations of the laws of war by conducting airstrikes against civilians where there is no evident military target.
0: مع غروب شمس يوم الاثنين 11 مايو 2015 تحولت قمة جبل نقم إلى فوهة بركان بفعل غارات العدوان السعودي الأمريكي التي ألقت عليه أطنانا من المتفجرات والصواريخ والقنابل المدمرة، أدت إلى استشهاد 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال وجرح أكثر من 300 آخرين ضاقت بهم مستشفيات العاصمة.
2: نوعدهم أن دمانا لن تروح خدر إن قبل ما نرد مهما كان الأمر قريبا. الله
3: الاستهداف العسكري، هذا الاستهداف اللي استهدفه هذا الأطفال الأبرياء. هل لديهم الدم؟ هل لديه صاروخ؟ هل بقاعدة المعركة؟ أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
0: حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني أكدوا أن جريمة نقم حرب إبادة جماعية، وأمام تلك الجريمة المروعة التزم المجتمع الدولي الصمت كعادته.
4: قانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يقول في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري، أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محظرة وكذلك طرق القتال.
5: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها.
6: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأ، قصفها للملاجئ ليس خطأ، وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم.
0: بعد كل جريمة ومجزرة تقوم بها مملكة قرن الشيطان، يسعى ملوك الإجرام إلى تبرير جرائمهم وتضليل وتشويه حقيقة مجازرهم ضد أبناء الشعب اليمني. وفي إطار النهج الشيطاني الذي تسير عليه السعودية، تم حجب قناة المسيرة من القمر الصناعي في يوم جريمة نقم بتوجيه من قوات العدوان، كما أوقف تردد قناة اليمن اليوم وقناة اليمن الفضائية الرسمية. ولم تكتفي بذلك، بل سعت إلى تسخير وسائلها الإعلامية لشن أكاذيبها وأباطلها لتخريف الحقائق وتبرير مجازرها.
7: حجب الجبناء قناة المسيرة.
8: في يوم جريمة نقم حجبت قناة المسيرة عن الظهور على القمر العربي نايل سات، وتبين فيما بعد أن ذلك ليس من قبيل الصدفة، فقد أسقط تردد قناة اليمن اليوم من القمر ذاته مع انتصاف شهر مايو.
9: غاران العدوان السعودي اليوم أكثر من 5 غارات على مصنع اسمنت عمران يعني يمكن ما تعرض له اليمن يعتبر يعني أصبت كافة القوانين. بسم الله الرحمن الرحيم.
10: لا يخفى عليكم ما تعودنا عليه وبكل صراحة متناهية أنه بسبب الدخل المادي للمملكة من النفط نستطيع أن نشتري محبة الآخرين.
11: هذا وأعلنت عاصفة الحزم الأجواء اليمنية منطقة محظورة.
0: أعلنت السعودية حربها على اليمن بكل وحشية وبكل أنواع وأشكال الأسلحة المحرمة دوليا، كما فرضت حصارها البري والجوي والبحري لقتل الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه.

0: العديد من المنظمات الحقوقية نشرت الكثير من التقارير التي كشفت الوضع الكارثي والإنساني الذي يتعرض له الشعب اليمني نتيجة للعدوان السعودي الأمريكي. وفي هذا الجانب كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الصادر في الرابع من أبريل 2015 أن قوى العدوان الذي تقوده السعودية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما كشفت منظمة يمن لإغاثة الأطفال أن حياة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة في خطر حقيقي نتيجة نفاذ الأدوية الأساسية. هذا وقد نشرت وزارة الصحة العامة والسكان تقرير صحي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية جراء العدوان السعودي الذي استهدف القطاع الصحي والبنية التحتية وتفاقم المشكلة نتيجة الحصار المفروض على الشعب اليمني.
1: صباح ابني وولدي الآخر يعاني سكرات الموت بداخل عبد الملك ولد استشهد يا رجال، اللهم لك الحمد. ماذا جنينا يا صهاينة العرب؟ ماذا اقترفنا؟ أي جرم أي ذنب؟ ألأننا نسعى لتحرير الوطن من مكركم وخداعكم؟ ألأننا نأبى الحياة بقدركم؟ هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل، لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى المحتلين.
0: الإجرام والإرهاب صناعة سعودية بامتياز وحكاية إجرام لا تنتهي، هدفها الأول والأخير القضاء على الإسلام والعروبة وتدمير اليمن وإخضاعه والسيطرة عليه.
2: ضرب الله كعبة من راحة سلمان، هو سياسة تهدم الكعبة حجر بحجر على أن يهدم من راعي يا سلمان.
3: ملوك الإجرام، ملوك الإجرام أعلنوها
4: حربا
3: على اليمن.
5: انطلقت عاصفة الحزم بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج.
6: أعلنوها حربا على اليمن،
7: أعلنوها حربا
8: بتخطيط صهيوني
9: وإشراف أمريكي
10: وبتمويل خليجي
11: وتأييد عربي
12: وتحالف دولي.
13: أجندة حرب قذرة ينفذها ملوك الإجرام، ملوك الإجرام.
0: من الأرشيف
14: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
15: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
16: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
17: وقفة إعلانية.
18: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.

0: أخي التاجر، أخي المستورد. التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع، لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق أو نلقى الله وقد أدينا الأمانة.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال الله في ميادين العزة، يا من تسطرون بدمائكم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء، وتصنعون بأيديكم نصرا مؤزرا يزلزل عروش الطغاة، نحييكم تحية العقيدة، تحية الدم الطاهر، وتحية الشهداء الذين فتحوا لنا طريق النصر بأجسادهم. أيها المرابطون في ثغور العزة والكرامة، إن معركتنا اليوم ليست معركة حدود، بل معركة وجود ومصير.

أيها الأبطال، إن ملف المطار والملف الاقتصادي هما عنوان المعركة الإنسانية التي تخوضونها، لكنهما جزء من مشروع تحرير شامل يهدف إلى تطهير تراب اليمن من كل ريس ومن كل محتل أثيم وكسر شوكة المحتل الغاشم وردع قوى الاستكبار التي راهنت على إرهاقنا وإجهادنا. وكلام قيادتنا أصبح اليوم محسوسا بمعسكرات الأعداء، يفضح ترددهم ويسقط أقنعتهم ويؤكد أننا جاهزون لكل الخيارات. سلمنا قرآني وحربنا إيمانية، وثقتنا بالله لا تتزعزع. أيها المجاهدون الأحرار، المسألة لم تعد مفاوضات شكلية، بل هي اختبار لإرادة الأمة وإثبات للعالم أن يمن الإيمان والعزة لا يرضى بالدون ولا يقبل بالوصاية، وأن محور المقاومة هو خط الدفاع الأول عن قضايا الأمة من فلسطين إلى كل ثغر مهدد. أيها الصامدون، نقولها بلسان الشهداء ومن خلفهم الأحرار: اليمن لنا، والقرار لنا، والموت الزؤام لكل معتد وغاصب. فامضوا على بركة الله، وأنتم عنوان العزة وحماة الوطن وسيوف الحق التي لا تغمد حتى يتحقق الوعد الإلهي بالنصر المبين. الله معكم وهو خير نصير، والعاقبة للمتقين.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-1018-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 11216 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الاحداث.
2: اسود الفلا الابطال المجاهدون، يبدو ان داء الحماقة قد استحكم في نفس النظام السعودي المستكبر حتى اعماه عن رؤية الحقائق المتجلية والمتغيرات والوقائع المتحققة على الارض. ورغم ان هذا النظام المتغطرس لم يجنح الى خفض التصعيد في عدوانه على اليمن الا تحت ضغط القوة العسكرية وضربات الجيش اليمني المؤلمة التي طالت بعض منشآت الضرع الحلوب ارامكو كضربات تحذيرية فقط، ولم تكن بقصد الفعل التدميري في رسالة يمنية إلى النظام السعودي مفادها أننا نمتلك القوة اللازمة والقدرة الكاملة على الفعل، وأن جميع المنشآت النفطية والحيوية والاستراتيجية هي أهداف مشروعة لصواريخنا ومسيراتنا، الأمر الذي جعل العدو السعودي يعلن خفض التصعيد ويطلق مسار الدبلوماسية والمفاوضات ظنا منه أنه سيحقق من خلال هذا المسار ما لم يحققه في المسار العسكري. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن الخبرات

القدرات العسكرية التي اكتسبها الشعب اليمني خلال السنوات الماضية والمهارات والدورات القتالية والثقافية التي يتلقاها أفراد قواتنا المسلحة تفوق قدرات آل سعود على تحملها إذا اندلعت المعركة، والنظام السعودي المجرم يدرك ذلك تماما، لذلك نراه يستغيث بالأمريكيين والصهاينة ويتوسل إلى كل دول المنطقة والعالم لإدانة المعادلة البحرية التي فرضتها عليه القوات اليمنية، وإن كل البيانات والخيارات والأطراف والمواقف التي يستعرضها النظام السعودي لإخافة الشعب اليمني لم تعد مجدية نهائيا، لأنها جميعا قد جربت في اليمن سابقا ولم تحقق للسعودية أي نتيجة. وما تنقله قنوات الحدث والعربية والجزيرة وغيرها من القنوات الصهيونية من تهديدات لترامب ونتنياهو لليمن سبق أن نقلته من قبل مرارا وتكرارا دون أن يتزحزح الشعب اليمني من مكانه قيد أنملة. والشعب اليمني في ذلك الوقت لم يكن يملك صاروخا واحدا أو طائرة مسيرة قادرة على الوصول إلى السعودية، فهل يتصور النظام السعودي الأرعن أن هذا الشعب اليمني العربي المسلم يمكن أن يخاف اليوم وقد سارت اليمن خامس دولة في العالم تصنع الصواريخ الانشطارية والفرط صوتية؟ وهل يتصور النظام السعودي المتصهين أن الشعب الذي تعرض لنصف مليون غارة تقريبا يمكن أن تخيفه تلك البيانات الصادرة عن الهيئات والمنظمات والحكومات المتصهينة؟

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: صرخة الشعب.
1: لا تنحني للذل هما الأبطال مهما الزمن قاسي وقاطع سبيله، ولا يحط العز من كان رجال، العز سيمه والرجاله دليله، كرامته تشرق بتقدير وجلال، وشيمته بالعز شيمه اصيله، يعيش مثل الليث في كل الادغال، شامخ شموخ النايفات المهيله، على سبيل الجود راعي وجمال، وبصمته تبقى وسام القبيله، لن ينحني راسي على الجاه والمال، ولا توطيني مطامع هزيله، القبيله ناموس عزي والانفال، تبقى اساس احلامي المستحيله، بالقبيله توجت عصري بالامثال، ورويت جدر العز من سلسبيله، يا طالبين الرزق من يد الانذال، كل الايادي بعد ربي بخيله، من عاش رهن الذل بالناس محتال، ما يرفعه ذل السنين الطويله، ومن تغدى بالشجاعه والافعال يكسر عمود الكبرياء والرذيله، كسرت قيد الذل حطمت الاغلال، فتحت باب الجود من دون حيله، احرقت بالتقوى شياطين واغوال، هزمت جيش ابليس وانهيت فيله، من استمع مرجف يرى كل الاهوال يصبح سجين الذل مكسور ذيله، ومن سلك درب الشجاعه ولو طال تخضع لها الدار الزمان الثقيله، والله لو تظهر من الارض الاثقال ما يتخذنا الذل عنده وسيله، نصيحه تاريخ مشرق للاجيال، نصيحه الشاعر المؤمن كرامه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا في بداية الملزمة أكد أنه سيكون هناك ابتلاءين، أن الله لا يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أن تدعي أنك عبد لله، بل لا بد أن يبتلي. والابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس كان الحديث عن الابتلاء المعنوي فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية، وأبرز النقاط أولا أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، أحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. رابعا طبعا ذكر بعد هذا شواهد لأشخاص سقطوا، كعالم من علماء بني إسرائيل الذي شبهه الله فمثله كمثل الكلب، وأيضا عبد الله بن أبي سقط في ابتلاء معنوي وأصبح فيما بعد هذا الابتلاء زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس الذي طرد ولعن ولا يزال ملعونا وسيبقى ملعونا. رابعا أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى ذلك الذي يبدو في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا أكد أننا نحن لا بد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، يعني عندما نقول ربنا الله نسلم أنفسنا لله، نخضع أنفسنا لله، نعبد أنفسنا لله، وفي نفس الوقت نستقيم. أنا أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات عند تضارب الفتن وتزاحم الأقوال والآراء والاختلافات، تحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة، ينحرف عن خط الاستقامة. الاستقامة نفسها قضية مهمة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم أنت يا محمد، ليقول لنا سبحانه وتعالى بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم كما أمر، وأنه لا يجوز له أن يطغى. إذا طغى سيعاقب، إذا طغى سيعذب، سواء كان نبيا، سواء كان ابن نبي، سواء كانت زوجة نبي، سواء كان صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأنبياء، يقول الله له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يهدد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهدد محمدا. نحن فيما بيننا نتأول أحيانا لبعض الأشخاص، لبعض أشخاص، لأننا ربينا على توليهم، أو قالوا لنا عظماء، ليست مشكلة إذا حصل مخالفة، ليست مشكلة منه. لا، يجب أن نحكم على الناس بحكم القرآن، وأن تكون نظرتنا إلى الناس جميعا هي نظرة القرآن، أنه ما دام وقد أمر محمد بأن يكون مستقيما فلا بد أن يستقيم كل الناس، وأنه ما دام وقد هدد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا انحرف عن الاستقامة بأن يعذب، إذن فكل الناس كائنا من كان، سواء كان صحابيا أو من أهل بيت رسول الله أو من عامة الناس أو خاصتهم، ليس أحد فوق هذا الحكم إطلاقا، ليس أحد فوق أن يستقيم. الاستقامة في هذه الدنيا على شرع الله وعلى نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا، أن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، دائم الالتجاء إلى الله في كل المواقف، في كل الابتلاءات، في كل حياتك، دائم الرجوع إلى الله، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، أن يرزقك الصبر، لأن الاستقامة تحتاج إلى صبر، الاستقامة تحتاج إلى صبر. ولهذا جاء في الحديث الشريف بأن موقع الصبر من الإيمان كموقع الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس فيه. أيضا، لا خير في إيمان لا صبر فيه. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تتأمل في كتاب الله كيف كان من وصفهم بأنهم عباده وأولياؤه، دائم الرجوع إليه، دائم الدعاء له، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا إلهي، أنت تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستقامة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أول شيء الرجوع إلى الله، من العوامل التي من خلالها يتوفر لك، توفر لنفسك خط الاستقامة. أول شيء الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، والإنسان بحاجة إلى أن يكون دائم الدعاء لله في هذا المجال، خاصة تدعو الله بالتوفيق، تدعو الله أن يرزقك الاستقامة، تدعو الله أن يرزقك الصبر، لأن كل أمورنا وكل شؤوننا في هذه الدنيا كثير منها يعرضنا للانحراف عن خط الاستقامة. كم يمر الإنسان في حياته بمواقف، وكم نرى من أناس كثيرين ينحرفون عن خط الاستقامة في كثير من مواقفهم. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن تعلم أولا ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، يكون لديك معرفة طريق من أستقيم عليه، مع من أستقيم، تحت راية من أستظل. هذا الشيء لا بد منه. عقائد معينة أعرف أنها صحيحة أستقيم عليها، معاملات معينة أعلم بأنها صحيحة أستقيم عليها، سلوك معين في هذه الحياة أعلم بأنه صحيح أستقيم عليه. لا بد من المعرفة لخط الاستقامة ولنهج الاستقامة حتى أسير على هذا النهج، ولا يبقى لي إلا أن أصبر نفسي عليه. أنا واثق من النهج الذي أسير عليه، لم يبقى لي إلا أن أصبر نفسي عليه. أنا واثق منه ولم يبقى عندي إلا أن أرجع إلى الله أن يثبتني عليه. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. ثانيا، أكد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي أو صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. ثالثا، أكد أن الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا، الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائما الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. ثانيا، أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل. هذا شيء لا بد منه. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

عمر العود الهشيم الهشاشي في بلاد الجوف كلين يعمل والغنايم ما تجيب البلاشي والغنايم

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من كان يتصور أن المعادلة في الصراع القائم بيننا وبين من يعتدي علينا منذ سنين طوال ستنقلب ليجد نظام العدوان السعودي الموظف منذ نشوئه المشبوه المشؤوم لخدمة المشروع الغربي الصهيوني في هذه المنطقة، ليجد نفسه أمام الشعب اليمني في هذه الوضعية التي هو عليها اليوم، وضعية منتوف الريش الفاقد لكل حيلة عدا الذرائع والصراخ والاستنجاد بأسياده الذين وضع كل بيضه في سلتهم. في بدء عدوانه الأرعن الدموي بتوجيه أمريكي صهيوني وحصاره الظالم العام الميلادي 2015، كان هذا العدو المجرم العميل كالطاووس الممسوس برأسه المحموم يتصور أنه مستقويا بسيده ومشغله الشيطان الأمريكي على كل شيء قدير. اليوم وهو يواجه يمنا قويا مقتدرا مستقويا بالله وناهضا باستحقاقات شعبه ومتطلبات قضايا أمته المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين، اليوم يجد النظام السعودي الأرعن الغبي نفسه محبوسا محصورا في دائرة خيارات ضاقت حتى صارت كعنق زجاجة خانق شانق، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ولا مخرج له إلا التسليم بحقوق الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه، أو الانزلاق إلى مهلك فيه حتف مملكته الشيطانية الصهيونية الشريرة. الواضح كل الوضوح أن نهوض الشعب اليمني اليوم في معركة كسر الحصار واستعادة الحقوق بعد صبر طال أمده كثيرا هو نهوض ليس له وراء أو خلف قابل للعودة إليه، نهوض لا تراجع فيه. وهذه حقيقة على العدو السعودي أن يعيها جيدا إن أراد النجاة والنفاذ بجلده. والواضح أيضا أن هذا الذي يحدث هو تأسيس لمرحلة جديدة عنوانها معركة كسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني التي تعدى عليها هذا العدو ومن وراءه من أئمة الكفر والفجور والصهيانة والعدوان على الشعوب. هذه المعركة التي هي امتداد لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة أو مرحلة أكثر التحامية وانصهارا في بوتقة المصير المشترك والجبهة الواحدة لأحرار الأمة في وجه الطغيان الدموي الأمريكي الصهيوني. وهذا المسار المتقدم يجد في الموقف اليمني بثلاثية أركانه الأساسية المتكاملة القيادة والشعب والقوات المسلحة، يجد الرافعة الفاعلة الأساس والكفيلة بإيصال فاعلية وتأثير الخندق الأمامي للأمة المقاوم لعصف الأعداء وغطرستهم إلى المستوى اللائق والمطلوب والأكثر تناسبا مع أخطار الجنون والسعال المتمادي الذي بات العدو الأمريكي الصهيوني وأدواته وعلى رأسهم الأداة السعودية عالقا في حباله الجهنمية الشيطانية. وهذا أمر من الواضح أنه يحول دون أي احتمال، بل دون أدنى احتمال للرجوع عن هذا الغي الذي يرقبه العالم بأسره ويذهل للمصافي الجنونية والدموية والوحشية التي يتجلى بها ميدانيا وخصوصا فيما جرى في غزة وما زال، وفي الضفة الغربية وفي أماكن أخرى تشكل ساحات لهذا العدوان المركب، هذا العدوان الدموي المتوحش على أمتنا. وفيه أيضا أو في هذا السياق ما يعانيه أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم المقتول المحاصر والرازح تحت طاحونة الموت الصهيوني متعدد الأشكال والأساليب والمدعوم والمرعي أمريكيا وغربيا، ويترجم بالتوازي في المواقف المتعنتة لأطراف العدوان الأساسية الأمريكي والصهيوني والبريطاني والسعودي بالتحديد، وخلاصتها الإصرار على إملاء الشروط وفرض المواقف والتعامل من منطلق فوقي استعلائي مع أبناء شعوب منطقتنا، بل النظر إلى هذه المنطقة وكأنها ساحة مستباحة لمصالحهم غير المشروعة ومغامراتهم العدوانية وجرائمهم المتفوقة في بشاعتها وشناعتها. وهذا ما درج عليه الحال منذ زمن، ولا يستوعب الأمريكي والصهيوني وأدواتهما أن زمنهم قد ولى، وأن منطق التاريخ بطبيعته دائمة الحراك والتحول يفصح عن مضمونه وجوهره فيما يحدث اليوم من تغير في الموازين تحتل فيه إرادة الشعوب المعبر عنها بحركات وقوى التحرر والمقاومة والجهاد والممانعة والاصطفاف الذي ينتظمها في محورها القائم اليوم، محور القدس والجهاد. وهذا وضع لا يسمح للأعداء وعلى رأسهم الأمريكي والصهيوني وفي أدواتهم بكل تأكيد السعودي بمواصلة ما أدمنوه من عسف وبغي وإجرام وعدوانية وممارسات دأبوا عليها طيلة ما مضى بكل أريحية وإغماض عين، لأن الأوضاع كانت مهيئة لهم في جميع الساحات والميادين. أما اليوم فالوضع اختلف، ولا يرى الأحرار والشرفاء فيما يجري إلا إيذانا بفجر جديد يستجيب لتطلعات أبناء هذه الأمة المشروعة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. البداية بأبرز العناوين. ستة خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، استشهاد 350 موظفا حكوميا وتعطل مطار بوشهر إثر الهجمات الأمريكية على إيران. الرئيسان الروسي والأذربيجاني يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون المتبادل المنعم. أهلا بكم. أصيبت طفلة في الرأس من قبل قناص تابع لمرتزقة العدوان، إصابتها بالغة، وذلك بمنطقة الشعلاء في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم برصاص قوة العدو الإسرائيلي خلال إطلاق نار استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق قالت وكالة سند الفلسطينية للأنباء إن دبابات العدو الإسرائيلي العسكرية أطلقت صباح اليوم النار بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواسي رفح، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، بينما تجدد إطلاق النار من آليات العدو الشرقي المدينة جنوبي القطاع، وقصفت مدفعية العدو شرقي مدينة غزة تزامنا مع استهداف مماثل لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة. أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض يتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة في خبر صحفي نشر على قناتها بمنصة تيليجرام إن الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب لقاءات مع فصائل والقوى الفلسطينية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ. وأضافت إن المباحثات ستركز بشكل خاص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شنت مسيرة إسرائيلية 3 غارات على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان مستهدفة شقة سكنية، وأكدت الأنباء الأولية اندلاع نيران بداخل الشقة وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى. وأشارت البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا إثر هذا الهجوم. أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم بسماع دوي عدة انفجارات من محافظة إربيل بإقليم كردستان العراق بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وذكرت وكالة مور الإيرانية نقلا عن تقارير إعلامية عراقية إلى مواقع تابعة للقوات الكردية المعارضة لإيران، إضافة إلى قواعد القوات الأمريكية في إربيل السليمانية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة. من جانبها أفادت وكالة شفق نيوز بأن طائرات التحالف الدولي حاولت اعتراض الطائرات المسيرة في سماء منطقة خليفة. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني اليوم استشهاد أكثر من 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى تعرض عدد من منشآت النقل والبنى التحتية لأضرار جراء الهجمات الأمريكية. وقالت مهجراني وفقا لوكالة مور الإيرانية إن مطار بوشهر تعطل بالكامل إثر الضربات الأمريكية، موضحة أن الطائرة التي استهدفت بصاروخ دمرت بشكل كامل باستثناء جزء من ذيلها، وكانت قد اشتريت حديثا لخدمة المواطنين. وأضافت أن الهجمات تسببت بأضرار في البنى التحتية للنقل، شملت استهداف محطة السكك الحديدية الرئيسية عند تقاطع بندر عباس وتدمير 4 جسور في مناطق مختلفة، إضافة إلى تضرر مداخل مطارات إيرشانهر وبندر عباس.
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 356 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية وصباح اليوم فوق عدد من الأقاليم الروسية وبحر أزوف. في السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولايف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري. واستهدفت طائرة مسيرة ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية واصلت اليوم استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغارد الروسية الإسكندر شوفاييف أن مسيرة أوكرانية هجمت حافلة مدنية في المقاطعة، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا، حالة 6 منهم خطيرة. أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام عليف بحثا خلال محادثة هاتفية الأجندة الدولية، وأكد على أهمية تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارة المعنية. وأصدر المكتب بيان جاء فيه أن الرئيسين بوتين وعليف أكدا التزامهما بتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 6 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. استشهاد 350 موظفا حكوميا وتعطل مطار بوشهر إثر الهجمات الأمريكية على إيران. الرئيسان الروسي والأذربيجاني يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون المتبادل المنفعة. سامعنا الأكرم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير سنوافيكم بمتابعتنا الإخبارية.

مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. معادلة الردع من استهداف المنشأة النفطية إلى استهداف البنى اللوجستية، ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تؤكد أن الحصار السعودي فاقم من الكارثة الإنسانية في هذا البلد العظيم. أهلا بكم. مثلت العملية التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية اليوم باستهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، انتقالا شديدا في معادلة الردع من استهداف المنشأة النفطية إلى استهداف البنى اللوجستية التي تضمن استمرار تدفق النفط بما يحمله ذلك من رسائل عسكرية واقتصادية وسياسية. وجاءت العملية في توقيت بالغ الدلالة، فقد أعقبت مباشرة إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية الطائرة التركية المتطورة بريكدار إيجينجي قبل أن تتوسع القوات المسلحة اليمنية في الرد بضربات استهدفت مسار وإمدادات النفط الخام، الأمر الذي يكشف عن نمط جديد من الردود السريعة. إن اختيار نقاط وخطوط إمداد النفط الخام الممتدة من شرق السعودية إلى ميناء ينبع يحمل دلالات عملية تتجاوز مجرد إحداث أضرار مادية، فالوصول إلى هذه المواقع يعني امتلاك القوات المسلحة اليمنية معلومات استخباراتية دقيقة عن شبكة نقل النفط السعودي بما يشمل خطوط الإمداد والعقد اللوجستية، كما يكشف ذلك تطورا في القدرة على اختيار الأهداف ذات القيمة الاقتصادية العالية، بحيث يصبح تعطيل سلسلة الإمداد نفسها وسيلة ضغط لا تقل تأثيرا عن استهداف المصافي والموانئ، والذي أدى إلى انخفاض تحميلات النفط السعودي من ميناء ينبع إلى قرابة النصف وفقا لما أكدته التقارير السعودية المجرمة ذاتها. ومن الناحية العسكرية، فإن إصابة هذه النقاط تؤكد أن بنك الأهداف اليمني تجاوز المنشأة المعروفة ليشمل تفاصيل البنية اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، وهما يزيد من صعوبة حماية جميع عناصر هذه الشبكة ويضع النظام السعودي أمام كلفة متصاعدة لأي حماقة. مجرد أن دفع النظام السعودي بطائرة تركية حديثة إلى الأجواء اليمنية جرى إسقاطها، ثم تبع ذلك مباشرة استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات النفط داخل السعودية. ويؤكد هذا التسلسل أن القوات المسلحة اليمنية باتت تعتمد مبدأ الرد الفوري والمتدرج بحيث لا يمر أي تصعيد أو اختراق دون تكلفة مقابلة، كما أن تنفيذ الضربات داخل العمق السعودي في مقابل غياب رد عسكري سعودي معلن حتى الآن يعزز الانطباع بأن الرياضة باتت أكثر حذرا في الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تستدعي موجات جديدة من الضربات ضد المنشآت الحيوية. أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن منذ نحو 12 عاما، مؤكدة أنه فاقم الكارثة الإنسانية والصحية وجعل النساء والأطفال الأكثر تضررا، حول مرض السرطان إلى حكم بالموت البطيء بسبب انهيار القطاع الصحي ومنع وصول الأدوية المنقذة للحياة. وأكدت المنظمة في البيان الصادر عنها أن النساء والأطفال يدفعون الثمن الأكبر لهذه الجريمة المستمرة، حيث واجه الأطفال المصابون بالسرطان واللوكيميا خطر الموت اليومي بسبب انعدام الأدوية الأساسية وتأخر العلاج واستمرار الحصار الذي يحول دون سفر المرضى لتلقي

في مقدمتهم النساء والأطفال من أبسط حقوقهم الأساسية. وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام، فقد أصيب 2300 طفل باللوكيميا الأطفال منذ بداية العدوان وإغلاق مطار صنعاء الدولي، فيما يعاني 3000 طفل من انعدام الأدوية اللازمة لعلاجهم، بينما يفقد 30% من مرضى اللوكيميا الأطفال حياتهم نتيجة حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج، حيث يحتاج 200 طفل إلى السفر لإجراء عملية زراعة نخاع العظم، و200 طفل آخر إلى علاج الوجع خارج اليمن، إلا أن استمرار الحصار يحرمهم من هذا الحق ليواجهوا الموت في صمت. كما تشير البيانات إلى أن أكثر من 120 ألف مريض بالسرطان يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة استمرار الحصار، فيما بلغت حالات الإصابة بالسرطان خلال الفترة ما بين 2015 و2025 نحو 67,074 حالة، مع ارتفاع عدد المرضى بنسبة 50% نتيجة تدهور الظروف الصحية والبيئية واستمرار الحصار. وأفاد البيان بأن الحصار تسبب أيضا في نقص 60% من الأدوية واختفاء 1329 صنفا دوائيا، من بين 12 صنفا أساسيا للعلاج الكيماوي، وانعدام 10 أصناف رئيسية من أدوية السرطان، إلى جانب انسحاب 83 شركة أدوية عالمية من توفير الأدوية للسوق اليمنية، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج وتفاقم المضاعفات وارتفاع معدلات الوفيات. وأكد أن استمرار استهداف القطاع الصحي وحرمان المدنيين من العلاج والأدوية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة عندما تكون نتائجها حرمان الأطفال والنساء من حقهم في العلاج والحياة. وحملت المنظمة السعودية وأمريكا والدول المشاركة في العدوان المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن هذه الكارثة. سامعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. معدلات الردع من استهداف المنشأة النفطية إلى استهداف البنى اللوجستية. ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تؤكد أن الحصار السعودي فاقم من الكارثة الإنسانية في هذا البلد العظيم. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة الأخبار، من الأعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: Allah'a emanet.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، فيها العديد من المواضيع الهامة. نصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي.

0: ونبدأ معكم سامعين الأفاضل باستعراض فقرات هذه الدقائق. وفيها حديث الساعة: استهداف إمدادات نقل النفط الخام السعودي من شرق المملكة إلى ينبع، ماذا يعني؟ شهد وشواهد: المعادلات اليمنية تفرض كلفة اقتصادية باهظة على السعودية وتضع أهم منشآتها الحيوية في مرمى الاستهداف. وفي شهد وشواهد: حصيلة 12 عام من العدوان السعودي الأمريكي، 61 ألف شهيد وجريح، ومليون ونصف وفاة بسبب الحصار. وراء الأحداث: هل تطوي صناديق الاقتراع الصفحة الأخيرة للمجرم نتنياهو؟ وفي المرصد: العدو فشل بأهدافه وإيران تتمسك بالحوار والدفاع عن مصالحها. وفي حديث الساعة: استهداف إمدادات نقل النفط الخام السعودي من شرق المملكة إلى ينبع، ماذا يعني؟
1: $100 للبرميل. يوم واحد من الحصار البحري على السفن السعودية يهز سوق الطاقة العالمي. الناقلة إنسيليا اشتعلت قبالة سواحل جيزان بعد إصابة مباشرة بصاروخ، فيما أعلن استهداف الناقلة العملاقة ليلى بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. الحمولة الإجمالية للناقلتين بلغت 2.85 مليون برميل من النفط الخام، لكن التأثير الأكبر ظهر في حركة الملاحة. خلال 24 ساعة فقط تراجعت حركة السفن عبر باب المندب بنحو 30%، من 41 سفينة يومياً إلى 29.
0: في عرض جديد للجاهزية والتطور النوعي للقدرات العسكرية اليمنية، استهدفت عدداً من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام لكيان العدو السعودي. ضربات حاسمة مسددة استهدفت منشآتها الحيوية في عمق كيان العدو السعودي، في رد سريع ومشروع على استمرار الغارات السعودية والحصار الجائر الممتد على الشعب اليمني. أثبتت القوات المسلحة اليمنية مجدداً قدرتها على تجاوز المنظومات الدفاعية الغربية الحديثة والتي تعتمد عليها الرياض، حيث نفذت العمليات بتنسيق وبدقة عالية.
2: تنتقل العمليات اليمنية في العمق السعودي إلى مستوى جديد من التأثير مع استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات نقل النفط الخام السعودي، في خطوة تأتي ضمن مسار الضغط على المنشآت الحيوية المرتبطة بالاقتصاد السعودي بالتزامن مع استمرار الحصار والعدوان على اليمن. بيان القوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف عدد من النقاط الحساسة في منظومة نقل النفط الخام السعودي بواسطة الطائرات المسيرة، موضحا أن العملية جاءت ردا على اختراق الطائرات المسيرة التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. تكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمنظومة تصدير النفط السعودي، إذ يعتمد العدو السعودي على شبكة واسعة من خطوط النقل التي ترتبط بمناطق الإنتاج الرئيسة شرقي البلاد وبموانئ التصدير على البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء ينبع الذي يمثل منفذا حيويا لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية. تعود أهمية هذا المسار في أنه يشكل بديلا استراتيجيا للسعودية حال تعرض مضيق هرمز لأي اضطرابات، حيث يتيح لها نقل كميات كبيرة من النفط تصل إلى ما يقارب 7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يجعل أي تهديد لهذه المنظومة عامل ضغط مباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي. تحمل هذه العملية وفق القراءة السياسية والعسكرية رسالة مفادها يقول إن المنشآت النفطية السعودية ستظل في دائرة الاستهداف ما لم تغير المملكة سياستها فيما يخص استمرار الحصار والعدوان والاحتلال لليمن. لذا فإن الضغط على مصادر الطاقة يمثل واحدا من أبرز أدوات التأثير بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع النفط في الاقتصاد السعودي وعلاقاته بالأسواق العالمية. أما الرسالة الأخرى التي يحملها البيان فتتعلق بالقدرات اليمنية المتصاعدة في مجال الضربات بعيدة المدى، إذ تأتي العملية في سياق سجل متزايد من استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا إلى أهداف داخل العمق السعودي، بما يؤكد التطور في القدرة على تجاوز منظومات الرصد والدفاع. ويشير تنفيذ العملية بدقة وفق المعطيات المعلنة إلى تحديات تواجهها السعودية في حماية منشآت حيوية تمتد على مساحات جغرافية واسعة، خاصة مع صعوبة تأمين شبكة الطاقة وخطوط النقل الطويلة أمام هجمات منخفضة الكلفة عالية التأثير. وفي أعقاب العملية برزت حالة من الارتباك في الموقف السعودي مع توجيه اتهامات سريعة إلى أطراف إقليمية أخرى بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما يثبت حسب مراقبين حجم التعقيد الذي باتت تفرضه طبيعة العمليات غير التقليدية في المنطقة وصعوبة تحديد مصادرها أو منع وصولها إلى أهدافها. بذلك فإن استهداف خطوط نقل النفط من شرق المملكة إلى ينبع لا يمثل مجرد ضربة لموقع محدد، وإنما يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر ليطال حسابات أمن الطاقة وقدرة السعودية على حماية بنيتها الاقتصادية الحيوية في ظل استمرار المواجهة واتساع نطاق تأثيرها.
3: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: تمكنت المسيرات اليمنية من الوصول إلى النقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام لكيان العدو السعودي، موجهة ضربة قاسية لأهم نقاط القوة الاقتصادية لهذا العدو. الحصار بالحصار، صنعاء تفرض معادلة جديدة على الرياض، كما أثبت الميدان أن الاستراتيجية لبني سعود والقائمة على محاصرة الموانئ اليمنية وحرمان الشعب اليمني من مقاومات الحياة والوقود لم تعد تمر دون ثمن. فمقابل كل محاولة لفرض قيود على اليمن، نجحت القوات اليمنية في فرض حصار بحري مقابل وشلل حركة التجارة والملاحة المرتبطة بكيان العدو السعودي في البحر الأحمر وفي باب المندب.
1: وتصاعدت المواجهة العسكرية بشكل سريع، ففي 24 يوليو استهدفت غارات سعودية مرافق الاتصالات في الحديدة وجزيرة كامرون. وبينما أكدت الرياض أنها استهدفت مواقع عسكرية فقط،
4: رد الحوثيون بالتحذير من أن معادلة ميناء بميناء ومطار بمطار ستكون عنوان أي تصعيد جديد. وفي 25 يوليو رد الحوثيون بهجوم واسع استهدف مجمع أورومكو في جيزان بخمسة صواريخ باليستية على الأقل. أعقبته موجة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد العسكرية، فيما هزت الانفجارات مدينة ينبع وتوقفت عمليات مطاري جيزان وينبع مؤقتاً. ودعا المتحدث العسكري يحيى سريع العاملين في الموانئ السعودية إلى الإخلاء الفوري. وانعكس التصعيد سريعاً على الأسواق، إذ قفز خام برنت إلى 100.69 دولاراً للبرميل بارتفاع 7% خلال يوم واحد، فيما ارتفع الخام الأمريكي إلى 92.19 دولاراً. وامتد أثر الأزمة إلى أسواق الوقود العالمية، إذ ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.9 دولارات للجلول، بينما تجاوز سعر الديزل 5.34 دولارات للجلول وسط تحذيرات من إمكانية صعود خام برنت إلى 128 دولاراً وربما 146 دولاراً في أسوأ السيناريوهات.
0: وجدت الرياض نفسها مؤخراً في مواجهة مأزق مركب أظهر عمق الإرباك الذي يعتري دوائر صناعة القرار السعودي وعدم التكيف مع معادلات الردع اليمنية.

ايضا اظهار القدرات اليمنيه بما تمتلكه من امكانيات، تجاوز المنظومات الراداريه، قدرتها على الوصول للاهداف، السرعه في انجاز وتحقيق ما وعدت به القوات المسلحه بانه التصعيد بالتصعيد، بمعنى انه لن يترك مجال للطرف السعودي ان يستمر في عدوانه على اليمن دون ان يكون هناك رد سريع وحاسم وقوي وفاعل ومؤثر في ظل هذه المعادله. وبالتالي هناك اليوم قراءة مهمة جدا في الجانب العسكري، انه اليوم هناك اهداف وبنك اهداف جاهزة، وهناك اسلحة محددة لكل هدف من هذه الاهداف، وهناك ايضا تفويض مطلق اليوم للقوات المسلحة دون العودة الى الجانب السياسي في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بعمليات الردع والرد الحاسم والسريع والفاعل. لذلك انا اعتقد بانه او اكاد اجزم بان هذه العملية هي ايضا عمليه قويه ومؤثره، ويبدو انه النظام السعودي لم يستوعب بعد يعني انه يمكن ان يصل الى يعني مطالب تنفيذ مطالب اليمنيين. وانا اعتقد انه اليوم المطالب هي مطلب خروج السعوديه من اليمن، يعني هناك اليوم حتى داخل السعوديه يعني يبدو انها ولو باصوات كافته بانه اليوم لماذا يعني نستمر في اليمن؟ لماذا نراهن على هذه الادوات الموجوده عندنا في الرياض؟ لماذا لا نصل الى حلول قبل ان نكسب؟ يعني ستكون الخساره ربما اكثر، يعني لو انسحبوا الان، لو تركوا الشان اليمني، لو دفعوا التعويضات. من جهه النظره العسكريه، يعني اولا هناك قدره اليوم موجوده لدى اليمن، يعني قدره قويه فيما يتعلق بالامكانيات العسكريه. يعني الامر الثاني ايضا في المعلومات الاستخباراتيه، في ايضا المعلومات الدقيقه حول بنك الاهداف، حول اين ومتى وكيف نضرب، وما هو التوقيت المناسب لكي نضرب فيه، لأنه ممكن مثلا اليوم أن تتطور المسألة وأن يغلق ميناء ينبع، وبالتالي سيتوقف النفط السعودي بشكل كامل، لأنه هناك محاولة لتصدير أكثر من 7 مليون برميل نفط، لم يعد لدى السعودية يعني إمكانيات التصدير عبر مضيق هرمز. اليوم تحاول أن تصدر وأن تكون هي الدولة الوحيدة في الخليج أن تصدر وأن تستقبل أيضا المواد الغذائية حتى لدول الخليج. يعني اليوم الموانئ السعودية ميناء جيزان وايضا ميناء ينبع وميناء ايضا جده، هو كلها موانئ ايضا اليوم تخدم معظم دول الخليج، يعني فيما يتعلق بالشراء اللي هي البضائع ووصول البضائع، ولذلك هناك حركه غير عاديه جدا في موضوع وصول السفن. لكن في الامر المقابل ايضا انه دقه هذه الاسلحه في وصول الى ان تستهدف خط انابيب، وهذا وخط الانابيب هذا هو بعمق تقريبا لا يقل عن 9 متر يعني على الاقل، يعني هو من 15 الى 9 امتار. وبالتالي اذا هذه الدقه في اصابه هذه الاهداف وفي هذا التوقيت بالذات هو ايضا رساله ضغط اليوم على السعوديه، لانه لا يعني لا تحاولوا ولا تركنوا اننا يمكن ان نتراجع، لا تحاولوا او تركنوا باننا يمكن ان نصمت او ان نصبر. الامر الثاني انه لا يمكن ايضا ان نصبر، طالما وانتم ايضا تمارسون انتهاك السيادة اليمنية فيما يتعلق بتحريك طائرات مسيرة تجسية أو قتالية. وبالتالي هذه الرسائل هي رسائل بالنار. اليوم لم يعد هناك مجال لا للتسويف ولا للمراوغة ولا أيضا لانتقاص من حق اليمنيين، طالما ولدينا قوة ولدينا إرادة ولدينا قوات مسلحة يدها اليوم على الزناد وهي تعرف أين ومتى وكيف تضرب. العالم اليوم يدرك تماما بأنه أيضا صمته حول العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، ايضا هذا يفترض ان هذا الصمت لابد ان يكون له ثمن، يعني وهذه الاثمان التي حدثت في المنطقه، ايضا صمته على ما يجري في غزه وعدم تنفيذه لما تم الاتفاق عليه، ايضا ما يجري في لبنان، وبالتالي ايضا ما يجري من حصار مطبق على اليمن. وبالتالي هذا النظام السعودي اليوم يدخل نفسه في معمعه، وكان يدرك ان العالم هذا سيتحرك من اجله. العالم اليوم طالما وحركه الاقتصاد العالميه بشكل عام يعني موجوده ومتحركة ولا يمسها ضرر على الأقل من مضيق باب المندب، فإنه لا تنظر إلى السعودية باعتبار أنها أيضا دولة يعني مارقة، دولة أيضا ترتكب الجرائم، دولة تحاصر 40 مليون يمني. وبالتالي هؤلاء يدركون بأنه السعودية هي يعني تمارس عداوتها وتحاول أن تفرض عداوتها، والعالم اليوم لم يعد مستعدا أن يقف معها. اليوم إذا كان العالم هذا الذي كان يدعم الكيان الصهيوني بدأ يتذمر منه، فكيف بالسعوديه؟ وبالتالي اذا النظام العالمي اليوم سيدفع ثمنا يعني فيما يتعلق بموضوع الامدادات النفطيه، كيف كان النفط قد تراجع، ومن ثم عندما عاد ترامب للاستهداف الايراني ارتفع قليلا بعدما ضربت اليمن ايضا يعني ارامكو السعوديه في جيزان وينبع ايضا ارتفع الى بشكل غير مسبوق. وبالتالي اذا ما كان هناك من تطور عسكري

0: في مضيق هرمز أو في باب المندب أو في البحر الأحمر أو في الاعتداء على اليمن أو عدم تنفيذ مطالب اليمن، فإنه ربما العالم هذا سيسأل، لأنه كان ممكن أن يضغط على السعودية وأن يلزمها بأن موضوع الحصار هو موضوع إنساني، يعني وهو لا يدخل حتى فيما يتعلق بالحروب. إذا كان هناك من حروب يفترض أن هذه المسائل الإنسانية لم تكن لا منصوصة في القرارات الدولية، وهي أيضا من ضمن المواثيق التي شرع لها في اتفاقيات جنيف. وبالتالي إذا اليوم المعركة هي معركة بيننا وبين السعودية، يتضرر العالم نعم، لكن هذا العالم يعني يبدو أنه يتشفى بالسعودية، ويبدو أنه غير مستعد لأن يدخل معها في مواجهة، لأن يدعمها، لأن يقف إلى جانبها، باستثناء تلك البيانات الخجولة. اليوم الأمريكيين ربما يعرفون أن بيننا وبينهم يعني معاهدة عدم الاعتداء على كلا الطرفين، لكن الأمريكي اليوم إذا ما فكر أن يدعم السعودية ولو بأي شكل أشكال، أعتقد أنه حذر في هذه المرحلة، ويعرف أنه كيف واجهنا في مرحلة ما وكيف يمكن أن يواجهنا الآن ونحن نمتلك هذه القوة والإرادة. والعالم يعني اليوم يعني في حالة استنفار عالمي بما يجري في مضيق هرمز. السعودية اليوم السعودية هي تعرف تماما أنها في مأزق، وهي مكشورة في زاوية. وأنا أعتقد أن القائد السياسي اليوم في اليمن الذي اتخذ قرار يعني إيلام السعودية في هذا التوقيف، وهي أيضا من قدمت لنا أيضا هذا المطلب ربما على يعني على طبق من ذهب عندما منعت طائرة الوفد بن عودة إلى صنعاء وحاولت أن تستهدف الطائرة واستهدفت مطار صنعاء، كأنها قدمت يعني الخدمة كبيرة جدا لليمن. وبالتالي إذا القائد العسكري، القائد السياسي اليوم قائد الثورة في الأصل، يعني رأى مطالب الشعب اليمني ورأى الحماقة السعودية وترك فرصة يعني للحلول في اليمن، ولكن السعودية كانت تتعامل معنا بشكل من الاستخفاف. يعني حتى عندما بدأت هذا الحديث حول الموضوع أنها كان هناك حركة على أساس أنهم فضلوا سنعطيكم طائرة من الأردن يعني، وبالتالي يتحكم بها كيف ما شاء ويمكن أن يوقفها متى شاء، وبالتالي أيضا يعني يربط اليمن بالعالم كله عبر مطار واحد. هذا الموضوع جعل اليمن يعني اليوم فرصتنا يعني كل المعطيات الحاصلة الآن في المشهد السياسي والجيوسياسي في المنطقة يجعل لنا قدرة على أن ندخل في هذه المواجهة. أولا نمتلك القيادة الشجاعة التي تجاوز الخطوط الحمراء، نمتلك الإمكانيات العسكرية التي أيضا تطورت تطور كبير جدا حتى على ما حدث في طوفان الأقصى وفي محاولة يعني إسناد غزة. وبالتالي هذا التطور الكبير الآن يجعل من اليمن أنه فرصتنا أن نستخدم ما نمتلكه من إمكانيات لانتزاع حقوقنا، لأن هذا العدو لن يفهم إلا ذلك. ولذلك السعودية اليوم عندما نستهدفها هي لا تحاول أن ترد، أن عندما ضربت في الحديدة أهدافا مدنية وحاولت أن تبرر ذلك بأن استهدفت أهداف عسكرية، كان الرد عليها رد موجع. ونحن نعرف أن نقاط الضعف في السعودية هي البقر الحلوب، هي أرامكو، هي الإنتاج النفطي. يعني صحيح أن بقية المنشآت يمكن أن نصل إليها ويمكن أن تضرب كل المنشآت الهامة في السعودية من كهرباء، من تحلية المياه، من يعني هذه مسألة مهمة إذا ما تطور أيضا المعركة. الأمر الثاني أنه اليوم يعني عندما نرد عليها ذلك الرد هي لم ترد، ولكنها حاولت اليوم أن ترسل طائرات مسيرة قتالية لكي تستطلع الجو، لكي ترصد المعلومات عن التحركات في الميدان، لكي تراهن حتى على الأقل أنه لديها أدوات ويقولون أننا جاهزون ومستعدون وأنه يمكن أن نفعل ونفعل. وبالتالي اليوم صنعاء أو القيادة العسكرية والقيادة يعني هي السعودية تدرك تماما يعني أن أدواتها اليوم يعني حتى ما جيشته من السلفيين اللي يسموها الدرع الوطن وغيرها، هي تعرف أن هذه قوى لا ليست لديها القدرة على المواجهة الميدانية المباشرة. ثانيا السعودية عجزت، وهي كان لديها تقريبا 17 دولة وكانت تشن باليوم أكثر من 2000 غارة جوية في اليوم أو 3000 أحيانا، وبالتالي كانت تسند هذه الجبهات، ومع ذلك هذه الجبهات اندحرت وانكسرت وانهزمت في أكثر من موقع وفي أكثر من مواجهة. وبالتالي إذا المراهنة الآن يعني على هؤلاء الأدوات هي مراهنة خاسرة فعلا بالمفهوم العسكري. يعني ما هي القدرات التي لدى هؤلاء مقابل القدرات لديها؟ هؤلاء كانوا أيضا يقاتلون من أجل الريال السعودي، ولا يقاتلون من أجل قضية ولا من أجل مشروع ولا من أجل حق ولا من أجل شيء. يعني وبالتالي في هذا التوقيت، في هذا التوقيت يعني ونحن نقاتل السعودية يعني لانتزاع حقوقنا، يعني المسألة حقوق اليمنيين كلهم يعني. وبالتالي أي مغامرة في هذه اللحظة التي أرادت فيها صنعاء أن تنتزع حقنا ستثير تساؤلات كثيرة حتى لدى أيضا اللي نسميهم المقاتلين الموجودين لديها، والذي لديهم على الأقل حس التحليل والتفكير، أنه لماذا الآن؟ لماذا لما طلبت صنعاء أنها ستطلب السعودية وتفرض حصارا على السعودية وترد على السعودية قمتم بتحريكنا؟ لماذا لم نتحرك مثلا قبل سنة، قبل سنتين، قبل ثلاث وغيرها؟ وبالتالي إذا هذا التحرك اليوم يعني سيكون أولا مفضوح وغير مدعوم وليس لديه القدرة على المواجهة في الميدان. وبالتالي أيضا السعودية تعرف أن هؤلاء لن يتحركوا إلا بموافقتها. صنعاء ستضرب السعودية أكثر مما تضرب هؤلاء، ولكنها في المقابل أيضا ستستهدف السعودية بشكل ربما غير مسبوق. هي يعني دولة بلا شيء، يعني لدينا أهداف دسمة، لدينا أهداف كبيرة جدا نفطية وغير نفطية، وبالتالي إذن السعودية هي من ستخسر.
1: كل شيء ممكن أنساه في حياتي إلا ذاك اليوم اللي رحت فيه بكيك، لأنه كان يوم أسود فعلا، المنطقة مظلمة، لكن الشعور كان يعني بحالة من الانكسار لم تحصل لي في تاريخ حياتي. لأنه أنا أعتقد أنه دولة كانت تباهي بأنها هي المصدر المآمن الموثوق به واللي يعتمد عليه، لما يصير حادث بهذا النوع في 20 دقيقة يزال منه نصف طاقة الإنتاجية له. أنا شفت الحقيقة الوضع يعني مخيف.

0: ستون دقيقة شاهد وشواهد. المعادلات اليمنية تفرض كلفة اقتصادية باهظة على كيان العدو السعودي، وتضع أهم منشآت هذا العدو والحيوية في مرمى الاستهداف.
1: العربية نقلت عن الرئيس أردوغان أن تركيا تلقت طلبا من السعودية بخصوص الحصول على مسيرات تركية مسلحة. أنت تعلم الطائرات التركية المسيرة ماذا فعلت باللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا؟ ما تفسيركم لهذا، وكيف ستتعاطون مع هذا المعطى الجديد في مأرب في حال حصل بطبيعة الحال؟
2: أولا حتى الآن السعودية لا سأعطيك معلومة حقيقية. السعودية تشتري طائرات تركية منذ بداية العدوان، لا جديد في الأمر، تشتري طائرات صينية، طائرات أمريكية، وأسلحة روسية وألمانية ودنماركية وبرازيلية ومن كل دول العالم، لم تصنع لها تقدم. الحقيقة هي في القضية العادلة، اليمن ضد الاحتلال، ضد العدوان، سواء جاءت طائرات تركية أو طائرات صينية أو طائرات F-16 أو F-15 أو الطائرات المجزرات الأمريكية الفاخرة والأموال السعودية الباهظة التي فرضتها في العدوان، ماذا صنعت لها في اليمن؟ لا جديد، ها هي الطائرات التركية والصينية تسقط في اليمن وتسقطها الدفاعات الأرضية. الموقف الحقيقي هو بالقضية العادلة وليس باعتبار أن سلاحا هو أفضل من سلاح سيحسم المعركة. الذي سيحسم المعركة هو القضية العادلة.
0: ارتباك سعودي وصمود يمني، بينما تواصل الرياض الاعتماد على الحماية الخارجية والتستر على حجم الخسائر الفردية والاقتصادية جراء الهجمات اليمنية، تثبت صنعاء في كل جولة أنها تملك زمام المبادرة، تطور قدراتها الدفاعية والهجومية للرد بكل ثبات واقتدار وقوة، فرضا للسيادة الوطنية وكسرا للحصار.

من قلب المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب اليمني منذ نحو 12 عاما من الحصار السافر ونهب الثروات السيادية، يأتي إعلان القوات المسلحة مستندا إلى تفويض شعبي غير مسبوق ليفرض واقعا ميدانيا وسياسيا جديدا، وينتقل بالموقف من الاستجابة لجهود إحلال السلام إلى فرض معادلة الردع المباشر، بعد أن بلغت المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحصار المتواصل مستوى لم يعد بالإمكان القبول به أو السكوت عنه، لا سيما بعد تعطيل النظام السعودي المجرم للموانئ والمطارات اليمنية واستمراره في نهب ثروات. ففي معادلات الصراع وموازين القوى لا تظل قواعد اللعبة ثابتة إلى الأبد، حين تستخدم الأوراق الاقتصادية وسيلة للتركيع تصبح خيارات المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. معادلة جديدة تفرض نفسها في الساحة، الحصار بالحصار، قاعدة لم تعد مجرد شعار سياسي بل تحولت إلى استراتيجية ميدانية يمنية تعيد رسم القواعد الاشتباك. سنوات من القيود والضغوط الاقتصادية ألقت بظلالها على المشهد الإنساني والاقتصادي اليمني، واليوم يأتي الرد على العدو السعودي بالمنطق ذاته. من يفرض الحصار عليه أن يذوق مرارته، فالردع اليمني يتجاوز حدود الدفاع التقليدي ليطال شريان الحياة الاقتصادي للعدو السعودي. الأثر الاقتصادي لم تتأخر، اضطراب في خطوط الملاحة السعودية وارتفاع تكاليف التأمين البحري وحالة من الإرباك للأسواق التي ظنت السعودية يوما أنها بمعزل عن تبعات قراراتها. وبين منطق القوة وقوة المنطق تقف المنطقة أمام مرحلة جديدة من فرض المعادلات، معادلة مفادها أن الاستمرار في خنق الشعوب وخاصة الشعب اليمني لن يمر دون ثمن.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: في ظل هذا المشهد تتجه المواجهة نحو مرحلة أكثر حساسية تتشابك فيها الحسابات العسكرية بالاقتصادية، تصبح فيها المنشآت النفطية والموانئ والمشاريع الكبرى لكيان العدو السعودي في مواجهة معادلة يمنية عنوانها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي هو النفط المعروف والنفط الخام، وهذه ضربة مزدوجة ليس فقط للمملكة العربية السعودية، وإنما أثرها يمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وإن النفط السعودي كما يعلم الجميع بأنه تديره شركات أمريكية، حتى وإن كانت تحت غطاء ما يسمى بشركة أرامكو، فإن معظم العائدات تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير شركة أرامكو على أرض الواقع، يضاف إلى أن الشركات العاملة في إطار شركة أرامكو وهي شركة سوبيني وغيرها هي جميعها شركات أمريكية. اليوم هذه الضربة هي استهداف العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وهذا يعني من هذه العملية العسكرية حتى اللحظة لا تزال رسالة تحذيرية ما لها من داعيات، كان على مستوى الأسواق العالمية فيها ارتفعت ما يساوي 7% متأثرة بهذه العملية، نضاف إلى ما حدث من التباس واضح واضطراب كبير جدا لأسواق المال العالمية أو أسواق البورصة الخارجية بشكل عام السعودية التي فقدت 45 مليار ريال سعودي يوم أمس متأثرة بهذه العملية. بمعنى استهداف أرامكو هو استهداف للركيزة الأساسية والعمود الفقري لاقتصاد المملكة، لكن عندما لاحظنا استهداف ينبع واستهداف جيزان واستهداف خزانات النفط، انه يعني الصواريخ اليمنيه استهدفت جزء مهم جدا وحساس للمملكه، ولا زال الحرائق حتى مساء امس كانت مستمره، لم تستطيع فرق الاطفاء السعوديه ان تخمد تلك الحرائق، لذلك لاحظنا انه التداعيات على المستوى الدولي كانت كبيره جدا، هناك طلبات يعني بالعشرات بل بالمئات تم سحبها، الكثير من المتعاملين مع المملكة فقد الثقة بإمكانية وصول الشحنات في مواعيدها المحددة، لذلك خسائر كبيرة سوف تكون مباشرة وغير مباشرة. الخسائر المباشرة هو الضرر الذي أحدثته تلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بخزانات النفط بمرافق شركة أرامكو في ينبع، يضاف إلى الآثار غير المباشرة الناتجة. أولاً مبيعات النفط بنسبة 40%، وكان هناك وفقا لتقارير الإحصائيات السعودية لشهر يونيو الماضي بأن مبيعاتهم من ميناء ينبع بلغت إلى 4.5 مليون برميل يوميا، بمعنى الاعتراف السعودي ب 40% هو أيضا اعتراف بأن هناك ضرر كبير جدا وهناك آثار كبيرة مباشرة وغير مباشرة سوف تنعكس على أداء الميزانية السعودية التي تعتمد على إدارة النفط بنسبة 80-85%، يضاف أيضا إلى أن عزوف السفن بالاتجاه إلى ميناء ينبع وتوقف صادرات النفط، يعني حاليا يمكن القول بأن هناك أكثر من 60-70% من صادرات النفط توقفت بشكل كلي، خاصة وأنه عشرات الناقلات النفط عزفت عن الإبحار نحو مضيق هرمز نحو ميناء ينبع، خاصة بعد أن أعلنت شركة التأمين الدولية رفع الغطاء التأميني على تلك الناقلات، بمعنى بأن معدل المخاطرة أصبح كبيرة جدا، يضاف إلى أنه ما تبقى من سفن سعودية تتجه نحو قناة السويس، وأيضا اتجاه نحو المسارات البديلة هو يعني أضعف من يعني بكلفة مضاعفة جدا، يضاف إلى أنه حتى وإن حاولت أن تتجه تلك الناقلات عبر قناة السويس فإن قناة السويس هي يعني محدودة الطاقة لكل ناقلة نفط بحاجة إلى أن تقوم بإفراغ أكثر من 60% من إجمالي حمولتها. إذا كانت ناقلة النفط تحمل 1,000,000 برميل فهي بحاجة إلى أن تقوم بنقل 600,000 برميل عبر أنابيب وأيضا خزانات نفط مصرية على أن يتم نقلها من منطقة إلى أخرى حتى تخط هذه السفينة وتقوم بالاتجاه أو الانتقال عبر مضيق عبر قناة السويس إلى الطرف الآخر. لذلك المسارات جميعها يعني عالية الكلفة، الخيارات السعودية جميعها أيضا عالية الكلفة، وأيضا الخيارات جميعها غير مناسبة. يعني سلاسل الإمداد النفط السعودي بشكل كبير وخاصة ما يتعلق بصادرات النفط السعودي من ينبع، هذه جميعها منتجات بترولية، منتجات ناتجة عن مصافٍ في المنطقة الصناعية في ينبع، كان ديزل، كان بنزين، كان كيروسين أو وقود طائرات أو غيرها، وكذلك شحنات كبيرة جدا من بترول الكيماويات توقفت، بمعنى بأن الخسائر السعودية مضاعفة. السعودية تحاول أن تقتل كثير من هذه الخسائر، لكن المؤشرات الأولية تقول بأن العمليات العسكرية اليمنية وأيضا فرض الحظر البحري على السفن السعودية المتجهة إلى المواني السعودية كبدت المملكة حتى اللحظة نحو 24 مليار دولار. نؤكد لكم بأن خسائر النفط الأسبوعية سوف تكون بالفعل يعني بأرقام شبه دقيقة هي تكون أكثر من 3 مليار دولار، خسائر البترول الكيماويات، خسائر الصادرات الأخرى يعني سوف تضاعف إلى مليارات دولارات، يضاف إلى ما كان يدخل من سلع ومنتجات بكميات كبيرة جدا، خاصة أن المملكة تقوم باستيراد أكثر من 220 مليار دولار سنويا.
1: تحدث إلينا الخبير الاقتصادي رشيد الحداد عن أهم الركائز الاقتصادية لكيان العدو السعودي. طبعا سامعين الأفاضل، كل محاولة يقوم بها كيان بني سعود هذا العدو الإجرامي تبوء بالفشل أمام قواتنا المسلحة، أمام المسيرات وأمام الصواريخ وأمام إرادة هذا الشعب الأبي الحر العظيم. إذن هذا العدو ما دام يتغطرس يراوغ عن إتيان الحق لشعبنا اليمني سيظل في هذه الخانة من الذل والهزيمة.
3: في خمسينيات القرن الماضي أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بتنفيذ أكبر المشاريع الاقتصادية، مشروع التاب لاين اختصارا ترانس أريبيان بايبلاين، والتي تعني خط الأنابيب عبر البلاد العربية. كان الهدف من قيام المشروع اختصار المدة الطويلة التي كانت تقضيها السفن المحملة بالنفط، يعد أكبر الخطوط النفطية في العالم، والذي يمتد طوله إلى 1664 كيلومترا. نقل هذا المشروع البراميل النفطية من الأراضي السعودية إلى مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ما تم استخدامه خلال هذا المشروع الضخم احتوى 350,000 طن من الأنابيب وأكثر من 3,000 قطعة من الآلات ومعدات البناء، كما ساهم في إنشاء هذا الأنبوب أكثر من 16,000 عامل. وكإنجاز ضخم حقق التاب لاين في السنة الأولى من تشغيله الكلي ضخ 278 مليون برميل نفط عبر أنابيبه. وبالرغم من المجهودات العظيمة حرصت شركة التاب لاين على إنشاء كامل وسائل الترفيه والمتعة للموظفين. وبحلول عام 2020 سجلت هيئة التراث السعودية خط أنابيب التاب لاين ليكون أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسميا في المملكة. خط أنابيب التاب لاين شريان هام في أرض السعودية.

وفي شاهد وشواهد حصيلة 12 عام من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، ومليون ونصف المليون وفاة بسبب الحصار.

0: لا لا لا لا لا شوف
1: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد الحصار على شعبه.

وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع الشعب؟ وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب. لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضوراً جوعاً، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به،

0: محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة منح الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز، في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، في شؤون هذه الحياة، حرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق، وظلم ومعتد ومجرم وظالم وطاغية ومتكبر، ويستهدف هذا الشعب بالظلم.
1: لا يمكن للأرقام وحدها أن تختصر مأساة شعب، لكنها قد تكون الشاهد الوحيد حين يعجز العالم عن النظر في عيون الضحايا. لأن المجرم سعودي مدخمٌ بالنفط، أمريكي مهيمن على القرار الدولي. في مؤتمر صحفي عقده مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في صنعاء تحت شعار عدوان وحصار مستمر، انكشف الستار عن تقرير حقوقي بمثابة وثيقة تؤرخ تدميرا ممنهجا طال اليمن أرضا وإنسانا، في حرب دخلت عامها 12 دون أن تلوح في أفقها نهاية.
2: مثلا أحيانا يغلق على الغسيل يحاول جهد الأسطاع، ولكن والحرارة قتل نحن وبحث ذلك يمنا قدنا بين الحنين، ولكن الله كريم سبحان الله. بعض الأحيان عندنا يجلس يوم ومشينا غسل ما فيش مواد، يتلبسوا يحاولوا ويجبنها لهانا.
3: احنا اصحاب قصير كلوي ونستيعب راح نقدم ولا حصلناها، يعني في الشهر بيقول لنا دقة واحدة مرة، وضروري المريض فوق في الغسلة إبرة ولا حصلناها.
1: في زمن الحرب المستشفيات ملاذ الحياة الأخير، لكنها في بلادنا أصبحت بفعل الإجرام السعودي الأمريكي جزءاً من المشهد المدمر والمدمر. طبعاً هذا ما يكشفه التقرير لدى رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش. الحجم الكارثي الصحي الذي خلفه حصار كيان العدو السعودي بأبناء شعبنا اليمني.
4: أود أن أذكر في البداية 5 محاور أساسية ترتب عليها إغلاق مطار صنعاء وصد المرضى اليمنيين عن استخدام المطار والسفر عبره إلى الخارج لغرض أخذ العلاج ولغرض التداوي ومعالجة الحالات المستعصى علاجها في اليمن. فقد أثر ذلك تأثيرا كبيرا على مدى 10 سنوات أو أكثر، تقريبا 12 سنة من الحصار، مع بعض الفتح البسيط في بعض الفترات والإغلاق في خلال شهور، رغم أنها تلك المحاولات لفتح المطار كانت محاولات بسيطة جدا ولم تؤدي ولم تفيد تؤدي الغرض لإعطاء اليمنيين المرضى المستعصى علاجهم بشكل عام السفر للخارج بالشكل المطلوب. فقد حصل بسبب هذا الحصار الغاشم على بلادنا تفاقم الحالات المرضية والتي استعصى علاجها، ووصلت إلى مراحل سيئة جدا وحرجة، إلى شريحة كبيرة من هؤلاء المرضى لم يعودوا صالحين للسفر، وخصوصا عن طريق البر في الطرق اليمنية عبر الطريق البري إلى الموانئ أو إلى المطارات الأخرى التي يفرضونها علينا. فكثير من الحالات، حوالي نصف الحالات، لا تستطيع صحيا أن تسافر عبر البر لأنها قد تتعرض للموت في منتصف الطريق أو قبل منتصف الطريق. رحلة المعاناة هذه والمخاطر عبر البر أيضا أضافت عبئا ماليا على المرضى، وشريحة أخرى من المرضى لم يستطيعوا السفر بسبب هذه الإضافة من العبء المالي عليهم في تكلفة العلاج بسبب محدودية إمكانية الناس وعدم القدرة على تغطية الأمر ماليا بالشكل الكافي. أيضا تدهور المنظومة الطبية في الداخل نتيجة انعدام المستلزمات الإسعافية المهمة لإنقاذ الحياة، والتي كانت تصل إلى صنعاء عن طريق مطار صنعاء عندما يتم الاحتياج لها في قبل الحصار. فأصبح البلد لا يتمتع بالمستلزمات الطبية اللازمة الإسعافية التي تنقذ الناس في الوقت المناسب. المحور الخامس الحالة العالقة التي سافرت في يوم ما عبر مطار صنعاء أو عبر عدن، وصحيا لم تعد لائقة لأن تصل إلى عدن وتواصل طريقها إلى صنعاء وإلى بقية المحافظات برا، علقت في دول العلاج منتظرة للفرج لعل مطار صنعاء يفتح، وهذه تقدر بالآلاف، لا زالت حالات بالآلاف عالقة في دول العلاج. بالنسبة للإحصائيات، يوجد لدى اللجنة الطبية العليا سجل للحالات طالبين السفر إلى خارج الوطن بشكل عام، سواء حالات مستعصى علاجها أو حالات غير مستعصى ولكنهم يرغبون في السفر، أو أنه بسبب نقص شيء معين في مرحلة علاجهم. فلدينا مسجلين أكثر من 200,000 حالة ينتظرون متى يستطيعون السفر ولم يحقق لهم ذلك، وهذا السجل منذ سنوات لدينا يحدث كل سنة، ونحن من وقت إلى آخر نتواصل معهم للإطمئنان على هؤلاء الطالبين السفر. فقد وجدنا أن أعدادا كبيرة يصل إلى 40% منهم قد انتقلوا إلى رحمة الله للأسف. فهؤلاء المسجلين لدينا لدى لجنة الطب العليا، غير المسجلين لدى المراكز الوطنية للعلاج مثل مركز الأورام في صنعاء وبقية المراكز الموجودة في المحافظة في المحافظات ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز الكبد. هناك مرضى يفوق هذا الأرقام بالأضعاف مسجلين لديهم، ونحن نتكلم حاليا عن المرضى الذي وصلوا إلينا. طبعا بالنسبة لحالة المستعصى علاجها الذي يمثل جزءا من هذا الرقم الكلي، لدينا ما يزيد على 31,000 حالة مسجلة منتظرين السفر، ولكن عاجزين عن السفر بسبب عدم توفر السفر عبر مطار صنعاء لصعوبة الطريق البري وأسباب أخرى. أما أكثر من 45,000 حالة مسجلين لدينا حالات مستعصى، نحن الآن نتكلم عن الحالات المستعصى علاجها، 45,000 حالة مسجلين لدينا ليس لديهم القدرة المالية ويبحثون عن أي مصدر لتمويل رحلتهم العلاجية للأسف. الأدوية هي مرحلة أساسية لتدبير المريض، وهي الخلاصة بعد تشخيص حالة والعمل الإجراءات الطبية المختلفة، في الأخير يأتي الدواء وهو الركيزة الأساسية لعلاج المريض. فإذا لم يتوفر الدواء فكأننا لم نعمل شيء، والمريض يصبح ضحية نقص الدواء. الدواء غير متوفر، هناك شركات توقفت عن عملها في استيراد الأدوية إلى اليمن بسبب الصعوبات التي تواجهها في طريقها إلى صنعاء، لأنها تحجز في عدن ويعني تعرض هناك لسوء الظروف الجوية والسخونة والحر الشديد. فأصبحت شركات كثيرة، نسبت حوالي 70% أو 80% من الشركات تبتعد عن التعامل مع اليمن وعن إيصال الأدوية إلى اليمن. هذه واحدة من الأسباب. وأيضا هناك فتح مجال للتهريب بسبب الوضع الحالي، فأصبحت الأدوية المتوفرة في الأسواق أدوية ذات جودة منخفضة وغير ذات جدوى في معظم الأحيان، وهذا كله يدفع قيمته وثمنه المريض اليمني الذي هو الضحية الأساسية في هذا الأمر. فكذلك المستلزمات الأساسية مثل السوائل الوريدية والأدوية، أدوية المزمنة، أدوية السكر، أدوية الأمراض الكبد، أمراض الكلى، وكذلك الأدوية الكيميائية، العلاج الكيماوي لأمراض الأورام، وهم كثر وهم بعشرات الآلاف يفتقرون لوجود هذا العلاج، وكثير من هؤلاء المرضى منتظرون في طابور الموت للأسف.
5: العداء السعودي تجاه اليمن لم يتوقف يوما، لم يقتصر على القصف ولا على الحصار، بل امتد إلى كل ما يمس حياة اليمنيين، من استهداف الإنسان إلى تدمير الاقتصاد. واليوم تكشف الأجهزة المختصة جزءا من كارثة جديدة.
6: تفاجأنا بأنه يتم إدخال وتهريب مبيدات من الأراضي السعودية إلى الأراضي اليمنية عبر الحدود.
5: شحنات من السموم هربت برا من السعودية إلى اليمن، سموم تهدد الإنسان وتلوث التربة وتقضي على النبات وتصل إلى المياه الجوفية. ليست جريمة هامشية، بل استهداف لعناصر الحياة نفسها،
6: لأن هذه الجرائم تقضي على العناصر الأساسية في الحياة، وهي الإنسان والتربة والنبات.
5: كل يوم تكشف الوقائع وجها جديدا لهذا العدوان، وتؤكد أن اليمن يواجه خصما لا يلتزم بأخلاق الخصومة، خصم يتعامل مع اليمن وكأنه حديقة خلفية ومكبا لنفاياته وسمومه الكيميائية الخطرة حتى عند إتلافها.
7: هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية.
6: يريدون أن يتخلصوا مما لديهم من مبيدات بتهريبها إلينا. لا يوجد إلا محرقتان في العالم، محرقة في ألمانيا ومحرقة في الصين، وهي مكلفة جدا.
8: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
7: إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم ولن تنفع الحوارات.
1: 60 دقيقة ووراء الأحداث. هل تطوي صناديق الاقتراع الصفحة الأخيرة للمجرم نتنياهو؟
9: على مبعدة أسابيع وأشهر قليلة سوف يرتسم خط النهاية للمسيرة السياسية لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو، ما لم يطرأ بالطبع ما ليس في الحسبان في إقليم اعتاد أن يستيقظ فيه صباح كل يوم على وقع مفاجأة من العيار الثقيل. أواخر أكتوبر المقبل ستفتح مراكز الاقتراع في الكيان الإسرائيلي في انتخابات تجرى على غير العادة في موعدها المقرر، وسط تقديرات بأن حظوظ المجرم نتنياهو في الفوز مرة أخرى تتراجع باطراد. من الراجح أن تسدل الانتخابات على فصل طويل وممتد في الحياة السياسية الإسرائيلية والإقليمية، تصدره ملك إسرائيل وترك بصماته الثقيلة عليه، لا سيما في سنوات الحرب 3 الأخيرة إذ تبدلت قواعد اللعبة واختلفت قواعد الاشتباك وطرأت تطورات سوف تجعل الكيان الإسرائيلي والإقليم من بعدها غير ما كان عليه من قبل. نقول من الراجح ولا نقول من المؤكد، أولا لأن المجرم نتنياهو أتقن فنون النجاة والبقاء، وثانيا لأن التطورات المتسارعة في الإقليم قد تأتي برياح تشتهيها سفنه، سواء على جبهة الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران وهي حرب إسرائيلية في المقام الأول إن لم يكن الأخير، أو على جبهة الحروب المنخفضة الوتيرة في لبنان وغزة وسوريا والمرشحة دائما للانفجار على نطاق واسع إن طرأ جديد. في إسرائيل تترقب المعارضة بفارغ الصبر لحظة الاقتراع، بيد أنها تتحسب كما تتحسب عواصم القرار الإقليمي والدولي لاحتمالات أخرى قد تقلب الطاولة على رؤوس اللاعبين والمراقبين. من بين هذه الاحتمالات قيام المجرم نتنياهو بتوسيع دائرة حروبه وتصعيدها، هنا تبدو غزة ولبنان في قلب المهداف، ومنها أيضا قيام المجرم نتنياهو والدولة العميقة التي أعاد تشكيلها وصياغتها على صورته وشاكلة اليمين الأكثر تطرفا بالتلاعب بنتائج الانتخابات أو تزويرها كما يقول بعض رموز المعارضة وقادتها بالفم المليان. سيغادر المجرم نتنياهو المسرح السياسي الإسرائيلي إما بفعل صناديق الاقتراع وإما على وقع مطرقة القضاء، وربما بفعل الاثنين معا.
1: وفي المرصد، العدو فشل بأهدافه وإيران متماسكة بالحوار والدفاع عن مصالحها. المفاتيح الحقيقية لثروات الأمم لا تكمن في مناجم الذهب، بل في التحكم بالطرق التي تتحرك عبرها البضائع. بهذه الكلمات يبين صاحب كتاب ثروة الأمم آدم سميث أهمية السيطرة على طرق التجارة العالمية وعلى رأسها الممرات المائية الضيقة. نائب الرئيس الإيراني يؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه ضد إيران. مساعد وزير الخارجية يشدد على أن طهران لم تقبل بالمطالب الأمريكية المفرطة خلال مفاوضات إسلام أباد. الباحث في الشأن الإيراني أحمد طه، ما تقييمكم لدور الوساطة لإنهاء العدوان على إيران؟
10: تقول طهران المشكلة ليست مشكلة وساطة، لا تعاني طهران من مشكلة وساطة، هناك الكثير من الذين يريدون الدخول في هذه الوساطة. مشكلة طهران اليوم في جوهر التعامل الأمريكي مع المصالح الوطنية الإيرانية، في جوهر التعاطي الأمريكي مع مصلحة الشعب الإيراني، هذا التوصيف الذي يستخدم سياسيا ورسميا من قبل القيادة الإيرانية. طالما أن هذا الجوهر لا يتغير، الطابع الأمريكي في التعامل مع المصالح الإيرانية لا يتغير، لن يحل الوسطاء أي شيء. إيران واضحة بمسارها لإيقاف الحرب في كل المنطقة ليس فقط في إيران، هذا ما تريده، تريد أن تتوقف هذه الحرب. من ينقض العهود ومن يتراجع عن ما يلتزم به ويوقع عليه هو الجانب الأمريكي، وبالتالي فإن أي شيء يجب حله هو لدى الجانب الأمريكي. إيران تقول بأن كل هذه المساعي مشكورة، لسيما المساعي الباكستانية التي قادت هذه الجهود منذ البداية، المساعي القطرية كذلك الأمر، ما نقله رئيس الوزراء العراق رغم نفي مكتبه، لكن الكثير من الأوساط تتحدث عن نقل أجواء على الأقل إن لم تكن وساطة من الجانب الأمريكي، كان الجواب واحد وموحد من طهران. المشكلة ليست في الوساطة، المشكلة في جوهر التعامل الأمريكي. متى ما تغير هذا التعامل ومتى ما أبدت أمريكا بالتطبيق ليس بالكلام بأنها ستتراجع عن رياتها العدوانية وعملها العدائية، فإذا طهران جاهزة لملف إنهاء الحرب.
1: وسنوئيكم سامعين إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد ياسين أحمد شعبان والإخراج جميل الورافي.
11: 60 دقيقة،
12: 60 دقيقة في عالم كبير
11: تتشعب أحداثه
12: وتتنوع قضاياه،
11: نجمع لكم الخبر
12: والحدث
11: والقصة،
12: نقرأها
11: ونحللها
12: في
11: 60 دقيقة.
12: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجزا بأهم الأنباء. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل كيان العدو السعودي أمر مرفوض سيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن إسقاط طائرة مسيرة لكيان العدو السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي لليمن الحق في التعامل بالمثل. أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات كيان العدو الصهيوني خلال إطلاق نار استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وقصفت مدفعية كيان العدو شرقي مدينة غزة تزامنا مع استهداف مماثل لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة. شنت مسيرة صهيونية ثلاث غارات على بلدة النبطية الفوقى جنوب لبنان مستهدفة شقة سكنية. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني لليوم استشهاد أكثر من 350 موظفا حكومي أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بحث خلال محادثة هاتفية الأجندة الدولية، وأكد على أهمية تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارة المعنية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
7: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 11.
8: أي خطة هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ هيا تحدث.
9: علينا يا مولاي أن نتجه بجيشنا إلى خيوان، فقد رحل منها الهادي بعد إبرام الصلح مع أبيك، ولم يبقى هناك إلا بعض أولاده بدون جند وسلاح.
8: وبعد أن ننجز الأمر في خيوان نتوجه إلى أثافت لمعاقبة كل من شكان إلى يحيى بن الحسين أو ناصره، فلتعد العدة ليعلم الجميع من هو الدعام وابنه أرحب.
10: ماذا تقول يا وجه الشؤم؟
11: ما سمعت يا مولاي الدعام، أرسلنا ابنك الأمير أرحب مبشرين بانتصاره في أثافت وقتل والي يحيى بن الحسين ومجموعة من رجاله.
10: بل جئت ناعيا لي على ما فعله هذا الولد الأحمق العاقل. فليصمت كل من في المجلس. يا له من ابن أرعن يفعل هذا الأمر الشنيع دون مشورتي وأوامري. لم نكد نأنس بالصلح مع الإمام الهادي حتى أشعل نار الفتنة. إنها الحماقة بعينها. اسمع يا رسول هذا الولد المعتوه.
11: أمرك مطاع يا أمير.
10: اذهب إلى ابني أرحب وأخبره أنني أريده هنا في مجلسي في أسرع وقت.
11: السمع والطاعة.
10: ترى ماذا سيقول الإمام الهادي حين يصله الخبر؟ والأدهى والأمر ماذا سيفعل؟

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله والينا الشهيد أبا عمر عبد العزيز بن مروان، كان قوي الإيمان سامي الأخلاق. رحم كل من استشهد معه من أنصار الحق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
1: لولا لطف الله بنا وبعض الرجال المخلصين لقتلنا وأسرنا قبل ذلك في خيوان يا والد الإمام. فقد تخلف أهلها عن القتال معي وتثاقلوا في الدفاع عنها أمام جيش الدعام.
0: أو ذكرتهم يا محمد بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير.
1: نعم يا أبي، وأوضحت لهم ما علمتنا يا إمام، أنه بالجهاد يعز الإسلام ويأمن الأنام وينصر المظلوم ويتنفس المهموم ويعلو الحق والمحقون، لكنهم رغم كل ذلك تخلفوا وقعدوا.
0: خسر من قعد وتخلف، فالله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
1: لقد تأثروا بالمرجفين والمثبطين الذين نشرهم أرحب بن الدعام في خيوان وأثافت ليسهل لجيشه دخولهما. كانوا يتعللون ويبررون قعودهم بأني لن أجد من يخرج معي لرد جيشه.
0: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: صدق الله العظيم.
0: أما التخلف عن الإمام فلا يسع أحدا ذلك إلا بعذر مبين عند الله سبحانه، من مرض أو حرج أو عمى أو فقر مدقع.
1: لقد نشدت وإخواني الشهادة يا أبي، لولا نصح المخلصين المؤمنين بسرعة الانضمام إليكم لنكون عونا لكم.
0: أحسنت، أحسنت صنعا يا بني محمد، أحسنت.
1: فماذا تنوي أن نفعل يا أبي؟ وقد قتلوا المؤمنين ظلما متعمدين، وقطعوا الطريق وسفكوا الدماء، هل لا أمرتنا بمقاتلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى حكمه؟
0: يا محمد، لا ينال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالإقدام والتصميم والنية والاعتزام الكريم على الجهاد في سبيل الله وتوطين الأنفس على ملاقاة أهل الظلم والطغيان. ولكن حسن الرأي التأني وآفته العجلة إلا عند بيان الفرصة.
1: إذن سأذهب لإعلان الأمر وإعداد الجيش.
0: ليس قبل أن نتشاور في الأمر مع المؤمنين المخلصين والتحقق من موقف الدعام مما قام به ابنه أرحب.

0: اسمع يا أبي، ما أظنك إلا أمام أمرين، إما الركوب إلينا والدخول في حرب مع الهادي، أو أن تركب معه لحربنا. وفي كل حال فإني قد بدأت القتال وسأستمر.
1: وبمن ستقاتل أيها الأحمق؟
0: هؤلاء بنو سليمان وأنصارنا من قبيلة أرحب وغيرهم ينتظرون إشارة مني.
1: أو تعتقد أن بني سليمان سيخرجون حبا فينا أو دفاعا عن إمارتنا؟
0: هذا ما لمسته منهم، فلماذا إذن سيخرجون للقتال معنا؟
1: عليك أن تحذر من هؤلاء يا بني، إنهم يخرجون ضد الإمام الهادي حبا لأنفسهم وخوفا من ضياع أموالهم التي جمعوها بالباطل. يخرجون معنا لأنهم على علم بأن الإمام سيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
0: ليكن هذا ما يهدفون إليه، ولكن ما يهمني هو إمارتنا والحفاظ على ملكنا واستعادة هيبتنا.
1: ولكن يا بني،
0: أعذرني يا أبي، إما أن تقودنا لقتال الهادي أو سأقاتله أنا.
2: ما إن فارق الدعام ابنه أرحب حتى ظل كاملا.

فخرج سلام الله عليه على رأس جيشه لخوض المعركة متوجها إلى مشارف أثافت ليقابل جيشا كثير العدة والعدد يضم وجوه الخيانة والغدر.

0: أي نوع من البشر هؤلاء؟ فكلمات عهدهم وبيعتهم لا تزال أصداؤها تتردد.
1: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
2: صدق الله العظيم. وأي رجل هو الدعام الذي لم يلتزم بالبيعة؟ وكيف لا يستجيب لدعوتكم الثانية؟
1: ما إن نزلنا في هذا المعسكر لنلقاه ونواجهه، حتى بعثت إليه رجلين من ذوي العلم والفهم والعقل والرأي والدين، يدعوانه إلى الرحمن ويزجرانه عن طاعة الشيطان، ويخوفانه الله وعذابه وعقابه، ويذكرانه بالله والدار الآخرة، ويسألانه حقن الدماء والدخول فيما دخل فيه المسلمون من الخير والهدى.
0: فما كان رده يا أبي؟
1: لقد أبى الحق مع الأسف.
2: ويبدو يا إمام أنه عازم على المبادرة بالحرب علينا، كما تشير إلى ذلك استعدادات جيشه.
1: إذن فادنوا من جيشه لتسمعاهم ما علمتكما قوله في مثل هذا الموقف.
0: أمرك يا أبي.

0: يا معشر الناس، ندعوكم إلى ما في هذه المصاحف من كتاب الله، فأجيبوا إليه وأطيعوا الله، وادخلوا فيما دخل فيه المسلمون من الحق، ولا تشقوا عصا المؤمنين، واحقنوا دماءكم ودماءنا، وارجعوا إلى الحق الذي أظهره الله لكم ولنا، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يخدعنكم هذا الإنسان الذي يدعوكم إلى حربنا ويريد التلف بينكم وبيننا.
1: أيها الناس، ندعوكم إلى ما دعاكم إليه الله، ندعوكم إلى أن نحرم نحن وأنتم ما حرم الله، ونحل ما أحل الله، ونأخذ الحق ونعطيه لصاحبه، وننفي الظلم والجور، ونشبع الجائع، ونكسو العراة، ونصلح البلاد، وننصف العباد، ونجعل الكتاب إمامنا وإمامكم، ونتبع حكمه نحن وأنتم، فالله الله فينا وفي أنفسكم. اللهم إنا نشهدك عليهم، اللهم إنا نشهدك عليهم، اللهم إنا نشهدك عليهم.
2: أترى جيش الهادي يا سعيد بن سورة؟
3: نعم يا أميرنا الدعام، إنهم قلة قليلة، وسنقضي عليهم في جولتنا الأولى من المعركة.
2: كأنك لا تعلم شيئا عن قوات يحيى بن الحسين وفروسيته وتمرسه في الحرب.
3: وكأنك يا أميرنا لا تعرف مدى قوتي وتفوقي في الحرب. ثق أنني سأنال الشرف قتله.
4: أبشرك يا مولاي الإمام بوصول مدد الرجال الذي طلبناه من أمير اليمن أبي العتاهية.
5: الحمد لله على عونه وعلى ما وفقهم إليه وسددهم للجهاد في سبيله، وأسأل الله أن يثيبهم.
4: ومع هذا فنحن ما زلنا أقل عددا.
5: سيبارك الله في جندنا المؤمنين المخلصين من بني ربيعة وبني سريم وهمدان.

0: غيرهم.
1: انظر يا إمام، جيش الدعام يبدأ الهجوم علينا.
0: سينصرنا الله بحوله وقوته. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
2: ما بال بعض الخيول تجفل وتتعثر؟ لا شك أنه بسبب سوء رعايتها وتدريبها وإطعامها. وابن سورة لماذا لوى عنان خيله؟ لقد كان على وشك قتل الهادي. علينا أن ننهي هذه الجولة ونستعد للجولة الأخرى في الغد، وبعد مراجعة حساباتنا والاستفادة من أخطائنا.
3: أبلى جند الحق بلاء حسنا بقيادة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين على قلة عددهم وكثرة عدوهم من جند الباطل، إلا أن الله أعانهم بثباتهم وصبرهم حتى كانوا من النصر قاب قوسين أو أدنى. وحين جن الليل قضى الإمام والمؤمنون المجاهدون ليلتهم كالمعتاد في الدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد والشكر لله تعالى على ما منحهم من قوة وعزم وثبات، يهيئون أنفسهم إيمانيا للجولة القادمة.
2: كدنا أن ننتصر يا أبي.
4: ولماذا لم ننتصر يا بني؟
2: بعض الفرسان لم يحسنوا تهيئة خيولهم للمعركة، أهملوا إطعامها وحسن تدريبها مما جعلها تجفل وتتعثر.
4: وكأن الخيول أدركت من على ظهورها ومن تحارب.
2: ماذا تعني يا أبي؟
4: أحيانا يا بني يكون للخيول العربية الأصيلة إحساس يجعلها تفرق بين الفارس الشجاع ومدعي الفروسية.
2: ألا تدري يا أبي أنك بهذه الخرافة قد تثبط من همم جنودنا والناصرين لنا؟
4: حقا؟ حسنا، أما زلت واثقا في ولاء بني سليمان؟
2: فماذا ترى أنت يا أبي؟
4: هل سألت نفسك لماذا فارسك الكبير سعيد بن سورة ثنى عنان فرسه وأغمد سيفه بعد أن كاد يتمكن من الإمام الهادي؟
2: هذا ما يحيرني يا أبي، ولهذا أرسلت رسولا إليه ليستبين أمره.
4: حسنا يا بني، الآن اذهب وتفقد الجند ومدى جاهزيتهم لمعركة الغد.
2: أمرك يا أبي، وطب نفسا، فالنصر حليفنا وسترى في الغد.
4: ما الذي دفعني لمجاراة هذا الولد الأحمق؟ يا لسوء تقديري لعاقبة الأمور.
5: مولاي الدعام،
4: ما وراءك أيها القائد؟
5: إنها الطامة الكبرى يا مولاي.
4: ويحك، ماذا تحمل من أخبار يا رجل؟
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وارحم بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية قبيل مجيء الإمام الهادي. كيف كانت اليمن؟ هل كانت اليمن مستقرة سياسياً؟ كانت هناك حكومة واحدة مركزية تسيطر على كل المناطق اليمنية تحت حكومة واحدة، أم كانت تضرب الفوضى السياسية وكذلك الاختلافات الاجتماعية أطنابها في اليمن؟ في حقيقة الأمر أن اليمن في ذلك الحين كانت تضرب الفوضى السياسية بأطنابها فيها، وكانت الطموحات القبلية هي السائدة في نزاعات القبائل وعلاقاتهم حتى بالدولة العباسية، وكان شيوخ القبائل يحتفظون بقلاعهم يفرضون سلطتهم على مناطق نفوذهم. لم تكن هناك دولة مركزية تهيمن وتسيطر على كل اليمن، وهذا ما سيتضح لنا في هذا التفصيل الذي سنذكره بشكل مختصر. صنعاء كانت العاصمة التي ينزلها الولاء العباسيون، حيث كانت اليمن لا تزال اسميا تحت الحكومة العباسية، تحت الدولة العباسية ناحية اسمية، وصنعاء كانت قصبة نيد اليمن كما قال المؤرخون. وأعمال اليمن كانت في ذلك الحين مقسمة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مخاليف أو ثلاثة ولايات: الجند ومخاليفها، صنعاء ومخاليفها، وحضرموت ومخاليفها. فالقوى السياسية والاجتماعية التي كانت تتحرك في المشهد اليمني في ذلك الحين أولها الدولة اليعفرية، وكانت قد نشأت الدولة اليعفرية على يد الأمير يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي من قبيلة ذيحوال الأصغر الحميرية إلى الشمال الغربي من صنعاء، تحديدا في شبام، في مدينة شبام أقيان. وقد ثار هذا الحاكم يعفر على الدولة العباسية وولاتها، وكان قد حاول الدخول إلى صنعاء في عدة محاولات ولكنه كان يفشل، ثم جنح إلى السلم وعقد مع جعفر بن دينار والي العباسيين في صنعاء صلحا في سنة 232 هجرية، قضى باعتراف العباسيين بسلطة الأمير يعفر الحوالي مقابل ارتباط الاسم منه بالخلافة العباسية والخطبة لها، وأن يدفع مبلغا من المال دليلا على التبعية للدولة العباسية. ثم تلاه الأمير محمد بن يعفر، يعني برز الأمير ابنه محمد بن يعفر في عام 244 هجرية، حيث انحسر دور أبيه أو اختفى دور أبيه. وهنا هذا الأمير محمد بن يعفر فتحت الخلافة العباسية معه صفحة جديدة من العلاقة، وأرسل له الخليفة العباسي المعتمد عهدا للولاية له على صنعاء ومخالفها وجميع أعمالها في سنة 259 هجرية. ثم تنازل محمد بن يعفر لابنه إبراهيم بن محمد، والملقب أبو يعفر، إبراهيم بن محمد بن يعفر الملقب أبو يعفر، والد السلطان يعفر، السلطان أسعد بن أبي يعفر. اعترف المعتمد العباسي بهذا التنازل في عام 262 هجرية، تخلى محمد بن يعفر والده تخلى عن السياسة وذهب للتدين وقرب العلماء وسمع بعض الكتب الحديثية، لكن ابنه هذا إبراهيم كان أديبا وعالما وخطيبا، ولكنه كان كما وصفه الهمداني بليغا إذا صحى داعرا إذا سكر، وكان يعتمد سياسة البطش والعنف والقوة في أسلوب إدارته للحكم وإدارته وحكمه، حتى أنه قال بيتين من الشعر تفلسف فلسفته أو تبين فلسفته تجاه التعامل مع المجتمع، يقول: حكم السيف إذا ما لم تجد حكما يعدل فالسيف حكم، لم أرى الناس لذي رفق بهم إنما المهيوب فيهم من غشم. هذا الأمير المعربد في ليلة 270 هجرية قتل أباه وعمه أحمد وهما في صومعة مسجد شبام، ولما قتل عمه وأباه تزعزعت عليه الأمور، وتمرد عليه حتى بعض ولاته وانضموا إلى خصومه. وقدم عليه التعام ابن إبراهيم شيخ همدان وشيخ بكيل معزيا له وزاريا عليه فيما ارتكبه من أبيه وعمه. فماذا كان موقف هذا الأمير المعربد اليعفري؟ لطم التعام، فخرج التعام من عنده غاضبا. ولما وصل بلده بكيل أعلن الثورة على اليعفري. أيضا اليعفري هذا ارتكب خطيئه وجيشه في خيوان، حيث ألب عليه قبيلة حاشد عندما وثب جنوده على الأمير محمد بن الضحاك أو على الشيخ محمد بن الضحاك المعيدي الحاشدي زعيم حاشد في ذلك الحين، وقتله غيلة. هذا الأمر أدى إلى أن يأتلف الحيان أو تأتلف القبيلتان الكبريان حاشد وبكيل تحت حكم وتحت سيادة الشيخ الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني، وانضموا، ولا سيما وقد كان الدعام متزوجا أخت محمد بن الضحاك، يعني تزوج أخت محمد بن الضحاك، وبالتالي كانت هناك صهارة. هذا الأمر رشح الدعام بن إبراهيم لأن يتولى المشيخة أو النفوذ على كلتا القبيلتين، حيث كان أيضا أحمد بن محمد بن الضحاك كان لا يزال صغيرا في ذلك الحين. الدعام الأرحبي طبعا قام بثورات على اليعفريين، واستطاع أن ينزل هزيمة بالسلطان اليعفري إبراهيم بن محمد، واستولى على صنعاء. هذا الاضطرابات التي حصلت على اليعفريين أدت إلى أن يقتل إبراهيم بن محمد اليعفري الأمير الداعر. هذا قتل في 19 محرم، 19 من محرم 279 هجرية، وخلفه ابن عمه عبد القاهر بن أحمد بن يعفر أياما. في هذا الأثناء استولى الدعام بن إبراهيم على صنعاء، لكن السلطة العباسية والخلافة العباسية ما لبثت أن أرسلت جيشا بقيادة علي بن الحسين الملقب بجفتم، وكان جيشه من العجم سموا بالجفاتم. واستطاع هذا الوالي العباسي إخراج الدعام من صنعاء، وبقيت في يده حتى سنة 282 هجرية. ولما غادرها دخل إليها الدعام مرة ثانية، لكن خرج عنها لبشر بن طريف بن ثابت مولى اليعفريين، الذي كان في ذلك الحين والي على يحصب وذير عين المنطقتين المعروفتين الآن في محافظة إب في يريم وما جاورها. على كل حال جفتم هذا تولى الأمر، ولكن عاد إلى بغداد وتولى الأمر بعد ذلك، بعد أن قتل الأمير أبو يعفر محمد إبراهيم بن محمد. وجاء جفتم في هذه الحالة، كان قد عهد المعتضد العباسي إلى جعل إمارة صنعاء إمارة ثنائية بين كل من أسعد ابن أبي يعفر إبراهيم بن محمد وابن عمي عثمان بن أحمد بن أبي الخير، لكن سرعان ما اختلفا وقبض، استطاع أن أسعد بن أبي يعفر أن يتفرد بالحكم وأن يقضي على ابن عمه وأن يجبره على التنازل. وبالتالي جاء جفتم مرة أخرى في عام 291 هجرية، والإمام الهادي قد وصل إلى صعدة، أصبح في صعدة الإمام الهادي، وصل إلى صعدة في عام 284 هجرية. على كل حال استبد بالأمر في الدولة اليعفرية أسعد بن أبي يعفر، وكان هذا أسعد فارس حمير في عصره، وحصل على مرسوم من الخليفة العباسي المقتدر، أعطاه بموجبه السيادة على صنعاء وأعمالها والمذيخرة وأعمالها ومخالفها وعدن وأبين ولحج وما يتصل بها. هذا أمر يشير إلى أنه أيضا أتيحت الفرصة للسلطان أسعد أو الملك أسعد بأن يتولى ولاية إلى حد ما أكبر، ولكن هناك تهامة كانت تحت ولاية عج بن حاج الذي كان متوليا وكان خاضعا لسلطان مكة في ذلك الحين مباشرة. كذلك صعدة لم تدخل في هذا الأمر لأنها كانت بحكم الأمر الواقع تتبع عمليا دولة الإمام الهادي، صعدة وهمدان، يعني قبيلة خولان وقبيلة همدان التي تعني حاشد وبكيل كانت بحكم الأمر الواقع تحت سيادة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي. إذن هؤلاء هم اليعفريون، آخرهم السلطان أسعد بن يعفر الذي عاصر الإمام الهادي، وكانت علاقته في البداية مع الإمام الهادي علاقة حرب، ثم تطورت هذه العلاقة بعد ظهور القرامطة إلى التحالف تجاه الخطر الداهم الذي تهدد اليمن كلها، واستطاع مع الإمام الهادي الحد من هؤلاء القرامطة، ثم استطاع أيضا في نهاية الأمر أن يقضي على علي بن الفضل القرمطي عسكريا والدخول إلى المذيخرة. وتحالف والأمير أسعد بن أبي يعفر أو السلطان أسعد أو الملك أسعد يعني في نهاية الأمر أصبح من الموالين للإمام الهادي إلى حد بعيد، حتى أن وصيته تثبت أنه كان يتولى الإمام الهادي وأوصى بجزء كبير من أمواله لأولاد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وإلى ذريته حبا في الإمام الهادي. طبعا هذا بعد أن توفي الإمام الهادي بفترة، لأن السلطان يعفر تعمر إلى ما بعد الإمام الهادي. هذه القوة هي قوة بني يعفر. القوة الأخرى الموجودة في الساحة، القوة السياسية والاجتماعية، هي بنو طريف. وبنو طريف هم إحدى الجماعات السياسية والاجتماعية الذين شاركوا في رسم المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن قبل وصول الإمام الهادي وبعد وصوله أيضا. هؤلاء هم كانوا موالي وعبيدا لليعفريين، ومع أن الهمداني يؤكد بأنهم كانوا همدانيين وأنهم من آل الكباري الهمدانيين ويصفه وينتسبون إلى همدان، إلا أن المصادر والمعاصرين ومنهم الإمام الهادي والمرتضى ابنه يصفونهم بأنهم عبيد. وقد أجمل الهمداني سبب ولائهم لبني يعفر وقال: مسهم من ولاء يعفر الحوالي خبر عجيب. طريف بن ثابت كان من موالي اليعفريين، كان قائدا من قوات جيشهم، وتولى في عهد يعفر بن عبد الرحمن حرب العباسيين أيضا. هؤلاء الطريفيون بنو طريف لما دب الضعف إلى دولة بني يعفر عندما اقتال الأمير إبراهيم بن محمد أباه وعمه في صومعة شبام، مسجد شبام، انتفضوا وتمردوا على الدولة اليعفرية وبسطوا نفوذهم هم ودعوا إلى أنفسهم. واستطاع أبو محجن بشر بن طريف طرد جفتم من صنعاء، شر الطردة في عام 282 هجرية، واستولى عليها وعلى محيطها مستغلا حالة الضعف التي انتابت بني يعفر، بل واستولى هو وأخوه عواض بن طريف على شبام قبل أن تدركه منيته في جماد الأولى سنة 283 هجرية. عندما توفي خلفه على حكم صنعاء ومخاليف اليمن ولده أبو العتاهية عبد الله بن بشر، كان رجلا صالحا في نفسه هذا الولد أبو العتاهية عبد الله بن بشر ابن أبي محجن، كان صالحا وكان قد ضاق ذرعا بتسلط أبناء عمومته وظلمهم للرعية، واقتنع عندما علم بمشروع الإمام الهادي وحقية موقفه، اقتنع بضرورة أن يكون تحت حكم الإمام الهادي، فاستدعى الإمام الهادي من الحجاز أولا، ثم استدعاه من صعدة ليسلمه حكم صنعاء ومخاليفها وخزائنها وأموالها أول سنة 288 هجرية. وكان هذا منه توبة نصوحا، تاب إلى الله توبة نصوحا بعد أن رأى أبناء عمومته وأقاربه يبسطون نفوذهم وظلمهم وطغيانهم على المجتمع اليمني في ذلك الحين، فرأى أنه لا خلاص له أمام الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسلم الأمر للإمام الهادي، وأخلص لدعوة الإمام الهادي، واستطاع أن يدخله في صنعاء في أول سنة 288 هجرية وسلمه حكمها ومخاليفها وخزائنها وأموالها. ولما طلب منه الإمام الهادي أن يوليه بعض الولايات رفض أبو العتاهية وقال: لا يمكنني أن أكون إلا مجاهدا بين يديك فقط. طلب منه أن يكون مجاهدا، واستمر يناصر الإمام الهادي ويقاتل بين يديه حتى استشهد في إحدى معاركه حول صنعاء في شوال سنة 288 هجرية. وهذا يبين أن هذا الرجل أبو العتاهية كان عميد التوابين، تاب توبة نصوحا. وسنعرف أيضا بعض القصص التي تبين أنه تاب إلى الله توبة نصوحا وجاهد مع الإمام الهادي حتى استشهد، وهذه من التوفيق العظيم الذي ناله هذا الرجل. ومن أخطر رجالات الطريفيين بنو طريف ابن عمي أبي العتاهية إبراهيم ابن خلف بن طريف ابن عمه مباشرة، وهذا الرجل تزعم حلف المواجهة والمعارضة المسلحة للإمام الهادي ولابن عمه أيضا أبي العتاهية، حتى تم إخراجه من صنعاء عام 289 هجرية، واختلف مع أسعد بن عثمان اليعفريين ودخل في صراع معهما انتهى بهزيمته ومقتله، وكان هذا نهاية أمراء بني طريف. بقي هناك أيضا الجراح بن بشر أو جراح بن بشر أخو أبو العتاهية، وهذا الرجل كان متقلبا، كان في البداية في أيام أخيه مع الإمام الهادي وجاهد مع الإمام الهادي في عمران وفي مناطق عديدة، ثم لما مات الإمام الهادي انقلب مع القرامطة، ثم انقلب يعني مرة يكون مع القرامطة مرة يكون مع بنو يعفر وهكذا يتقلب صاحب مزاجية، وفي نهاية الأمر للأسف الشديد قتل وهو يقاتل مع القرامطة بعيدا عن الحق والمحقين. هناك قوى قبلية أخرى كانت موجودة على الساحة، منها قبائل خولان صعدة، ومنها أيضا قبائل همدان، ومنها أيضا قبائل مدحج، وهناك أيضا قبائل حمير، وسنتحدث عن هذه القبائل بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتحدث عنها باختصار حتى يتبين لنا المشهد الاجتماعي والسياسي الذي كان موجودا قبل وصول الإمام الهادي إلى اليمن. نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 19 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حقائق من حقائق القرآن الكريم. أولى هذه الحقائق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي حقيقة لا مراء فيها ولا ريب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولو تأملنا التعبير بشكل متأنٍ لوجدنا أن الآية تبدأ بالتأكيد بأن تشير إلى القرآن بكلمة هذا، التي تدل على أنه قريب متناول لكل من يريد الهدى والحق، وكأن الله يقول لأولئك الذين يبحثون عن الهدى في أفكار الناس ويتبعون في حياتهم تشريع البشر ويحكمون في قضاياهم وأمورهم آراء العباد، يقول لهؤلاء: ها هو القرآن بين أيديكم وفي متناولها وقريب منكم، هذا القرآن لا سواه يا أيها الباحثون هو الذي يهديكم إلى أقوم طريق وأقوم حياة وأقوم شريعة وأقوم ملة وأقوم حكم وأقوم عدل وأقوم ما يحتاجه كل إنسان في حياته الدنيا والأخرى، فأين تذهبون وأنى تصرفون؟ إلى أين أيها الناس، مع أن أمامكم ما تبحثون عنه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل أمة وكل جيل وفي كل زمان ومكان وفي كل حال وحين. وكلمة التي تشتمل على ما يمكن أن يخطر على بال وعلى ما يمكن أن يسعد الإنسان في حياته وفي مماته وفي بعثه، وكل ما يمكن أن يجنب الإنسان الخسران في الدارين ويرفعه إلى قمة إنسانيته وإلى أعلى مكانته التي كرمه الله بها وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. إن كلمة التي هذه تجعلنا نسبح في بحر من المعاني ونحلق في سماء الرحب، فإذا نحن أمام عدد من الخيارات والاحتمالات في وضع الكلمة التي تسبق كلمة التي، فالعلاقات بين البشر إذا بحث الإنسان عن أروعها وأشملها لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم من العلاقات، والشريعة لو بحث الإنسان بصدق لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم من الشرائع، والطريق التي تضمن السلام والخير للبشر لو بحث عنها الإنسان بأمانة لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهكذا وهكذا. كلما وقف أمام خيارين في كل شأن من شؤون الحياة وكل قضية من قضايا الناس وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة، لا بد أن نجد القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكيف لا، وهو من الله الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون القرآن هو الهادي إلى الأقوم في كل شأن وفي كل قضايا وأمور الناس الدنيوية والأخروية. ولن أستطيع أن أضيف إلى ما قلت شيئا، لكن الله بقدرته قد أوجز وشمل في هذه الكلمات كل ما يمكن أن يخطر لنا من صفات للقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويكفي في هذا أن القرآن يهدينا إلى عبادة الله وحده وإلى عدم الشرك به. أليست عبادة الله وحده هي العبادة التي هي أقوم؟ إن عبادة الله وحده تحرر الإنسان من عبادة البشر ومن عبادة الهوى ومن عبادة الشهوات ومن عبادة الشيطان، فإذا الإنسان أعلى وأسمى وأعز وأقوى من كل شيء سوى الله، وإذا كل شيء لديه ثان ضعيف أمام الحي القيوم، حقير ذليل أمام الله الكبير العزيز، محتاج فقير أمام الله الغني الحميد. إن من يعبد الله وحده يرى أن كل طاغية تافه، وكل طغيان زائل، وكل زخرف غرور وكذب، وكل سلطان عارية مستردة، وكل مال وقوة إنما هو تمكين من الله، فلا بد أن يبتغي به الإنسان رضا الله لا البغي في الأرض. ألا تدركون عظمة معنى عبادة الله وحده؟ إنها الحرية، القوة، العزة، الكرامة، السمو لكل عابد صادق ولكل عبد مخلص. وهل بعد هذه الطريق من طريق أقوم وأسلم؟ كلا، نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم ماذا؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه البشارة تضاف إلى ما يهدي إليه القرآن من الحقائق التي هي أقوم. إنها بشارة قويمة عظيمة وقاعدة عادلة سليمة، ولو لم يكن في القرآن إلا هذه البشارة وهذه القاعدة لكفى كل الناس في الهداية إلى أقوم الطريق. فالجزاء الأحسن والجزاء الأكبر لمن؟ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. فلا إيمان صادق إلا بعمل صالح، ولا عمل صالح إلا عن إيمان بالله ولوجه الله، وإلا فهو لغيره ولغرض سواه. وهذه القاعدة تجعل الأعمال نقية طاهرة زكية نافعة مثمرة. إن العمل حينما يتجرد من الهوى الشخصي ويتمحض لله العلي ويخلو من انتظار الشكر والرياء، إن العمل حينما يكون كذلك فإنه يتصف بالإحسان والإتقان وينجو من الرياء والفخر والخيلاء ويمضي إلى غايته بدون توان أو من أو خيانة، ويؤتي أكله بدون انتظار لجزاء أو شكور من أحد إلا ابتغاء وجه الله ومرضاته. تصوروا معي حياة بهذا الشكل، إنه والله الأمن، كل الأمن على الأرض والناس جميعا، بل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ينالها هذا الأمن وهذا السلام، بل إن كل شجرة وعشبة لا بد أن يظلها السلام. هذه هي بعض مظاهر الحياة التي ينشدها الصالحون ويرضاها الله، والتي يهدي إليها القرآن. ثم ماذا؟ ثم هناك حقيقة ثالثة ترد في الآيات التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنها تعزز الحقيقة الأولى وتضاف إليها ليؤم الناس الطريق الأقوم، ذلك أن الإيمان بالآخرة سبب هام في صلاح الناس والحياة، وسبب أساسي ليكف الناس عن الشر ويقبلوا على الخير، ليقينهم أن هناك جزاء وأنهم سائرون ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن هذا اليقين يؤدي إلى الطريق الأقوم. أما حين تخلو ضمائر الناس وقلوبهم من هذا اليقين فإنهم يخلدون إلى الأرض ويعتبرونها غاية كل كسب ونهاية كل جهد، وبالتالي فإنهم يسلكون إلى الكسب شتى طرق الفساد والاحتيال، ويجتهدون في اختراع كل وسائل النهب والاعتداء على الحياة والناس وكل الأحياء، ولا يتورعون عن اقتراف أي جرم في سبيل الوصول إلى أطماعهم، ولا يتقون من هدر أي حق في طريق البلوغ إلى مطامحهم. وكيف يتورعون وكيف يتقون وهم لا يوقنون بالجزاء ولا ينتظرون الأخرى؟ وهكذا فإن القرآن حين يبشر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، إنما يجنبنا الطريق المعوج ويحذرنا من الطريق المنحرفة ويدلنا على الطريق الأقوم. فيا لها من طريق هي أقوم من كل طريق وأهدى من كل سبيل وبعد. فهل نحن موقنون أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ نعم، إننا لموقنون. وأخيرا، فإني قبل أن أختم هذا القبس أريد أن أوجه بعض العتب البسيط إلى كتاب وخطباء الإسلام في اليمن وخارجه، ذلك أني أسمعهم أسفا وأقرأهم حزينا حين أجدهم كالمهزومين أمام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالقرآن من الكفار وأهل الكتاب. إني أسمع وأقرأ بعض كتاب المسلمين وخطبائهم يقارن متباهيا بين القرآن وبين علماء العصر، ويساوي مفتخرا بين القرآن وبين قوانين العصر، وبين القرآن وبين بعض كتابات البشر. قد تجد بعضهم يصرخ بكل اعتزاز قائلا: للأسف القرآن سبق الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان، القرآن قبل الأمم المتحدة وقبل مجلس الأمن في الاهتمام بالإنسان. بالله عليكم، هل هذا شيء يشرف القرآن؟ هل هذه المقارنة ترفع من شأن القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم؟ هل بلغ بكم الضعف أمام الظالمين إلى هذا الحد من الشك في القرآن وهو الحق المبين من ربكم؟ وكيف وصلتم إلى هذا الحد من الهبوط وأنتم الأعلون بالقرآن؟ يا أعزائي كتاب الإسلام وخطباءه، أرجو أن تكفوا عن هذا اللغو الذي ألفتموه بحسن نية، وأن تتجنبوا هذا المنزلق الذي تقعون فيه بدون رؤية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اجعلنا ممن تدبر وممن اهتدى إلى أقوم طريق واتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية عبر تاريخها منذ زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي الحركة النفاقية، من يتحرك من داخل الأمة لخدمة من هم خارج الأمة من أعداء الأمة. ذا من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية، ولذا نجد أن القرآن الكريم يشن هجوم كبير جدا على المنافقين، وكثيرا ما يظهر المنافقون في حالات المواجهة مع الأعداء، تظهرهم الأحداث وتجليهم، فيظهر خبث نفسياتهم وسوء نياتهم نحو الأمة ونظرتهم السيئة التي يقدرون فيها العدو الذي يستهدف الأمة جميعا ويستهدفهم حتى هم ضمن الأمة. ومن أكثر صفات المنافقين أنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى في وعوده للمؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والكرامة، لا يثقون أبدا، يثقون بالعدو وبقوة العدو وبإمكانيات العدو أكثر من ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعلهم منشدين نحو الأعداء، حتى يصل البعض إلى أن ينظر ويؤمن ويتيقن بالعدو أكثر من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وقد تحدث القرآن عن حالات كثيرة حدثت في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة الأحزاب بالذات، ظهر النفاق بشكل كبير وميزه القرآن الكريم، وجعل تلك الآيات عبارة عن كشف وفضح للحالة النفاقية في كل زمان وفي كل مكان، معنى أنهم يتحركون بنفس الطريقة وفي نفس الظروف. عندما يأتي العدو ليستهدف الأمة يظهر المنافقون، وإذا بهم يرجفون يخوفون يطبطون المجتمع المسلم عن الجهاد والمواجهة للأعداء، ويكبرون العدو ويخوفون الناس من العدو. فالله سبحانه وتعالى شخص بشكل كبير في سورة الأحزاب ما الذي حدث ويحدث في كل زمان ومكان، فيقول المولى تعالى عن حالة من حالات المنافقين في ذلك الزمن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه من أسوأ الحالات، كما قلنا لا يثقون بالله ولا بوعد الله ولا بوعيد الله تجاه الكافرين ولا بوعد الله تجاه المؤمنين بالنصر والتمكين، فهم ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، لأنهم لا يؤمنون إلا بما رأت أعينهم، وحتى عندما يأتي نصر يحاولون أن يقلبوا الأحداث يقلبوا المشاهد، فيصورون أن ذلك ليس نصر ويكبرون ما يفعل الأعداء، ويرون أنه لا يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤوليات

0: ويقوموا بواجبهم ما داموا لا يمتلكون إمكانيات مثل إمكانيات الأعداء، بمعنى أنهم لا يتوكلون على الله ولا يقدرون الله حق قدره ولا يقيمون أي اعتبار للقوة الإلهية الإرادة الإلهية. وعندما يسمعون أحد يذكر الناس أنه يجب علينا أن نجاهد، أن نتحرك في مواجهة الأعداء، أن نتصدى لهؤلاء المجرمين لأن الله أمرنا بذلك وقد وعدنا بالنصر وعدنا بالعزة وعدنا بالتمكين، ويجب أن نعتمد على الله، نتوكل على الله، نثق بالله، نلتجئ إلى الله والناصر والمعين، يعتبر المنافقون أن هذا الكلام لا معنى له أبدا، وأنه عبارة عن حالة توريط للناس، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو من يقول ذلك، من يعد بالنصر ويعد بالتمكين، هو من يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويعدنا إذا ما قمنا بواجبنا أنه لن يخلف وعده، لكن المنافقون يعتبرون أن هذا الكلام لا معنى له. وهكذا في غزوة الأحزاب اعتبروا حتى وعود الله التي بلغ بها رسوله في النصر والفتح المبين للأمة وللدين اعتبروها مجرد غرور، معنى شككوا بالله وشككوا برسول الله واتهموا، وكأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وكأن الله يخادعهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، معناه أنهم غرونا وخدعونا وورطونا بهذا الشكل ينظر المنافقون. إذا كانوا ينظرون هكذا في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهم يرون الآيات والبينات والهدى من فم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلابد أنهم سيكونون في أي مرحلة أخرى أسوأ إذا كان هذا حالهم في زمن رسول الله وفي زمن تنزل الوحي على رسول الله، فحالهم في أي مرحلة زمنية لابد أن يكون أسوأ. طبعا المنافقون يتحركون كما قلنا في الظروف الحساسة والعصيبة وأمام الأحداث الضاغطة، يتحرك المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لماذا؟ هل يرفع معنوية المجتمع كما يريد الله؟ لأن الله يريد أن ترتفع معنوية المجتمع المؤمن المسلم المجاهد المواجه للمجرمين والمفسدين، لكن المنافقون يتحركون عكس. الله سبحانه وتعالى يقول لن يضروكم إلا أذى ليرفع المعنويات، الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ليرفع المعنويات، الله يقول للنبي وحرض المؤمنين على القتال ليرفع المعنويات، الله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ليرفع المعنويات، الله تعالى يقول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ليرفع بكل ذلك المعنويات، بينما المنافقون ليتحركوا ليشككوا ليثبطوا ليخذلوا ليرجفوا، عكس آيات القرآن، عكس ما يريد الله سبحانه وتعالى. يعني يتوقع الناس منهم في الظروف الحساسة أن ينشطوا أكثر وأن يتحركوا في الساحة أكثر بهذه الطريقة السلبية. هذه من أهم صفات المنافقين. في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يتحدث القرآن كيف كانوا يفعلون، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أليسوا هنا يخذلوا الناس من عند رسول الله حتى لا يبقوا عند رسول الله في جبهة المواجهة للكفر والكافرين بجانب الخندق، يرجعوا إلى بيوتكم لا مقام لكم، يتوجهون إلى الذين يتحركون للقيام بواجبهم، يتوجهون إلى المجاهدين في سبيل الله المرابطين من أهل يثرب التي هي منطقة الأوس والخزرج، المدينة المنورة كان اسمها يثرب، لا يا أهل يثرب لا مقام لكم، معنى اتركوا هذا العمل، لا تذهبوا هناك للمرابطة، ارجع لا تسر منطقة القتال، لا تذهب إلى الجبهة، لا تسر إلى الموقع، ارجع بيتك لا تتدخل، اهتم بنفسك وأسرتك وحياتك واترك هؤلاء، لا مقام لكم فارجعوا. لاحظوا أنهم يثبطون عن الجهاد في سبيل الله مع رسول الله، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، معنى أنهم يختلقون مبررات ليهربوا ليتنصروا عن المسؤولية من البعض، تفبيط واضح، تخذيل بشكل كبير من البعض الآخر، والبعض يحاول أن يجسد ذلك التخذيل فيهرب ليقتدي به الآخرون فيهربوا، معنى أنه شغل واضح، يعملون بطريقة زعزعة المجتمع وتفبيط المجتمع عن المواجهة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث كيف أنه يعلم بهم ويجب أن يعلم بهم المؤمنون، فيقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. الله يعلم بهؤلاء معوقين، حتى نلاحظ هذا المسمى الذي أطلقه الله عليهم، معوقين، يحولون الناس وكأنهم في حالة عائق، يصنعون عائق بينهم وبين الجهاد، أيضا وكأنهم مصابون بإعاقة عن الحركة والعمل والجهاد، يريدون أن يكون المجتمع وكأنه عائق عن أن يجاهد في سبيل الله، هم يصنعون هذا العائق. البعض يشتغل بهذه الطريقة أمام الأحداث، أمام التحديات والمخاطر التي يتوجب على الأمة أن تتحرك فيها بالموقف الصحيح الذي أمر الله به سبحانه وتعالى ويفرضه الانتماء الإيماني. يأتي البعض ليثبط، ليخذل، ليضع العوائق أمام تحرك الآخرين بما يثبطهم به ويخذلهم به. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أقبلوا إلينا، ارجعوا إلينا، اتركوهم، تعالوا اجلسوا عندنا، نتحدث نحن وأنتم ونجلس سواء، واتركوا هؤلاء ولا يأتون البأس إلا قليلا. إذا اضطروا في موقف واحد ويحاولوا أن يصوروا لأنفسهم أنهم ينطلقون ويتحركون، لما يقول الله هكذا ولا يأتون البأس إلا قليلا، معنى أنه تأتي منهم مواقف ليحاولوا أن يخفوا أنفسهم، يحاولوا أن يحسنوا صورتهم، لكن بعدها ماذا؟ يشتغلوا بالتفويض والتخذيل والإرجاف للمجتمع المؤمن وثنيه عن الجهاد. فالقرآن الكريم يبين لنا كيف هي صفات من يتحرك من في قلبه مرض، ومتى يتحرك، وما هي طريقة تحركه، وكيف يتحرك، ومتى تكون حركته الكبيرة والجدية في حالة المواجهة مع الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلا

يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

إبراهيم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قال

عليهم. ويأبى الله إلا

خيره على الدين كله. ولو كره

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم أوضاع السجناء المحكومين وكذا المحبوسين على ذمة التحقيق في نيابات استئناف شمال أمانة العاصمة والنيابات الابتدائية التابعة لها. وخلال الزيارة إلى احتياطي المعلم وهبرة، استمع النائب العام من رئيس نيابة شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكلاء وأعضاء نيابات شمال وغرب وبني الحارث إلى حجم القضايا الواردة إلى النيابات والمحبوسين على ذمتها وسير إجراءاتها والصعوبات التي تواجهها، كما استمع من السجناء إلى طبيعة قضاياهم والفترات التي قضوها في الحبس ومن مؤمورية السجون حول سيرة وسلوك المحبوسين خلال فترة العقوبة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى. وأكد النائب العام بأن الإفراج عن المستحقين يعكس التزام السلطة القضائية بمبادئ العدالة والرحمة ومراعاة البعدين الإنساني والاجتماعي. عقد بمحافظة صنعاء اليوم لقاء تحضيريا موسع للجان الحشد والتعبئة في مديريات المحافظة برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، نظمته السلطة المحلية والتعبئة بالمحافظة. كرس اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشورى وأمين عام محلي المحافظة عبد القادر الجيلاني وعضواء الهيئة الإدارية مهيوب مهدي وعلي السهيلي ووكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية منصور الكومي وأعضاء المجلس المحلي وعدد من وكلاء المحافظة لمناقشة التحضيرات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي اللقاء أكد المحافظ الهادي ضرورة الاستفادة من ذكرى المولد النبوي في استلام الدروس والعبر وتجسيدها عمليا على الواقع، وفي مقدمة ذلك التحرك الجاد لمعالجة قضايا الثارات والنزاعات القبلية التي تتكرر رغم الجهود الرامية والرسمية والمجتمعية المبذولة للحد منها. أفرج بمدينة رداء أفرج محافظ البيضاء اليوم عن 123 سجينا من المحكومين في قضايا غير جسيمة بإشراف لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلفة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى. ويأتي الإفراج عن السجناء ضمن الدفعة الأولى التي تشمل 260 سجينا، استكملت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تسوية أوضاعهم سواء عبر سداد الحقوق الخاصة للغير أو العفو أو ممن انطبقت عليهم شروط الإفراج بعد ثبوت حسن السيرة والسلوك من قبل إدارة المنشأة العقابية. وخلال الإفراج أشاد محافظ البيضاء عبد الله إدريس بدوره لجنة معالجة قضايا السجناء المكلفة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومندوبي الجهات الأمنية والقضائية في حشد المساعدات وتفعيل دور المبادرات للمساهمة بسداد حقوق الغير وصولا إلى الإفراج عن السجناء المعسرين. دشن محافظ الحديدة عبد الله عطيفي اليوم موسم تسويق التمور للعام 1448 هجرية وافتتح مصنع دخيل الجاح لتغليف وتعبئة التمور في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقي في خطوة تعزز تطوير سلسلة إنتاج وتسويق التمور والارتقاء بجودة المنتج المحلي. ويأتي تدشين الموسم وافتتاح المصنع في إطار الاهتمام بتحسين جودة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية في الأسواق والإسهام بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية من خلال تطوير عمليات الفرز والتعبئة والتغليف وفق معايير تسويقية حديثة. وفي التدشين اعتبر محافظ الحديدة افتتاح المصنع وتدشين موسم تسويق التمور محطة مهمة في مسار تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة به، مشيرا إلى أن محافظة الحديدة تمتلك معلومات كبيرة تؤهلها لزيادة إنتاج التمور ورفع قيمتها الاقتصادية. ناقش لقاء موسع لقيادات السلطة المحلية والتعبئة بمحافظة الضالع اليوم التحضيرات لفعاليات وأنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. وفي اللقاء أكد القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري أهمية الاستعداد لإحياء ذكرى المناسبة الدينية الجليلة بما يليق بمكانتها في نفوس أبناء الشعب اليمني وبما يعكس صدق الارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديريات المراوعة في الحديدة فعاليات وأنشطة المولد النبوي الشريف للعام 1448، وفي تدشين أشار مدير المديرية عبد الله المروني إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية الجليلة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعزيزا للارتباط بالهوية الإيمانية والتمسك بالنهج المحمدي في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار. وأكد أن أبناء اليمن وهم يسطرون أروع ملاحم الصمود والثبات في وجه الغطرسة والعدوان يستمدون من صاحب الرسالة الأعظم عزمهم وصلابتهم، لافتا إلى أن كل المؤامرات والتهديدات ستتلاشى أمام صخرة الوعي الإيماني والارتباط الوثيق بنهج النبوة. نجحت جهود قبلية رسمية في إنهاء قضية قتل بين آل الشعيبي من مديرية وصاب العالي وآل عمران من مديرية عنس بمحافظة ذمار، وقعت قبل 4 أشهر في مدينة ذمار. وفي لقاء قبلي تقدمه عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق وعبد العلوي ومدير قسم شرطة 22 مايو ببشر النحية، وكذلك الشيخ نعيم الرعود. أعلن الشيخ طارق العفيف نيابة عن أولياء دم المجني عليه يونس عبد الشعيبي من أبناء مخلاف بني شعيب بمديرية وصاب العالي، العفو عن الجاني ناصر أحمد عمران من أبناء رباط عمران بمديرية عنس لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين. وخلال اللقاء أشاد عضو مجلس الشورى عبد الرزاق والعلوي بموقف أولياء الدم في التسامي عن الجراح والصفحة والعفو لوجه الله تعالى ما يعكس القيم الأصيلة لأبناء المجتمع اليمني، مثمنين جهود دور كل الشخصيات الاجتماعية التي كان لها الدور في إنهاء القضية، وأكد أهمية الحفاظ على القيم الأصيلة التي عرفت بها القبيلة اليمنية في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات والتوجه نحو التصافح والتصالح والتسامح. نظم أبناء عزلة الجدعان بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء مسيرا رجلا وقفة مسلحة مواكبة لأنشطة التعبئة وإعلان الجهوزية والاستعداد لخوض معركة إنهاء العدوان ورفع الحصار، وردد المشاركون في المسير والوقفة هتافات منددة باستمرار العدوان السعودي وانتهاكاته بحق أبناء الشعب اليمني وشعارات ساخطة أزاء ما يرتكبه من جريمة ضد الإنسانية من خلال استمرار الحصار على المطارات والمنافذ والأعيان المدنية واستهدافها منذ 12 عاما، واعتبر أي حماقة يرتكبها العدو السعودي خطوة ما بعدها خطوة لن تقتصر على اليمن فحسب وإنما سيشمل المنطقة برمتها، سترفع قائد بل سترفع فاتورة التصعيد المضاد والرد المزلزل من قبل القوات المسلحة اليمنية التي ستؤدي واجبا عسكريا وجهاديا ترجمة لآمال الشعب وتطلعات أحراره لنيل حقوقهم المشروعة وبتر الأيادي التي تطالهم أرضا وإنسانا. ختاما دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديريتي المنصورية والمنيرة في محافظة الحديدة اليوم فعاليات وأنشطة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي فعالية التدشين ألقيت كلمات أكدت الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد محبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعزز الاقتداء بسيرته العطرة وترسيخ القيم والمبادئ التي جاء بها لبناء الأمة وإعلاء شأنها. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.
7: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
8: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
7: للمها كذا؟
8: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
7: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
8: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
7: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
8: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
7: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
8: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
7: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية: الدكتور محمد عبدو قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2016.

الرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع، لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق، أو نلقى الله وقد أدينا الأمانة.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال الله في ميادين العزة، يا من تسطرون بدمائكم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء، وتصنعون بأيديكم نصرا مؤزرا يزلزل عروش الطغاة، نحييكم تحية العقيدة، تحية الدم الطاهر، وتحية الشهداء الذين فتحوا لنا طريق النصر بأجسادهم. أيها المرابطون في ثغور العزة والكرامة، إن معركتنا اليوم ليست معركة حدود، بل معركة وجود ومصير، تخوضها قوى الإيمان ضد قوى الاستكبار العالمية، ممثلة بالشيطان الأكبر أمريكا وأذنابها الصهاينة، وبريطانيا التي لا تزال تحيك المؤامرات. وهنا في هذه اللحظة الفاصلة تأتي توجيهات قيادتنا الرشيدة واضحة كطلقة مدوية في صدر العدو، لا وصاية، لا قيد، لا شرط. فإما أن ننتزع حقوقنا كاملة، وإما أن نظل في خندق المواجهة حتى تحقيق النصر المبين. أيها الأبطال، إن ملف المطار والملف الاقتصادي هما عنوان المعركة الإنسانية التي تخوضونها، لكنهما جزء من مشروع تحرير شامل يهدف إلى تطهير تراب اليمن من كل رجس ومن كل محتل أثيم، وكسر شوكة المحتل الغاشم، وردع قوى الاستكبار التي راهنت على إرهاقنا وإجهادنا. وكلام قيادتنا أصبح اليوم محسوسا بمعسكرات الأعداء، يفضح ترددهم ويسقط أقنعتهم، ويؤكد أننا جاهزون لكل الخيارات. سلمنا قرآني وحربنا إيمانية، وثقتنا بالله لا تتزعزع. أيها المجاهدون الأحرار، المسألة لم تعد مفاوضات شكلية، بل هي اختبار لإرادة الأمة.

وإثبات للعالم أن يمن الإيمان والعزة لا يرضى بالدون ولا يقبل بالوصاية، وأن محور المقاومة هو خط الدفاع الأول عن قضايا الأمة من فلسطين إلى كل ثغر مهدد. أيها الصامدون، نقولها بلسان الشهداء ومن خلفهم الأحرار: اليمن لنا والقرار لنا والموت الزؤام لكل معتد وغاصب. فامضوا على بركة الله، وأنتم عنوان العزة وحماة الوطن وسيوف الحق التي لا تغمد حتى يتحقق الوعد الإلهي بالنصر المبين. الله معكم وهو خير نصير، والعاقبة للمتقين.

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. عين على الأحداث.
1: أسود الفلا الأبطال المجاهدون، يبدو أن داء الحماقة قد استحكم في نفس النظام السعودي المستكبر حتى أعماه عن رؤية الحقائق المتجلية والمتغيرات والوقائع المتحققة على الأرض. ورغم أن هذا النظام المتغطرس لم يجنح إلى خفض التصعيد في عدوانه على اليمن إلا تحت ضغط القوة العسكرية وضربات الجيش اليمني المؤلمة التي طالت بعض منشآت الضرع الحلوب أرامكو كضربات تحذيرية فقط، ولم تكن بقصد الفعل التدميري في رسالة يمنية إلى النظام السعودي مفادها أننا نمتلك القوة اللازمة والقدرة الكاملة على الفعل، وأن جميع المنشآت النفطية والحيوية والاستراتيجية هي أهداف مشروعة لصواريخنا ومسيراتنا، الأمر الذي جعل العدو السعودي يعلن خفض التصعيد ويطلق مسار الدبلوماسية والمفاوضات ظنا منه أنه سيحقق من خلال هذا المسار ما لم يحققه في المسار العسكري. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن الخبرات والقدرات العسكرية التي اكتسبها الشعب اليمني خلال السنوات الماضية والمهارات والدورات القتالية والثقافية التي يتلقاها أفراد قواتنا المسلحة تفوق قدرات آل سعود على تحملها إذا اندلعت المعركة، والنظام السعودي المجرم يدرك ذلك تماما، لذلك نراه يستغيث بالأمريكيين والصهاينة ويتوسل إلى كل دول المنطقة والعالم لإدانة المعادلة البحرية التي فرضتها عليه القوات اليمنية. وإن كل البيانات والخيارات والأطراف والمواقف التي يستعرضها النظام السعودي لإخافة الشعب اليمني لم تعد مجدية نهائيا، لأنها جميعا قد جربت في اليمن سابقا ولم تحقق للسعودية أي نتيجة. وما تنقله قنوات الحدث والعربية والجزيرة وغيرها من القنوات الصهيونية من تهديدات لترامب ونتنياهو لليمن سبق أن نقلته من قبل مرارا وتكرارا دون أن يتزحزح الشعب اليمني من مكانه قيد أنملة. والشعب اليمني في ذلك الوقت لم يكن يملك صاروخا واحدا أو طائرة مسيرة قادرة على الوصول إلى السعودية، فهل يتصور النظام السعودي الأرعن أن هذا الشعب اليمني العربي المسلم يمكن أن يخاف اليوم وقد سارت اليمن خامس دولة في العالم تصنع الصواريخ الانشطارية والفرط صوتية؟ وهل يتصور النظام السعودي المتصهين أن الشعب الذي تعرض لنصف مليون غارة تقريبا يمكن أن تخيفه تلك البيانات الصادرة عن الهيئات والمنظمات والحكومات المتصهينة؟

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من

0: صرخة الشعب.
1: لا تنحني للذل هامات الأبطال مهما الزمن قاسي وقاطع سبيله، ولا يحط العز من كان رجال، العز سيمة والرجالة دليلة، كرامته تشرف بتقدير وجلال، وشيمته بالعز شيمة أصيلة، يعيش مثل الليث في كل الأدغال، شامخ شموخ النايفات المهيلة، على سبيل الجود راعي وجمال، وبصمته تبقى وسام القبيلة، لن ينحني راسي على الجاه والمال، ولا توطيني مطامع هزيلة، القبيلة له ناموس عزي والأنفال، تبقى أساس أحلامي المستحيلة، بالقبيلة توجت عصري بالأمثال، ورويت جدر العز من سلسبيله، يا طالبين الرزق من يد الأنذال، كل الأيادي بعد ربي بخيلة، من عاش رهن الذل بالناس محتال، ما يرفعه ذل السنين الطويلة، ومن تغدى بالشجاعة والأفعال يكسر عمود الكبرياء والرذيلة، كسرت قيد الذل حطمت الأغلال، فتحت باب الجود من دون حيلة، أحرقت بالتقوى شياطين وغوال، هزمت جيش إبليس وانهيت فيله، من استمع مرجف يرى كل الأهوال يصبح سجين الذل مكسور ذيله، ومن سلك درب الشجاعة ولو طال تخضع لها الدار الزمان الثقيلة، والله لو تظهر من الأرض الأثقال ما يتخذنا الذل عنده وسيلة، نصيحة تاريخ مشرق للأجيال، نصيحة الشاعر المؤمن كرام.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل أحد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعدكم الله بألف خير أخواني المزارعين وأخواتي المزارعات والمستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الكرام، محصولنا اليوم محصول له قيمة غذائية واقتصادية عالية جدا، ويعد من أهم المحاصيل الزيتية والنقدية التي تجود بها أرضنا الحبيبة. إنه الفول السوداني، أو كما يطلق عليه في كثير من مناطقنا اليمنية بحب العزيز. سنأخذكم في رحلة شاملة تتناول كافة العمليات الزراعية الخاصة برعاية هذا المحصول، من لحظة تجهيز التربة واختيار البذور، مروراً بالري والتعشيب والسمد، وصولاً إلى لحظة الجني والترتيب والتسويق. فأهلاً بكم معنا، وابقوا برفقتنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. مزارعين الكرام، أينما كنتم، الفول السوداني من المحاصيل الصيفية التي تعشق الحرارة وضوء الشمس، وفي اليمن تنجح زراعته بدرجة امتياز في المناطق الدافئة والسهول الساحلية مثل محافظة الحديدة والسهل التهامي، وأيضا في مأرب والجوف وأجزاء من لحج وأبين والحوض الجبلي الدافئ. لكن متى نزرع حب العزيز؟ فكثير ما يقال يبدأ موسم الزراعة عادة من شهر إبريل وحتى شهر يونيو، مع امتداد بسيط حسب طبيعة المناخ في كل محافظة. لأجل هذا دعونا نسترجع حوارا سابق مع المهندس علي عبد المغني، باحث وأخصائي في إنتاج المحاصيل.
1: نتحدث اليوم عن الفول السوداني أو ما يسمى بحب العزيز. الفول السوداني تنجح زراعته في الجمهورية اليمنية، وقرأت كثير من التجارب البحثية في التسعينات على اختبار أصناف جديدة، ونجحت كثير من الأصناف، من ضمنها صنف أشفورد وصنف كرز. صنف كرز ما زال يزرع في بعض المناطق من المحويت، وصنف أشفورد يزرع في المناطق مثل أبيان. وتنجح بشكل عام، تنجح زراعة الصنفين أشفورد وكرز في تهامة. تهامة توقفت الزراعة فيه بسبب إن المحصول تعرض للإصابة بمرض أو بحشرة النمل الأبيض والأرضة. الآن وكان يستخدم سابقا لمكافحة النمل الأبيض أو الأرضة الألدرين، والألدرين طبعا محرم دوليا. فساعد الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في تهامة أو في تهامة للحصول على بديل لهذا المبيد، واستطاع الحصول على صنف على مبيد جديد اسمه الفيبرونيل. وهذا المبيد له فعالية كبيرة في مكافحة النمل الأبيض والأرضة على الفول السوداني ومحاصيل كثيرة. طبعا الفول السوداني معروف أنه تكون ثمرته تحت التربة، وبالتالي استخدام هذا المبيد يقلل من الإصابة أو يوقف الإصابة بهذه الحشرة. طبعا موعد الزراعة الناجح في تهامة هو شهر أكتوبر من كل عام. كذلك نحتاج حوالي 45 إلى 60 كيلوغرام بذور للهكتار، مقشر طبعا، مش قدر مقشر جاهز بذور. طبعا مسافة الزراعة تزرع على 50 إلى 60 سنتيمتر بين الخطوط و 20 إلى 30 سنتيمتر بين النباتات. في عملية مهمة جدا، إنه في مرحلة الإزهار يجب ردم التربة أو تجميع التربة حول النباتات، وذلك حتى تتمكن الحوامل الزهرية من اختراق التربة وتكوين الثمار تحت الأرض. هذه عملية مهمة جدا. بالنسبة لفترة البقاء المحصول في الحقل حتى النضج حوالي 4 إلى 5 شهور. التوصيات الفنية لاستخدام الأسمدة، يفضل استخدام سماد السوبر فوسفات 60 كيلوغرام للهكتار، واليوريا من 100 إلى 120 كيلوغرام للهكتار. يفضل زراعة الفول السوداني في الأراضي الرملية الخفيفة الغربية، يعني الأراضي الخفيفة الرملية تنجح فيه زراعة الفول السوداني، لأنه أثناء فترة النضج والقلع لا تتساقط الثمار المتكونة تحت سطح التربة وتحفظ تبقى تحت الأرض. هذه من العمليات المهمة جدا. طبعا المصدر الإنتاجية يصل من 1300 كيلو إلى 1500 كيلو، ويمكن تصل أكثر في بعض المناطق. طبعا الفول السوداني محصول مهم جدا، محصول زيتي وغني بالزيت وغني بالبروتين. يصل نسبة الزيت فيه من 45 إلى 50%، ويصل نسبة البروتين في المحصول من 25 إلى 29% بروتين. المحصول زي ما ذكرنا سابقا بدأت توقف زراعته اتهاما نتيجة عدم وجود مبيد فعال للأرض. الآن مع وجود المبيد البيكرونيل بدأت تنتشر زراعته ويزرع في مساحات كبيرة في تهامة حاليا، وإن شاء الله تتوسع زراعته بنشر التوصيات الفنية الخاصة فيه ودعم الإرشاد للمحصول وإعطاه مساحة كبيرة في الإعلام والإرشاد الزراعي بحيث يتبنى المزارعون لتغطية العجز الحاصل في الزيت المطلوب في الهرم. شكرا جزيلا.
0: هذا يعني أن هذه هي النقطة الأهم يا إخواني المزارعين. فالفول السوداني محصول ذكي، وجذوره تحتاج لتربة مفككة وخفيفة لأن ثمرته تنمو وتكبر تحت الأرض. لهذا السبب يفضل زراعته في التربة الصفراء أو الرملية الخفيفة جيدة الصرف، ويجب حراثة الأرض حراثة عميقة مرتين متعامدتين لتفكيك التكتلات والتخلص التام من بقايا المحاصيل السابقة والأعشاب الضارة. لا ننسى أن التنعيم والتسوية ثم تخطيط الأرض إلى خطوط هي تعتبر من الأساسيات في العمليات الزراعية، لأن التربة القاسية أو الثقيلة تعيد خرق الحوامل الثمرية للتربة وبالتالي تقلل من الإنتاج بشكل كبير جدا. ويعد يا مزارعين اختيار البذرة هو نصف النجاح في أي عملية زراعية، فكلما كنت حريص على اختيار بذور ناضجة خالية من التشوهات أو الإصابات الحشرية والفطرية ومأخوذة من أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، فأنت بذلك تحصل على منتج عالي الجودة من محصول الفول السوداني. ويفضل تقشير القرون قبل الزراعة بفترة قصيرة جدا، يوم أو يومين بالكثير، لضمان نسبة إنبات عالية وحماية اللب الداخلي من الجفاف. وأحيانا يا مزارعين قد يقوم المزارع بكل تلك العمليات الزراعية بأتم الدقة، ولكن تهجم الآفات والأمراض على الحقل، فما الذي يجب علينا أن نقوم به لحماية الفول السوداني من آفات الأرض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم اليوم عن النمل الأبيض أو الأرض، وهي حشرة خطيرة تنتشر في تهامة بشكل كبير جداً وتهاجم كثير من المحاصيل، وتعتبر عامل محدد لزراعة كثير من المحاصيل. من المحاصيل التي تعتبر عامل محدد لزراعتهم أو تقلل من انتشار أو زراعة هذه المحاصيل هي محصول الذرة الشامية، محصول القطب، محصول البسباس، ومحصول الفول السوداني، بالإضافة إلى بعض الأشجار مثل الباباي والمانجو في المراحل الأولى. هذه الحشرات منتشرة في تهامة انتشار كبير جدا وتغطي تهامة كامل، وخطيرة جدا لأنه لا يمكن أن تحصل على محصول إذا لم تتبع التعليمات والتوصيات لمكافحتها. كان قديما يستخدم مبيد اسمه الألدرين، ولكنه حرم دوليا ومنع. الآن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قبل السنوات الماضية أجرت العديد من البحوث والتجارب لإيجاد مبيد فعال ضد هذه الحشرة وآمن، وتوصلت إلى مبيد جديد اسمه الفيبرونيل أو الريجنت. الفيبرونيل هذا يستخدم بجرعات قليلة أو منخفضة لإبعاد الحشرة عن المحصول. هذا المبيد ليس قاتل للحشرة وإنما طارد للحشرة، فيستخدم بمعدل 1 إلى 2 ملي زائد 10 ملي زيت طعام لمعاملة 1 كيلو بذور، يعني 1 إلى 2 ملي مبيد زائد 10 ملي زيت زائد كيلو بذور، يتم معاملتهم خلطهم مع بعض وبالتالي تكون البذور معاملة، وبالتالي يمكن زراعتها وتجنب الإصابة بإصابة المحصول بهذه الحشرة الضارة والتي قد تسبب تلف كامل للمحصول أو عدم الحصول على أي محصول. فيستخدم هذه الطريقة بالتوصية الفنية التي ذكرناها، وتنجو كثير من المحاصيل من خطر الإصابات بالنمل الأبيض أو الأرض، والتي تشكل طبعا خطر كبير في تهامة على كثير من المحاصيل الخاصة التي لها جذور سيلوزية عالية. شكرا جزيلا.
0: إن إن نبات الفول السوداني عندما يخرج فوق سطح التربة وتتفتح أوراقه الخضراء، هنا تبدأ عمليات الخدمة والرعاية الميدانية التي تصنع الفارق في المحصول النهائي. العزيق والتعشيب أيضاً لمحصول الفول السوداني تعتبر مهمة، فالفول السوداني منافس ضعيف جداً للأعشاب الضارة في الأسابيع الأولى، لذا ينصح بإجراء عمليات العزيق مرتين إلى 3 مرات ثم الاهتمام بالتسميد، لأنه من البقوليات التي تثبت النيتروجين الجوي، لكنه يحتاج بشكل أساسي إلى الفسفور لتنشيط الجذور وزيادة التزهير، والبوتاسيوم هو العنصر السحري لامتلاء القرون وكبر حجم الحبوب وزيادة نسبة الزيت فيها. فيما الكالسيوم مهم جدا، لماذا؟ لمنع ظاهرة القرون الفارغة أو ما يعرف بالقرون الفاشوش. ولا ننسى الري، فالفول السوداني يكره التعشيش أي الترديد الزائد للماء تماما كما يكره الجفاف الشديد، لذلك يجب أن يكون الري منتظما وخفيفا خصوصا عند زراعته بنظام الري بالرش أو بالتنقيط. وتبقى أهم مرحلة يحتاج فيها النبات للماء بانتظام هي مرحلة التزهير وتكوين القرون، بينما يتم إيقاف أو تقليل الري تماما قبل الحصاد بحوالي 2 أسبوع حتى تجف القرون ويسهل تقليعها. المهم مزارعينا الأفاضل، الحديث عن هذا المحصول كثير ويحتاج إلى عدة حلقات، لكن عندما يصبح الفول السوداني في السوق يبدأ دور الأسرة التنموية في استهلاك هذا المحصول خصوصا للأطفال في المدارس، فهيا معا نعرف ما هو دور التقية ورضي. أخيراً خرج وجهها للمدرسة والبيت هدأ. جي جي يا رضية، لو تطعمي السندويتش الحالي هذا لا تقولي إنه مشروع استثماري. جي كلي معي.
2: أي مشروع يا تقية وأي هدوء، إنه مبسر تجاهها للصبح عمد بيبكي ما بشبيني حتى طافي قوم من الفراش، وبنيان صوتها ملان الحوش. يما أنا ناسية ما قد حضرت من درس، إنه قد بدأت الدراسة وبدأ الجنل معاهم.
0: الله يعينش يا رضية، عاد احنا في البداية وقد انتي بتهرمي نفسش، لكن قولي لي امانة ما هو الذي اكلتيهم بالصبح قبل لا يخرجوا؟ اكيد مليتي بطونهم بطاط مقلي وعصائر مسكرة.
2: لا والله، انا عملت لهم وصفة جديدة من حق عمتي حظية، طحنت لهم حلبة مع موز مع شوية خردل وقطرة زيت زيتون عشان يقعوا اذكياء. يا اختي ما عاد انا داري كيف اسوي معاهم.
0: يا حبيبة ما هو ذا الجنان، ما هو ذا الجنان يا رضية؟ حلبة وموز وخردل، حرم على شيختي، هؤلاء رايحين المدرسة يتعلموا ولا رايحين يعملوا غسيل معدة برعاية أمهم؟ ما بش أسهل ولا ألذ ولا أذكى من الأكل الطبيعي الصحي.
2: وما هو الطبيعي بنظرش يا اختي تقية؟ جهالي محتاجين تركيز، والأستاذ بيكتب في السبورة وهم عليها وهم بيحلموا إنهم مع الكابتن ومع نادي الرياضة حكم والكرة.
0: السلاح السري للمدارس يا ست رضية هو الفول السوداني وزبدة الفول السوداني. يا طعمه
2: إنه فول سوداني قصاج هذاك حب العزيز، بس لكن يختي بعض الأطفال فيهم تفول يسمى هذا مرض الفول، وصعب إنهم يأكلوا الفول السوداني.
0: هذا ضروري أصلا يقوموا بفحص الأطفال لمعرفة لو عندهم هذا المرض. لكن يا اختي بشكل عام الفول السوداني هذا قنبلة طاقة وفيتامينات للأطفال وخصوصا وقت المدارس. تسمعي مني ولا روح لي؟ ما فيني للمجاهدة والمسخرة حقش.
2: مع هو احنا جالسين أمانة علش لما تحاكيتي وإذانيها بين اسمعش.
0: يا اختي الفول السوداني فيه بروتي وينمي العضلات، يعني ابن شمات هذا القزم بدل ما يرجع شبعان من الضرب وقت الفسحة المدرسية، هو ذاها عاد تبصري ما شاء الله يكبر ويقوى ويكون فيه نشاط أمام عينيش.
2: أيوة وبعد كملي.
0: والفول السوداني فيه دهون صحية وزيت أوميجا 3، وهذه تصحي الدماغ من النوم، تخلي عقليتهم تسجل المعلومة مع الأستاذ زي اللقطة بدل ما ينعسوا في الحصة الأولى، وكمان يعطيهم طاقة ممتدة، يعني مش مثل السكريات الذي بتعطيهم نشاط 5 دقائق وبعدها يدوخوا، لكن هذا بيعطيهم نشاط طوال الحصص من بداية الحصة لآخر حصة، ويمسك بطونهم ويجعلهم يركزوا.
2: يعني ابن المدرس هو الذي بيطلع الأول بسبب الفول السوداني، وإحنا بنضيع زلطنا في المشروبات الغازية والشبسات هذا الذي ما منها فائدة.
0: بالضبط، ولكن لابد أصلاً يفعلوا فحوصات لأبناء مثل ما قلتي، قد ربما يكون عندهم مرض التفول. والجميل في هذا الفول السوداني أن الأطفال بيحبوه، خصوصاً لو عملتي لهم سندويشة زبدة الفول السوداني مع ملعقة عسل صغيرة في خبز بلدي. يا سلام، يأكلوها وهم بيضحكوا وبدون ما تحلفي عليهم مئة يمين عسب بيأكلوا.
2: والله إني فكرة، بس أماني يا تجية، هل صدق الفول السوداني بيخلي جهالنا أذكياء؟ يعني بنيان بنتي إنها عتحفظ جدول الضارب.
0: الله يديلش عقلش يا أختي، الله يديلش عديد. هو بيغذي الدماغ ويساعد على التركيز، لكن لازم تفتحي الكتاب وتذاكري البنتيش. الفول السوداني يغذي العقل صح، بس ما يعملش معجزات ويحل الواجب بدالها. طقي الله يا رضية وعقلي وركزي معي.
2: والله أنا كنت أشتي خلطة تخليه سندويتش الحالي فيه لو بكتب الواجب بنفسه. يا سلام سلم، ويحلني من المشكلة. بنيان بنتي هذا اللي ما بتبضاش تحل.
0: أيوة، هكذا هكذا الأمهات الكلسلات، الشو المعجزة تضحكهم وتسبر لهم أطفالهم تذاكر لهم. قومي ذلحي وعلى الدكان اشتري لي كيلو فول سوداني، أو جري معيش زبدة الفول السوداني، وخلي الفسحة حق المدرسة حقهم شي فاخر من الآخر.
2: والله إنه صادقة، وأنا خاطي الذحين إلى الدكان، وبدل الخردل والموزل دي بنفعل يومية أفعل لهم غطوة فول سوداني بعسل. وإن بنيان إذا ما طلعتش الأول في الفص حرم لا دي صليش وأبس قيمة الحب العزيز الذي خسرته.
0: عد فيها شرط جزائي. هيا هيا قوم اختي اختي. الله يصلحهم ويوفقهم كل عيالنا وعيال المستمعين أجمعين يا رب.
3: مستمعينا الكرام، مزارعين الأعزاء، يظل تواصلكم مع البرنامج عبر رقم البرنامج 3748-1115 هو الأهم لنا في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية، فهيا معا إلى البريد الواصل إلينا. رسالة واصل إلينا من حمود منصر غانم من محافظة إب، بيقول فيها: الرطوبة هي السبب الأول في تعفن الحبوب وظهور السموم الفطرية والحشرات. جفف حبوبك جيدا في الشمس على مفارش نظيفة حتى تتأكد من صلابة الحبة وعدم انغراس الظفر فيها، وعند تجميع الحبوب يجب أن تصدر صوتا جافا ومجلجلا. الحبوب الرطبة داخل المخزن ترفع درجة الحرارة ذاتيا وتتلف الشحنة بالكامل. هذه نصيحتي وسلام الله عليكم على من قام بالبرنامج. شكرا لك حمود منصر، رسالتك وصلت ونحن أوصلناها. فيما هذه الرسالة الأخرى الواصلة إلينا من أحد المزارعين في محافظة الحديدة، بيقول: نفسي أنقل نصيحة للمزارعين قبل أن تدخل حبوبك إلى المخزن، نظف أرضية وجدران المخزن تماما من الأتربة وبقايا المحاصيل السابقة. البيئة المثالية لفقس بيض السوس والحشرات هي البيئة التي بها رطوبة. سد الشقوق، اغلق جميع الفتحات في جدران وأرضيات المخزن باستخدام الأسمنت لمنع اختباء الحشرات ودخول القوارض الفئران. ولا تنسى ترش المخزن الخالي بالمبيدات الموصى بها مسبقا قبل التخزين بأسبوع على الأقل لاتخاذ فترة الأمان، أو استخدم الطرق التقليدية الآمنة مثل الرماد، رماد الحطب الجاف أو المواد الطبيعية المعتمدة. التوقيع مهندس ابن مزارع من الحديدة. شكرا لك يا مهندس ابن مزارع. يا بنتي رشا يا خالة، برنامجكم حالي ولكن للما ما عدبش هذا كالتنظيف للحبوب. انصحوا المزارعين قبل أن تأخذ محصولك إلى السوق، تذكر أن العين تأكل وتشتري قبل كل شيء. غربل ونظف، واحرص على دراس وغربلة الحبوب جيدا لإزالة الأتربة والأحجار والحبوب المكسورة أو الضامرة. اعزل الحبوب الممتازة الممتازة عن الحبوب متوسطة الجودة. خلط المحصول السيء مع الجيد يقلل من سعره وسعر الشراء، وذي يشتري منك مرة يا ابني مستحيل يرجع يشتري ثاني مرة. واستخدموا أكياس شوالات جديدة ونظيفة أو خيش جاف ومأمون. المظهر الخارجي يعطي انطباع أولي بجودة المحصول. تشتوى الصد الاستهتار بيخلينا نتحسر على أراضينا دي بعناها ورجعنا للمدينة خيرة الله. بس معاكم أم علي الوشلي من صنعاء. شكرا لك يا خالة أم علي.
4: عزيزي المستطر، عند استلام الثمار في بيوت ومراكز التعبئة والتجهيز يجب أن يكون مكان استلام الثمار نظيفا ومبردا وذات تهوية جيدة. أن توفر طبالين رص صناديق الواصلة وعدم رص صناديق مباشرة على الأرض يعزز من السلامة الغذائية للمنتجات المصدرة.

أخي المزارع، تجنب القطف عند ارتفاع درجة الحرارة، وبادر بالجني في الصباح الباكر أو بعد العصر حين تكون الشجرة بكامل انتعاشها مروية، لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ضمور الشجرة والثمار على حد سواء.

استخدامك المبيدات الكيميائية للمحاصيل الزراعية بالطرق العشوائية، أو استخدام مبيدات مهربة ومغشوشة أو مبيدات غير موصى بها من جهة الاختصاص بوزارة الزراعة والري وبدون استشارة المختصين والمرشدين الزراعيين في منطقتك، سوف يؤدي إلى تلف محصولك الزراعي. ولكي تضمن تسويق وبيع منتجاتك الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وبأسعار مناسبة، عليك اتباع ما يلي: لا تستخدم المبيدات الكيميائية بشكل مفرط أو بدون استشارة الجهات المختصة. الالتزام بفترة الأمان للمبيد والمحدد في ملصق عبوة المبيد. التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على محاصيلك الزراعية قبل مدة لا تقل عن شهر من عملية حصاد أو جني المحصول. عند الحصاد احرص على أن تكون الثمار قد وصلت إلى مرحلة النضج المناسب. أخي المزارع، أختي المزارعة، احرصا على اتباع المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من بداية الزراعة حتى الحصاد لتحسين جودة منتجاتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الأخوة المزارعين والمزارعات استغلال موسم الأمطار في غسيل التربة من الأملاح المتراكمة، خاصة في الأراضي التي تعاني من الملوحة، حيث تساعد مياه الأمطار على إذابة الأملاح ودفعها بعيدا عن منطقة الجذور، مع الحرص على توفير صرف جيد للأراضي لتصريف المياه الزائدة، مع حماية التربة من الانجراف. ويجب الحرص على إجراء التفتيش الحقلي المستمر للمزرعة، خاصة خلال موسم الأمطار، حيث تؤدي زيادة الرطوبة إلى تهيئة الظروف المناسبة لظهور وانتشار العديد من الآفات الفطرية والآفات الحشرية.

0: لذلك يجب أخي المزارع أختي المزارعة القيام بفحص النبات والأوراق والسيقان والثمار بشكل منتظم لاكتشاف أي أعراض أو إصابات في مراحلها المبكرة والتعامل معها في الوقت المناسب قبل فوات الأوان وقبل انتشارها وما تؤدي إلى انتشارها وإضعاف المحصول. معكم المهندس عبد الله أحمد محمد مهدي المراضي تخصص وقاية نبات.
1: بقي أن نشكر كل من تابعنا في حلقة اليوم وكل الشكر لمن قدم النصائح على هذه النصائح العلمية والعملية والخبرات القيمة. أتمنى لجميع مزارعين موسما مباركا ووفيرا وخاليا من الخسائر ودامت منتجاتنا الزراعية اليمنية رمزا للجودة والأصالة في كل الأسواق الدولية.
2: الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طابت تمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين: وزارة الخارجية تشدد على أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد. وسائل أعلام دولية تؤكد أن خسائر السعودية تفوق هجوم بقيق وخريس، وصادرات النفط السعودية عبر بأب المندب تلامس الصفر. إصابة فلسطينيين بقصف العدو الإسرائيلي وتصعيد عسكري استيطاني في الضفة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض سيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت أن إسقاط طائرات مسيرة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي فإن لليمن الحق في التعامل بالمثل. وخاطبت الوزارة من يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجوائه بالقول: افتحوا أجواءكم للطيران السعودي ليسرح فيها ويمرح كيفما يشاء ويستهدف به من أراد. ونؤكد للجميع في المنطقة وفي العالم أن اليمن لن يقبل بمثل تلك الانتهاكات، وسيتعامل بما يحفظ للبلد سيادته. هذا ووجهت وزارة الخارجية التحية للأشقاء في بلدان المحور كافة، مؤكدة لهم وللجميع أن وحدة الساحات مبدأ ديني وراسخ مهما كان مستوى الأحداث، مستنكرة التهديدات السعودية للعراق الشقيق، ومنبهة النظام السعودي بأن حالة الاستعداء لمحيطه العربي والإسلامي سوف تلحق به خسارة كبرى. أكدت صحيفة The National الناطقة بالإنجليزية أن الحصار اليمني أرغم السعودية على إعادة ترتيب مسارات تصدير نفطها، مع تراجع في الشحنات العابرة عبر باب المندب إلى مستويات تقارب الصفر، والاعتماد على طرق بحرية أطول وأكثر كلفة للوصول إلى الأسواق الآسيوية. وأشارت إلى أن ناقلة النفط كانت قد حملت شحناتها قبل فرض الحظر ووصلت عبورها عبر باب المندب، فيما أفادت تقارير أن بعض السفن لجأت إلى إطفاء أجهزة التعريف الآلي أثناء المرور، وأن اضطرار الرياض إلى استخدام مساري قناة السويس ورأس الرجاء الصالح يضاعف من زمن الرحلة وتكاليفها. وربطت الصحيفة بين تلك التطورات واعتماد السعودية المتزايد على ميناء ينبع وخط أنابيب الشرق الغرب، اللذين أصبحا المنفذ الرئيس لتصدير النفط بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز. من جانبها أكدت مجلة وول ستريت جورنال أن العمليات اليمنية تكبد السعودية خسائر كبيرة، وأشارت إلى أن السعودية تحاول تعويض الخسائر برفع المعروض عبر موانئ مصر، غير أن تحويل الناقلات إلى قناة السويس يرفع الكلفة ويطيل زمن الشحن. استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم إلى هيئة الدفاع في قضية مقتل رجل الأعمال فؤاد عايد الخولاني وابنه هشام. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة العام القاضي خالد عمر، تم الاستماع إلى دفاع المتهمين المتعلق ببطلان قرار الاتهام لمخالفته للحكم الاستئنافي بشأن اختصاص المحكمة، وكذا رد الادعاء الخاص في القضية. وقررت المحكمة بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، ومنح فرصة للنيابة للرد على الدفع والتأجيل إلى الجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي إن حركة أنصار الله في اليمن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستتعاون مع إيران في ضرب القواعد العسكرية الأمريكية. وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان اليمن قد ينضم إلى الهجمات الإيرانية الانتقامية على القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج إن الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن اليمن وأنصار الله مستقلان وسوف يتخذان القرارات اللازمة في الوقت المناسب. أصيب 12 مدنيا فلسطينيا مساء اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي لتجمع مواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع وسطح بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. هذا وكانت دبابات العدو قد أطلقت النار بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح مستهدفة بقصف مدفعي المناطق الجنوبية لخان يونس، بينما تجدد إطلاق النار من آليات العدو شرق المدينة. في الضفة الغربية صعدت قوات العدو الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية والاستيطانية عبر نصب حاجز عسكري شرق بيت لحم ومواصلة تعزيز المشروع الاستيطاني الجديد في محيط حاجز تباشير شرق محافظة طوباس. أقر الرئيس السابق للشعبة الأمنية والسياسية بوزارة الحرب الصهيونية الذي شغل منصبه منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية مارس الماضي، أقر بأن الحرب حققت فشلا استراتيجيا ذريعا على مختلف الجبهات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العميد احتياط درور شالوم الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية بوزارة الحرب الصهيونية خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي. ويعد هذا التصريح من أبرز الانتقادات الصادرة عن مسؤول أمني رفيع تولى إدارة الملف الأمني والسياسي خلال أشهر الحرب، عاكسا تصاعد الأصوات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تشكك في نتائج العمليات العسكرية وأهدافها. تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الهجمات بالطائرات المسيرة وبالقصف المدفعي، وذلك في تصعيد أوقع قتلى وجرحى على جانبي الحدود، فيما تعرضت منطقة موسكو لهجوم بمئات المسيرات بحسب مسؤولين من البلدين. وأعلن حاكم منطقة موسكو أن مبنى سكنيا في مدينة تشيخوف الواقع قرب العاصمة الروسية قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 من المسيرات بمناطق أخرى. في السياق قال رئيس بلدية موسكو إن أكثر من 390 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو منطقة موسكو، تم إسقاط 81 طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة. كما أعلن مسؤولون أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى تجاريا بمنطقة بلغرود الحدودية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2. في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات روسية استهدفت بلدات على خط المواجهة شرق البلاد أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. حذرت الصحيفة إندبندنت البريطانية من أن أوروبا ستواجه نقصا شديدا في الغاز هذا الشتاء بسبب انخفاض الإنتاج العالمي واستنزاف الاحتياطات نتيجة الحرب على إيران. وتشير التقديرات إلى أن 89% من إجمالي إمداد الغاز في أوروبا عام 2025 جاءت من خارج الاتحاد الأوروبي. هذا وحذر محللون من أن القارة تقترب من منطقة أزمة في الطاقة، وتشير الأبحاث إلى أن المخزون الأوروبي يزيد قليلا عن 50% ويعد مستوى منخفضا تاريخيا لهذه الفترة من العام. النبأ الأخير. يخوض رجال الإطفاء في فرنسا وإسبانيا سباقا مع الزمن
للسيطرة على حرائق غابات واسعة قبل وصول موجة حر جديدة. يتوقع بأن ترفع درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال الأيام المقبلة في وقت تتواصل فيه عمليات الإجلاء وتتسع رقعة الدمار. ففي منطقة جروند جنوب غرب فرنسا التهمت النيران نحو 42 ألف هكتار خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أجبر أكثر من ربع مليون على مغادرة منازلهم، فيما دمر 240 منزلا. وفي إسبانيا دفعت الحرائق المشتعلة في غابات غرب مدريد نحو 100 ألف شخص إلى الإخلاء، بعدما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. هذا وما تزال قوات الحرس المدني تمنع السكان من العودة إلى منازلهم نتيجة كثافة الدخان والمخاطر الصحية المرتبطة به. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا تذكير بالعناوين: وزارة الخارجية تشدد على أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد. وسائل أعلام دولية تؤكد أن خسائر السعودية تفوق هجوم قيق وخريص، وصادرات النفط السعودية عبر باب المندب تلامس الصفر. إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وتصعيد عسكري استيطاني في الضفة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة وبالقصف المدفعي. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها التوحش الأمريكي الصهيوني يسعى إلى تصعيد أشمل في المنطقة. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء الإرهابي كاتس يدعو إلى تدمير مخيمات الضفة الغربية وتهجير سكانها. فأهلا بالجميع.

أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز أن التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة تشير إلى تصاعد احتمالات اندلاع جولة جديدة من المواجهة، معتبرا أن رئيس حكومة العدو الصهيوني السفاح نتنياهو يقود مسارا تصعيديا يهدف إلى توسيع دائرة الصراع وعدم الاكتفاء بالساحات التي تشهد مواجهات حاليا، وذلك في ظل استمرار العدوان على غزة ولبنان والتوتر المتصاعد مع إيران وسوريا. وأوضح أن المجرم نتنياهو يتعامل مع الملفات الإقليمية بعقلية تقوم على توسيع نطاق الصراع لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية بعيدا عن أي رؤية استراتيجية تحقق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن قراراته خلال السنوات الأخيرة عكست توجها يعتمد على القوة العسكرية والتصعيد المستمر بوصفهما الخيار الأول في التعامل مع مختلف الأزمات، مبينا أن السفاح نتنياهو يسعى إلى ترسيخ صورته باعتباره الشخصية التي عادت رسم المشهد الإقليمي عبر الحروب والعمليات العسكرية، وهو ما يجعله أكثر ميلا

بالعلاقة بين المجرمان ترامب ونتنياهو، رأى الخبير في شؤون الشرق الأوسط أن القراءة الأقرب للواقع تتمثل في أن رئيس حكومة العدو يمتلك تأثيرا كبيرا في توجيه مسار الأحداث، وأن اللقاءات والاتصالات التي تجمع الطرفين غالبا ما تتبعهما خطوات تصعيدية على الأرض، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن التنسيق السياسي والعسكري بينهما ما يزال قائما في إدارة ملفات المنطقة. وأضاف أن هناك آراء أخرى تقل من أهمية اللقاءات الأخيرة بين المجرمان ترامب ونتنياهو، وتعتبر أنها جاءت في إطار مناسبات سياسية ولم تحمل تغييرات جوهرية في مسار العلاقات، إلا أنه يميل إلى الاعتقاد بأن تلك اللقاءات ترتبط مباشرة بمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها مستقبل المواجهة مع إيران والوجود العسكري في سوريا ولبنان وآليات استمرار الضغط على قوى المقاومة في المنطقة. وأفاد أن المؤشرات الحالية توحي بأن المنطقة قد تكون على أعتاب مرحلة أكثر حساسية مع استمرار الحديث عن ملفات تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشمل إيران ولبنان وسوريا، الأمر الذي يرفع احتمالات اتساع رقعة المواجهة إذا استمر الكيان الصهيوني في انتهاج سياسة التصعيد وفتح جبهات جديدة. ولفت الخبير في شؤون الشرق الأوسط إلى أن السفاح نتنياهو يسعى أيضا إلى إقناع الإدارة الأمريكية بمواصلة الانخراط العسكري والسياسي في ملفات المنطقة والحفاظ على الوجود الأمريكي في سوريا والاستمرار في دعم السياسات الصهيونية في لبنان، بما يضمن بقاء الضغوط على قوى المقاومة ويهيئ الظروف لمزيد من العمليات العسكرية. وذكر أن استمرار هذا المسار قد ينعكس على مجمل المشهد الإقليمي في ظل الترابط القائم بين الساحات المواجهة المختلفة، حيث أن أي تصعيد في إحدى الجبهات قد يمتد سريعا إلى جبهات أخرى، بما يوسع دائرة التوتر ويزيد من احتمالات الانزلاق في مواجهة إقليمية أشمل.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن الدعوة التي أطلقها ما يسمى وزير جيش العدو الإسرائيلي المجرم لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية والعمل على تهجير سكانه هي دعوة إرهابية فاشية وتعبير بشكل جلي عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة العدو وعدم تورعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وحذرت الحركة في تصريح صحفي لها اليوم من المخططات الإجرامية لحكومة المتطرفين الصهاينة تجاه الضفة المحتلة وتكشف عنها تصريحات للمجرم كاتس ومن قبله تصريحات المجرمين بن غفير وسمار تيكس التي تدعو للتوسيع لتهجير مخيمات جنين وطول كرم واتهامات وإنهائها أيضا ضمن نهج حكومي للعدو الإسرائيلي الإرهابي والمتصلة من كل القوى المتنصلة من كل القيم ومن كل المواثيق والمواثيق والأعراف. وشددت أيضا على أن هذا المجرم المستمر وعملياته عمليات القتل والإرهاب والترويع والتخريب الممنهج الذي تمارسه حكومة وجيش العدو في مدن ومخيمات الضفة لن تفلح في ثني الشعب الفلسطيني الحر ومقاومته الباسلة وشبابه الثائر عن الصمود والمقاومة ومجابهة الاحتلال وفاشيته، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أقوى وأبقى من بطش العدو الصهيوني ومخططاته. وحملت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والمؤسسات القضائية الدولية الوقوف عند مسؤوليتها تجاهها ومتابعة هذه المواقف والتصريحات ومحاسبة قادة العدو الصهيوني على جرائمهم وكذلك لجم عدوانهم على أرض وشعب فلسطين، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني للتوحد والنفير في كافة

مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل للتصدي لجرائم حكومة العدو الصهيوني المتطرفة وجماعتها الاستيطانية وتصعيد المقاومة في كافة نقاط التماس والمواجهة وعلى صعيد الإرهاب الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، أكد تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن النصف الأول من عام 2026 شهد استمرار التحول في منظومة سجون العدو الصهيوني لتغدو جزءا أساسيا من سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة ممنهجة تستهدف الأسرى جسديا ونفسيا. وأوضح التقرير أن سلطات العدو وصلت توسيع حملات الاعتقال الجماعي والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري واحتجاز المدنيين رهائن، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة عن التعذيب والتجويع والإهمال المال الطبي والاعتداءات الجنسية والعزل والإخفاء القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات أصبحت سياسة ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات.

مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفي نهايتها لكم أجمل التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، من الكمبيوتر والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

سامعين الأعزاء، وصل إلينا هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت سفينة نفط سعودية، وذلك بعد خرقها لقرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي في البحر الأحمر. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها اليوم أن استهداف السفينة السعودية جاء بعد رفضها للنداءات التحذيرية بعدد من الصواريخ البالستية وأجبرتها على التراجع والعودة. القوات المسلحة اليمنية جددت التأكيد على الاستمرار في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضاً متحررين من طغيانه من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساساً هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسماً إما جغرافياً أو شعبياً عاماً، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب بكله.
1: يالله أنت الحاكم الوالي والحقايق.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من كان يتصور أن المعادلة في الصراع القائم بيننا وبين من يعتدي علينا منذ سنين طوال ستنقلب ليجد نظام العدوان السعودي الموظف منذ نشوئه المشبوه المشؤوم لخدمة المشروع الغربي الصهيوني في هذه المنطقة ليجد نفسه أمام الشعب اليمني في هذه الوضعية التي هو عليها اليوم، وضعية منتوف الريش الفاقد لكل حيلة عدا الذرائع والصراخ والاستنجاد بأسياده الذين وضع كل بيضه في سلتهم في بدء عدوانه الأرعن الدموي بتوجيه أمريكي صهيوني وحصاره الظالم العام الميلادي 2015. كان هذا العدو المجرم العميل كالطاووس الممسوس برأسه المحموم يتصور أنه مستقويا بسيده ومشغله الشيطان الأمريكي على كل شيء قدير. اليوم وهو يواجه يمنا قويا مقتدرا مستقويا بالله وناهضا باستحقاقات شعبه ومتطلبات قضايا أمته المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين، اليوم يجد النظام السعودي الأرعن الغبي نفسه محبوسا محصورا في دائرة خيارات ضاقت حتى صارت كعنق زجاجة خانق شانق، وتضيق عليه الأرض بما رحبت ولا مخرج له إلا التسليم بحقوق الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه أو الانزلاق إلى مهلك فيه حتف مملكته الشيطانية الصهيونية الشريرة. الواضح كل الوضوح أن نهوض الشعب اليمني اليوم في معركة كسر الحصار واستعادة الحقوق بعد صبر طال أمده كثيرا هو نهوض ليس له وراء أو خلف قابل للعودة إليه، نهوض لا تراجع فيه. وهذه حقيقة على العدو السعودي أن يعيها جيدا إن أراد النجاة والنفاذ بجلده. والواضح أيضا أن هذا الذي يحدث هو تأسيس لمرحلة جديدة عنوانها معركة كسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني التي تعدى عليها هذا العدو ومن وراءه من أئمة الكفر والفجور والصهيانة والعدوان على الشعوب. هذه المعركة التي هي امتداد لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة أو مرحلة أكثر التحامية وانصهارا في بوتقة المصير المشترك والجبهة الواحدة لأحرار الأمة في وجه الطغيان الدموي الأمريكي الصهيوني. وهذا المسار المتقدم يجد في الموقف اليمني بثلاثية أركانه الأساسية المتكاملة القيادة والشعب والقوات المسلحة يجد الرافعة الفاعلة الأساس والكفيلة بإيصال فاعلية وتأثير الخندق الأمامي للأمة المقاوم لعصف الأعداء وغطرستهم إلى المستوى اللائق والمطلوب والأكثر تناسبا مع أخطار الجنون والسعار المتمادي الذي بات العدو الأمريكي الصهيوني وأدواته وعلى رأسهم الأداة السعودية عالقا في حباله الجهنمية الشيطانية. وهذا أمر من الواضح أنه يحول دون أي احتمال بل دون أدنى احتمال للرجوع عن هذا الغي الذي يرقبه العالم بأسره ويذهل للمصافي الجنونية والدموية والوحشية التي يتجلى بها ميدانيا وخصوصا فيما جرى في غزة وما زال، وفي الضفة الغربية وفي أماكن أخرى تشكل ساحات لهذا العدوان المركب، هذا العدوان الدموي المتوحش على أمتنا. وفيه أيضا أو في هذا السياق ما يعانيه أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم المقتول المحاصر والرازح تحت طاحونة الموت الصهيوني متعدد الأشكال والأساليب والمدعوم والمرعي أمريكيا وغربيا، ويترجم بالتوازي في المواقف المتعنتة لأطراف العدوان الأساسية الأمريكي والصهيوني والبريطاني والسعودي بالتحديد، وخلاصتها الإصرار على إملاء الشروط وفرض المواقف والتعامل من منطلق فوقي استعلائي مع أبناء شعوب منطقتنا، بل النظر إلى هذه المنطقة وكأنها ساحة مستباحة لمصالحهم غير المشروعة ومغامراتهم العدوانية وجرائمهم المتفوقة في بشاعتها وشناعتها. وهذا ما درج عليه الحال منذ زمن، ولا يستوعب الأمريكي والصهيوني وأدواتهما أن زمنهم قد ولى، وأن منطق التاريخ بطبيعته دائمة الحراك والتحول يفصح عن مضمونه وجوهره فيما يحدث اليوم من تغير في الموازين تحتل فيه إرادة الشعوب المعبر عنها بحركات وقوى التحرر والمقاومة والجهاد والممانعة والاصطفاف الذي ينتظمها في محورها القائم اليوم، محور القدس والجهاد. وهذا وضع لا يسمح للأعداء وعلى رأسهم الأمريكي والصهيوني وفي أدواتهم بكل تأكيد السعودي بمواصلة ما أدمنوه من عسف وبغي وإجرام وعدوانية وممارسات دأبوا عليها طيلة ما مضى بكل أريحية وإغماض عين، لأن الأوضاع كانت مهيئة لهم في جميع الساحات والميادين. أما اليوم فالوضع اختلف، ولا يرى الأحرار والشرفاء فيما يجري إلا إيذانا بفجر جديد يستجيب لتطلعات أبناء هذه الأمة المشروعة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
7: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
7: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إطلالة جديدة على جديد العالم الرقمي من خلال هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي النافذة الرقمية.

أيها الأعزاء، في كل يوم ينشر ملايين الأشخاص حول العالم صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، يوثقون بها لحظات السفر والاحتفالات والنجاحات وحتى تفاصيل حياتهم اليومية. ولطالما اعتقد معظم المستخدمين أن هذه الصور وجدت لتشاهد وتعجب الآخرين أو تشارك مع الأصدقاء والمتابعين، لكن مع الثورة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي تغيرت وظيفة هذه الصور بشكل كبير، فلم تعد مجرد محتوى بصري، بل أصبحت بيانات رقمية ذات قيمة هائلة يمكن للأنظمة الذكية تحليلها والتعلم منها وإعادة إنتاجها في أشكال جديدة. ومؤخرا عادت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى دائرة الجدل بعد إطلاق أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي تستطيع الاستفادة من الصور المنشورة على حسابات العامة في إنستغرام للمساعدة في إنشاء صور جديدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الشركة تصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في عالم الإبداع الرقمي، فإنها في الوقت نفسه أثارت موجة واسعة من المخاوف بشأن الخصوصية وحقوق المستخدمين. ولكي نفهم القضية بصورة أوضح، علينا أولا أن نعرف كيف تعمل هذه التقنية. الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على النصوص فقط، بل أصبح يفهم الصور أيضا. وعندما يطلب المستخدم من النظام إنشاء صورة جديدة، فإنه لا يبحث في الإنترنت عن صورة جاهزة، وإنما يقوم بتحليل ملايين الأمثلة التي تعلم منها سابقا، ثم يبني صورة جديدة انطلاقا من الأنماط التي اكتسبها أثناء التدريب. وفي نموذج ميوز إيميج الذي طورته ميتا، أصبح بالإمكان كتابة وصف نصي لصورة يرغب المستخدم في إنشائها مع إضافة حساب إنستغرام عام باستخدام علامة آت، ليقوم النظام بتحليل الصور المنشورة في ذلك الحساب واستخدام خصائصها البصرية في إنتاج صورة جديدة مستوحاة منها. وتؤكد ميتا أن هذه التقنية صممت لتقديم أدوات إبداعية متطورة مثل تصميم بطاقات الدعوة أو إنشاء أفكار فنية أو تعديل الصور بأساليب مبتكرة أو دمج عدة صور في تصميم واحد مع إمكانية إجراء تعديلات دقيقة على أجزاء محددة من الصورة ثم مشاركتها عبر تطبيقات الشركة المختلفة. لكن السؤال الذي يطرحه كثير من المستخدمين كان بسيطا ومباشرا، إذا كانت صوري العامة يمكن أن تدخل في هذه العملية، فهل أعطيت بالفعل موافقتي على ذلك؟ ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فالصور التي ينشرها المستخدم على حساب عام قد تصبح مادة مرجعية يستفيد منها الذكاء الاصطناعي أثناء إنشاء صور جديدة دون أن يتلقى صاحب الصورة إشعارا في كل مرة يحدث فيها ذلك. صحيح أن النظام لا ينسخ الصورة الأصلية كما هي، لكنه يتعلم منها ويستفيد من ملامحها وألوانها وطريقة تكوينها والعناصر الموجودة فيها لبناء محتوى جديد. قد يبدو هذا الأمر عاديا للبعض، لكنه يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، لأن المستخدم وافق على نشر صورته للعرض على الجمهور وليس بالضرورة لاستخدامها في تطوير أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف أيضا أن الحسابات العامة على إنستغرام تكون أكثر عرضة للاستفادة من محتواها في هذه الميزات، بينما لا تشمل الأدوات الحسابات الخاصة أو حسابات القاصرين، كما توفر ميتا خيارات تسمح للمستخدمين بالتحكم في بعض استخدامات بياناته. إلا أن عددا من خبراء الخصوصية يرون أن وجود خيار لإيقاف الميزة لا يكفي، لأن الأصل من وجهة نظرهم ينبغي أن يكون الحصول على موافقة صريحة من المستخدم قبل استخدام أي صورة في عمليات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بمنح المستخدم حق الانسحاب لاحقا. وفي الحقيقة لا تقتصر هذه القضية على ميتا وحدها، بل تمثل جزءا من سباق عالمي تخوضه معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، فكلما زادت كمية البيانات التي تمتلكها الشركة أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي لديها أكثر دقة وقدرة على إنتاج محتوى واقعي ومقنع. ولذلك أصبحت البيانات وخاصة الصور ومقاطع الفيديو بمثابة الوقود الحقيقي الذي تعتمد عليه هذه النماذج. هذا التطور التقني يتزامن مع تصاعد مخيف آخر أبرزها تقنيات التزييف العميق من ديب فاك
التي تستطيع إنشاء صور ومقاطع فيديو تبدو حقيقية إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والخيال. فإذا امتلكت أنظمة الذكاء الاصطناعي كما كبيرا من صور شخص معين، فإنها تصبح أكثر قدرة على إنتاج صور جديدة له في أوضاع وأماكن لم يزرها مطلقا، أو حتى مواقف لم تحدث أبدا. وقد تستخدم هذه التقنيات في الاحتيال أو انتحال الهوية أو التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة، وهو ما يجعل قضية حماية الصور الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا تقتصر المخاطر على الشخص نفسه، بل تمتد إلى أسرته أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصور الأطفال أو الصور العائلية التي تنشر للعامة، لأن هذه الصور قد تستغل بطرق لا يمكن التنبؤ بها. وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تقنية سلبية بالكامل، فهذه الأدوات أحدثت ثورة حقيقية في مجالات التصميم والإعلام والإعلان والتعليم وصناعة المحتوى، وأصبحت توفر الوقت والجهد وتمنع المستخدمين إمكانات إبداعية لم تكن متاحة من قبل. لكن الاستفادة من هذه الثورة التقنية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان الرقمية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية، والحق في معرفة كيفية استخدام البيانات الشخصية، والحق في الاعتراض إذا استخدمت تلك البيانات بصورة لا يرغب بها صاحبها. ولهذا السبب ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع عدد من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تقلل من المخاطر، مثل تحويل الحساب إلى خاص إذا لم تكن هناك حاجة إلى ظهوره للعامة، ومراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري، وتعطيل استخدام الصور في ميزات الذكاء الاصطناعي متى كان ذلك متاحا، تجنب نشر الصور التي تكشف معلومات شخصية أو تفاصيل حساسة عن الحياة الخاصة. كما ينبغي أن يتذكر الجميع أن الإنترنت لا ينسى بسهولة، وأن حذف صورة من الحساب لا يعني بالضرورة اختفاء جميع النسخ التي ربما تم حفظها أو تحليلها أو الاستفادة منها في وقت سابق. وفي المستقبل يبدو أن النقاش لن يتوقف عند صور إنستغرام فقط، بل سيمتد إلى كل ما ننشره على الإنترنت من الصور ومقاطع الفيديو إلى النصوص والتسجيلات الصوتية. فمع كل تطور جديد في الذكاء الاصطناعي ستزداد الحاجة إلى قوانين وتشريعات تواكب هذا الواقع الجديد وتحافظ على التوازن بين الابتكار التقني وحقوق المستخدمين. في الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمنح البشرية أدوات مذهلة للإبداع والتطوير، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات غير مسبوقة في مجال الخصوصية الرقمية. واليوم لم يعد السؤال هو ماذا تستطيع هذه التقنيات أن تفعل، بل أصبح السؤال الأهم كيف نضمن أن تستخدم هذه القدرات الهائلة بطريقة تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه. وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر في عصر الذكاء الاصطناعي، أن نستفيد من قوة التقنية دون أن ندفع ثمنها من خصوصيتنا، وأن يبقى الإنسان هو صاحب القرار في بياناته وصوره وهويته الرقمية، لا مجرد مصدر بيانات تتعلم منه الآلات بلا حدود.

أعلنت OpenAI إطلاق تشات جي بي تي وورك، وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد مدمج في منصة كودكس، وقد صمم لتنفيذ المهام المعقدة بنحو مستقل عبر الويب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بهدف تحويل تشات جي بي تي من مساعد للمحادثة إلى مساعد قادر على إنجاز الأعمال اليومية دون تدخل مستمر من المستخدم. ويستطيع تشات جي بي تي وورك تنفيذ المهام المتعددة الخطوات مع إمكانية جدولتها ليواصل العمل تلقائيا في الخلفية، كما يمكنه استخدام التطبيقات والملفات المحلية أو الوصول إلى مواقع الويب والأدوات والملفات السحابية عبر متصفح مدمج جديد. ويمكن للمستخدم بدء المهام أو متابعتها من أي جهاز ومنها الهواتف الذكية، في حين تتيح الإضافات ربط تشات جي بي تي وورك بالتطبيقات والأنظمة المختلفة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بينها. وأضافت OpenAI ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم سيتس، تتيح إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية وتطبيقات ويب مخصصة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات المباشرة وتطبيقات العمل الأخرى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. يعتمد تشات جي بي تي وورك على نماذج جي بي تي 5 و 6 الجديدة، التي تقول الشركة إنها توفر أداء أعلى في البرمجة وإعداد المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم واجهات الاستخدام وتنفيذ المهام المعرفية.

تختبر شركة ميتا نموذجاً أولياً لنظارات ذكية جديدة تحمل اسم سوبر سينسينج، أي الاستشعار الفائق. تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل ما يراه المستخدم ويسمعه باستمرار، في خطوة قد تمنح قدرات متقدمة لاسترجاع الأحداث اليومية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن النظارات تلتقط صوراً كل بضع ثواني مع تسجيل الصوت بنحو متواصل، مما يتيح للمستخدم لاحقاً الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للبحث عما شاهده أو سمعه أو استعادة تفاصيل يومه عبر الأوامر النصية أو الصوتية. تضم نظارات ميتا الذكية الحالية مؤشر LED يضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو لتنبيه المحيطين بالمستخدم، لكن التقرير يشير إلى أن مسؤولي الشركة يدرسون عدم تشغيل هذا المؤشر عند تفعيل مزايا سوبر سينسينج، وهو ما قد يزيد المخاوف من التصوير والتسجيل دون علم الآخرين. أشار التقرير أيضاً إلى أن أحد المقترحات يقضي بعدم الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات الصوتية الخام سواء لدى ميتا أو المستخدم، والاكتفاء باستخراج البيانات الوصفية منها وإرسالها إلى خوادم الشركة ليعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات البحث والإجابة عن استفسارات المستخدم، وهو ما يرى مؤيدو الفكرة أنه يقلل المخاطر المرتبطة بالخصوصية. وتناقش ميتا أيضاً إمكانية استخدام البيانات التي تجمعها النظارات في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي ضمن خطتها لمنافسة شركات مثل OpenAI وجوجل وإنثروبيك في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفقا للتقرير، فقد تصل هذه المزايا إلى نظارات ميتا الحالية عبر تحديث برمجي دون الحاجة إلى إطلاق جهاز جديد، مع أن المشروع ما زال قيد التطوير وقد يشهد تغييرات قبل اعتماده رسميا. وفي المقابل، حذر خبراء الخصوصية من أن الأجهزة التي تعمل باستمرار قد تتعارض مع قوانين حماية البيانات والبيانات البيومترية، كما قد تثير إشكالات قانونية تتعلق بتسجيل المحادثات دون موافقة الأطراف الأخرى.

0: وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. كان معكم من التقديم أماني عامر، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين وقال عز وجل: واعبدوا

0: وائقه أي شروره وأذاه. إذن طبعا هذه شروره وأذاه أنا اللي قلت وليس النبي، النبي قال بوائقه، وهذا يسموه الحديث المدرج، يعني يعطي معنى داخل النص النبوي.
1: أتيت آية تفسيري
0: مع نعم فيبقى آية تفسيرية نعم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان، لا شك أن للجار حق بنص القرآن وبهدي النبي العدنان، وأيضا النبي أرسل الإمام علي ينادي في الناس ألا إن 40 دار جار، ألا إن 40 دار جار في كل الزوايا الأربعة، ألا إن 40 دار جار. بعض الناس الآن يظن الجار الشقة المجاورة له فقط، حول معاني الجار وأحكام الجار نأخذ هذا مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله حسين الرعي مفتي الجامع الكبير. حياكم الله شيخ عبد الله، أنت مفتينا كلنا مش الجامع الكبير، لكن الجامع الكبير لأنك مقيم فيه وتدرس فيه، بارك الله فيكم. أنت بالجامع الكبير لو سألنا مثلا، وهذا سؤال عرضي، يقولوا أنه كم عام قد مضيت في الجامع الكبير؟
1: أكثر وعدني بدأت قبل بلوغي.
0: الله الله، قبل البلوغ
1: كنا نقرأ في نشوانا الابتدائية،
0: نعم،
1: ونطلع بعد ما نتغتى كنا بدأنا في هذا بحرق، واحد من حضرموت،
0: نعم،
1: محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي،
0: نعم،
1: من أروع ما ألف على ملحة الإعراب، بين درسها إلى الآن،
0: نعم،
1: شرح رائع تغني عن الكتب المطولة،
0: هذه اللغة العربية،
1: أيوة
0: نعم.
1: لا هذا
0: ملحة العرابية الحريري،
1: الحريري،
0: نعم،
1: كلها أبيات،
0: نعم،
1: يا سائل عن الكلام المنتظم، نعم، حتى ونوعا وإلى إلى آخره،
0: نعم،
1: رائع وتفيد فائدة،
0: ما أفاد المسلم،
1: نعم،
0: نعم،
1: حتى ونوعا مفيد جدا وبندرسه. رحم الله المؤلف ورحم الله الشارح، علماء فطاحلة،
0: نعم،
1: أفاد والناس بنية طيبة،
0: لا إله إلا الله،
1: هو من حضرموت،
0: نعم،
1: من حضرموت، آي من آيات الله رحمه الله.
0: هذا أول كتاب في اللغة ابتدأت به وأنت صغير.
1: تيسير المطالب، الطبعة فيها مئات الغلط،
0: الله
1: تيسير
0: الله،
1: طبعوها،
0: نعم،
1: للناطق بالحق،
0: نعم،
1: أمالي أبي طالب اسمها، تيسير،
0: أيوة،
1: المطالب في أمالي، من أروع ما ألف في يعني حديث وفي أخلاق،
0: نعم،
1: وفي الصدق،
0: نعم، على بس على ما قلت محتاج إلى تحقيق أكثر،
1: وتحكيم يعني، وتحف العقول عن آل الرسول، يعني درسنا والتاج المذهب للعنسي رحمه الله أول ما بدأنا فيهن،
0: نعم،
1: عند صفي قشاشة أنا وبأحمد الحاتمي، وكان حلقه،
0: نعم،
1: واحد من بيت الرموش رحمه الله،
0: نعم،
1: حلقه نبقى لها قبل العصر،
0: الله
1: مدرس
0: الله،
1: وسيد أحمد
0: من الصباح
1: ما قلت بعد ما تغتى،
0: نعم، بعد الغداء إلى قبل غتة العصر،
1: وانا في رابع ابتدائي،
0: نعم،
1: التحقنا عن سيدي حمود المؤيد والاستاذ محمد حسين عامر،
0: الله الله، حمود المؤيد اللي كان مفتي،
1: وسيدي
0: مع زباره،
1: نعم، واخو الاستاذ احمد، اخو الاستاذ احمد عامر،
0: نعم،
1: درسونا لو ما اكثر من 100 مصحف درسنا عند مول الاستاذ سعيد وكذا،
0: نعم،
1: وبعدها بدانا بعد ما تمينا كذا كنا نطلع بعد الصبح وبعد الغداء،
0: الله،
1: وكنا وبعدها بين مغرب وعشاء، وبعد العشاء كنا نخرج بعد القاضي احمد عبد الرزاق الرقيحي الله يرحمه رحمة
0: الله
1: أبرح،
0: كان
1: الأب الروحي للجامعة الكبير،
0: نعم،
1: رأنا بندرسهم مظهر القاضي مظهر السحولي ومحمد الذريري وعيال الرقيحي، معي حلقة يجي أكثر من 20 فوق الصلاة بلغة صنعاء،
0: نعم،
1: البلد
0: أيوة
1: الحبش،
0: نعم،
1: وبر ما بسرنا اليوم الثاني لو قد أرسل بفراش للمنطقة كاملة،
0: لا إله إلا الله،
1: القاضي أحمد الله يرحمه،
0: الله الله،
1: على حسابه
0: الرقيحي،
1: نعم،
0: رحمة الله عليه،
1: وكنا ندرس فيها بسعادتك، درسنا،
0: نعم،
1: كتب طائل أكثر من 12 سنة،
0: هذا الأول دراسة وبعدين درس أنت في الجامعة،
1: نعم، وكنا ندرس وندرس بعده،
0: ها في نفس اللحظة،
1: أيوة،
0: تأخذوا من اللي أكبر منكم وتعلموا، أيوة، منهم أقل منكم، نعم،
1: عند العزية الجرافي،
0: الله الله،
1: في الروضة النظير،
0: نعم،
1: وقبل عند سيد محمد المنصر محمد بن محمد بن إسماعي،
0: نعم،
1: كان يدرسونه ومن تواضعهم
0: القاضي
1: يحضروا السيدة الإمام محمد المنصر،
0: الله،
1: وكان يحضر معانا،
0: أيوة،
1: على ما يبين لنا أن الإنسان لا قد يستنكف ولا يقول قد أنا حافظ،
0: أنا قد عالم،
1: والدكتور المرتضى قد بيقرأ في المغني،
0: الله،
1: من أعلى ما ألف ابن هشام،
0: نعم،
1: قيل لابن هشام رحمه الله لما لم تؤلف في التفسير مثل الكشف، قال أغناني المغني،
0: الله الله،
1: لذا استشهاده في المغني
0: بآيات
1: وفي الشذو،
0: نعم،
1: أغلبها من الآيات والأحاديث،
0: الله الله،
1: يعني استفيد الإنسان،
0: نعم،
1: تغني عن التفسير صحيح،
0: الله الله،
1: تغني. وبعدها كان يحضر مع الثاني في الآجرومية، تواضعا عند
0: لغة عربية أيضا
1: إمام العلماء القاضي، نعم، عبد الحميد بن أحمد معياد.

0: رحمه الله.
1: نعم.
0: وكان يتناوب هذا يدرس وبعدها يدرس، وهكذا استمر هنا عند القاضي عبد الحميد إلى أن ابتلي مرض مسكين.
1: نعم.
0: وكنا بعدها نصير عندهم في البيت ندرس، لو ما ثقلت لسانهم احنا وأبي حسين هلا آخر كلمة قال الله يجمعني بكم في الجنة.
1: الله الله.
0: كان قايم دبس رواء الجنة في وجهه.
1: سبحان
0: هو
1: الله.
0: هو القاضي عبد الله السرحي الله
1: سبحان
0: يرحمه.
1: سبحان الله. سبحان
0: سيبه
1: الله.
0: والزمانة.
1: نعم.
0: الإمام في علوم الآل وكذا.
1: نعم.
0: وسيدي أحمد الديلمي ما عبق إلا هو البقية هالبقية.
1: نعم.
0: إمام العلماء.
1: نعم.
0: وبحر لا ينفد.
1: الله.
0: قايم من آيات له باقي.
1: نعم.
0: يعني لا مثل لو كان به مثل هذا ليم الكيمراء. واحتووا دروسهم لأفادت العالم كله.
1: الله.
0: نعم.
1: لملأت الكون.
0: سيما في علوم الآلة.
1: نعم.
0: لا مثيل لهم.
1: نعم.
0: ولكن للأسف أصحابنا ما يهتموش بهذا الأمر.
1: نعم.
0: لو اهتموا به إني نعم كبير.
1: شيخ عبد الله لو سألناكم أيضا هل كان هناك في مسمو فقه شافعي موجود في الجامع الكبير؟
0: إلى الآن.
1: للآن.
0: شرح الأزهى البيان الشافعي تبصروا من أول إلى آخرة تفتحوا والروض النظي.
1: نعم.
0: هذا درسناهن.
1: نعم.
0: تبصروا قال الإمام الهادي عليه السلام، قال الإمام الشافعي رضي الله
1: يعني
0: عنه،
1: يعني فقه مقارن.
0: نعم. وبيذكروا.
1: نعم.
0: وبعض حين يقولوا عندنا.
1: نعم.
0: شيء.
1: نعم.
0: القاضي زيد يقولوا له زي.
1: نعم.
0: ما يعمل شبه.
1: نعم.
0: ها ونقطة المقرر.
1: نعم.
0: كثير من أقوال الإمام الشافعي.
1: نعم.
0: مذهب.
1: نعم.
0: مذهب مذهب أكثر من أخذ تبصروا من أقوال كثير.
1: نعم.
0: ومن أقوال أبي حنيف رحمه الله.
1: نعم.
0: يعني الفقه هي نعمة وبستان متنوعة.
1: الله.
0: ما وافق القاعد ومع الشاهد قبل بلا تعصب، ما يقولش ما بالله قول فلان وفلان أبدا.
1: نعم.
0: إلى الآن
1: الزيدي والشافعي مذهب الإمام زيد والشافعي والهدوية هي ضمن زيد.
0: نعم.
1: تمام. كانوا في اليمن جيران، وإحنا اليوم نتكلم عن الجار.
0: صنوة.
1: تمام.
0: صنوة.
1: أعظم من جيران.
0: صنوة.
1: الله الله.
0: من مشكى واحدة.
1: الله الله.
0: هذاك من بني المطلب وهذاك من بني صنوة.
1: نعم.
0: ولذا عند الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم.
0: أن الزكاة لا سحتة للمطلبي.
1: نعم.
0: وهو مطلبي.
1: الله الله.
0: سعى الهاشمي.
1: سبحان
0: صنوة.
1: نعم.
0: ولم
1: يختلف المذهبان في اليمن ولم يتقاتل.
0: لأن الجميع كلهم.
1: نعم.
0: قاصدين الله ورضا الله.
1: الله الله.
0: ولذا بسروا الإمام الشافعي عليه السلام قال اعرضوا كلامي على كتاب فما خلف اضربوا عرض الحائط.
1: نعم.
0: لم يقل لأتباعه اقبلوا وعاندوا.
1: نعم.
0: يعني لأنهم قاصدين بالرضا الله.
1: نعم.
0: وأن لا يكون كلامي سبب الاختلاف بين المسلمين.
1: الله الله.
0: فمضى وانتشر فآذك دبسروا في أندونيسيا ماليزيا حضرموت.
1: نعم.
0: مئات الملايين على المذهب الشافعي.
1: نعم.
0: إخوان وقسرنا عندهم.
1: أيه.
0: وضيفنا العلامة الحجة الحبيب عمر.
1: نعم.
0: مرتين.
1: عمر بن حفيظ.
0: إنما زرنا.
1: نعم.
0: وأكرمونا إكرام فوق مستوانا.
1: نعم.
0: الصدق رضي.
1: أيه.
0: الله عنهم. هم أهل العلم.
1: نعم.
0: وأهل الحكمة وأهل الكرم، طيبي معايش للناس، لا ينبذون هذا ولا يعني يهضمون حق أحد، وإنما يعظمون العلم أهله من أي مذهب كان.
1: الله الله.
0: أصل.
1: شيخ عبد الله، نعود إلى موضوعنا وهو حقوق الجار في كتاب الله ومنهجه وفي منهج السيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل بيته الكرام كانوا أكرم الناس يكرمون الجيران.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: يعني هذا كله كانوا زين العابدين قالوا عند وفاته وجدوا أنه في خطوط من شدة الحمل الذي تحمله للجيران والفقراء والمساكين.
0: لمئتي أسرة.
1: الله الله. كان بيضمنها قبل
0: حياة النبي قالوا
1: صلى الله عليه وآله
0: كان بجواري يهودي.
1: نعم. صلى الله عليه
0: وآله. فحلوا به رئيس ولا ملك وبلغوا أن جاره يؤذيه لما سلم. إذا ما قدرش ما يسلمش من الحبس
1: من الأذى.
0: وقد يقولوا للنشتي هذا المنطقة منطقة آمنة ويخرج من مسكنه.
1: نعم.
0: كان يضع ما يؤذي النبي.
1: اللهم صل على محمد.
0: ولم يظهر لأحد.
1: نعم.
0: لو قال للصحابة لا ذهبوا.
1: نعم.
0: إليه ومنعوه.
1: نعم. سيجد من يدافع عنه.
0: فالعجب من العجب أن.
1: نعم.
0: النبي لم يجد ذيك الأشياء الذي تؤذيه.
1: افتقد.
0: قال
1: ما فعل اليهود.
0: ما قالوا مري.
1: نعم.
0: وذهب يعوده وهو يهودي لأنه لحق المواطنة. فهم ما بيفهموا شنا حق الجار لحق المواطنة سواء كان مسلم أو كافر.
1: نعم.
0: سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر.
1: نعم.
0: أما الإسلام فقد شيد هذا البنية وأكده فذهب.
1: نعم.
0: إليه ليزوره. قالوا النبي جاي يزورك. فتأثر.
1: نعم.
0: يعني هذا أخلاق خرجت من مشكات موسى، من مشكات عيسى. فدمعت عين اليهودي قال له يا محمد، عادوا ما قال سلامش، أتزورني وأنا
1: أوذيك
0: وكذا وكذا، قال ديننا يلزمنا.
1: نعم.
0: فأسلم اليهودي.
1: نعم.
0: أخلاق النبي يعني غيرت الفهم الخاطئ عن الإسلام،
1: خلق عظيم.
0: وعن لأنه قال وليهاود يعطى الصغير حلوة،
1: نعم،
0: ويأخذونا بأسلوب ويصكون يضربونه فيبكي، فيقال من أخذ يقول محمد، يعني يغذونه على
1: عداوة
0: الحبيب. فهذا رأى في هذا الشخص خلاف ما يصيله،
1: نعم،
0: لم يؤذيه وصلته الرمز الأعلى
1: المصطفى صلى الله عليه وآله.
0: الصحابة عندما قال لهم النبي كذا يقول سمعنا،
1: نعم.
0: أما هذا يؤذي ولم يبين لهم أنه يؤذيه، فتأثر وأسلم. أخلاق النبي أخذت هذا بزمة قلب هذا اليهودي حتى دخل في أسلام. لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم.
1: الله.
0: ومن تكو يعني هذا مهم قوي قوي. الجار له حق المواطنة وحرمة سكنه.
1: نعم.
0: حرمة سكنه. بعض الناس يؤذي الجار حتى يزيح ويأخذ يعني بيته،
1: نعم،
0: صح ما تقولوا بالقلية ومدري ما هو،
1: نعم،
0: يعني يؤذي أو يضع بجواره
1: الأذى.
0: القمامة. كثير من الناس يعني يأخذها في جنح الظلاء ويوضعها، الله المستعان عليه. يعني إنما المؤمنون إخوة، القرآن قال لنا،
1: نعم،
0: كتر أن هذا الجار هو الذي وضع القمامة بجوار بيتك، ما رأيك أنت
1: ستغضب؟
0: قالوا إن أبا حنيفة رحمه الله،
1: الله
0: كان له جار،
1: نعم،
0: وأبو حنيفة يحيي الليل،
1: لا لا،
0: قالوا كان، قالوا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، مع أنه بيحيي الليل كله. وبعد، نعم، يعني كان هذاك مع الجار خمى،
1: أيه،
0: ويشرب ويتغير عقله ويرفع الأصوات ويؤذيه،
1: نعم،
0: وبعد افتقد ما هجعت الأصوات،
1: نعم،
0: فقيل أين فلان؟ قال وما يدري، قال لا أسمع صوتا، قالوا محبوس،
1: نعم،
0: سار عامل ويراجعه
1: ويخرجوا من السجن
0: وتأثر،
1: الله،
0: قالوا تأثر ورعى وعاد إلى عقله وتاب على يده بأخلاقه،
1: الله الله،
0: لم يزجره بموعظه،
1: نعم،
0: ولا بقول ولا بتهديد،
1: ولكن بالعمل، ولا
0: بالعمل،
1: العمل الطيب، الأخلاق،
0: نعم. ولذا الله، النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حينما كان يعني القلب الصافي والمنبع الذي لا ينضب تأثر القاصي والتاني،
1: الله،
0: يعني حاربوا لا وإنما خافوا على مصالحهم الضيقة الشخصية،
1: نعم،
0: وإنهم يعلمون بأخلاقه حينما خضعت له الرقاء. فما أحوج الناس لبعضهم البعض سيما الجاء كما تفضلتم، من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، أربعون، نعم، أربعون كم فيما سبق. إذا بعرس في صنع القديمة يحضر بعض من القع كأنه أسر واحد،
1: نعم،
0: وإذا مات يشيعونه،
1: نعم،
0: وتخرج جنازة عظيمة لا يتمايزون. إذا،
1: نعم،
0: كان غنيا شيعه الكثير، وإذا كان فقيرا لم يخرج إلا الآحاد،
1: نعم،
0: إنما يعني يميزون بعضهم ببعض بهذا الأسلوب الحسن، وهو حق المسلم على المسلم ست،
1: نعم،
0: إذا مرض زاره، وإذا مات شيعه،
1: نعم،
0: كانوا عبر بالفطرة مطبقين الإسلام،
1: نعم،
0: لأنه الإسلام هو
1: أخلاق توارثوها
0: وتطبي. ولذا،
1: نعم،
0: قال السيد العلامة قدمات الله يرحمه الفضي، الزيدي نظري وتطبي، ما،
1: نعم،
0: يكفيش من هنا،
1: نعم،
0: ما يكفيش من هنا إلى هنا،
1: نعم،
0: بيطبق بالعمل وتوارثه كما تفضلتم، أه، الأجياء. فسعد الناس وسعد الجيران وسعد المجتمع. ما أحوج الناس أن يتذاكروا وأن يحفظوا يعني الأخلاق فيما بينهم. قالوا إن واحد اسمه فلان من مشايخ العرب وكان ضيق، نزلت عنده حمامة،
1: أيوة،
0: حمامة، قال أنت بجواري ولن يصلك أذى فكلي آمنة،
1: نعم،
0: واحد سمعه تقنص،
1: نعم،
0: ثارت ثورته،
1: آه، وغضب.
0: ضيق سار الولد قال لوالده، قال أحيت ثائرة لا يطفأها إلا ما أدلك عليه، اذهب واعترف بخطأ واتي 1000 دينار ذهب،
1: الله،
0: ديه لما
1: فعلت
0: يعني في حضرته،
1: نعم،
0: وألف أعطي 2000 من الذهب مقام خفر جواره لأن،
1: نعم،
0: جاورته الحمامة، وإلا قال لأعيدنا حرب البسوس التي استمرت 40 سنة لأجل ناقة،
1: نعم،
0: 40 سنة بين حيين من العرب، ولم تنطفئ الثوائر إلا بمجيء الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أطر لنا الإطار التي لا يتزلزل، لا نحتاج حقوق إنسان ولا معانا الحقوق التي تركها الحبيب المصطفى وأيدها القرآن بالمراعاة بعضنا لبعض، فلا نؤذي بعضنا لبعض ولا نؤثر على بعضنا البعض ولا نرفع الأصوات، بعض مجي يخزن ويفتح المكبرات ما بش حاجة، هذا ضعيف وهذا لا يمكن أن ينام إلا إذا خفضت الأصوات، وهذا يضع القمامة، وهذا يجي بالكبرياء يعتدي على حقه، أو على بعضهم يجي خذ قطعا من أرض جاره وجاره ويعلم أنه معتدي ويخفر حق جاره، وهذا من الأخلاق التي
1: الذميمة
0: نعم. ولا تصل بالبتاتة إلى الحبيب المصطفى،
1: اللهم صل وسلم عليه
0: وعلى آله. فاليمنيون هم الإيمان يما، نحتاج إلى ثورة على الأخلاق الفاسدة، ثورة داخلية، أن تكلم نفسك وتقدم على هذا وأن تكون يعني عضو فعال في إحياء هذه القيم الأخلاقية وإسعاد المجتمع وبث الحياة وبث الخير فيما بين أبناء المجتمع. أما حق الجاء فهو عقلا وشرعا، وحق المواطن تحتم علينا أن يحترم بعضنا بعض ولا أن يؤذي بعضنا بعض ولا أن يفعل ما يشين هذه، بعضهم بحق الكبر وحق الغنى وحق ثلاث أربع أيام ويعلم أن مع مرض. أنتوا دارين كم بعض مات الجار مع عرث، قال الغنى حتى النشيد، هو نشيد ذكر الله، قال حرم للجار
1: ولا احترام النعم.
0: قال أبدا وألغه
1: نعم،
0: قال جار لا يمكن أبدا بأي حال وألغه.
1: نعم.
0: قال يا ولدي هو المقصود تأتي لك الحريوة وتسعد بها، والسعادة جنب السعادة عندما تواسي يعني جارك.
1: نعم.
0: وأنت يعني تعزيه وأنت يعني
1: تحترم
0: شعوره ومشاعره.
1: نعم. نعم.
0: وهذا حقيقة ما أحوجنا وما أحوج الناس إلى احترام الجار. واحد جاء بيشكي لي قال الله يعلم أني محسن معي بر لمن جاء من أهل القرية كلها.
1: نعم.
0: ولكن خرجت أصلي الفجر وإذا بمن قد شاهده الله اعتدى على يعني كروم العنب.
1: نعم.
0: وجزها جز
1: الله قطعها،
0: هذا من الإفساد.
1: هذا وهو جاره هذا سوء الجوار.
0: نعم. أعوذ بالله من الشيطان. هما يقول لك الله يوم القيامة
1: نعم
0: يستخفون من الناس، لا
1: يستخفون من
0: وبعدها أتسر أيامك.
1: نعم.
0: أتسر أيامك
1: الله.
0: أتسر ما يجوز لك يا عبد الله.
1: نعم.
0: أين مخافة الباري؟ أين مخافة الباري؟ هذا من الأخلاق والأخطاء.
1: نعم.
0: التي بين الناس.
1: قال واحد باع جاء بيته باع داره
0: صح،
1: وبعدين أضاف مبلغ ثاني مثل المبلغ الأول، قالوا ليش حنا قد اتفقنا؟ قال لأني بجوار فلان فأريد تدفعوا لي مقابل الجوار.
0: صحيح.
1: فما أعظم هذا النوع اللي يعتبر الجار يعني
0: أخي.
1: حق وأخ وصديق.
0: صح صح.
1: ما زال يوصيني حتى ظننت أنه سيورثي يدخله في أهل الميرة.
0: ولذا في حق زين العالمين.
1: نعم.
0: العابدين ومن خلف غازيا.
1: نعم.
0: يعني كأنه خلف أخا يرعى حرمته بعد.
1: نعم.
0: استشهاده أو بعد مماته
1: يتفقدهم.
0: نعم. وكان نعرف وإحنا صغار إذا واحد تأخر من الصلاة.
1: نعم.
0: الطارف من أهل الحارة يقول مالك يا ولدي ما تصير تصلي، وكأنه بيقول لك والدك، وعلى طول يرعى.
1: نعم.
0: حرمة ابنك.
1: نعم.
0: ويقضي حاجة زوجتك إذا كنت غائبا.
1: نعم.
0: ويقوم إذا كنت مريض
1: يقوم بالواجب هنا وهنا وفي الأطفال في.
0: نعم.
1: البيت في كذا لو يحتاجوا أغراض. أذكر أنه في واحد شيبة التقيت به وأنا في صغري ويتكلم عن الجوار في الحارة، طبعا كانت مع موزعة المدن على أبواب أبواب
0: صح.
1: باب اليمن باب الكذا باب السبح. قال فكان أهل هذا الباب كله يعتبروا شبه أسرة
0: سوى.
1: تمام. قال إنه في واحد مات وخلف أطفال.
0: نعم.
1: صغار جدا لا يقومون بواجبهم عادوا أطفال
0: صح.
1: قال فكان الكل يتسابق إلى خدمة هذا الدار.
0: صحيح.
1: قال حتى أن القاضي كان القاضي المحكمة كان يكون القاضي نادر ما بش محاكم كثيرة زي
0: أيوة.
1: كان حتى أن القاضي يفتح بعد الفجر ليطلع إلى هذا البيت. قال فذات يوم رأى طبعا كان ال ال ال العلامة أن تخرج المرأة بالكيس أو الزنبيل تطرح عند الباب أن المقاضي ما بش اليوم. قال فرآه فأسرع القاضي قبل الناس كلهم أخذ وراح
0: يقضي حاجة،
1: يقضي حاجة، تدي الخضرة، يدي اللحمة، يدي كذا، وده طرح عند الباب، دق الباب وهرب.
0: صحيح.
1: هي ما تعرفش من هو الذي قد الأشياء. هذا الأخوة والجيران، المحبة اللي كانت موجودة،
0: هذا هو الإسلام،
1: هذا هو دين الله،
0: الإسلام. تمام. صحيح.
1: إنه كلهم يتسابقون، ما يقولش إذا قد مات، ويخليهم يضيعوا
0: ولا يستولي على حقوقهم.
1: فيشعر اليتيم هنا أنه ليس بيتيم.
0: صحيح.
1: كل الحارة آباء، كل الحارة بيقضوا حاجته، ما يخرج هذاك المساكين معهم حلوى الأطفال الثاني وهو يخرج ولا معه شيء. ولذا جاء في الحديث أنه إذا جاء بحلوى فليعطي لولد جاره.
0: ايه نعم.
1: تمام. لأن ذاك مسكين تكتسر نفس الطفل. الشاهد أن هذه أخلاق عالية عظيمة.
0: صحيح.
1: ونحن ذكرنا في هذا على أنه حتى العلماء كانوا جيران، حتى في حلقاتهم داخل الجامع الكبير، داخل الجوامع في اليمن كله. كانوا كل واحد يسأل ليش اليوم ما جاش الحلقة؟ لماذا ما حضرش؟ إيش اللي حصل؟ تمام. وإذا شاف أن الطلاب انتظروه كثير ممكن يجي فيعطيه درس لهم، يهدئهم، يعلمهم. إذا مريض الكل كما قلتم يذهبوا ليزوروا، وهل يحتاج من حاجة فيقضونها، وإلا بطبيب فيستدعونه. يعني هذا المجورة العظيمة التي دل عليها ديننا. والله لا يؤمن، قال من بات شبعان وجاره ما آمن بي، من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. يعني إيش هذا الدين؟ وإذا طبخت مرقة قال لمعاد
0: فأكثر
1: معها وتعهد جيرانك. يعني أخلاق عظيمة جدا. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: هذا القاضي عبد الله.
1: مرحبا.
3: كنا يا قاضي نشين نستفسر عن بعض الأسئلة هكذا.
1: تفضل.
3: في معانا واحد مغترب عقد على زوج من عندنا من البلاد قبل 5 سنوات، أثناء العقد شرب عليه 2 مليون ريال ومهر 40 جراء ومؤخر 5 مليون ريال. دخلت بينهم مشاكل عند ما رجع يتزوج بها، هذا كله هو غايب، يعني ما قد دخل عليها. أثناء ما رجع أبوها بيطالب بالنفقة، بنشتي حل. كيف نعمل بينهم حل في حل هذا القضية؟
1: تمام، بارك الله فيك. اسمع الشيخ.
3: تفضل.
0: قالوا العرف كالنص ما لم يعارض نصا شرعيا.
1: الله.
0: فالعرف في اليمن إذا عقد الإنسان على امرأة ولم تزف إليه فلا نفقة عليها ما دامت في بيت أهلها إلا ما اعتاده الناس في أيام العيدين.
1: نعم.
0: يعني المناسبة في بعض القرى أيام المناسبة.
1: نعم.
0: يهديها. أيوة. ما هو متفق عليه. أما ما سمي لها حال العقد وآتيتم إحداهن قنطارا.
1: نعم.
0: إذا سمى قليل أو كثير، ولذا كان يعني عمر بن الخطاب أراد أن يحدد، فقامت امرأة
1: أن يحدد المهر.
0: أيوة.
1: قالت الله يعطينا وأنت تمنعنا.
0: قالوا للوالي تخلى قد بمضر مثل زماننا.
1: نعم.
0: لأن الهجمة الغربية. نعم. بهجمة على الأخلاق لإحلال الفساد بين أوساد المجتمع.
1: نعم.
0: في من المصالح المرسلة أن نتعاون الناس ويخففوا، لكن إذا حصل توافق ما معه إلا حق الأعياد، وإلا محصل طلاق فلا نصف ما فرضه فنصف. نعم. ما فرضتم، وإن دخل بها فكل، وإن ما فالموت كالتخو كاعدة. نعم.
3: طيب بالنسبة للمثنين مليون والأربعين، الأربعين والمؤخر 5 مليون، كيف؟
0: هو كل ما وغير تسميه وتفرقه، لأن المسمى كله يسمى مهرا، سواء قال شرطا أو مهرا أو مؤخرا فهو داخل تحت السمية، ولذا قال في متن الأزهار ولها كل المسمى. ويصح يعني في المتن وتها في.
1: نعم.
0: الشرح أنه يجوز أن يلحق بما قد ذكر بما شاء زيادة على المذكور في العقد.
1: نعم.
0: أما إذا قد ذكروا وقت العقد فهو مسمى، ولو قسموه مه شرط مؤخر كل مه. ما بيش في القرآن كلمة شر ولا كلمة. وقال المؤخر فنظيرة إلى ميسرة.
1: نعم.
0: قد يرحم من الله إذا لم يوجد يا أيوان يعني يجوز ولم تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا عقدوا له ما سماش بعد ذلك يصح له أن تمتنع حتى يسمي ثم يسلم. هذا ما بيش قلق ولا بيش، فالمسمى حقها كل إلا إذا وقع طلقب فالناصوة أو
3: ما قد تقدم عليها يا قاضي
0: هو معروف أو يفعلوا صلح. أما الذي سمي فهو لها، ولذا قال في متن الأزهار ولها أن تتصرف فيه إذا قد قبضته ولو قبل الدخول.
1: نعم.
0: قد ملكته، لأن قاعدة شرعية أن العقد الصحيح يملك بالعقد.
1: نعم.
0: الصحيح يملك، والعقد الفاسد لا يملك إلا بالقبض.
1: نعم.
3: يعني بالحين الأثنين مليون والأربعين الجرام والخمسة المليون المؤخر قبيلها
0: إذا دخل بها وإن طلق قبل فالناصفة،
3: وإن ما دخلش
0: أو تعفي ولا يعفو، إما تعفي
1: أو يعفو الذي بيده عقدة. نعم. النكاح.
3: الله يسلمك يا قاضي ويفتح عليك.
0: آمين.
1: بارك الله فيكم.
3: يلا بارك الله في الجميع.
1: حياكم الله.
3: الله يفتح عليك.
1: ألو مرحبا.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: لو سمحتوا معنا سؤال منكم مثل الشيخ.
1: تفضلي.
2: أنا عمري 36 سنة منفصلة، وعندي الآن رغبة إن أنا أحج، بس ما بش معي محرم. معي أخوة والأب متوفي، بس ما بش معي يعني استطاعة أن أنا أدي ظلطة
1: محرم
2: للشخص اللي عيدي. أيوة أخواتي ما يقدروش يتو يسيروا يحجوا، ما يقدروش.
1: ما بش معهم نفقة الحج.
2: أيوة ما بش معهم.
1: نعم. وأنتي ما تستطيعش تدي لهم نفقة الحج.
2: لا أستطيع لأن تكاليف الحج غالي.
1: تمام نسمع الشيخ. فضلوا يا شيخ.
0: طالما عمرها في هذا الحدود فهي ما زالت صغيرة.
1: نعم.
0: هم حتى دو في قوله تعالى والقواعد من النساء قالوا التي قد بلغت 55 الستي يمكن أن تذهب مع رفقة نساء
1: الشهرية والآخر.
0: آيه تذهب مع رفقة نساء ومعهن محرم.
1: القرآن بيّن التي لا يرجون نكاح.
0: فليس عليهن جناح أن يضعن يعني قد لا يرغبن ولا يرغبوا فيهن.
1: نعم. الله الله.
0: فطالما وعدش في هذا السن ما بلا انتظري ولا واتي ولا يسر الله حقش المحرم وسيري معه، أما بدون ذلك ماشي.
1: وند الله زوج سبرت.
0: وند الله زوج سبرت فهو شرط المحرم.
1: نعم.
2: ولا يعني ولا يجوز حتى نسير مع ناس معارفنا يعني نسوان معها.
1: يعني قصهم قصها الرفقة الآمنة.
0: أيوة ماشي. ما نعم. دام عادي في السنة الصغيرة الصدق.
2: طيب ممكن سؤال ثاني ولا؟
1: تفضلي.
2: أيوة إحنا 6 بنات وثلاث أولاد والوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى قسم بيننا. فقسم يعني قسمه مشوه هو يعني المشايخ قسموا قسمه انه النساء ما لهنش وكذا، فوقع نصيبنا اقل من الثلث وما اخذنا شيء طبعا. هذا الوالد الله يحفظها موجوده، فحصلت عليهم مشكله وطلبوا منهم ديه، فقالوا انه نقتسم الان الديه نصين، نص على البنات ونص على الاولاد. الشيخ رد علي جزاهم الله خير قال لي انه لا يجوز علينا بحكم انه قد اقتسموا فما بش احنا علينا البنات ولا شيء. طيب في حالة ان احنا عدنا القسمة او طلبنا مثلا بحصر الوراثة وعدنا القسمة من جد، هل ينفع انه يعني نرجع نتحمل معاهم ولا ماشي؟
0: بلا شك ان الارش شرعا يخصم من مال اذا كان عمدا من مال الجاني.
1: نعم.
0: من مال الجاني اذا كانت إذا كان القتل عمداً عدواناً فعلى الجاني. لا تتحمل النساء أي شيء من الدية إذا عفا أهل الدم.
1: نعم.
0: ما بش على النساء سواء أعيدت القسمة أم لم تعد. ومن شرط صحة القسمة أن تكون على الوجه المرضي موافق لقانون القسمة 4 شروط، أن تكون لجميع المخلف وبين الورثة وحسب الفرائض الشرعية. أما إذا حصل فيها حيف أو ميل أو غبن أو حرمان لبعض الورثة فلكل وارث حق المطالب بإعادتها على الوجه الشرعي. ويا ويل من يظلم.
1: الله.
0: اضمنوا لي 6 اضمنوا لكم على الله الجنة، واحد من هذا 6 ألا تظلموا عند قسمتي يعني مواريثكم. فمسألة هذا الميراث عند البعض يعني بظلم، ويتركها هو يتحمل الاب ويتركها لورثته، وهذا حسب السؤال بنجاوب ولا بنقصد أحد، وإحنا كلنا في محل خطأ، لكن ينتبه الإنسان ما دام قد قسمها الله يمتثل لأمر الله ويقسم على الوجه المرضي، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع.
2: طيب القتل هو كان دفاع عن العرض والشرف يعني عن واحد من الخوات،
0: وقد وعم ما بش على النساء، كان عيدافع بغير يصير يشتكي عند الحاكم، يشتكي في النيابة، يشتكي في الأكساء، معنا حلو لدرء هذا. ولذا للمن أنزل الله يعني
1: نعم.
0: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ما قال شاء الله نقتلهم
1: نعم.
0: أو لا ماشي،
2: لا هو كان لأن الشخص هذا كان مسلح يعني مع كبنابل ومعه
0: سلاح، هذا مرجع الحاكم يطلب جميع الأطراف وينظر إلى القضية من جميع نواحي
1: نعم.
0: وما صح عنده أمضى.
2: جزاكم الله.
1: ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
4: كيف أنتم؟
1: حياكم الله.
4: كيف السيد عبد الله؟
0: الله يعافيكم.
4: قبل نشتيكم تشرحوا لنا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع المعروف تقي مصارع السوء.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
0: هذا من أروع من أروع ما روية
1: نعم.
0: والواقع
1: أخلاق.
0: والواقع
1: نعم،
0: إن صنايع المعروف تقي ميتة السوء
1: نعم،
0: وتقي الإنسان كثير وللضمائم
1: نعم،
0: الدعاء يرد القضاء
1: أيه،
0: الدعاء يختلج مع القضاء إلى يوم القيامة
1: نعم.
0: فالصدقة في داووا مرضاكم بالصدقة، من فرج عن مؤمن كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
1: الله الله.
0: هذا موافق لهذا الحديث، والحديث موافق لهذا، وكثير يعني في طرائف المشتاقي كتاب رائع، كثير من الصالحين كانوا يصنعون المعروف فيقيهم الله يعني شر أتي
1: نعم.
0: واحد منهن مروي قد طبعه كتاب
1: نعم.
0: رائع يعني في القصص للصالحين.
1: الله الله.
0: للصالحين
1: نعم.
0: وإذا كانت القضية عن الصالحين، بل هذا من العلماء قالوا في أواخر حدود صعده
1: نعم،
0: في الظاهر باقم على طريق المسافري أو غيره، المهم قد نسيت الاسم حق الطريق
1: نعم.
0: وبعده كان مع مسجد صغير
1: أيوة،
0: يضع فيه ما قدش من هذا
1: الثلاجة
0: السرة
1: نعم.
0: كان يضع قزاز بلغة الأولي
1: أيوة،
0: تشبه الشمعة لكن هي وعاء معدن
1: نعم،
0: يصبون الزيت أو الغاز ولها
1: فتيل،
0: ذبال من الفتيل من
1: نعم،
0: القطر وتبقى مشتعلة تضيء
1: نعم،
0: ويعمل قرص شعير صغير
1: أيوة،
0: وبجواره قع حيسي بلغتنا
1: شربت ماء
0: لبن
1: ها،
0: وبصور مستمرة
1: نعم،
0: لمن ويجي الصبح وقد أكلوا وناموا وباتوا وضبوا
1: نعم.
0: سر لك جيلك كان معهم بير حميري ملكه
1: نعم،
0: وشحت الأمطار يعني وقل الماء فأرادوا أن يعمقوها
1: نعم،
0: في الخبرك قال أنزلوني وقد هو شائب ما شاء الله عليه
1: نعم،
0: أنزلوا فانهارت
1: عليه
0: عليه
1: الله الله،
0: فاحتار الناس هبوا لأنه من أهل الإحسان
1: نعم،
0: تأسفوا عليه، قالوا الأصوب أن تبقى هذا البئر
1: نعم،
0: قبرا له استحسنوا أيه. وسارت الأيام سارت سنونقا، وإذا بأحفاده يحبون أن قالوا طالما هو حميرية
1: نعم،
0: وأساس سامتي نرفع الأحجار ولو تكلفنا
1: نعم،
0: ف نزعوا بلغتنا رفعوا
1: نعم،
0: المخلفات
1: نعم،
0: فوصلوا إلى قرب الماء فما سمعوا إلا صوت واهي ضعيف
1: نعم،
0: تأنوا يا أولادي فخافوا
1: الله،
0: فنزلوا من أهل وإذا به كالجرف أنا
1: نعم، كأنه في غار
0: في غار نعم
1: الله،
0: وإنه ذيك ذو ضمير ما شاء الله منور
1: الله،
0: فرفعوا قالوا كيف قصتك؟ قال قصتي نزلنا نعمق فانها فلم أعلم بنفسي إلا ما لا أدري ما أخذني إلى هذا المكان
1: الله،
0: وكل ليلة يأتي لي بضوء
1: نعم،
0: أستأنس به
1: الله،
0: وبقرص
1: اللي كان في الجامع
0: مثله لبن
1: الله الله،
0: ولطف الله بالصنايع المعروف
1: تقي
0: مصارع السوء
1: الله،
0: وفي المستدرف
1: نعم،
0: في الفرج بعد الشتة
1: نعم،
0: واحد من العلماء حق فعل كتاب يعني رائع الفرج بعد الشتاء كتاب كامل
1: نعم،
0: أخذ من نعم من أول الذي واقع على أمة الإسلام الله. يعني ما كان يحصل لها ويفرج الله عنها. فالإحسان وصنع المعروف من صفات أهل الله
1: الله،
0: لأن الله كريم وهذا من صفات الكرماء.
1: نعم.
0: الله محسن من صفات المحسنين. الله الرحيم من صفات الرحماء.
1: نعم.
0: فهذه النعمة حينما يعني تحسن إلى الناس ولو أن تقود يعني أعمى في طريق أو تقضي لأرملة حاجة.
1: نعم.
0: أو تسعى في حاجة أخيك قضيت أم لم تقض.
1: الله الله.
0: فهذه كلها من يعني مسائل الإحسان وعواقبها ترضف بك في الدنيا والآخرة وتصرف عنك ميتة السوء، معنى أنك تموت على حسن اختاء.
1: الله.
0: نعم. نعمة كبيرة.
1: بارك الله فيكم. نعم يا بني مرحبا.
5: رجل توفى بحادث وكان معه ابنه، فماتوا الاثنين فلا يعلمون من توفي الأول، وكل واحد له ورثة، فكيف تتم القسمة؟
0: هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع.
1: نعم.
0: سيما أيام العدوان أو يجي بعض حن زلازل أعاذنا الله.
1: نعم.
0: أو كذا يعني أسبابها وقد
1: الحوادث كما ذكر.
0: نعم. وقد أثراها يعني العالم الرباني محمد بن إسماعيل الأمين وصاحب ضوء النهار العلامة الجلاء طبعة رائعة.
1: نعم.
0: على نسخة مفتي اليمن العلامة الحجة المرحوم محمد ابن أحمد الجرافي رحمه الله،
1: الله.
0: وقد أهدوا لي نسخة منه، نسخة
1: الله.
0: رائعة أهدوا لي في أواخر رمضان قبل سنوات. أهدى لي القاضي العلامة عمرو بن عباس ابن محمد بن أحمد الجرافي حفظهم الله وكل أسر الطيب وكذا.
1: نعم.
0: وناقشها وأثرها في آخر جزء، في آخر جزء، وألحقوها بكتاب الغرقى والهدمة.
1: نعم.
0: فعند بعضهم ألا يورث أحد من أحد وكل واحد لورثة الأحياء، لكن هناك تفصيل وهو الواقع، لأننا على يقين من حياة كل واحد منهما قبل الممات.
1: نعم.
0: وبنقدر في يقولوا تحويلا، نقدر مسألة أن الأب هو الذي مات أولا ثم لحقه ابنه فهو يرث منه قطعة، فهو يرث منه قطعة. فإذا قدرنا أن لهذا الأب ثلاث أولاد فهو رابعهم، فبنقسم المال حق الأب أربع، ما بيش إناث ولا أب ولا أم، أربع. ذيه الابن الذي مات مع الربع ذيه، عندما نقدر أنه مات أولا لا ندخل في ترك الولد الذي ورث منه الأب، لأنه سيؤتي بعدها إلى التسلسل، وما أتى إلى التسلسل فهو باطل. فكل واحد قال يورث من الثاني من صلب ما خلف لا ما ورث من الطرف الثاني، وهذا هو المعمول إلى الآن. وبعضهم يقول ميراث كل واحد منهما لورثة الأحياء، ولا يدخل في ذلك من مات معه والتبس الموت، لكن حق التحويل أولى، لأن احنا على يقين من حياته، ثم جاء لنا طارئ وفيه ظن، والظن لا يقاوم اليقين، بل يعمل بهذا براءة للذمة وإلحاقا بالأصل.
1: طبعا لو أنه مات الأب وبقي الابن في غيبوبة وأدخلناه المستشفى ثم مات،
0: وهذا قدوا بالاتفاق.
1: إلا يعني في تيقنت حياته بعد والده.
0: إلا في مسألة إذا قد مات موتا سريريا، مات الدماء فهو ميت. لأن هذه ما هي إلا أجهزة فقط.
1: نعم.
0: لإيصال، إذا قد مات الدماغ مات الجسم قطعا، وحكم الموت تلحقه في كل الأحكام.
1: نعم.
0: لكن إذا عاده دماغ بيشتغل فهو قطعا حي ويرث والده بلا إشكال.
1: نعم.
0: عند الجميع.
1: أيوة. والعكس بالعكس.
0: والعكس بالعكس.
1: لو أن الوالد هو الذي مات والوالد هو الذي بقي في غيبوبة وأفاق.
0: أيوة. إذا كان مع الابن ذي الذي مات سابقا فللأب السدس، وإن لم يكن له أحد فالمال كل للأب.
1: نعم.
0: نعم.
1: بارك الله فيك.
0: ورثه أبوه فلأمه الثلث، ولم يذكر لأنه قد معلوم. إذا
1: نعم.
0: أعطيت هذا الثلث فيبقى الثلث
1: للأب
0: فيأخذه الأب.
1: نعم. وهكذا في كل من يموت وليس له إلا.
0: نعم.
1: فرضنا لو له إخوة لا يدخلون في الميراث
0: في مسألة.
1: أيوة.
0: في مسألة.
1: نعم.
0: لأن احنا بنقدر إن هذا هو الميت الأول.
1: نعم.
0: فهؤلاء أخوته لا يرث لأنه مع إب.
1: نعم.
0: وإن قدرنا أن هذا هو المتوفى أولا.
1: نعم.
0: فالأب موجود، الأخوان ما يورثوش.
1: آه. والأم
0: لا
1: موجودة.
0: مع الأب ولا مع الإب، لكن بيحجبوا الأم من الثلث إلى نعم إلى
1: نقصان.
0: إلى السدس.
1: نعم. فكان معها الثلث تصبح السدس.
0: أيوة.
1: يعني
0: أيوة.
1: مساكين جو
0: المدبرين. إن كان له أخوة فلأم السدس.
1: سبحان الله العظيم.
0: نص القرآن.
1: الشريعة عظيمة.
0: صحيح.
1: سبحان الله. نعم. نعم يا بني.
5: رجل يأتي زوجته في المكان الذي غير أمر الله به، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق أو الفسخ؟
0: إذا كان كراهة الزوجة لزوجها كما جاء في الحديث أن امرأة شكت زوجها إلى رسول الله تشكو في دينه.
1: نعم.
0: قالت جاء متهاودين متهاودا متكئا على اثنين، أكثرهم قام وأكثرهم لحب وأنتنهم بطنا، ويعني وإني يعني لا أحب كفران النعم.
1: نعم.
0: قال أتردين على حدي؟ قال المهم الحديث معلوم. فقال النبي
1: ردي على حديقته
0: وخلص وتلقائيا. نعم. أما إذا طلبها في غير المحل فهو شيطان وكفر بما أنزل على محمد. من أتى حليلته له من أتى حليلته في دبرها فهذا من الكبائر، ولا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن طلب ذلك فلا يجوز لها أن تمكنه ولها أن تدافعه بما قدرت، وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها، ولا حق طلب الطلاق إرضا لله ويعوض الله. وإذا تأبى تطلب الفسخ، إذا كان الفسخ لأجل الكراهة فبالأولى المعصية هذه
1: الكبيرة
0: يعني الذي
1: خالفت أمر الله
0: هي دخيلة على اليمنيين.
1: نعم.
0: ما كان نسمع في بها.
1: نعم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، حفظ الله اليمن، دحر الله المعتدين، وأصلحنا أجمعين بكتابه المبين، وجمع كلمتنا على الحق والهدى والدين، صلى الله وسلم وبارك وكرم على النبي الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة النفط السعودية بعد خرقها قرر حظر الملاحة البحرية المفروضة على العدو السعودي في البحر الأحمر. وأكدت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن استهداف السفينة السعودية جاء بعد رفضها النداءات التحذيرية بعدد من الصواريخ البالستية وأجبرت على التراجع والعودة. وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على الاستمرار في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت أن إسقاط طائرة مسيرة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي لليمن الحق في التعامل بالمثل. وخاطبت الوزارة من يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجوائها بالقول: افتحوا أجواءكم للطيران السعودي يسرح فيها ويمرح كيفما يشاء ويستهدف به من أراد. وأضافت: نؤكد للجميع في المنطقة والعالم أن اليمن لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات وسيتعامل بما يحفظ للبلد سيادته. أكدت صحيفة ذين شنولال الناطقة بالإنجليزية أن الحصار اليمني أرغم السعودية على إعادة ترتيب مسارات لتصدير نفطها مع تراجع الشاحنات العابرة عبر باب المندب إلى مستويات تقارب الصفر والاعتماد على طرق بحرية أطول وأكثر تكلفة للوصول إلى الأسواق الآسيوية. حذر مسؤول أممي من أنه لا يمكن ضمان استدامة عملية إعادة إعمار قطاع غزة في غياب مسار سياسي، وأنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح طالما ظل القطاع مدمرا وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. اعترف وزير حرب العدو الإسرائيلي في غزة وقال: لا ندمر ما تحت الأرض فحسب، بل ندمر جميع المنازل في قطاع غزة، واليوم دمر نحو 70% منها. وفي لبنان قال: دمرنا 20 قرية لبنانية يعد تاريخها لمئات السنين، دمرناها كليا، دمرنا جميع المباني، ليس بيتا بيتا بل قرى بأكملها. حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار الرئيس الأمريكي المجرم ترامب من تبعات الإجراءات العدوانية ومحاولاته المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة، ومنها أنه سيدفع من أصول إيران المجمدة تعويضات للسفن التي تضررت خلال العدوان الغاشم على إيران. هكذا سامعين الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة
2: في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
5: والقصة،
2: نقرأها
5: ونحللها
2: في
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.
0: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، فيها العديد من المواضيع الهامة. نصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي.

0: ونبدأ معكم سامعين الأفاضل باستعراض فقرات هذه الدقائق. وفيها حديث الساعة: استهداف إمدادات نقل النفط الخام السعودي من شرق المملكة إلى ينبع ماذا يعني؟ شهد وشواهد: المعادلات اليمنية تفرض كلفة اقتصادية باهظة على السعودية وتضع أهم منشآتها الحيوية في مرمى الاستهداف. وفي شهد وشواهد: حصيلة 12 عام من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، ومليون ونصف وفاة بسبب الحصار. وفي المرصد: العدو فشل بأهدافه وإيران تتمسك بالحوار والدفاع عن مصالحها. وفي حديث الساعة: استهداف إمدادات نقل النفط الخام السعودي من شرق المملكة إلى ينبع ماذا يعني؟
1: $100 للبرميل. يوم واحد من الحصار البحري على السفن السعودية يهز سوق الطاقة العالمي. الناقلة إنسيليا اشتعلت قبالة سواحل جيزان بعد إصابة مباشرة بصاروخ، فيما أعلن استهداف الناقلة العملاقة ليلى بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. الحمولة الإجمالية للناقلتين بلغت 2.85 مليون برميل من النفط الخام، لكن التأثير الأكبر ظهر في حركة الملاحة. خلال 24 ساعة فقط تراجعت حركة السفن عبر باب المندب بنحو 30%، من 41 سفينة يومياً إلى 29.
0: في عرض جديد للجاهزية والتطور النوعي للقدرات العسكرية اليمنية، استهدفت عدداً من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام لكيان العدو السعودي. ضربات حاسمة مسددة استهدفت منشآتها الحيوية في عمق كيان العدو السعودي في رد سريع ومشروع على استمرار الغارات السعودية والحصار الجائر الممتد على الشعب اليمني. أثبتت القوات المسلحة اليمنية مجدداً قدرتها على تجاوز المنظومات الدفاعية الغربية الحديثة والتي تعتمد عليها الرياض، حيث نفذت العمليات بتنسيق وبدقة عالية.
2: تنتقل العمليات اليمنية في العمق السعودي إلى مستوى جديد من التأثير مع استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات نقل النفط الخام السعودي، في خطوة تأتي ضمن مسار الضغط على المنشآت الحيوية المرتبطة بالاقتصاد السعودي بالتزامن مع استمرار الحصار والعدوان على اليمن. بيان القوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف عدد من النقاط الحساسة في منظومة نقل النفط الخام السعودي بواسطة الطائرات المسيرة، موضحا أن العملية جاءت ردا على اختراق الطائرات المسيرة التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. تكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمنظومة تصدير النفط السعودي، إذ يعتمد العدو السعودي على شبكة واسعة من خطوط النقل التي ترتبط بمناطق الإنتاج الرئيسة شرقي البلاد وبموانئ التصدير على البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء ينبع الذي يمثل منفذا حيويا لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية. تعود أهمية هذا المسار في أنه يشكل بديلا استراتيجيا للسعودية حال تعرض مضيق هرمز لأي اضطرابات، حيث يتيح لها نقل كميات كبيرة من النفط تصل إلى ما يقارب 7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يجعل أي تهديد لهذه المنظومة عامل ضغط مباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي. تحمل هذه العملية وفق القراءة السياسية والعسكرية رسالة مفادها يقول إن المنشآت النفطية السعودية ستظل في دائرة الاستهداف ما لم تغير المملكة سياستها فيما يخص استمرار الحصار والعدوان والاحتلال لليمن. لذا فإن الضغط على مصادر الطاقة يمثل واحدا من أبرز أدوات التأثير بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع النفط في الاقتصاد السعودي وعلاقاته بالأسواق العالمية. أما الرسالة الأخرى التي يحملها البيان فتتعلق بالقدرات اليمنية المتصاعدة في مجال الضربات بعيدة المدى، إذ تأتي العملية في سياق سجل متزايد من استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا إلى أهداف داخل العمق السعودي، بما يؤكد التطور في القدرة على تجاوز منظومات الرصد والدفاع. ويشير تنفيذ العملية بدقة وفق المعطيات المعلنة إلى تحديات تواجهها السعودية في حماية منشآت حيوية تمتد على مساحات جغرافية واسعة، خاصة مع صعوبة تأمين شبكة الطاقة وخطوط النقل الطويلة أمام هجمات منخفضة الكلفة عالية التأثير. وفي أعقاب العملية برزت حالة من الارتباك في الموقف السعودي مع توجيه اتهامات سريعة إلى أطراف إقليمية أخرى بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما يثبت حسب مراقبين حجم التعقيد الذي باتت تفرضه طبيعة العمليات غير التقليدية في المنطقة وصعوبة تحديد مصادرها أو منع وصولها إلى أهدافها. بذلك فإن استهداف خطوط نقل النفط من شرق المملكة إلى ينبع لا يمثل مجرد ضربة لموقع محدد، وإنما يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر ليطال حسابات أمن الطاقة وقدرة السعودية على حماية بنيتها الاقتصادية الحيوية في ظل استمرار المواجهة واتساع نطاق تأثيرها.
3: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: تمكنت المسيرات اليمنية من الوصول إلى النقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام لكيان العدو السعودي، موجهة ضربة قاسية لأهم نقاط القوة الاقتصادية لهذا العدو. الحصار بالحصار، صنعاء تفرض معادلة جديدة على الرياض، كما أثبت الميدان أن الاستراتيجية لبني سعود والقائمة على محاصرة الموانئ اليمنية وحرمان الشعب اليمني من مقاومات الحياة والوقود لم تعد تمر دون ثمن. فمقابل كل محاولة لفرض قيود على اليمن، نجحت القوات اليمنية في فرض حصار بحري مقابل وشلل حركة التجارة والملاحة المرتبطة بكيان العدو السعودي في البحر الأحمر وفي باب المندب.
1: وتصاعدت المواجهة العسكرية بشكل سريع، ففي 24 يوليو استهدفت غارات سعودية مرافق الاتصالات في الحديدة وجزيرة كامرون. وبينما أكدت الرياض أنها استهدفت مواقع عسكرية فقط، رد الحوثيون بالتحذير من أن معادلة ميناء بميناء ومطار بمطار ستكون عنوان أي تصعيد جديد.
4: وفي 25 يوليو رد الحوثيون بهجوم واسع استهدف مجمع أرامكو في جيزان بخمسة صواريخ باليستية على الأقل. أعقبته موجة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد العسكرية، فيما هزت الانفجارات مدينة ينبع وتوقفت عمليات مطاري جيزان وينبع مؤقتاً. ودعا المتحدث العسكري يحيى سريع العاملين في الموانئ السعودية إلى الإخلاء الفوري. وانعكس التصعيد سريعاً على الأسواق، إذ قفز خام برنت إلى 100.69 دولاراً للبرميل بارتفاع 7% خلال يوم واحد، فيما ارتفع الخام الأمريكي إلى 92.19 دولاراً. وامتد أثر الأزمة إلى أسواق الوقود العالمية، إذ ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.9 دولارات للجلون، بينما تجاوز سعر الديزل 5.34 دولارات للجلون وسط تحذيرات من إمكانية صعود خام برنت إلى 128 دولاراً وربما 146 دولاراً في أسوأ السيناريوهات.
0: وجدت الرياض نفسها مؤخراً في مواجهة مأزق مركب أظهر عمق الإرباك الذي يعتري دوائر صناعة القرار السعودي وعدم التكيف مع معارضة

إظهار القدرات اليمنية بما تمتلكه من إمكانيات، تجاوز المنظومات الرادارية، قدرتها على الوصول للأهداف، السرعة في إنجاز وتحقيق ما وعدت به القوات المسلحة بأنه التصعيد بالتصعيد، بمعنى أنه لن يترك مجال للطرف السعودي أن يستمر في عدوانه على اليمن دون أن يكون هناك رد سريع وحاسم وقوي وفاعل ومؤثر في ظل هذه المعادلة. وبالتالي هناك اليوم قراءة مهمة جدا في الجانب العسكري، أنه اليوم هناك أهداف وبنك أهداف جاهزة، وهناك أسلحة محددة لكل هدف من هذه الأهداف، وهناك أيضا تفويض مطلق اليوم للقوات المسلحة دون العودة إلى الجانب السياسي في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بعمليات الردع والرد الحاسم والسريع والفاعل. لذلك أنا أعتقد بأنه أو أكاد أجزم بأن هذه العملية هي أيضا عملية قوية ومؤثرة، ويبدو أنه النظام السعودي لم يستوعب بعد يعني أنه يمكن أن يصل إلى يعني تنفيذ مطالب اليمنيين. وأنا أعتقد أنه اليوم المطالب هي مطلب خروج السعودية من اليمن، يعني هناك اليوم حتى داخل السعودية يعني يبدو أنها ولو بأصوات كافتة بأنه اليوم لماذا يعني نستمر في اليمن، لماذا نراهن على هذه الأدوات الموجودة عندنا في الرياض، لماذا لا نصل إلى حلول قبل أن نكسب، يعني ستكون الخسارة ربما أكثر. يعني لو انسحبوا الآن، لو تركوا الشأن اليمني، لو دفعوا التعويضات من جهة النظرة العسكرية، يعني أولا هناك قدرة اليوم موجودة لدى اليمن، يعني قدرة قوية فيما يتعلق بالإمكانيات العسكرية. يعني الأمر الثاني أيضا في المعلومات الاستخباراتية، في أيضا المعلومات الدقيقة حول بنك الأهداف، حول أين ومتى وكيف نضرب وما هو التوقيت المناسب لكي نضرب فيه، لأنه ممكن مثلا اليوم أن تتطور المسألة وأن يغلق ميناء ينبع، وبالتالي سيتوقف النفط السعودي بشكل كامل، لأنه هناك محاولة لتصدير أكثر من 7 مليون برميل نفط، لم يعد لدى السعودية يعني إمكانيات التصدير عبر مضيق هرمز. اليوم تحاول أن تصدر وأن تكون هي الدولة الوحيدة في الخليج أن تصدر وأن تستقبل أيضا المواد الغذائية حتى في دول الخليج. يعني اليوم الموانئ السعودية ميناء جيزان وأيضا ميناء ينبع وميناء أيضا جدة، هو كلها موانئ أيضا اليوم تخدم معظم دول الخليج، يعني فيما يتعلق بالشراء اللي هي البضائع ووصول البضائع، ولذلك هناك حركة غير عادية جدا في موضوع وصول السفن. لكن في الأمر المقابل أيضا أنه دقة هذه الأسلحة في وصول إلى أن تستهدف خط أنابيب، وهذا وخط الأنابيب هذا هو بعمق تقريبا لا يقل عن 9 متر، يعني على الأقل يعني هو من 15 إلى 9 أمتار، وبالتالي إذا هذه الدقة في إصابة هذه الأهداف وفي هذا التوقيت بالذات هو أيضا رسالة ضغط اليوم على السعودية، لأنه لا يعني لا تحاولوا ولا تركنوا أننا يمكن أن نتراجع، لا تحاولوا أو تركنوا بأننا يمكن أن نصمت أو أن نصبر. الأمر الثاني أنه لا يمكن أيضا أن نصبر، طالما وأنتم أيضا تمارسون انتهاك السيادة اليمنية فيما يتعلق بتحريك طائرات مسيرة تجسية أو قتالية، وبالتالي هذه الرسائل هي رسائل بالنار. اليوم لم يعد هناك مجال لا للتسويف ولا للمراوغة ولا أيضا لانتقاص من حق اليمنيين، طالما ولدينا قوة ولدينا إرادة ولدينا قوات مسلحة يدها اليوم على الزناد وهي تعرف أين ومتى وكيف تضرب. العالم اليوم يدرك تماما بأنه أيضا صمته حول العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، أيضا هذا يفترض أن هذا الصمت لابد أن يكون له ثمن، يعني وهذه الأزمة التي حدثت في المنطقة، أيضا صمته على ما يجري في غزة وعدم تنفيذ لما تم الاتفاق عليه، أيضا ما يجري في لبنان، وبالتالي أيضا ما يجري من حصار مطبق على اليمن، وبالتالي هذا النظام السعودي اليوم يدخل نفسه في معمعة، وكان يدرك أن العالم هذا سيتحرك من أجله. العالم اليوم طالما وحركة الاقتصاد العالمية بشكل عام يعني موجودة ومتحركة ولا يمسها ضرر على الأقل من مضيق باب المندب، فإنه لا تنظر إلى السعودية باعتبار أنها أيضا دولة يعني مارقة، دولة أيضا ترتكب الجرائم، دولة تحاصر 40 مليون يمني، وبالتالي هؤلاء يدركون بأنه السعودية هي يعني تمارس عداوتها وتحاول أن تفرض عداوتها، والعالم اليوم لم يعد مستعدا أن يقف معها. اليوم إذا كان العالم هذا الذي كان يدعم الكيان الصهيوني بدأ يتذمر منه، فكيف بالسعودية؟ وبالتالي إذا النظام العالمي اليوم سيدفع ثمنا يعني فيما يتعلق بموضوع الامدادات النفطية، كيف كان النفط قد تراجع، ومن ثم عندما عاد ترامب للاستهداف الإيراني ارتفع قليلا بعدما ضربت اليمن أيضا يعني الأرامكو السعودية في جيزان وينبع أيضا ارتفع إلى بشكل غير مسبوق، وبالتالي إذا ما كان هناك من تطور عسكري سواء

0: مضيق هرمز أو في باب المندب أو في البحر الأحمر أو في الاعتداء على اليمن أو عدم تنفيذ مطالب اليمن، فإنه ربما العالم هذا سيسأل، لأنه كان ممكن أن يضغط على السعودية وأن يلزمها بأن موضوع الحصار هو موضوع إنساني يعني، وهو لا يدخل حتى فيما يتعلق بالحروب. إذا كان هناك من حروب يفترض أن هذه المسائل الإنسانية لم تكن لا منصوصة في القرارات الدولية، وهي أيضا من ضمن المواثيق التي شرع لها في اتفاقيات جنيف. وبالتالي إذا اليوم المعركة هي معركة بيننا وبين السعودية، يتضرر العالم نعم، لكن هذا العالم يعني يبدو أنه يتشفى بالسعودية ويبدو أنه غير مستعد لأن يدخل معها في مواجهة، لأن يدعمها، لأن يقف إلى جانبها، باستثناء تلك البيانات الخجولة. اليوم الأمريكيين ربما يعرفون أن بيننا وبينهم يعني معاهدة عدم الاعتداء على كلا الطرفين، لكن الأمريكي اليوم إذا ما فكر أن يدعم السعودية ولو بأي شكل من الأشكال، أعتقد أنه حذر في هذه المرحلة ويعرف أنه كيف واجهنا في مرحلة ما وكيف يمكن أن يواجهنا الآن ونحن نمتلك هذه القوة والإرادة. والعالم يعني اليوم يعني في حالة استنفار عالمي بما يجري في مضيق هرمز. السعودية اليوم السعودية هي تعرف تماما أنها في مأزق وهي مكشورة في زاوية، وأنا أعتقد أن القائد السياسي اليوم في اليمن الذي اتخذ قرار يعني إيلام السعودية في هذا التوقيف، وهي أيضا من قدمت لنا أيضا هذا المطلب ربما على يعني على طبق من ذهب عندما منعت طائرة الوقت من عودة إلى صنعاء وحاولت أن تستهدف الطائرة واستهدفت مطار صنعاء، كأنها قدمت يعني الخدمة كبيرة جدا لليمن. وبالتالي إذا القائد العسكري، القائد السياسي اليوم، قائد الثورة في الأصل يعني رأى مطالب الشعب اليمني ورأى الحماقة السعودية وترك فرصة يعني للحلول في اليمن، ولكن السعودية كانت تتعامل معنا بشكل من الاستخفاف. يعني حتى عندما بدأت هذا الحديث حول موضوع أنها كان هناك حركة على أساس أنه تفضلوا سنعطيكم طائرة من الأردن يعني، وبالتالي يتحكم بها كيف ما شاء ويمكن أن يوقفها متى شاء، وبالتالي أيضا يعني يربط اليمن بالعالم كله عبر مطار واحد. هذا الموضوع جعل اليمن يعني اليوم فرصتنا يعني كل المعطيات الحاصلة الآن في المشهد السياسي والجيوسياسي في المنطقة يجعل لنا قدرة على أن ندخل في هذه المواجهة. أولا نمتلك القيادة الشجاعة التي تجاوز الخطوط الحمراء، نمتلك الإمكانيات العسكرية التي أيضا تطورت تطور كبير جدا حتى على ما حدث في طوفان الأقصى وفي محاولة يعني إنتناء غزة. وبالتالي هذا التطور الكبير الآن يجعل من اليمن أنه فرصتنا أن نستخدم ما نمتلكه من إمكانيات لانتزاع حقوقنا، لأن هذا العدو لن يفهم إلا ذلك. ولذلك السعودية اليوم عندما نستهدفها هي لا تحاول أن ترد، أنها عندما ضربت في الحديدة أهدافا مدنية وحاولت أن تبرر ذلك بأن استهدفت أهداف عسكرية، كان الرد عليها رد موجع. ونحن نعرف أن نقاط الضعف في السعودية هي البقر الحلوف، هي أرامكو، هي الإنتاج النفطي. يعني صحيح أن بقية المنشآت يمكن أن نصل إليها ويمكن أن تضرب كل المنشآت الهامة في السعودية من كهرباء، من تحلية المياه، من يعني هذه مسألة مهمة إذا ما تطور أيضا المعركة. الأمر الثاني أنه اليوم يعني عندما نرد عليها ذلك الرد هي لم ترد، ولكنها حاولت اليوم أن ترسل طائرات مسيرة قتالية لكي تستطلع الجو، لكي ترصد المعلومات عن التحركات في الميدان، لكي تراهن حتى على الأقل أنه لديها أدوات ويقولها أننا جاهزون ومستعدون وأنه يمكن أن نفعل ونفعل. وبالتالي اليوم صنعاء أو القيادة العسكرية والقيادة يعني هي السعودية تدرك تماما يعني أن أدواتها اليوم يعني حتى ما جيشته من السلفيين اللي يسموها درع الوطن وغيرها، هي تعرف أن هذه قوى لا ليست لديها القدرة على المواجهة الميدانية المباشرة. ثانيا السعودية عجزت، وهي كان لديها تقريبا 17 دولة وكانت تشن باليوم أكثر من 2000 غارة جوية في اليوم أو 3000 أحيانا، وبالتالي كانت تسند هذه الجبهات، ومع ذلك هذه الجبهات اندحرت وانكسرت وانهزمت في أكثر من موقع وفي أكثر من مواجهة. وبالتالي إذا المراهن الآن يعني على هؤلاء الأدوات هي مراهنة خاسرة فعلا بالمفهوم العسكري. يعني ما هي القدرات التي لدى هؤلاء مقابل القدرات؟ هؤلاء كانوا أيضا يقاتلون من أجل الريال السعودي، ولا يقاتلون من أجل قضية ولا من أجل مشروع ولا من أجل حق ولا من أجل شيء. يعني وبالتالي في هذا التوقيت، في هذا التوقيت يعني ونحن نقاتل السعودية يعني لانتزاع حقوقنا، يعني المسألة حقوق اليمنيين كلهم يعني. وبالتالي أي مغامرة في هذه اللحظة التي أرادت فيها صنعاء أن تنتزع حقنا ستثير تساؤلات كثيرة حتى لدى أيضا اللي نسميهم المقاتلين الموجودين لديها والذي لديهم على الأقل حس التحليل والتفكير، أنه لماذا الآن؟ لماذا لما طلبت صنعاء أنها ستطلب السعودية وتفرض حسارا على السعودية وترد على السعودية قمتم بتحريكنا؟ لماذا لم نتحرك مثلا قبل سنة، قبل سنتين، قبل ثلاث وغيرها؟ وبالتالي إذا هذا التحرك اليوم يعني سيكون أولا مفضوح وغير مدعوم وليس لديه القدرة على المواجهة في الميدان. وبالتالي أيضا السعودية تعرف أن هؤلاء لن يتحركوا إلا بموافقتها. صنعاء ستضرب السعودية أكثر مما تضرب هؤلاء، ولكنها في المقابل أيضا ستستهدف السعودية بشكل ربما غير مسبوق. هي يعني دولة بلا شيء، يعني لدينا أهداف دسمة، لدينا أهداف كثيرة جدا نفطية وغير نفطية، وبالتالي إذن السعودية هي من ستخسر.
1: كل شيء ممكن أنساه في حياتي إلا ذاك اليوم اللي رحت فيه بكيك، لأنه كان يوم أسود فعلا، المنطقة مظلمة، لكن الشعور كان يعني بحالة من الانكسار لم تحصل لي في تاريخ حياتي. لأنه أنا أعتقد أنه دولة كانت تباهي بأنها هي المصدر الآمن الموثوق به واللي يعتمد عليه، لما يصير حادث بهذا النوع في 20 دقيقة يزال منه نصف طاقة الإنتاجية له. أنا شفت الحقيقة الوضع يعني مخيف.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. المعادلات اليمنية تفرض كلفة اقتصادية باهظة على كيان العدو السعودي، وتضع أهم منشآت هذا العدو والحيوية في مرمى الاستهداف.
1: العربية نقلت عن الرئيس أردوغان أن تركيا تلقت طلبا من السعودية بخصوص الحصول على مسيرات تركية مسلحة. أنت تعلم الطائرات التركية المسيرة ماذا فعلت باللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا؟ ما تفسيركم لهذا وكيف ستتعاطون مع هذا المعطى الجديد في مأرب في حال حصل بطبيعة الحال؟
2: أولا حتى الآن السعودية لا سأعطيك معلومة حقيقية. السعودية تشتري طائرات تركية منذ بداية العدوان، لا جديد في الأمر، تشتري طائرات صينية، طائرات أمريكية، وأسلحة روسية وألمانية ودنماركية وبرازيلية ومن كل دول العالم، لم تصنع لها تقدم. الحقيقة هي في القضية العادلة، اليمن ضد الاحتلال، ضد العدوان، سواء جاءت طائرة تركية أو طائرة صينية أو طائرة F-16 أو F-15 أو الطائرات المجنزرات الأمريكية الفاخرة والأموال السعودية الباهظة التي فرضتها في العدوان، ماذا صنعت لها في اليمن؟ لا جديد، ها هي الطائرات التركية والصينية تسقط في اليمن وتسقطها الدفاعات الأرضية. الموقف الحقيقي هو بالقضية العادلة وليس باعتبار أن سلاحا هو أفضل من سلاح سيحسم المعركة، الذي سيحسم المعركة هو القضية العادلة.
0: ارتباك سعودي وصمود يمني، بينما تواصل الرياض الاعتماد على الحماية الخارجية والتستر على حجم الخسائر الفردية والاقتصادية جراء الهجمات اليمنية، تثبت صنعاء في كل جولة أنها تملك زمام المبادرة، تطور قدراتها الدفاعية والهجومية للرد بكل ثبات واقتدار وقوة، فرضا للسيادة الوطنية وكسرا للحصار.

من قلب المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب اليمني منذ نحو 12 عاما من الحصار السافر ونهب الثروات السيادية، يأتي إعلان القوات المسلحة مستندا إلى تفويض شعبي غير مسبوق ليفرض واقعا ميدانيا وسياسيا جديدا، وينتقل بالموقف من الاستجابة لجهود إحلال السلام إلى فرض معادلة الردع المباشر، بعد أن بلغت المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحصار المتواصل مستوى لم يعد بالإمكان القبول به أو السكوت عنه، لا سيما بعد تعطيل النظام السعودي المجرم للموانئ والمطارات اليمنية واستمراره في نهب الثروات. ففي معادلات الصراع وموازين القوى لا تظل قواعد اللعبة ثابتة إلى الأبد، حين تستخدم الأوراق الاقتصادية وسيلة للتركيع تصبح خيارات المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. معادلة جديدة تفرض نفسها في الساحة، الحصار بالحصار، قاعدة لم تعد مجرد شعار سياسي بل تحولت إلى استراتيجية ميدانية يمنية تعيد رسم القواعد الاشتباك. سنوات من القيود والضغوط الاقتصادية ألقت بظلالها على المشهد الإنساني والاقتصادي اليمني، واليوم يأتي الرد على العدو السعودي بالمنطق ذاته. من يفرض الحصار عليه أن يذوق مرارته، فالردع اليمني يتجاوز حدود الدفاع التقليدي ليطال شريان الحياة الاقتصادي للعدو السعودي. الأثر الاقتصادي لم تتأخر، اضطراب في خطوط الملاحة السعودية وارتفاع تكاليف التأمين البحري وحالة من الإرباك للأسواق التي ظنت السعودية يوما أنها بمعزل عن تبعات قراراتها. وبين منطق القوى وقوة المنطق تقف المنطقة أمام مرحلة جديدة من فرض المعادلات، معادلة مفادها أن الاستمرار في خنق الشعوب وخاصة الشعب اليمني لن يمر دون ثمن.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: في ظل هذا المشهد تتجه المواجهة نحو مرحلة أكثر حساسية تتشابك فيها الحسابات العسكرية بالاقتصادية، تصبح فيها المنشآت النفطية والموانئ والمشاريع الكبرى لكيان العدو السعودي في مواجهة معادلة يمنية عنوانها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي هو النفط المعروف والنفط الخام، وهذه ضربة مزدوجة ليس فقط للمنافع العربية السعودية، وإنما أثرها يمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وإن النفط السعودي كما يعلم الجميع لأنه تديره شركات أمريكية، حتى وإن كانت تحت غطاء ما يسمى بشركة أرامكو، فإن معظم العائدات تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير شركة أرامكو على أرض الواقع، يضاف إلى أن الشركات العاملة في إطار شركة أرامكو وشركة سودانية وغيرها هي جميعا شركات أمريكية. اليوم هذه الضربة هي استهداف العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وهذا يعني من هذه العملية العسكرية حتى اللحظة لا تزال رسالة تحذيرية ما لها من الداعيات، كان على مستوى الأسواق العالمية فيها ارتفعت ما يساوي 7% متأثرة بهذه العملية، يضاف إلى ما حدث من التباس واضح واضطراب كبير جدا لأسواق المال العالمية أو أسواق البورصة الخليجية بشكل عام بالسعودية، التي فقدت 45 مليار ريال سعودي يوم أمس متأثرة بهذه العملية. بمعنى استهداف أرامكو هو استهداف للركيزة الأساسية والعمود الفقري لاقتصاد المملكة، لكن عندما لاحظنا استهداف ينبع واستهداف جيزان واستهداف خزانات النفط، انه يعني الصواريخ اليمنية استهدفت جزء مهم جدا وحساس للمملكة، ولا زال الحرائق حتى مساء امس كانت مستمرة، لم تستطيع فرق الاطفاء السعودية ان تخمد تلك الحرائق، لذلك لاحظنا انه التداعيات على المستوى الدولي كانت كبيرة جدا، هناك طلبات يعني بالعشرات بل بالمئات تم سحبها، الكثير من المتعاملين مع المملكة فقدوا الثقة بإمكانية وصول الشحنات في مواعيدها المحددة، لذلك خسائر كبيرة سوف تكون مباشرة وغير مباشرة. الخسائر المباشرة هو الضرر الذي أحدثته تلك الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة بخزانات النفط بمناطق شركة أرامكو في ينبع، يضاف إلى الآثار غير المباشرة الناتجة. أولاً مبيعات النفط بنسبة 40%، وكان هناك وفقا لتقارير الإحصائيات السعودية لشهر يونيو الماضي بأن مبيعاتهم من ميناء ينبع بلغت إلى 4.5 مليون برميل يوميا، بمعنى الاعتراف السعودي ب40% هو أيضا اعتراف بأن هناك ضرر كبير جدا وهناك آثار كبيرة مباشرة وغير مباشرة سوف تنعكس على أداء الميزانية السعودية التي تعتمد على إدارة النفط بنسبة 80-85%، يضاف أيضا إلى أن عزوف السفن إلى الاتجاه إلى ميناء ينبع وتوقف صادرات النفط، يعني حاليا يمكن القول بأن هناك أكثر من 60-70% من صادرات النفط توقفت بشكل كلي، خاصة وأن عشرات الناقلات النفط عزفت عن الإبحار نحو مضيق هرمز نحو ميناء ينبع، خاصة بعد أن أعلنت شركة التأمين الدولية رفع الغطاء التأميني على تلك الناقلات، بمعنى بأن معدل المخاطر أصبح كبيرة جدا، يضاف إلى أنه ما تبقى من سفن سعودية هي تتجه نحو قناة السويس، وأيضا اتجاه نحو المسارات البديلة هو يعني أضعف من يعني بكلفة مضاعفة جدا، يضاف إلى أنه حتى وإن حاولت أن تتجه تلك الناقلات عبر قناة السويس فإن قناة السويس يعني محدودة الطاقة الكل ناقلة نفط بحاجة إلى أن تقوم بإفراغ أكثر من 60% من إجمالي حمولتها. إذا كانت ناقلة النفط تحمل 1,000,000 برميل فهي بحاجة إلى أن تقوم بنقل 600,000 برميل عبر أنابيب وأيضا خزانات نفط مصرية على أن يتم نقلها من منطقة إلى أخرى حتى تخط هذه السفينة وتقوم بالاتجاه أو الانتقال عبر مضيق عبر قناة السويس إلى الطرف الآخر. لذلك المسارات جميعها يعني عالية الكلفة، الخيارات السعودية جميعها أيضا عالية الكلفة، وأيضا الخيارات جميعها غير مناسبة. يعني سلاسل إمداد النفط السعودي بشكل كبير وخاصة ما يتعلق بصادرات النفط السعودي من ينبع الذي جميعها منتجات بترولية، منتجات ناتجة عن مصافٍ في المنطقة الصناعية في ينبع، كانت ديزل، كان بنزين، كان كيروسين أو وقود طائرات أو غيرها، وكذلك شحنات كبيرة جدا من البتروكيماويات توقفت، بمعنى بأن الخسائر السعودية مضاعفة. السعودية تحاول أن تخفي الكثير من هذه الخسائر، لكن المؤشرات الأولية تقول بأن العمليات العسكرية اليمنية وأيضا فرض الحظر البحري على السفن السعودية المتجهة إلى المواني السعودية كبدت المملكة حتى اللحظة نحو 24 مليار دولار. نؤكد لكم بأن خسائر النفط الأسبوعية سوف تكون بالفعل يعني بأرقام شبه دقيقة هي تكون أكثر من 3 مليار دولار. خسائر البتروكيماويات، خسائر الصادرات الأخرى يعني سوف تضاعف إلى مليارات دولارات، يضاف إلى ما كان يدخل من سلع ومنتجات بكميات كبيرة جدا، خاصة أن المملكة تقوم باستيراد أكثر من 220 مليار دولار سنويا.
1: تحدث إلينا الخبير الاقتصادي رشيد الحداد عن أهم الركائز الاقتصادية لكيان العدو السعودي. طبعا سامعين الأفاضل، كل محاولة يقوم بها كيان بني سعود هذا العدو الإجرامي تبوء بالفشل أمام قواتنا المسلحة، أمام المسيرات وأمام الصواريخ وأمام إرادة هذا الشعب الأبي الحر العظيم. إذن هذا العدو ما دام يتغطرس يراوغ عن إتيان الحق لشعبنا اليمني سيظل في هذه الخانة من الذل والهزيمة.
3: في خمسينيات القرن الماضي أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بتنفيذ أكبر المشاريع الاقتصادية، مشروع التاب لاين اختصارا ترانس أريبيان بايب لاين، والتي تعني خط الأنابيب عبر البلاد العربية. كان الهدف من قيام المشروع اختصار المدة الطويلة التي كانت تقضيها السفن المحملة بالنفط. يعد أكبر الخطوط النفطية في العالم، والذي يمتد طوله إلى 1664 كيلومترا. نقل هذا المشروع البراميل النفطية من الأراضي السعودية إلى مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ما تم استخدامه خلال هذا المشروع الضخم احتوى 350,000 طن من الأنابيب وأكثر من 3,000 قطعة من الآلات ومعدات البناء، كما ساهم في إنشاء هذا الأنبوب أكثر من 16,000 عامل. وكإنجاز ضخم حقق التاب لاين في السنة الأولى من تشغيله الكلي ضخ 278 مليون برميل نفط عبر أنابيبه. وبالرغم من المجهودات العظيمة، حرصت شركة التاب لاين على إنشاء كامل وسائل الترفيه والمتعة للموظفين. وبحلول عام 2020 سجلت هيئة التراث السعودية خط أنابيب التاب لاين ليكون أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسميا في المملكة. خط أنابيب التاب لاين، شريان هام في أرض السعودية.

وفي شاهد وشواهد حصيلة 12 عام من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، ومليون ونصف المليون وفاة بسبب الحصار.

0: لا لا لا لا لا شوف
1: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد الحصار على شعبه. إصراره على إغلاق الموانئ والمطارات، لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع الشعب؟ وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب. لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضوراً جوعاً؟ أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة. يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به،

0: حاولت التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز، في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. حرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق وظلم، فهو معتدٍ ومجرم وظالم وطاغية ومتكبر، ويستهدف هذا الشعب بالظلم.
1: لا يمكن للأرقام وحدها أن تختصر مأساة شعب، لكنها قد تكون الشاهد الوحيد حين يعجز العالم عن النظر في عيون الضحايا. لأن المجرم سعودي مدخمن بالنفط، أمريكي مهيمن على القرار الدولي. في مؤتمر صحفي عقده مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في صنعاء تحت شعار عدوان وحصار مستمر، انكشف الستار عن تقرير حقوقي بمثابة وثيقة تؤرخ تدميرا ممنهجا طال اليمن أرضا وإنسانا، في حرب دخلت عامها 12 دون أن تلوح في أفقها نهاية.
2: بعض الأحيان يغلق على الغسيل يحاول جهد الإسطاع، ولكن والحرارة قتلنا نحن وبحدة لك إذن قدنا بيال حنين، ولكن الله كريم سبحان الله. بعض الأحيان عندنا نجلس يوم ونشي نغسل ما فيش مواد، يتلبس يحاولوا ويجبنها لهانا.
3: أنا أصحاب فسير كلوي ونستيقى فرحا قدام ولا حصلناها، يعني في السيارة بيقول لنا ندقى واحدة مرة، وضروري المريض في الغسلة إبرة ولا حصلناها.
1: في زمن الحرب المستشفيات ملاذ الحياة الأخير، لكنها في بلادنا أصبحت بفعل الإجرام السعودي الأمريكي جزءا من المشهد المدمر والمدمر. طبعا هذا ما يكشفه التقرير لدى رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش. الحجم الكارثي الصحي الذي خلفه حصار كيان العدو السعودي بأبناء شعبنا اليمني.
4: أود أن أذكر في البداية خمسة محاور أساسية ترتب عليها إغلاق مطار صنعاء وصد المرضى اليمنيين عن استخدام المطار والسفر عبره إلى الخارج لغرض أخذ العلاج ولغرض التداوي ومعالجة الحالات المستعصى علاجها في اليمن. فقد أثر ذلك تأثيرا كبيرا على مدى 10 سنوات أو أكثر، تقريبا 12 سنة من الحصار، مع بعض الفتح البسيط في بعض الفترات والإغلاق في خلال شهور، رغم أنها تلك المحاولات لفتح المطار كانت محاولات بسيطة جدا ولم تؤدي ولم تفيد تؤدي الغرض لإعطاء اليمنيين المرضى المستعصى علاجهم بشكل عام السفر للخارج بالشكل المطلوب. فقد حصل بسبب هذا الحصار الغاشم على بلادنا تفاقم الحالات المرضية والتي استعصى علاجها، ووصلت إلى مراحل سيئة جدا وحرجة، إلى شريحة كبيرة من هؤلاء المرضى لم يعودوا صالحين للسفر، وخصوصا عن طريق البر في الطرق اليمنية عبر الطريق البري إلى الموانئ أو إلى المطارات الأخرى التي يفرضونها علينا. فكثير من الحالات، حوالي نصف الحالات، لا تستطيع صحيا أن تسافر عبر البر لأنها قد تتعرض للموت في منتصف الطريق أو قبل منتصف الطريق. رحلة المعاناة هذه والمخاطر عبر البر أيضا أضافت عبئا ماليا على المرضى، وشريحة أخرى من المرضى لم يستطيعوا السفر بسبب هذه الإضافة من العبء المالي عليهم في تكلفة العلاج بسبب محدودية إمكانية الناس وعدم القدرة على تغطية الأمر ماليا بالشكل الكافي. أيضا تدهور المنظومة الطبية في الداخل نتيجة انعدام المستلزمات الإسعافية المهمة لإنقاذ الحياة، والتي كانت تصل إلى صنعاء عن طريق مطار صنعاء عندما يتم الاحتياج لها في قبل الحصار. فأصبح البلد لا يتمتع بالمستلزمات الطبية اللازمة الإسعافية التي تنقذ الناس في الوقت المناسب. المحور الخامس الحالة العالقة التي سافرت في يوم ما عبر مطار صنعاء أو عبر عدن، وصحيا لم تعد لائقة لأن تصل إلى عدن وتواصل طريقها إلى صنعاء أو إلى بقية المحافظات برا، علقت في دول العلاج منتظرة للفرج لعل مطار صنعاء يفتح، وهذه تقدر بالآلاف، لا زالت حالات بالآلاف عالقة في دول العلاج. بالنسبة للإحصائيات، يوجد لدى اللجنة الطبية العليا سجل للحالات الطالبين السفر إلى خارج الوطن بشكل عام، سواء حالات مستعصى علاجها أو حالات غير مستعصى ولكنهم يرغبون في السفر، أو أنه بسبب نقص شيء معين في مرحلة علاجهم. فلدينا مسجلين أكثر من 200,000 حالة ينتظرون متى يستطيعون السفر ولم يحقق لهم ذلك، وهذا السجل منذ سنوات لدينا يحدث كل سنة، ونحن من وقت إلى آخر نتواصل معهم للإطمئنان على هؤلاء الطالبين السفر. فقد وجدنا أن أعدادا كبيرة يصل إلى 40% منهم قد انتقلوا إلى رحمة الله للأسف. فهؤلاء المسجلين لدينا لدى لجنة الطب العليا، غير المسجلين لدى المراكز الوطنية للعلاج مثل مركز الأورام في صنعاء وبقية المراكز الموجودة في المحافظة في المحافظات ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز الكبد. هناك مرضى يفوق هذا الأرقام بالأضعاف مسجلين لديهم، ونحن نتكلم حاليا عن المرضى الذي وصلوا إلينا. طبعا بالنسبة للحالة المستعصى علاجها الذي يمثل جزءا من هذا الرقم الكلي، لدينا ما يزيد على 31,000 حالة مسجلة منتظرين السفر، ولكن عاجزين عن السفر بسبب عدم توفر السفر عبر مطار صنعاء لصعوبة الطريق البري وأسباب أخرى. أما أكثر من 45,000 حالة مسجلين لدينا حالات مستعصى، نحن الآن نتكلم عن الحالات المستعصى علاجها، 45,000 حالة مسجلين لدينا ليس لديهم القدرة المالية ويبحثون عن أي مصدر لتمويل رحلتهم العلاجية للأسف. الأدوية هي المرحلة الأساسية لتدبير المريض، وهي الخلاصة بعد تشخيص الحالة والعمل الإجراءات الطبية المختلفة، في الأخير يأتي الدواء وهو الركيزة الأساسية لعلاج المريض. فإذا لم يتوفر الدواء فكأننا لم نعمل شيء، والمريض يصبح ضحية نقص الدواء. الدواء غير متوفر، هناك شركات توقفت عن عملها في استيراد الأدوية إلى اليمن بسبب الصعوبة التي تواجهها في طريقها إلى صنعاء، لأنها تحجز في عدن ويعني تعرض هناك لسوء الظروف الجوية والسخونة والحر الشديد. فأصبحت شركات كثيرة، نسبت حوالي 70% أو 80% من الشركات تبتعد عن التعامل مع اليمن وعن إيصال الأدوية لليمن. هذه واحدة من الأسباب. أيضا هناك فتح مجال للتهريب بسبب الوضع الحالي، فأصبحت الأدوية المتوفرة في الأسواق أدوية ذات جودة منخفضة وغير ذات جدوى في معظم الأحيان، وهذا كله يدفع قيمته وثمنه المريض اليمني الذي هو الضحية الأساسية في هذا الأمر. فكذلك المستلزمات الأساسية مثل السوائل الوريدية والأدوية، أدوية المزمنة، أدوية السكر، أدوية الأمراض الكبد، أمراض الكلى، وكذلك الأدوية الكيميائية، العلاج الكيماوي لأمراض الأورام، وهم كثر وهم بعشرات الآلاف يفتقرون لوجود هذا العلاج، وكثير من هؤلاء المرضى منتظرون في طابور الموت للأسف.
5: العداء السعودي تجاه اليمن لم يتوقف يوما، لم يقتصر على القصف ولا على الحصار، بل امتد إلى كل ما يمس حياة اليمنيين، من استهداف الإنسان إلى تدمير الاقتصاد. واليوم تكشف الأجهزة المختصة جزءا من كارثة جديدة.
6: تفاجأنا بأنه يتم إدخال وتهريب مبيدات من الأراضي السعودية إلى الأراضي اليمنية عبر الحدود.
5: شحنات من السموم هربت برا من السعودية إلى اليمن، سموم تهدد الإنسان وتلوث التربة وتقضي على النبات وتصل إلى المياه الجوفية. ليست جريمة هامشية، بل استهداف لعناصر الحياة نفسها،
6: لأن هذه الجرائم تقضي على العناصر الأساسية في الحياة، وهي الإنسان والتربة والنبات.
5: كل يوم تكشف الوقائع وجها جديدا لهذا العدوان، وتؤكد أن اليمن يواجه خصما لا يلتزم بأخلاق الخصومة، خصم يتعامل مع اليمن وكأنه حديقة خلفية ومكبا لنفاياته وسمومه الكيميائية الخطرة حتى عند إتلافها.
7: هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية،
6: يريدون أن يتخلصوا مما لديهم من مبيدات بتهريبها إلينا. لا يوجد إلا محرقتان في العالم، محرقة في ألمانيا ومحرقة في الصين، وهي مكلفة جدا.
8: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
7: إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم ولن تنفع الحوارات.
1: المفاتيح الحقيقية لثروات الأمم لا تكمن في مناجم الذهب، بل في التحكم بالطرق التي تتحرك عبرها البضائع. بهذه الكلمات يبين صاحب كتاب ثروة الأمم آدم سميث أهمية السيطرة على طرق التجارة العالمية وعلى رأسها الممرات المائية الضيقة. نائب الرئيس الإيراني يؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه ضد إيران. مساعد وزير الخارجية يشدد على أن طهران لم تقبل بالمطالب الأمريكية المفرطة خلال مفاوضات إسلام أباد. الباحث في الشأن الإيراني أحمد طه، ما تقييمكم لدور الوساطة لإنهاء العدوان على إيران؟
9: تقول طهران المشكلة ليست مشكلة وساطة، لا تعاني طهران من مشكلة وساطة، هناك الكثير من الذين يريدون الدخول في هذه الوساطة. مشكلة طهران اليوم في جوهر التعامل الأمريكي مع المصالح الوطنية الإيرانية، في جوهر التعاطي الأمريكي مع مصلحة الشعب الإيراني، هذا التوصيف الذي يستخدم سياسيا ورسميا من قبل القيادة الإيرانية. طالما أن هذا الجوهر لا يتغير، الطابع الأمريكي في التعامل مع المصالح الإيرانية لا يتغير، لن يحل الوسطاء أي شيء. إيران واضحة بمسارها لإيقاف الحرب في كل المنطقة ليس فقط في إيران، هذا ما تريده، تريد أن تتوقف هذه الحرب. من ينقض العهود ومن يتراجع عن ما يلتزم به ويوقع عليه هو الجانب الأمريكي، وبالتالي فإن أي شيء يجب حله هو لدى الجانب الأمريكي. إيران تقول بأن كل هذه المساعي مشكورة، لسيما المساعي الباكستانية التي قادت هذه الجهود منذ البداية، المساعي القطرية كذلك الأمر، ما نقله رئيس الوزراء العراق رغم نفي مكتبه، لكن الكثير من الأوساط تتحدث عن نقل أجواء على الأقل إن لم تكن وساطة من الجانب الأمريكي، كان الجواب واحد وموحد من طهران. المشكلة ليست في الوساطة، المشكلة في جوهر التعامل الأمريكي. متى ما تغير هذا التعامل ومتى ما أبدت أمريكا بالتطبيق ليس بالكلام بأنها ستتراجع عن رياتها العدوانية وعملها العدائية، فإذا طهران جاهزة لملف إنهاء الحرب.
1: وصلنا وإياكم سامعنا إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا، بالإعداد ياسين أحمد شعبان والإخراج جميل الورافي.
10: 60 دقيقة
5: 60 دقيقة

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، تحية لكم ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي. عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يؤكد أن مسار المواجهة أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. حركة حماس: التصريحات كانت فاشية وتؤكد عقلية الإبادة الجماعية لدى الاحتلال الصهيوني. خاتم الأنبياء: لن نسمح بعبور سفن الدول والشركات المستفيدة من أصولنا المجمدة عبر مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أصهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها للنداءات التحذيرية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أنه تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله، وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن مسار المواجهة الممتد عبر السنوات وما صاحبه من ضغوط واستهداف مكثف لم ينجح في إضعاف الإرادة اليمنية، بل أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية، مشددا على أن قصف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لليمن طوال سنوات العدوان وارتكابه لكل الجرائم واستمراره في الحصار حتى الآن لم يزد المشهد إلا ثباتا وتطورا. وأوضح الحوثي في منشور له على منصته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أن الاستراتيجية التي راهن عليها الأعداء أثبتت فشلها أمام الصمود اليمني، حيث لم تتمكن كل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي من إثنائهم عن الاستمرار في مسار الدفاع وبناء القدرات الذاتية، مؤكدا أنه كلما امتد أمد المعركة ازداد الشعب وقواته المسلحة قوة وتطوير على مختلف المستويات الميدانية والتكتيكية. وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن موازين القوى باتت تميل لصالح خيارات الثبات، جازما بأنه لا وعد للأعداء سوى الهزيمة النكراء بإذن الله، ومختتما حديثه بعبارة تختصر خلاصة التجربة والمرحلة: فمن لم يتعلم من الزمن علمه اليمن. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت أن إسقاط طائرة مسيرة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي لليمن الحق في التعامل بالمثل. وخاطبت الوزارة من يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجوائه بالقول: افتحوا أجواءكم للطيران السعودي يسرح فيها ويمرح كيفما يشاء ويستهدف به من أراد. وأضافت وزارة الخارجية: نؤكد للجميع في المنطقة والعالم أن اليمن لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات وسيتعامل بما يحفظ للبلد سيادته. ووجهت وزارة الخارجية التحية للأشقاء في المحور كافة، مؤكدة لهم وللجميع أن وحدة الساحات مبدأ ديني وراسخ مهما كان مستوى الأحداث. واستنكرت التهديدات السعودية للعراق الشقيق، منبهة النظام السعودي إلى أن حالة الاستعداد لمحيطه العربي والإسلامي ستلحق به خسارة كبرى. نقلت وكالة رويترز عن بيانة الشحن انخفاض عمليات تحميل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي بعد إعلان الحصار على السعودية. ونقلت رويترز عن شركة EXS مارين قولها إن عدد رحلات التحميل من ينبع انخفض إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي مقارنة ب 35 رحلة في الأسبوع السابق. وأكدت استخدام عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع ازداد مع إيقاف بعض الناقلات أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي. فيما أكدت صحيفة ذا ناشونال الناطقة بالإنجليزية أن الحصار اليمني أرغم السعودية على إعادة ترتيب مسارات تصدير نفطها مع تراجع الشحنات العابرة عبر باب المندب إلى مستويات تقارب الصفر، والاعتماد على طرق بحرية أطول وأكثر تكلفة للوصول إلى الأسواق الآسيوية. وأشارت إلى أن ناقلة النفط كانت قد حملت شحناتها قبل فرض الحظر ووصلت عبورها عبر باب المندب، فيما أفاد التقارير بأن بعض السفن لجأت إلى إطفاء أجهزة التعريف الآلي أثناء المرور. وأضافت إن اضطرار الرياض إلى استخدام مساري قناة السويس ورأس الرجاء الصالح يضاعف زمن الرحلة وتكاليفها. من جانبها أكدت مجلة وول ستريت جورنال أن العمليات اليمنية تكبد العدو السعودي خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن السعودية تحاول تعويض الخسائر برفع المعروض عبر موانئ مصر، غير أن تحويل الناقلات إلى قناة السويس يرفع الكلفة ويطيل زمن الشحن. استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم إلى هيئة الدفاع في قضية مقتل رجل الأعمال فؤاد عايد الخولاني وابنه هشام. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة العامة القاضي خالد عمر، تم الاستماع إلى دفاع المتهمين المتعلق ببطلان قرار الاتهام لمخالفته للحكم الاستئنافي بشأن اختصاص المحكمة، وكذا رد الادعاء الخاص في القضية. وأقرت المحكمة بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة ومنح فرصة للنيابة للرد على الدفع والتأجيل إلى الجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات المحاكمة. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الدعوة التي أطلقها وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية والعمل على تهجير سكانه هي دعوة إرهابية فاشية وتعبير بشكل جلي عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال وعدم تورعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني. وحذرت الحركة من المخططات الإجرامية لحكومة المتطرفين الصهاينة تجاه الضفة المحتلة والتي تكشف عنها تصريحات كاتس ومن قبله تصريحات بن غفير وسموتريتش الداعية إلى توسيع نموذج تهجير مخيمات جنين وطول كرم وإنهائها، وذلك ضمن نهج حكومة الاحتلال الإرهابية المنفلتة والمتنصلة من كل القيم والمواثيق والأعراف. كذلك شددت حماس على أن هذه الجرائم المستمرة وعمليات القتل والإرهاب والترويع والتخريب الممنهج الذي تمارسه حكومة وجيش العدو في مدن ومخيمات الضفة لن تفلح في ثني الشعب الفلسطيني الحر ومقاومته الباسلة وشبابه الثائر عن الصمود والمقاومة ومجابهة الاحتلال وفاشيته، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أقوى وأبقى من بطش الاحتلال ومخططاته. وضعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والمؤسسات القضائية الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم ومتابعة تلك المواقف والتصريحات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ولجم عدوانهم على الأرض والشعب الفلسطيني. نفذت قوات العدو الإسرائيلية مساء اليوم عملية تفجير هي الثانية في منطقة مشاع المنصوري ومجد الزون في قضاء صور في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن دوي التفجيرات العنيفة التي طالت البنى التحتية والأحياء السكنية في مشاع المنصوري ومجدل زون وصل إلى مدينة صور والقرى المحيطة، حيث خلفت ارتجاجات أرضية شعر بها السكان. إلى ذلك ألقت مسيرتان معاديتان قنبلتين على الحي الشرقي في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل. أكد المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقار اليوم أنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية المجمدة بالمرور عبر مضي قرمز. وحذر ذو الفقار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب العمل غير القانوني بدفع تعويضات للسفن المتضررة من الأصول الإيرانية، كما حذر جميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب من أنه لن يسمح لسفنها بالعبور عبر مضي قرمز. وأوضح أن السفن لحقت بها أضرار خلال الحرب المفروضة على إيران نتيجة لزعزعة الأمن من قبل الجيش الأمريكي. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن نظيري الأوكراني أكد أن الهجوم على سفينة إيرانية لم يكن متعمدا وأن بلاده لا تسعى إلى التصعيد. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها وصلت على مدار اليوم شن ضربات على الموانئ والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. وأوضحت في بيان لها اليوم أنه نتيجة لضربات نفذت باستخدام ذخائر وطائرات مسيرة هجومية أصيبت مرافق البنى التحتية لمجمع الشحن المستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى صهاريج الوقود المخصصة لإمدادات القوات المسلحة الأوكرانية في ميناء نيكولايف. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم الثلاثاء، قالت إن الهجوم الذي شنه نظام كييف على سفينة تجارية إيرانية كانت تنقل شحنة مدنية من أسترخان يعد عملا عدوانيا وانتهاكا للقانون الدولي. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي. عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يؤكد أن مسار المواجهة أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. حركة حماس تصريحات كاس فاشية وتؤكد عقلية الإبادة الجماعية لدى الاحتلال الصهيوني. خاتم الأنبياء لن نسمح بعبور سفن الدول والشركات المستفيدة من أصولنا المجمدة عبر مضي قرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
0: مباشرة وعلى الهواء نحن معكم وإياكم وبكم في دور

0: نشامى في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب ينادينا أمانة شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسه
1: يا من بكت حفه جبت راسي تعالى وارتكل
2: حياها ما تعتلت ما تقبل الدرساس حيا رجاجل الحمام
3: ولا دروب نمضيها إلا دروب العز
4: كافر وعد وامن صادق يسرج الخيل اطلب من الله رحمة من بطل يبشر
3: ليلة من ليالي الله بإذن

المسارات والإنجازات والانتصارات. بمعنويات عالية فوق السحاب. بالتوكل على الله والثقة بوعد الله ونصر الله الحق.

بإيماننا بقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة نمضي لدكدكة عروش الطغاة والمستكبرين. يا قوة الله يا الله.

0: جاهزين معنويات عالية فوق السحابة. بسم الله نتوكل على الله.
1: وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.
2: يا سيدي إنا معك
0: أرواحنا لك الفداء. سلام الله على السيد القائد يحفظه الله، أطال الله في عمره، حفظه الله وأعمى الله عنه عيون الأعداء.
2: ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك يا سيدي إنا معك.
0: يا سيدي إنا معك. الشعب من كل القبائل بايعك، الشعب هذا شعب جدك لن يخون توقعك. ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك يا سيدي إنا معك. جئناك بايعناك لبيناك فوضناك أعلنا تشيعنا بحبك مثلما أبديت بالشعب العظيم تشيعك يا سيدي إنا معك.
2: إنا معك يا سيدي إنا معك.
0: وكما نتوق لنسمعك كي تستقيم أمورنا وتطيب فيك صدورنا، اليوم هذا دورنا كي نسمع الكون الفسيح ونسمعك يا سيدي إنا معك.
2: يا سيدي إنا معك.
0: أرعد فصوتك صوتنا، صعد فحربك حربنا. يا من يعبر عن تطلعنا وعزتنا ونخوتنا، ستلقى باستجابتنا إليك تطلعك يا سيدي إنا معك.
2: يا سيدي إنا معك.
0: إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، أو شئت نصف قصورهم فارفع فديتك إصبعك. راهن بنا يا سيدي، إنا خلقنا هكذا كي نستجيب ونتبعك. سنكون في الدنيا معك لنكون في الأخرى معك، فلنحن جندك سيدي، الله يحشرنا معك.
2: إنا

البداية قبل التحايا. بفضل الله وتأييد الله وتسديد من الله سبحانه وتعالى، بداية هذه الليلة بيان للقوات المسلحة اليمنية. وجاء في البيان: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله وقوة الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

0: إذن بعد نيسيليا وليلى تأتي غزال سعودية تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد.
1: القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحضيرية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وتم إجبارها على التراجع والعودة.

0: تؤكد القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: وعصر يوم أمس أيضا عملية عسكرية، وتم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. يا قوة الله، يا ربي لك الحمد يا الله، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: باب الرعد والبارك،
2: اطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعر،
0: والليلة بإذن الله، بقوة الله، بتأييد الله، ليلة من ليالي الله فيها البشارات والإنجازات والانتصارات.

سنفتح القدس من بعد الرياض، ومن يحارب الأصل حتما يقطع الفرع، لأنها بنك أمريكا الحلوب، فذا عهد علينا سننهي ذلك الضرع. يا قوة الله، يا قوة الله، مري في سواعدنا ونكلي وادفعينا فوقهم دفعا، حتى إذا هم قيام ينظرون لنا ونحن ننزع منهم ملكهم نزعاً.

0: قبل التحايا. مصادر لوكالة رويترز: شركة أرامكو السعودية تدرس آلية تسعير جديدة لشحن النفط الخام من ميناء سيدي كرير المصري إلى آسيا، مراعاة لارتفاع تكاليف الشحن بعد تحويل مسار الصادرات.
1: دقوا أرامكو والعوت النورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة.
0: مصادر لوكالة رويترز: تعديل أسعار النفط سيأتي في ضوء ارتفاع تكاليف الشحن وطول المسار عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق ثم حول رأس الرجاء الصالح.

قناة رويترز، شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفات جيزان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا للسابع والعشرين من يوليو عقب هجوم وقع يوم السبت. ما قدروا يطفوها غلقوها. نحرق الآن. لا قوة الله. ضربت نوعية حيدرية. وكانت رويترز الهجوم على مصفات جيزان التابعة لأرامكو السعودية ألحق أضرارا بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزان.

قبل التحايا، بيانات وزارة الخارجية اليمنية قوتها من قوة بيانات وزارة الدفاع. وزارة الخارجية والمغتربين: انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد الذي تكفله الأعراف والقوانين والمواثيق. وزارة الخارجية: إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك ويمنح اليمن حق التعامل بالمثل. وزارة الخارجية في بيانها توجه لمن يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجواءه، تقول: افتحوا أجواءكم للطيران السعودي كي يسرح ويمرح فيها كما يشاء ويستهدف من أراد. وزارة الخارجية: اليمن لن يقبل بانتهاك أجواءه وسيتعامل بما يحفظ سيادته، ووحدة الساحات مبدأ ديني وراسخ مهما كان مستوى الأحداث. وزارة الخارجية: نستنكر التهديدات السعودية للعراق ونحذر النظام السعودي من أن استعداء محيطه العربي والإسلامي سيلحق به خسارة كبرى.

انتهاك الصيادة للطائرات السعودية المسيرة رغم أنه تم إسقاطها بفضل الله، إلا أن الرد كان استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. لا هو في بقيقة

قبل التحايا، شركة سوار أطلس المتخصصة في صور الأقمار الصناعية، صور حديثة تظهر أضرارا في عدة خزانات لتخزين الغاز بمصفاة البقيق السعودية. يا قوة الله، يا قوة الله. قبل التحايا، شركة سوار أطلس، صور الأقمار الصناعية تظهر أغطية تبريد فوق خزانين في مصفاة بقيق السعودية للحد من امتداد الحريق.

0: عندنا ماشي
1: قبل التحايا. وكالة رويترز عن بياناته: انخفاض عمليات تحميل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي بعد إعلان الحصار على السعودية. وكالة رويترز عن شركة EXS مارينا: عدد رحلات التحميل من ينبع انخفض إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي مقارنة ب 35 رحلة في الأسبوع الأسبق.
2: ونسف عجول النفط بين اليم وصلت لهم شيك المنية كراش وصلت لهم شيك المنية.
1: وكالة رويترز عن شركة فورتكسا: استخدام عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع ازداد مع إيقاف بعض الناقلات أجهزة نظام تحديد الهوية الآلية.

نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راسة يوم أمس في ضمن تصريحاته بعد عملية القوات المسلحة بيقول الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء لنظامه. بينزف نزيف، خسائر بالمليارات، ضربات حيدرية يمنية، حظر ملاحة بحرية للعدو السعودي قوة القوة، يرضخ العدو في أسبوع أو أقل، حصارة بالحصارة، تصعيد بالتصعيد، قرارات جريئة اتخذتها القيادة والجيش والشعب اليمني. نائب وزير الخارجية يقول محاولات خلق حالة من الاستقرار الشكلي الكاذب داخل السوق السعودية تبوء بالفشل رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي.

نائب وزير الخارجية اليمني يقول: من يبحث عن وضع اقتصادي مستقر ومزدهر فعليه أن يتجنب ارتكاب الجرائم بحق الآخرين. وبيقول نائب وزير الخارجية: على المستثمرين في السعودية أن يعوا جيدا أنهم يعملون في بيئة غير آمنة على المدى المتوسط والبعيد.

بالأمس تم استهداف مناطق حساسة وأهداف حساسة في بقيقة والمناطق الشرقية اللي بتضخ النفط من المناطق الشرقية إلى ينبع بطائرات مسيرة. والنظام السعودي والعدو السعودي طلع يبرر ويصرح بأن الضربة أتت من العراق. مصدر بوزارة الدفاع اليمنية: تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. وبيقول مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية: اليمن صبر لسنوات طويلة على خلقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد، وعلى العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. هذا مقابل خروقات بس، هذا مقابل دخول الطائرة المسيرة السعودية التركية الصنع إلى الأجواء اليمنية. تم ضرب أهداف حساسة لنقل النفط الخام في المناطق الشرقية إلى ينبع.

قبل التحايا. وكالة بلومبرغ أرامكو ووزارة الطاقة السعودية لم تردا على طلبات التعليق بشأن تأثير العمليات من اليمن على المنشآت النفطية. ابتلعوا ألسنتهم.

إلى محافظة حجة. التعبئة العامة في المحافظة نظمت عرضا عسكريا للدفعة السادسة من خريجي الدورات القيادية لقوات التعبئة العامة، دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق. قوات التعبئة في حجة في بيان لها: نبارك العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة وما تفرضه من حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، ونفوض السيد القائد في كل خياراته العسكرية لإنهاء العدوان وكسر الحصار السعودي وانتزاع حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة، ونؤكد على الجهوزية ونعلن أعلى درجات الاستنفار، وندعو إلى المزيد من التعبئة والإعداد والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة.

ونذكر بعملية الليلة، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية الليلة عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال، سفينة نفطية سعودية، وذلك لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحضيرية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وتم إجبارها على التراجع والعودة بعون الله وإذن الله. ولا تمر سفينة ولا نقطة نفط.

فاينانشال تايمز عن أشخاص مطلعين. رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد فوض 3 من إخوته بمهمة خفض التصعيد مع إيران. ومع تحول الصراع إلى منطقة رمادية لا هي حرب شاملة ولا سلام، فإن الكلمة الرائجة في الإمارات هي المرونة. قد وصدق قبل التحايا نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: لسنا أصحاب حرب، بل نريد حل المشاكل والقضايا عبر الحوار، ولكن إذا فرضت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا، ولا ينبغي ترهيب الشعب الإيراني بالعقوبات أو الحصار، لأن مثل هذه السياسات لن تجدي نفعا مع صمودنا. قبل التحايا غريب أبادي يقول: أي سفينة حربية أوروبية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز فهي هدف مشروع لنا. وبيقول أيضا: أصبح مضيق هرمز جزءا من الأمن القومي الإيراني، وهو قدرة وطاقة دفاعية لإيران. مضيق هرمز هو مؤشر مهم جدا لتقييم نجاح إيران في الحرب. غريب أبادي: الترتيبات التي ستطبق على مضيق هرمز سيكون لها تأثيرات طويلة المدى على أمن إيران. وإذا عادت ترتيبات مضيق هرمز إلى الوضع السابق فلن يكون نجاحنا في الحرب كاملا، بل يجب أن نقطع سلسلة حرب وقف إطلاق النار، أو سلسلة حرب وقف إطلاق النار مفاوضات يجب قطعها. وأمريكا كلما دخلت حربا تلقت ضربات أثقل وتراجعت إلى الوراء. غريب أبادي: قدم اقتراح بإجراء مفاوضات مع عمان بشأن مسار مؤقت في مضيق هرمز، وقال العمانيون: لنصمم مسارا يكون 50% تحت سيطرة إيران و50% تحت سيطرة عمان. فقلنا: إن هذا لا يزيل مخاوفنا، نحن لا نعترف ولو بساعة واحدة بالمسار الجنوبي لمضيق هرمز، وحاليا حوارنا يقتصر على عمان وفي موضوع مضيق هرمز فقط، وليس لدينا أي مفاوضات مع أمريكا أو مع الوسطاء. وخلال فترة الحصار نقوم عبر ممرات مختلفة بتأمين جزء كبير من سلعنا، لكن إغلاق هرمز يضغط تقريبا على العالم بأسره. غريب أبادي يقول: الحصار البحري لا يمكن أن يجبر إيران على المفاوضات، وإذا لم تقبل عمان الاقتراح الإيراني بشأن هرمز فسيظل المضيق مغلقا ونحن مستعدون لاستئناف الحرب. غريب أبادي: اقتراحنا هو أن يكون مسار واحد من المضيق بالكامل تحت سيطرة إيران، وكذلك جزء من المسار الآخر. ويختم تصريحاته: هذا السيناريو حتمي، وإيران لن تقبل بأي صيغة أخرى.

0: وللحرب المصيرية تلطي خطوط النار ورجل العدو.
1: قبل التحايا وزير خارجية إيران عباس عراغجي يقول: أكد وزير خارجية أوكرانيا أكد لعباس عراغجي أن الهجوم على سفينة إيرانية لم يكن متعمدا وأن بلاده لا تسعى إلى التصعيد. وعباس عراغجي قال لنظيرها الأوكراني: أي هجوم على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول ويجب التعويض عن الأضرار. أبو عز

قبل التحايا إلى طهران. الإيرانيون المحتشدون في ميدان الثورة رددوا الليلة شعارات نحن شعب الثورة ونحن جنود القيادة. الإيرانيون يتوجهون إلى الميادين بصورة تلقائية لتجديد وتأكيد المبايعة للثورة وقيادتها. الشعب الإيراني يعتبر أنه بحضوره إلى الميادين يشارك في الدفاع عن دولته وسيادتها وثورته وقيادتها.

الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الأباة، أيها الأحرار، سلام الله عليكم يا أهل الإيمان والحكمة والجهاد. لكم التحية أينما كنتم، والتحية والدعاء منا ومن كل يمني حر، إلى أنقى الناس، إلى أشرف الناس، إلى أطهر الناس، إلى أجود الناس وأشجع الناس، إلى أولياء الله المجاهدين المرابطين في كل الجبهات، إلى الأسود اليمنية في كل تشكيلات الجيش اليمني والأمن، سلام ربي عليكم. هنيئا لكم ما أنتم فيه من عزة وبطولة، وأنتم في أقدس الميادين. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم، حفظكم الله، ثبت الله أقدامكم، أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، سدد الله.

لكم التحية من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صنهوب، مأمون الدرواني، عبده الدعوس، محمد عزيز، سميع الزدين تقي، محسن عبد الكريم، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. هذه أجمل التحايا وأزكاها. إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحر.

من مبدأ الرد بالمثل. معادلة الحصار بالحصار تواصل صعود سلم النجاح الباهر بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد سفينة نفطية سعودية. بالتزامن تؤكد التقارير الملاحية وجود تراجع حاد يكاد يصل إلى حد الشلل الكامل في حركة ناقلات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، ليدرك النظام السعودي وداعموه ومشغلوه أن اليمن المحاصر لن يعاني لوحده بعد اليوم، وأن شريان الطاقة المرتبط بالرياض بات يرزح تحت رحمة القرار اليمني السيادي. وبالمثل تأتي ثمرة المعادلة الأخرى، التصعيد بالتصعيد، لتؤكد جدواها بضربات نوعية دقيقة وموجعة وصلت إلى إغلاق مصفات جيش

0: سيجري لاحقا بإذن الله. يؤكد بما لا لبس فيه أن اليمن بات يمسك بزمام المبادرة عبر ضرب عصب الاقتصاد السعودي، واضعا أهم المنشآت الحساسة في دائرة الاستهداف دون مخارج واقعية لمأزق نظام الرياض، ما لم يستجب لمطالب اليمن المحقة والمشروعة. وليعلم النظام السعودي ومشغلوه وداعموه أن الشعب اليمني الذي واجه الحصار بالصبر والصمود قادر اليوم بعون الله على فرض معادلاته العسكرية، ولن ينعم العدو بالأمن والاستقرار ما لم ينعم اليمنيون بحقهم الكامل في الحياة والحرية والكرامة.
1: الحظر اليمني يخنق الشريان الحيوي للنفط السعودي، رافعا فاتورة استمرار السعودية في حصارها الظالم على الشعب اليمني منذ عام 2015. ووفقا لمواقع تتبع البيانات البحرية، ما تزال حركة الناقلات عبر باب المندب عند أدنى مستوياتها منذ أشهر، فيما تستعد ناقلات عملاقة فارغة لسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، بما يضيف أسابيع على الرحلات. وكانت مجلة لويدز ليست الملاحية قد أفادت بأن حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر تكاد تختفي كليا، إذ لم يسجل أي عبور لناقلة خام سعودي منذ 23 من يوليو، مع إقدام 11 ناقلة على الأقل على إطفاء إشارات التتبع قبالة ينبع، وتراجع خيارات التأمين البحري وتصاعد أقساط مخاطر الحرب، مؤكدة أن تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق أطول وأكثر كلفة. وبالأرقام، رصدت ويندوورد للبيانات الملاحية انهيار تحميلات ينبع بنحو 40%، أي فقدان نحو 2 مليون برميل يومياً. واضطرار الرياض إلى مسارات بديلة عبر خط صومد المصري ورأس الرجاء الصالح بكلفة إضافية تناهز 9 دولارات للبرميل، فيما تحولت أكثر من 40 ناقلة إلى أسطول مظلم. وأظهرت بيانات كبلر التي أوردتها صحيفة ذهل الأمريكية عبور 11 سفينة فقط الأحد، وهو الأدنى منذ أشهر، بعدما كان العدد 30 سفينة غداة إعلان الحظر اليمني، علما أن ثلثي النفط العابر خلال الشهرين الماضيين سعودي المنشأ. ووفقا لمحللين، فالقوات المسلحة اليمنية ترسم معادلة تتلخص بأن لا ممر آمنا لنفط المملكة ما دامت موانئ اليمن ومطاراته محاصرة، مع تحذيرات اقتصاديين من تعطل متزامن لمساري الخليج والبحر الأحمر، وتوقعات بتجاوز النفط 120 دولارا في الربع الأخير من العام.

للعدو السعودي نقول له استرجل استرجل. ها مش ترجل استرجل استرجل لما تقول للأنثى استرجلي أو استرجلت استرجل ويقع رجع ويتحمل عواقب هطرقاته وغطرسته وكبره وغروره، يتحمل عواقب إجرامه ودناءة وانبطاحة وطأطأة رأسه للأمريكي وللإسرائيلي. إذا كان مش قد ما بيواجه، كان الأفضل أنه يرفع الراية البيضاء ويتحمل عواقب أخطائه اللي كان معترف بها

كان باقي إلا التوقيع، لكنه راهن على أن اليمن سيخرج بعد طوفان الأقصى أضعف وأعجز من أن يطلب حقه. اليوم نستطيع أن نصل إلى خطوط الأنابيب، خط الأنابيب مش إلى المصافي والخزانات، إلى خطوط الأنابيب، إن كانت تحت الأرض أو فوق الأرض أو حتى علقوها في السماء. نحن بعون الله وتأييد الله قادرون على أن نصل إلى خط الأنابيب، وقد وصلنا. وعدكم وعدكم.

0: ولمن البعض يرى أنه يعني العمليات اليمنية وكأنها ما قدرش فش غليلة. بعض آثار الحصار البحري على العدو السعودي. بعض هذا فيض أو غيض من فيض. أولا ارتفاع أقساط التأمين للسفن المرتبطة بالسعودية أو المتجهة من موانئ جيزان وشقيقة من صفر فاصل 3% إلى 3%، يعني 10 أضعاف، أي من 300,000 دولار على ناقلة قيمتها 100 مليون دولار. كان بيدفعوا ارتفاع أو قصة التأمين 300,000 دولار على الناقلة اللي قيمتها 100 مليون، الآن بيدفع 3 مليون دولار، من 300,000 إلى 3 مليون دولار. هذا جزء بس من بعض آثار الحصار البحري على العدو السعودي. وجر لك جر كم وكم.
1: السعودية في مأزق اليمن، فإن هي غامرت واستمرت في التعنت والتصعيد وسعت دائرة النار والخسائر وتعاظمت كلفتها، وإن هي انكفأت وسلمت بالاستحقاقات الإنسانية سلمت، وهو الأسلم والأيدى لا أن تأخذها العزة بالإثم، ولسان حال المحاصرين والمعتدى عليهم لحكامها يداك أوكتا وفوك نفخ. انقلاب النظام السعودي على مضامين خارطة الطريق دفع اليمنيين للانتقال من الدبلوماسية المتعثرة إلى خيارات ضاغطة ومؤثرة عنوانها كسر الحصار، لكن الرياض أساءت التقدير وأخطأت في الحساب حين قابلت المعادلة المحقة بالتهديد والتصعيد طمعا في إبقاء الحصار وإعادة الوصاية. سلوك النظام السعودي ونيران عدوانه على مطار المدني دفع صنعاء في المقابل إلى فرض الحظر البحري على الملاحات السعودية، ولأن الرياض ترى حقها حق وحق اليمنيين مرق، حاولت كسر القرار، فكان الرد اليمني نارا أحرقت ناقلتي النفط ليلى وأنسيليا وسفينة ثالثة، وأجبرت عشرات السفن على تغيير المسار وفرضت مسارات طويلة بالغة الكلفة. لم تكن صنعاء تمزح، لكن الرياض بدفع أمريكي بريطاني وإسرائيلي لم تستوعب الرسالة اليمنية، وبالغت في الحماقة وسوء التقدير حين كررت التصعيد العسكري والعدوان على الحديدة واختراق أجواء الجوف، فكان الرد اليمني نارا تلتهم أرامكو ومنشآتها من جيزان إلى ينبع وصولا إلى بكيك أكثر المناطق النفطية حساسية في المملكة، ولا تزال ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تحمل جانبا من غضب اليمنيين ورسائلهم منذرة بالأسوأ في بيئة طاردة للاستثمار. يسجد النظام السعودي بأمريكا يحاول تدوير المأزق، يوزع الاتهامات يمنة ويسرة هربا من إخفاقه أمام المعادلات اليمنية وصواريخ ومسيرات اليمن، بينما يجهد ويرتب لمحاولة يمننة المشكلة والدفع بالمرتزقة إلى واجهة النار والانتحار، لكن ذلك لا يحرف بوصلة اليمنيين بعد أن نجحوا في نقل كرة النار إلى عمق المعتدي والمحاصر، وفرضوا على العدو واقعا مختلفا بمعادلات فرضت على صادرات النفط السعودية ووارداتها التجارية مسارا طويلا شاقا مكلفا، ما كان للكلف أن تتعاظم لو أن النظام السعودي سلك المسار الأسلم واستجاب لاستحقاقات السلام بسلام من دون تصعيد ومن دون تلكؤ ومن دون كلف، لكن حماقاته حشرته في زاوية حرجة ضمن توقيت إقليمي حساس واضطرابات جيوسياسية في أسواق وإمدادات النفط وخيارات شبه منعدمة، وعلى الباغي تدور الدوائر.

النظام السعودي يعتمد على الموانئ البحرية ما نسبته 95% من الصادرات النفطية و70% من الواردات الصناعية في مجال الغذاء وغيرها. هذا اعتماد كامل على الموانئ البحرية. الملاحة البحرية والموانئ السعودية تعتبر شريان التجارة والطاقة، حيث تمر عبر الموانئ السعودية ما يقارب من 13% من التجارة العالمية. العدو السعودي أصبح يعتمد بشكل رئيسي على الساحل الغربي وميناء ينبع كمسار استراتيجي لتصدير النفط، لذلك أتى قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وعلى موانئه لما يمثله من تأثير كبير موجع ومؤلم، وفرض معادلة الحصار بالحصار. 95% من الصادرات موقفة، وأكثر من 70% من الواردات الصناعية والسلع والغذاء وغيرها موقفة.

وخلال أيام فقط بعون الله وتأييد الله مطار أبها مغلق، مطار نجران مغلق، مطار جيزان مغلق، مصافي أرامكو في ينبع تحترق، مصافي أرامكو في جيزان تحترق وأغلقت، بجيجا وخط إمداد النفط يحترق، وحظر الملاحة البحرية للعدو السعودي، وأكثر من 20 سفينة عادت أدراجها واستهداف 3 سفن سعودية، إنسيليا وليلى وغزال، عاتيا بهات الأسماء. هذا شكلهم بيحاربونا حرب باردة ناعمة. ليلى قال غزال قال إنسيليا جاهزين لهن والغيرهن. هو الله أولا وأخيرا، الحمد لله.

مقابل انتهاك السيادة ودخول طائرة مسيرة سعودية الأجواء اليمنية رغم إسقاطها، إلا أنه بالمقابل تم استهداف إمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، وهذا يعني استهداف خط شرق غرب الشريان الذي ينقل النفط من مناطق الإنتاج شرقي السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. هذا الخط تصل طاقته إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، منها قرابة 5 ملايين برميل مخصصة للتصدير، ويعد المنفذ البديل الذي تعتمد عليه التعوسية لنقل نفطها بعيدا عن مضيق هرمز. والله والله

0: كبحة القلمة
1: برما يوها الأكادم
2: جنوب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
3: قدام خط المعركة قدام
2: كي نفهم أكثر كي نعي أكثر. صور الأقمار الصناعية تظهر أضرارا في خزانات الغاز بمصفات بقيق السعودية. كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية عن وقوع أضرار كبيرة لحقت بالعديد من خزانات تخزين الغاز في مصفات بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية. وأظهرت الصور محاولات للسيطرة على الحرائق عبر استخدام أغطية تبريد بيضاء وسوداء فوق خزانين متضررين لمنع انتشار النيران. ويأتي ذلك في أعقاب تنفيذ القوات المسلحة اليمنية لسلسلة عمليات عسكرية استهدفت نقاطا ومراكز حساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من المنطقة الشرقية في السعودية إلى ميناء ينبع باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك ردا على الخروقات المستمرة للأجواء اليمنية. تراجع ملحوظ في صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر جراء الحظر البحري اليمني. كشفت مجلة لويدز ليست انتلجنس البريطانية أن صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر أصبحت تتراجع بشكل ملحوظ مع اختفاء حركة ناقلات الخام القابلة للتتبع منذ 23 من يوليو في ظل تزايد لجوء شركات الشحن إلى إطفاء أنظمة التعريف الآلي للسفن I أو AIS أو تنفيذ رحلات غير قابلة للرصد عبر مضيق باب المندب تجنبا للمخاطر المرتبطة بالحظر البحري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية. وأشارت في تقرير لها يوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 11 أو 11 ناقلة نفط أوقفت إشارات التتبع قبالة ميناء ينبع، فيما غيرت 8 ناقلات أخرى مسارها لتفادي المرور عبر البحر الأحمر. وأضاف التقرير أن تعطل صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر يهدد أحد أهم منافذ تصدير الخام في المملكة، وقد يفرض استخدام مسارات أطول وأكثر كلفة ما يزيد الضغط على أسطول ناقلات النفط ويعيد تشكيل تدفقات تجارة الخام العالمية، بل ويرفع تكاليف الشحن على المشترين الآسيويين. في المقابل أظهرت بيانات شركة كيبلر ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب إلى 28 سفينة، وهو أعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منخفضة وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضحت البيانات أن حركة المرور ما زالت أقل من الذروة المسجلة في 14 من تموز عندما عبر 46 سفينة المضيق خلال يوم واحد. وبحسب البيانات دخلت البحر الأحمر يوم أمس 12 سفينة، بينها 4 ناقلات نفط، هي ناقلة عملاقة وناقلتا سويز ماكس وناقلة من فئة أفرا ماكس. في المقابل غادرت البحر الأحمر 16 سفينة، بينها 10 ناقلات نفط، شملت 4 ناقلات من فئة سويز ماكس و3 ناقلات من فئة أفرا ماكس، وناقلتين متوسطتي الحجم وناقلة عملاقة. كما غادرت ناقلة النفط العملاقة نيو بيرل التي ترفع علم هونغ كونغ وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي البحر الأحمر متجهة إلى ميناء تشوشان شرق الصين، لتكون 4 ناقلة عملاقة صينية تغادر المنطقة منذ إعلان صنعاء فرض الحظر البحري.

في السياق نفسه اعتبر مصدر معسكري في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي اليمنية في تصريحات الوكالة سبأ يوم أمس أن بيانات وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين تمثل محاولة يائسة للتغطية على فشل المنظومة الدفاعية الأمريكية والغربية في رصد الطائرات المسيرة التي استهدفت نقاطا نفطية حساسة مرتبطة بميناء ينبع. ودعا المصدر السعودي إلى إنهاء الحصار على اليمن عبر فتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والإفراج عن الأسرى. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تنفيذ عملية استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة المرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى مدينة ينبع باستخدام طائرة مسيرة. وكانت السعودية قد أعلنت تعرض منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياضة لمحاولات استهداف بطائرة مسيرة زاعمة أنها انطلقت من الأراضي العراقية. من جانبها نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات السعودية باستهداف منشآت نفطية داخل المملكة باستخدام طائرة مسيرة، واعتبرت أن هذه الاتهامات تمثل محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية، محذرة من أن أي فعل سعودي سيقابل برد وفق

0: صحيفة ذا ناشونال: الحظر اليمني أرغم السعودية للدوران عبر الرجاء الصالح. أكد صحيفة ذا ناشونال الناطقة بالإنجليزية أن الحصار اليمني أرغم السعودية على إعادة ترتيب مسارات تصدير نفطها مع تراجع الشحنات العابرة عبر باب المندب إلى مستويات تقارب الصفر، والاعتماد على طرق بحرية أطول وأكثر تكلفة للوصول إلى الأسواق الآسيوية. وأشارت إلى أن ناقلات النفط كانت قد حملت شحناتها قبل فرض الحظر ووسط عبورها عبر باب المندب، فيما أفادت تقارير بأن بعض السفن لجأت إلى إطفاء أجهزة التعريف الآلي أثناء المرور. كما أشارت إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع في أول هجوم مباشر على البنية التحتية النفطية السعودية. وأضافت أن اضطرار طبعا منذ عام 2022 أضافت أن اضطرار الرياض إلى استخدام مساري قناة السويس ورأس الرجاء الصالح يضاعف زمن الرحلة ويضاعف تكاليفها. تستغرق شحنة النفط من ينبع إلى كوريا الجنوبية نحو 24 يوم عبر باب المندب مقابل 54 يوم عبر قناة السويس، ثم الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، أي بزيادة تتجاوز 4 أسابيع، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل بنحو 2 مليون دولار 2 مليون دولار لكل شحنة نتيجة الحاجة إلى استخدام ناقلتين من فئة سويس ماكس بدلا من ناقلة نفط عملاقة واحدة. وربطت الصحيفة بين هذه التطورات واعتماد السعودية المتزايد على ميناء ينبع وخط أنابيب الشرق الغرب اللذين أصبحا منفذها الرئيس لتصدير النفط بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن محطة ينبع تعاملت مع 92% من صادرات النفط الخام السعودية المنقولة بحرا خلال شهر يونيو، وأن أي تعطيل لهذا المسار يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية. من جانبها أكدت مجلة وول ستريت جورنال أن العمليات اليمنية تكبد المملكة خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن السعودية تحاول تعويض الخسائر برفع المعروض عبر موانئ مصر، غير أن تحويل الناقلات إلى قناة السويس يرفع الكلفة ويطيل زمن الشحن، لافتة إلى وجود مخاوف من تجاوز أسعار النفط 100 دولار مع تقديرات بعض المؤسسات المالية بإمكانية بلوغها إلى 120 دولار إذا استمر التصعيد جراء تجاهل السعودية مطالب رفع حصارها عن اليمن. أما صحيفة جيروزاليم بوست فأشارت إلى أن استمرار العمليات اليمنية سيعطل حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر، في حين ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركات تأمين كبرى على الشحن أبلغت الوسطاء بأنها لن تبيع تأمينا ضد مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر عقب العمليات اليمنية ضد منشآت النفط في جيزان، ما يشكل خطرا إضافيا على صادرات النفط من المنطقة.
1: والبحر الأحمر حيمن وبواب مصادة.
0: حوالي 95% ها 95% من صادرات السعودية للنفط موقفة، تخيل

0: تداعيات الحظر البحري على ينبع، التهديدات الاستراتيجية تلاحق شريان الصادرات السعودية. دخل الحظر البحري اليمني مرحلة جديدة كليا مع التلويح بالانتقال إلى مراحل تصاعدية أكثر خطورة، لتتجاوز التداعيات مجرد تحويل مسارات الناقلات السعودية إلى تهديد مباشر بإغلاق الموانئ الغربية أمام جميع السفن التجارية والنفطية دون استثناء. هذا التحول الاستراتيجي يضع ميناء ينبع النفطي في قلب الأزمة، ويربك حسابات الرياض التي اعتمدت عليه لسنوات كمنفذ بديل وآمن لنقل الخام والمنتجات البتروكيماوية بعيدا عن توترات مضيق هرمز. ومع هذه التهديدات باتت الشركات الملاحية والمؤمنون الدوليون يتعاملون مع ساحل ينبع كمنطقة مخاطر عالية، وهو ما يهدد بتحييد خط أنابيب شرق غرب بشكل كامل وفصل المجمعات الصناعية في ينبع عن أسواقها العالمية. إن توقف أو تباطأ التصدير، إن توقف أو تباطؤ التصدير من هذا الشريان الحيوي لا يعني فقط خسائر بمليارات الدولارات ناتجة عن تعطيل العقود، بل يفرض شللا ملموسا على قطاع الصادرات السعودية المتجه نحو أوروبا وآسيا. تثبت هذه المستجدات الميدانية فاعلية القرار اليمني وقدرته على فرض معادلات جديدة تجاوزت التأثير على الملاحة العابرة لتطال الموانئ الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية للمملكة، ليتكشف المشهد عن واقع جديد يضع الاقتصاد السعودي تحت ضغط مستمر ويحول ميناء ينبع من طوق نجاة استراتيجي إلى نقطة اختناق تعمق من أزمة الصادرات السعودية وتكاليفها اللوجستية.
1: يعد مجمع جيزان للتغويز المتكامل الأضخم عالميا في تحويل المخلفات الثقيلة إلى طاقة وهيدروجين، ومن هنا تنبع قيمته الاستراتيجية للاقتصاد السعودي. فبنيته المترابطة تعني أن أي تعطل فيه يرتد زلزالا يهز أسواق الطاقة، وهو ما سنستعرضه تاليا. على مساحة 12 كيلومترا مربعا وبتكلفة 1 مليار دولار، ولا يقتصر دوره على تكرير 400,000 برميل يوميا، بل يوظف هندسة متطورة لتحويل قاع البرميل والمخلفات الثقيلة إلى طاقة نظيفة وهيدروجين ومعادن ثمينة، مجسدا أبرز ركائز ما يعرف برؤية 2030. يمتد الدور الاستراتيجي للمجمع ليغذي قطاع الكهرباء بتوليد ما يصل إلى 4 جيجاوات، مصدرا نحو 2.5 جيجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية لإنارة ملايين المنازل جنوب المملكة، فضلا عن دوره المحوري في تصدير الديزل فائق النقاء ULSD عبر الساحل الغربي، مختصرا مسافات الشحن والتكاليف اللوجستية نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية. ورغم محاولات التكتم السعودية على الأضرار التي ألحقها الهجوم اليمني بالمجمع فجر 25 يوليو، إلا أن صور الأقمار الصناعية فضحت المشهد كاشفة عن شذوذ حراري ضخم وأدخنة كثيفة تتصاعد من خزانات الوقود والمرافق الحساسة، وصولا إلى الإعلان الرسمي عن الإغلاق التام للمجمع. أدى الإغلاق إلى إيقاف 400,000 برميل يوميا من المشتقات المكررة، وخروج نحو 2.4 جيجاوات من التوليد الكهربائي. وعلى الصعيد العالمي تفاعلت الأسواق بعنف مع هذا التهديد لتخترق عقود خام برنت حاجز $100 للبرميل وسط اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد. خيارات المملكة الأقرب لتدارك الكارثة تتمثل وفق مراقبين بتوسيع الاعتماد على مسارات التصدير البديلة كخط أنابيب بترو لاين نحو البحر المتوسط عبر خط سوميد المصري، ومع توسع مروحة القدرات اليمنية فإن أي نقطة في المملكة لن تكون بمأمن وفق ما تؤكده القوات المسلحة اليمنية.

تداعيات استهداف دقيق صدمة في شريان الطاقة العالمية. لا يعد استهداف مجمع دقيق النفطي حادثا ميدانيا عابرا، بل هو ضربة مباشرة في صميم الشريان الأساسي لإنتاج النفط وتصديره. تكتسب هذه المنشأة أهميتها الفائقة من كونها المركز الرئيسي لمعالجة وتثبيت الخام القادم من كبرى الحقول وعلى رأسها حقل الغوار، قبل تدفقه عبر الأنابيب إلى موانئ التصدير شرقا وغربا. وعلى الصعيد التشغيلي، يؤدي تضرر وحدات المعالجة الرئيسية داخل المجمع إلى خفض كفاءته الإنتاجية وخلق عنق زجاجة حاد في سلاسل التوريد، وهذا التعطيل يجبر إدارة القطاع النفطي على المفاضلة بين خفض مستويات الإنتاج مؤقتا أو اللجوء المكثف للسحب من المخزونات الاستراتيجية للوفاء بالتزامات الشحن والعقود الدولية وتجنب الانقطاع الحاد في الإمدادات. أما اقتصاديا، فتنعكس هذه التطورات سريعا على الأسواق العالمية من خلال قفزات في أسعار الخام فرضتها علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتتزامن هذه الارتفاعات مع صعود متزايد في أقساط التأمين البحري على الناقلات والمنشآت النفطية في المنطقة، ما يرفع الكلفة اللوجستية الإجمالية لنقل الطاقة ويزيد الضغط على الاقتصادات المستهلكة. عسكريا وسياسيا، يعكس الاستهداف تحولا لافتا في قواعد المواجهة عبر التركيز المباشر على أكثر النقاط حساسية في البنية التحتية الاقتصادية، وهو ما يضع استقرار الطاقة العالمي أمام تحديات حقيقية، ويدفع الدول المستوردة للتدخل الدبلوماسي والسعي لاحتواء التصعيد حماية لسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي من الهزات المفاجئة.

0: السعودية تقر إغلاق كبرى موانئها النفطية على البحر الأحمر. أقرت السعودية الثلاثاء إغلاق كبرى موانئ تصدير النفط على البحر الأحمر، ويأتي ذلك في أعقاب هجمات يمنية مركزة استهدفت مراكز التصدير ومصافي التكرير. وبدأت السعودية تصدير النفط فعليا عبر ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط، وأظهرت بيانات تتبع ملاحي نشرتها وكالة أو تتبع ملاحي نشرتها وكالة بلومبرغ وصول أول سفينة نفط عملاقة للميناء المصري، بينما تستعد ثمان أخريات لتحميل النفط من الميناء ذاته. وكانت وكالة رويترز نقلت عن شركة أرامكو عملاق النفط السعودي تأكيدها بدء دراسات للأسعار مع احتمال استئناف تصدير النفط عبر ميناء سيدي كرير المصري إلى الأسواق شرق آسيا. جاء إغلاق السعودية موانئها الكبرى في البحر الأحمر بعد سلسلة هجمات يمنية متصاعدة طالت مصافي النفط في جيزان وميناء النفط في ينبع، إضافة إلى عملية ثالثة استهدفت عمليات نقل النفط عبر خط شرق غرب والذي يربط موانئ الخليج بموانئ السعودية على البحر الأحمر. كما طالت الهجمات عدة سفن سعودية أبرزها ليلى وأنسيليا، إضافة إلى ثالثة تدعى غزال. ولم تعرف دوافع قرار السعودية وقف التصدير عبر البحر الأحمر، وما إذا كان ناتجا عن تضرر البنى التحتية أو لتلافي مزيد من الضربات. وتوقيت الخطوة يشير بالفعل إلى تضرر مراكز التصدير في ضوء ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سعودية أكدت إغلاق كبرى مصافي النفط على البحر الأحمر. وأيضا خفض سعودي لأسعار النفط بغية تجاوز عقدة اليمن. بدأت السعودية الثلاثاء محاولات لتلافي تداعيات حظر اليمن للملاحة بعروض سعرية، وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن شركة أرامكو عملاق النفط السعودي أقرت بالفعل خفض أسعار الوقود المتجهة للعملاء في شرق آسيا، خصوصا في ضوء ارتفاعها بفعل تكاليف الشحن البعيدة مع بدء التصدير عبر رأس الرجاء الصالح. وتهدف السعودية من خلال العروض المنخفضة لبيع النفط إلى دفع المستثمرين إلى شراء النفط السعودي، خصوصا بعد ابتعادهم عنه بفعل القرار اليمني حظر الملاحة السعودية ومنع السفن من التوجه للموانئ السعودية. وتخشى السعودية أن تؤدي التحركات اليمنية بكبار المستثمرين في قطاعة النفط خصوصا العملاء الأسيويون إلى بحث بدائل في ضوء صعوبة تحميل النفط السعودي عبر الطرق المعروفة والتي كانت تستغرق أياما للوصول وتحديدا من باب المندب. وإلى جانب رحلة النقل تواجه السفن الناقلة للنفط السعودي عقوبات كبيرة في ضوء تحذيرات القوات اليمنية لها من تبعات ذلك. وكانت السعودية بدأت محاولات عدة للتغلب على الصعوبات في ملف التصدير، أبرزها قرارها نقل عمليات التصدير من ينبع إلى ميناء سيدي كرير المصري على المتوسط. هذه التحركات السعودية تكشف حجم المأزق الذي تعيشه المملكة في ضوء قرار التصعيد اليمني. حلقت والله. إما لحظة أمانة لحظة، إما وتسطرها من ينبع عبر قناة السويس تمام، ومطيق جبل طارق ورأس الرجاء الصالح وأربع أسابيع إضافية وتضاعف كلفة التأمين والشحن وسعر البترول على ما هو علشان تربح السعودية، ولا تخفض أسعار النفط السعودية مقارنة بالكلفة الزائدة على أساس تحافظ على زبائنها. خسارة خسائر بالتريليونات بالمليارات على السعودية، علشان تعرف أن اللي قدامها مشوسة. هذا اليمن يا حيد أبوك، هذا اليمن.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان

جنوب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. هناك أنباء أولية تتحدث في هذه الأثناء عن إطلاق صواريخ من إيران وعن انفجارات عنيفة تهز الأردن، وأن محاولات الدفاع الجوي الأمريكي محاولات عدة بصد الهجوم الإيراني. أنباء تتحدث عن صواريخ ضربت قاعدة موفق السرطي بشكل مباشر بالأردن في هذه الأثناء.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

ومن أبرز أخبار وأحداث اليوم الثلاثاء أو يوم الثلاثاء يوم أمس، من أبرز الأخبار والأحداث وصول المجرم نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقائه بترامب. بس الأبرز أنه لأول مرة لم تنقل وسائل الإعلام وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض مباشرة أو حتى مقاطع فيديو، إنما صور. والأبرز والأغرب والأعجب والطبيعي بيني وبينكم أنه تم استقباله من الباب الخلفي للبيت الأبيض. ترامب أصبح يخجل، شوف المجرم ترامب يخجل من انتشار صور مع نتنياهو اللي كان يوصل إلى أمريكا ويطلع في الكونغرس يلقي خطاب ويصفقوا له 68 مرة، أكثر من ما بيصفقوا للرئيس الأمريكي. اليوم ما بيش خطاب في الكونغرس ويدخل من الباب الخلفي ولا ينشروا ولا أي لقطة لهم إلا صور ثابتة يمكن قديمة، ويرجع يخرج ويصرح أنه كان لقائي مثمر مع ترامب. أثمروا والله التعبر إلا قوة غزة هذا طوفان الأقصى ما بعد ليس كما قبله. ومن أبرز الأحداث اليوم الثلاثاء أو ليلة الثلاثاء أنه منذ بدأنا الحلقة أو من قبل ما نبدأ الحلقة بخمس دقائق وحتى اللحظة، والرسائل تصلنا تواليا وتتاليا بانقطاع الباب، انقطاع الصوت، انقطاع الصوت، بدءا من قاع القيضي إلى الجراف في الأمانة إلى حجة إلى الصليف إلى أب إلى كل المحافظات، حتى أن البعض قالوا ننصحكم بأن تضوا البيت. أحد بيتابعكم روحوا لكم البيت، والله من المستمعين، والله هذا الرسائل من المستمعين.

ويستمر هذا النظام العالمي المنافق في الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير لدى هذا النظام العالمي المنافق. إيران عندما تحافظ على أمنها القومي من المؤامرات العالمية وتغلق مضيق هرمز الذي يستخدم من أجل أن يتم استهداف إيران، حصار إيران لأمريكا وحلفائها تهديدا للملاحة بل ومخالفة للقانون الدولي. بالمقابل حصار أمريكا لإيران ليس تهديدا للملاحة ولا مخالفة للقانون الدولي. قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن بوتين وغير بوتين صحيحة وسليمة وقانونية، أما قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص المجرم ترامب وبعض المتطرفين اليهود أو من يمثلون أمريكا فهذا مخالف للقانون الدولي ولا اعتراف للمحكمة الجنائية الدولية. وبالمثل حصار السعودية لليمن يعتبرونه جهودا لإحلال السلام، بينما حصار اليمن للسعودية تهديدا للملاحة الدولية ومخالفا أو مخالفا للقانون الدولي. إذن القانون الدولي والمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والأمم المتحدة وكل هذا النظام العالمي المنافق تحت أقدام اليمنيين. عالم وقاح، عالم مجرم منافق.

أما السعودية والنظام السعودي، العدو السعودي أصبح في حال يرثى لها من العجز والضعف والخيبة وانعدام ماء الوجه لديه. اليوم العدو حانب، العدو السعودي حانب أمام الضربات اليمنية، بيحاول أنه يوجه أصابع الاتهام إلى العراق. والقوات المسلحة أعلنت وتبنت العملية، إحنا اللي استهدفنا، قالوا لا هم العراق، والعراق قالوا مش وإحنا، كانت السعودية اللي أنتوا، واليمن قالت وإحنا، قالوا لا لا لا مش أنتوا. إلى شرق الرياض، يعني إلى شرق المملكة، يا حبيبي معانا طائرة بفضل الله والحمد لله، طائرة مسيرة وصواريخ باليستية قد وصلت إلى يافا المحتلة وإلى حيفا، إلى كل منطقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما نوصلش لا بقيق، قد وصلنا قبل، لكن الضعف والعجز عاجز انه يقول ما اكتشفناه، ما قدرناش ان احنا نعترضهم، وصلين حققين اهدافهم الطائره المسيره اليمنيه. وعادك وعاد، والله نعادك وعاد، والله. وحرك اذنابك كما تريد، اغضب كما تشاء، فانت كالاطفال.

0: طيب راشد.
1: بعدين يقول لك السعودي لازلنا نتلقى الهجمات من وكلاء إيران في اليمن والعراق. ميليشيا الميليشيات لوكلاء إيران في اليمن وفي العراق. طيب أنت قد الكلمة هذا عن وري كيف عمل الميليشيات بك. المهم أن إيران بتصفعك تمام باليد اليمين ولا بالشمال حل. بس خليك عند كلمتك هذا. المشكلة أنكر أنه قام بعدوان علينا وحصار ما لكم من الفجيع أنكر. والعالم المنافق معه تخيلوا. طيب العدو السعودي افتجع اختضن الركبة أنكر قال ما بش عاصفة حزم ولا بحصر ولا حاصرت ولا ضربت ولا عملت حاجة افتجع. طيب اللي حولك الدول العربية والإسلامية تنكر. وصل بهم الحال من النفاق إلى أن ينكروا أيضا أن بحصار على اليمن من قبل السعودية. عالم منافق.

ويبدو أن السعودية بدأت بتنفيذ بعض المطالب لكن بشكل آخر حسب رؤيتها هي، حسب غطرستها، حسب تعنتها، حسب مكابرتها. السعودية بدأت تسلم معاشات مرتزقتها بالريال السعودي اللي ما يسمى بالجيش الوطني التابع لحكومة الفنادق والمرتزقة في مأرب. اليوم بيستعرضوا فارحين أنهم سيبدأون باستلام رواتبهم بالريال السعودي. الإصلاح بيعلنها عيني عينك أنه بدأ بالقتال وسيبدأ بالقتال نيابة عن السعودية مقابل مرتبات سعودية كي يدافع عن جرائم السعودية بهدف تكريس الوصاية ومضاعفة الحصار والمعاناة. هذا هو الإصلاح. اليوم حيحارب بالنيابة عن السعودية، والسعودية اليوم بدأت تسلم للمعاشات فبراير شهر 2، احنا في شهر 7 حيسلموا لهم معاشات شهر 2 بالريال السعودي على أساس تستخدمهم ورقة مثل ما بيقول الغريق بيتعلق بقشة. واليوم بيتفاخروا انهم بيستلموا المرتبات بالريال السعودي. حزب الإصلاح أي قاتلوا اليمنيين من أجل الدفاع عن السعودية وعن جرائمها وعن حصارها وعن عدوانها وعن نهبها للثروات وعن مضاعفة الحصار واستمرار المعاناة للشعب اليمني كله. يتصدر المشهد حزب الإصلاح والمقاتلين المرتزقة. ما عاد هؤلاء من عملاء، ما عاد من المرتزقة، ما عاد بش خجل بيجاهر عيني عينك بالارتزاق. أيوة أنا مرتزق، أنا مع السعودي، عايز أسلم لي الراتب بالريال السعودي وعاد حارب النيابة عنه وعليها.

واحد من اليمنيين، واحد من المستمعين أرسل رسالة وقال: أخي سند، أنا بين حسن من كلامه وأداءه. شكل الرسالة حسب أداءه، حسب ما فهمت من الرسالة. أخي سند، السعودية حرقت قلوبنا وأوجعتنا وجع كبير، خصوصا في سنوات خفض التصعيد. يا أخي مارس ضدنا كبر وعنجهية وغطرسة، أماتتنا موت بطيء. لهذا عمليات قواتنا المسلحة تشفي غليلنا ونفشي المزيد. يا الله يا رب يا رب يا الله. أبو أسامة رشاد.

أما المرتزقة بيتكلموا بأسلوب على أساس أنهم وطنيين. تخيلوا مرتزق بيسلم الراتب بالسعودي، بتحركها السعودية والضابط السعودي، وزير الدفاع بيعلن أنه الجيش اليمني واليمن كلها أمن قومي للسعودية، ولا حد يقدر يتدخل لا بأمر السعودية، ولا حد يقدر يحركنا لا بأمر السعودية، ولا نقدر ننطلق لا بأمر السعودية. يطلع لك المرتزق ويقول لك قادمون يا صنعاء سنحرر.

الجمهورية اليمنية، سنعيد الجمهورية وسنحررها من هؤلاء السلاليين الكهنوت. ما منك صار عشي معك عاقل.

أما السعودي يحشد العالم بكله، مش نقول لك كلمة واحدة، العدو السعودي بيسمعنا، تأكدوا أن العدو السعودي بيسمعنا، بيسمع إذاعة صنعاء، هذا خلوها في بالكم. قد تكون البث عندكم منقطع، بس عند السعودي ما بينقطعش، متابع إذاعة صنعاء البرنامج العام والقناة الفضائية اليمنية. هؤلاء بيتابعهن مرصودات رصد، لأنه لسان الدولة بيشوفوا ها كيف. على العموم نقول للعدو السعودي وهو بيسمعنا، اجمع العالم بكله، وجه اتهامات لمن أردت، ضرباتنا ستصلك بإذن الله. قواتنا المسلحة أعلنت مرحلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بعد اتخاذ القرار من السيد القائد يحفظه الله، أطال الله بعمره وأرواحنا له الفداء. اتهم العراق، اتهم إيران، اتهم حزب الله، اتهم من أردت، حتى المريخ اتهمهم. لسنا معنيين بإقناعك بأن الضربة مننا، لأننا نعلن ونتبنى العملية التي نقوم بها، لا نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. عندما نقول لك أنه إحنا هو إحنا، تشي تصدق صدقت، حب لك تصدق، ما حب لك ما تصدقش، براحتك. المهم إحنا علينا نضرب ونحقق الأهداف ونفك الحصار عن اليمن، وأنت على راحتك اتهم من أردت. المهمة من هذا كله هي النتيجة، والأهم من هذا كله سؤال، كيف كان طعم الضربة حالي؟ أهم حاجة مننا ولا من غيرنا؟

0: عبد الناصر الرجالي قال في استطلاع عام: بعد كلمة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الثاني من صفر، وتلاها الخروج الكبير والاستثنائي في ميدان السبعين ومختلف المحافظات، وأعجبها بيان المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع بفرض حصار بحري على السعودي وعمليات استهداف سفن النفط، أعطت ارتياح كبير في الوسط العام للمجتمع اليمني، ومن خلالها انطلقت تعابير فرح وابتهاج تؤكد أن الشعب اليمني يعرف جيدا أن سبب معاناة اليمن طيلة عقود وراءها السعودية. ومن هذه التعابير الذي أبدى بها هذا الشعب سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج، في المجالس والمساجد، في الأسواق العامة، فوق السيارات، في الباصات، من هذه الكلمات كانت على مستوى فئات المجتمع. أولا الشيوخ الشيبات لسان حالهم: والله لو عادنا شباب ما أوقف إلا وسط الرياض، اضربوها احرقوها، هي بتحارب اليمن من زمان وهي من بتجوع وتسرق ثرواته، أين الشباب؟ هبوا مع السيد، والله ما يرجع لليمن قيمته، ما يرجع لليمن قيمته وحقوقه إلا السيد ورجاله. أما الرجال سواء كانوا معلمين، خطباء، أعيان، ومن تعبيراتهم في بداية حديثهم: أيوة هكذا اضربوا السعودية، حاصروها مثل ما حاصرتنا، هي وراء معاناة اليمن وتشظي، هي من بتشعل الفتن في اليمن وفي غير اليمن، هي قرن الشيطان. الآخر منهم حتى حقهم المرتزقة ما بتدي لهم شيء، بنبسل الجنوب في مجاعة وغلا فاحش، أدت لأمريكا مليارات وإحنا بتحاصرنا.
1: شربنا حرب رخاء، شربنا صدق إخاء، شربنا مصار صار، شربنا شربنا
0: شربنا. أما الشباب ولسان حالهم: قوة قوة حرب السعودية، سوقونا سوقونا دولات عسكرية، سوقونا الجبهات، إحنا جاهزين نشي نقتص منهم، آل سعود هم يهود صهاينة وجهادهم واجب.

النساء نساء اليمن وخاصة المسنات في لسان حالهن بيقول استاهلوا على الصعود، هم حاربوا اليمن وقتلعوا عيالنا وجهالنا، قتلوهم قتل، حاصروا الشعب وخلت الأسرة تتفرق في الغربة عندهم ولا خلوا للشعب لحاله. لكن الله يحفظ السيد الذي قام مع فلسطين المساكين، قدرناها الله، الله ينصره. أما الأطفال فيصنعون حرف يدوية من الصواريخ والطائرات المسيرة، يلبسون السلاح ويقلدون المجاهدين ويحفظون الزوامل الحماسية. سمعة بعيدة

هذا ما يؤكد أن الشعب كل الشعب، حتى أولئك القاطنون في المناطق المحتلة يرتاحون، يوافقون الرأي والعمل والتحرك الذي تقوم به القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، وتشيد بيد القيادة الثورية والسياسية في استهداف السعودية واستهداف عملائها وكل من لف لفهم.

ماذا لو كان العكس؟ أبو العز السعدان بيقول: تخيلوا معي، تخيلوا السعودية تنتهك سيادتها اليمن، تعترض طائرة مدنية في أجوائنا تحمل عالقين ومسافرين، عندما تفشل في اعتراضها تعتدي على مطار صنعاء المدني وتستهدفه بعدة غارات. العجيب أن بيانات الإدانة والاستنكار من العالم المنافق لم تأتي ضد هذا العدوان السافر، بل جاءت ضد اليمن عندما رد على نفس الاختراق. السؤال للعالم المنافق: ماذا لو أن ما حدث هو العكس؟ لو أن اليمن انتهك سيادة السعودية واعترض طائرة أمريكية من الهبوط في مطار الرياض وهي تحمل أمريكيين، ولو كانت الطائرة عسكرية وليست مدنية، ثم قام اليمن باستهداف مطار الرياض لمنع هبوطها، كيف سيكون رد من يستنكرون اليوم رفض اليمن انتهاك أجواءه؟ بكل تأكيد سيمتلئ الإعلام بالشجب والإدانة وبيانات الاستنكار، سيقولون: اعتداء سافر، انتهاك صارخ للقانون الدولي. سيصنفوننا إرهابيين، مشاغبين، منفذي أجندات. سيتفق جميع الكتاب والإعلاميون والناشطون على أن هذه أو أن هذا انتهاك للسيادة السعودية، وأن اليمن لا دخل له بشأن السعودية وملاحتها الجوية. سيقولون: هذا جنون لا مبرر له، فلماذا عندما تفعلها السعودية بنا تصبح حقا مشروعا؟ هذا فقط لتعرفوا كم حجم النفاق المخزي في هذا العالم المنافق.

من يدينون اليمن المحاصر لا يحبون المملكة، وعلى الأخيرة على المملكة أن تحضرهم أكثر منا. واقعا نحن طلاب حل لا طلاب مشاكل، أما جهات الإدانة فهمهم صب الزيت على النار ولتذهب المملكة واليمن للجحيم. نحث هذه الجهات على مغادرة الانحطاط المبالغ فيه، ونذكر الجارة بضرورة إنهاء الحصار وشرف المبادرة لفعل ذلك. الأستاذ حسين العسيري، عاد ممكن عادك مأمل فيهم يا أستاذ حسين؟

حسين أبو طالب بيقول بين الرغبات والقدرات لا يختلف اثنان أن السعودية تتمنى بكل ما أوتيت من قوة أن تستطيع اجتثاث الأنصار في اليمن، وقد حاولت بأكثر من 280 ألف غارة وثمان سنوات من العدوان وأكثر من 600 مليار دولار لفعل هذا، ثم هدنت وواصلت التآمر والانتظار أن يسقط الأنصار بسبب الحصار والأزمات والنقمة الداخلية أيضا، وأخرت السفن وأرهقت الناس وعملت كل ما تستطيع، ثم ظنت أن الكيان والأمريكان هم من سيريحها ويدمرهم، فابتسمت ابتسامة الرابح دون تكلفة. اليوم وبعد 4 سنوات من الهدنة وخفض التصعيد فجأة اختلف أخيرا الحال، وخير أنه اختلف، فجاءت المطالبات بعد الإعداد برفع الحصار، وجاء الإغلاق، وجاءت الضربات والضربات المزدوجة، فماذا تفعل؟ الرغبة هي الانتقام والاجتثاث، ولكن هل هذا في القدرة؟ لنفترض أنها شنت الغارات تلو الغارات وحركت جميع الجبهات في وقت واحد، نعم هذا سيناريو ممكن، لكن بالمقابل هناك من سيصد الزحفات ولن يكون وصولهم صنعاء كما يحلمون أمرا يمكن حدوثه أبدا في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهور، فرضا أنهم عزموا وشهور من الزحوفات صوب صنعاء وغارات كما أيام العدوان، فرضا هل ستتحمل السعودية خلال كل هذه الشهور ضربات تأتيها في محطات النفط والغاز والتحلية والكهرباء والصناعات والمطارات والموانئ وبشكل متكرر ويومي؟ صعب جدا على السعودية. طيب فرضنا أنهم قالوا حتى ولو، المهم الوصول إلى صنعاء، أوكي مثلا فرضا وصلوا صنعاء، هل ستتوقف الضربات على السعودية؟ لا، يعني ضرورة أيضا يقول قادمون يا عمران، وبعدين قادمون يا حجة، قادمون يا صعدة، قادمون يا الحديدة، قادمون يا الجوف، قادمون يا دمار، يا ريمة، يعني يحتاج الأمر سنوات. هل ستتحمل السعودية كل هذه الضربات خلال كل هذه المدة؟ ولأجل من؟ لأجل ماذا؟ إذن فالأمر مستحيل تماما. فما هو الحل؟ الحل هو الرضوخ المبكر بعيدا عن الأعلام. هناك في مسقط يتم إرضاء صنعاء بحقوقها المطلوبة المشروعة المحقة، التفاهم قبل الخسارات، إعطاء اليمن حقوق بكل أدب وهدوء، وهذا هو العقل والحكمة. وهل ستهتدي السعودية إلى العقل والحكمة سريعا؟ لكن إن كانت غشاوة عقولهم أسمك، فقد يحتاج الأمر جولة من الضربات المتبادلة، لكن النتيجة في الأخير واحدة، سيصيح قوم الفنادق كثيرا، لا، لأن السعودي سيتكئ على ظهورهم أكثر، وستخرج صنعاء من هذه الجولة منتصرة بإذن الله تعالى.

والنفط والزيتون والنفط والزيتون والبلد الكمين، ما أنجب الشيطان أهل سعود إلا لعنة للمسلمين. يا قوة الله، معاذ الجنيد هذا من عالم آخر والله، معاذ الجنيد من عالم آخر. والنفط والزيتون والبلد الكمين، ما أنجب الشيطان أهل سعود إلا لعنة للمسلمين. ما بش مصيبة في العالم الإسلامي إلا وراءها السعودية، آل سعود.

0: ونقول لآل مردخاية في أرض نجد والحجاز، هذا العدو المجرم، لقد قصفتم اليمن على مدى 8 سنوات، استهدفتم الشجر والحجر والبشر، دمرتم البيوت، استهدفتم المؤسسات، دمرتم المطارات والموانئ، مصانع الغلال، الطرقات والجسور، المستشفيات والمدارس والجامعات، المزارع، حتى المقابر وكل شيء. هدمتم دور الأيتام والمكفوفين، أحرقتم الأطفال في باصاتهم وحافلاتهم، استهدفتم النساء والأطفال في بيوتهم. قولوا لآل سعود، جعلتم اليمن حديقة خلفية لكم على مدى عقود، نهبتم ثرواتها وأوقفتم استخراج ثروات هذا الشعب كي يعيش بحرية وعزة وكرامة، استجلبتم الفاسدين والعملاء والخونة من أبناء هذا البلد، صعدتم فيه كل خائن وعميل، تحكمتم بكل القرارات الداخلية وتدخلتم في الشؤون الداخلية لليمن، نهبتم ثروات اليمن، وزعتم الفتات منه كالعظام على الكلاب للخونة والعملاء من أبناء اليمن، زرعتم الفتنة بين أبناء هذا البلد، عملتم كل سيء، ارتكبتم كل الجرائم، واليمن صابر ومتحمل، تجرع أشد العذاب بسبب تدخلات النظام السعودي الجبان. اليوم بيقول لكم اليمني لا مجال أبدا لعودة الوصاية، لعودة التحكم بالأمر اليمني والقرار اليمني، لا مجال للعودة لنهب الثروات، لا ارتهان لكم أبدا مهما كان الثمن. من اليوم هو الحل الجذري لبث هذه الوصاية وهذا الارتهان والتدخل السعودي في اليمن، لا مكان لكم في اليمن أبدا مهما كانت التضحيات.
1: زادنا عزة وتمكن الوحل فالأمر

الأخبار السعودية الرسمية، على الحساب الرسمي أخبار السعودية، بتنشر الأخبار القيادة المركزية الأمريكية التي بتقول أنها اعترضت صواريخ أطلقتها قوات فيلق الحرس الثوري من إيران في محاولة لهجوم مفاجئ على قوات الولايات المتحدة المتمركزة في الشرق الأوسط في الأردن. الخبر اللي نشرته أخبار السعودية، شوفوا عجزها وضعفها وتمنياتها وأوهامها. أخبار السعودية تنشر: القيادة المركزية الأمريكية، القوات الأمريكية في حالة تأهب واستعداد حال جداً.

0: أضعتهم في نزع الصدى. أبدأ بالبداية من دول الخليج نفسها علشان تعرفوا حجم الارتزاق لبعض اليمنيين. حزب الإصلاح اللي بيتفاخر اليوم إنه بيستلموا الرواتب السعودية عيحاربوا من نيابة عن السعودية، عيحاربوا اليمن من أجل أن تظل المعاناة والحصار والعدوان والاحتلال ونهب الثروات والتحكم بالمطارات والموانئ للسعودية عن طريق هؤلاء. يحرمون طبعا، بيتوهموا أنهم بينتصروا، والسعودية الآن بتصرف لهم رواتب بالريال السعودي. على العموم نسمع في رجع الصدى من إخوان من الخليج نفسه يتحدثون بكلام الصدق والحق. زهران الشهري يقول: هل سكان المملكة العربية السعودية راضين عن الحصار الذي تقوم به الحكومة السعودية على اليمن؟ هل الشعب المصعود مستفيد اقتصاديا وأمنيا من هذا الحصار على مقدرات الشعب اليمني؟ وأخيرا، من هو المستفيد الأول والأخير من هذا الحصار؟
1: لكم بكل خير وسرور. محمد بن سلمان لا يريد رفع الحصار عن اليمن. لو سألنا هذا السؤال للمجتمع والشعب، أنا متأكد 99.9% من الشعب يقول لك إيه، فك الحصار عن اليمن، اليمنيين أخواننا وعايشين معانا وتربينا معاهم ونشتغل معاهم، ليش حتى أنت رافع الحصار، ليش حاط حصار عليهم؟ أنا متأكد إنه الغالبية العظمى من الشعب ربما لا يعلم أساساً إن هناك حصار من الحكومة السعودية على اليمن، مو معارفين. هذا الشيء يخدم ابن سلمان وحده، بل لا يخدمه هو، يخدم الصهاينة. الرجل طالبين منه أهل اليمن ارفع الحصار، الرجل إيش سوى؟ قصف مطار الحديدة، عفوا ميناء الحديدة ومطار صنعاء. طيب يا أخواني في الجزيرة العربية، هذا الأمر لن يؤثر على بن سلمان نهائيا لأنه عنده الميزانية مفتوحة، لكن سيؤثر عليك أنت أخي المواطن. عندما لا يتم بيع البترول، عندما لأنه اليمن برضو عمل حصار على الحكومة السعودية، قال أوكي حصار بحصار عدل، ميناء بميناء. فالآن الحكومة اليمنية عاملة حصار على جميع السفن السعودية الداخلة والخارجة بسبب ابن سلمان يبغى يعمل حصار تنفيذا لتوجيهات ترامب ونتنياهو. هل الشعب السعودي راضي؟ لا. طيب من المتضرر؟ الشعب. أنتم من سيرفع عليكم الضرائب، وأنتم من سيتضرر من غلاء الأسعار. لذا أنا بنصحكم نصيحة من الأخير، يعني محمد بن سلمان أحمق، وإذا تورط أخذ نفسه وعائلته وراحوا بطيارة خاصة، وأنتوا ما نبغى نتكرر مشهد الطائرة الأمريكية اللي تعلق فيها الأفغانيين ونصهم طاح. نصيحة، محمد بن سلمان ما راح يوقف الحصار إلا ربما بحرب لا تدر ولا تبقى، ولكن نصيحتي لكم يا أيها الشعب، اشتروا من الآن واحفظوا المواد الغذائية الأساسية، لأنه ابن سلمان ما عنده رغبة في رفع الحصار، على الرغم زي ما قلت إنه الشعب داخل البلد ما عنده مشكلة مع اليمن، وبالعكس رافضين، ولو الأمر بيد الشعب كان يقول يا حبيبي شيل الحصار وانقلع أنت ونتنياهو. فنصيحة لكم، ابن سلمان متهور ولا راح يبطل، وراح يتضرر الشعب اقتصاديا ضرر كبير، وراح تشوفون الشيء هذا بأعينكم هذه الأيام القادمة.

0: أول شيء يجب أن نؤكد عليه أن محمد طبعاً بالنسبة لحرب اليمن أول شيء يجب أن نؤكد عليه أن محمد بن سلمان مهزوم في حرب اليمن، ويجب عليه إن كانت لديه بقية من عقل أو رشد أن ينسحب ويعتذر لليمنيين، وكذلك يعوضهم ب200-300 مليار على مدى 10 سنوات، على مدى 50 سنة، يخرج من هذه الكارثة التي ورط فيها بلادنا وصرف مقدراتنا كلها على ترامب من أجل شراء الأسلحة، وكذلك قتل اليمنيين وهي الذي أعظم من الأموال وأعظم من كل هذا. حكومة صنعاء لن تتنازل، وهي تستطيع بالمناسبة أن تقتحم لا قدر الله بلادنا من الجنوب سواء نجران أو جيزان، ولكن لا تريد هذا لأن تعرف أنها ستتورط بإدارة بلد لا تعرفه. هذا جانب. الجانب الآخر، إذن المسألة الأولى الهامة، محمد بن سلمان مهزوم ويجب أن يعترف بهزيمته، هذا واحد. يجب لمحمد بن سلمان غير حرب اليمن التي ينفق فيها 250 مليار دولار سنويا وعبر قتل اليمنيين والقتل الفظيع، وبالمناسبة هذه ليست أول تجربة الحكومة السعودية، عدة حروب قادتها، وأيام خالد بن سلطان كذلك عرفوا أن اليمن لا يمكن، وكما يعني أصبح من نوافل المعارف التاريخية أن اليمن مقابر للغزاة، جاءه كثيرون ثم قبروا في هذا اليمن، هذه حتمية تاريخية معروفة.
1: طيب.
0: أصلا
1: لا حتى نستفيد بالوقت المتبقي،
0: هذا واحد،
1: حتى نستفيد بالوقت المتبقي
2: مع جبسة المذيع في الجزيرة.

0: وهذا أيضا كويتي حر يتحدث ويقول
1: أو أن تكون اليمن أول أمثلة اللي أضربها. لو اجتمع العرب على تجهير خيرات اليمن وبناء الإنسان فيه لما احتجنا إلى إنتاج النفط، لكن اخترنا دماره وتجهيله وتسفيهه وتدفيهه وتقسيمه، وحولناه إلى فناء خلفي نصفي فيه حساباتنا. لو فكر الغادة العرب من خلال جامعة الدول العربية التي تضمهم اجتماع سنوي في الوقوف على أرض العراق العريقة، هذا الشعب المثقف، هذه الأرض التي تنضح بالخيرات، لأنتجنا ما يكفينا مئات السنين القادمة. لكننا اخترنا أن يكون العراق في أوهن حالاته، وأن يتحول هذا الشعب المثقف العريق ويتدهور إلى أسوأ الأحوال. ولم نغف كعرب، كقادة عرب، حنا الشعوب ما لنا شغل، كل من حدريتكم. قلاقل في الأردن، تدخلات سافرة من بعض القادة العرب في سوريا لتحويلها إلى ساحة معركة لمصلحة من؟ إسرائيل الصهيوني، لطمس القضية الفلسطينية ومحاولة أن ينسى العربي هذه القضية التي لولاها لما كان لنا وجود في المجتمع.

0: وهذا واحد رابع أيضا خليجي.
1: لا زال لدينا خيارات حاليا، وإن تعذر استخدام الخيارات فلا بد من الضرورة، ولا بد نحن من أتى بعلي محسن ونحن من أتى بغيره، وبالتالي يجب أن يكون هناك حكومة خارج بيئة هذا الفساد مع الأسف الذي وصلت رائحته كل أجزاء العالم، والذي مع الأسف فقط يقتات على الأموال من التحالف ومن المتحدة ومن المال الشعب اليمني وعلى أموال ومقدرات الشعب اليمني مع الأسف، كل العمل والهجوم على شبوه من أجل الاستئثار بقدراتها وخيراتها.
2: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض

0: من أرض نجد والحجاز صالح حمامة أيضا يقول اليمن لوحدها قادرة أن تنهي مستقبل آل سعود.
1: السعودية تتهم وتهدد العراق. اللي صار انه تم استهداف منشآت النفط في منطقة بقيق وطلعت اليمن قالت احنا اللي قصفنا ايش عندكم، فطلعت وزارة الخارجية السعودية تقول لا مو اليمن اللي قصفونا العراق. محمد بن سلمان انت صاحي بس قل لي، قل لي بينه وبين نفسك، ورب الكعبة اليمن لحالها قادر انها تنهي مستقبل آل سعود وترجع الشعب السعودي لزمن القرامطة. يا رجل امريكا بكبرها انهزمت مع اليمن، تقوم تتصعد وتتدخل الموضوع مع العراق؟ كافي هياط حبيبي كافي، ترى المسلمين كلهم قاعدين يدورون عليك الزلة ويستنوك تطرف، لان آل سعود لهم صارت قديمة مع العراق ومع اليمن، يوم دخلتوا الأمريكان للعراق ويوم دمرتم اليمن. والله لو ما تفك الحصار على المسلمين وتوقف معهم وتصلح غلطاتك السابقة اللي يبلعوك من الشمال والجنوب. يا أخي تعبت وأنا أقول لك فك الحصار واترك المسلمين، والله عظيم ليذوك المرة دي، أمريكا ما عاد تقدر عليهم.

0: الطغاة.
1: في رجع الصدى كتبت آسيا عبد الفتاح إسماعيل، ركزوا على الاسم، آسيا عبد الفتاح إسماعيل، كتبت وقالت: سيبقى أنصار الله القوة الوطنية الصادقة التي حملت على عاتقها مسؤولية حماية اليمن أرضا وتاريخا وإنسانا وشعبا، وسيخلدهم التاريخ بحروف من نور لا تمحى. هم الرجال الأوفياء الذين وقفوا شامخين أعزاء أجلاء، ثابتين على المبدأ، صامدين في وجه التحديات، لم يساوموا ولم يتنازلوا عن سيادة اليمن أو استقلاله أو سلامة أراضيه. واجهوا عدوانا همجيا بربريا لأكثر من 12 عاما بكل شجاعة وإيمان، فكانوا الحصن المنيع والسد الذي تحطمت عليه كل المؤامرات، وسيبقون عنوان العزة والكرامة ما بقيت الحياة على هذه الأرض. آسيا عبد الفتاح إسماعيل. في المقابل أيضا منشور لنشوان إبراهيم الحمدي، ركزوا على الاسم، نشوان إبراهيم الحمدي بيقول: كلما أنظر اليوم إلى وطنية الحوثيين ووفائهم لليمن تاريخا وحضارة وإنسانا، أتذكر والدي الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله، الذي حمل هم وطن وسعى لبناء دولة ذات سيادة واستقلال بعيدا عن أي وصاية أو هيمنة سعودية، وكان يحلم بنهضة يمنية قوية عسكريا ومنافسة للعالم اقتصاديا. نشوان

ضرب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بنفتح نافذة التواصل. اتفقنا عبر رقم البرنامج 012-822-0005. استقبال مكالمات نصف ساعة بنستقبل فيها مكالمات. أولا الأصوات تكون جديدة، أي صوت قديم أو من اللي بيشاركوا معنا المخرج بيقطع الاتصال، فأتمنى عدم الإحراج. خلونا نسمع أصوات جديدة يعبروا ويشاركوا بمشاركتهم ويقولوا ما في نفسهم للنظام السعودي، هذا العدو السعودي. اللي بيتواصل معنا فقرات بدون مضيع، اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك على طول، اذكر اسمك ومن فين اتصالك. اللي ما اذكرش اسمه يتم قطع المكالمة. اذكر اسمك ومن فين اتصالك وادخل بمشاركتك على طول. اتفقنا؟ وجه رسالة لهذا العدو السعودي، وجه رسالة للأبطال في الجيش، قول اللي في نفسك، معك دقيقة لكل متصل.

0: ما تريد أصوات جديدة، ولكن حبيت أن أطمنك بأن البث عندنا وصلت أيضا.
1: ايوه ابو صلاح، انا ابو صلاح، نقول للعدوان ان احنا ما ندمر ابوه دمار الملعون السود. وانا اهني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، وقوات مسلحه احنا معهم ندب دعم دعم دعم. انا من صعده ابو صلاح، والسعودي ما قد يشرب منا الا قليل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

عليكم. معك علي أحمد علي من صنعاء. السعودية ما اشتيلها إلا منظمي منظمي سوى

أهم الصالح وقع من محافظتي الأدوى السعودي أتعم وعند والسعودي أحفظها الله. إحنا مع على الخيارة الذي شاء اتخذها ومع حتى آخر قطرة من دماغنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد حسين جسار من مدينة طلاء. يقول العدو السعودي الصهيوني الأمريكي ما قد نسينا شهداء تنومة ولا قد نسينا ثأر الإمام الحسين عن إنساقة لهم للشعب اليمني وتجويعهم للشعب اليمني. فلا وحاجة أن ننساه، ولا بد إن إحنا نأخذ بثأر كل مستضعف يمني وحتى كل مستضعف يمني غصبا عن أي دولة من دول العالم. لو اجتمع العالم بأكمله لا نبالي. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

الو السلام عليكم فيصل محمد يحاى حرمل من خارج ابو الشيد مصر فيصل محمد حرمل كرار عمران نقول للسعودي الله ضمن ان دماء اليمنيين عبد الحداد واحتار اليمن وتدمي لليمن لا بد ما نرد الصعتاعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الو مساء الخير، معاك ابو رعد من الجوف. تحياتي للسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوتي، وتحياتي لنادي المشاط، وتحياتي لجميع ابناء القوات المسلحه، ولكل السعوديه الدين يتقاضي مع طول السنين. انتم دارين ان كان الامام يحيى بيقود حمله ضد الكيان الصهيوني وحاولوا اغتياله، ابراهيم الحمدي حاولوا اغتياله، صالح الصماد حاول، يعني قاموا باغتياله. كل الثوار وكل الوطنيين من اليمن عدونا وهريمنا هي السعوديه. وكم من مره بيهددونا بالمغتربين، المغتربين الى عادوا لليمن هم بيرجعوا الى وطنهم معززين مكرمين وياكلوا ويشربوا، وما قافش واحد مات من الجوع. فتحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اسلاف السماء بالاف 16 صدى، والمرتزق بحشود الاف الالوف، ومدرعاته والهبر 2000 صف. فاحنا بحول الله، فاحنا بحول الله نسقيها الحدود.

السلام عليكم أستاذ أخ سند. ما فعلتها السعودية في اليمن قتل النساء والأطفال في العرس وصالة العزاء كافية لإبادة آل سعود وتدمير منفعتهم. والسلام عليكم، أخوكم أبو جمال من يافع.

السلام عليكم أستاذي سند ورحمة الله وبركاته وعلى الطاقم الكريم الشريف على كل المستمعين والأحرار من أبناء الشعب اليمني. أولاً نوجه التحية وكل التحية للأخوة الثابتين والصابرين في ميادين القتال للجبهات. أيضاً ونبعث التحايا من صميم قلوبنا إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيدي ومولاي والتاج راسي، أيضاً وهي مقدمة إلى كل القيادات السياسية والعسكرية ولكل جبهة الإعلام الشريف الحر. معكم أخوكم الجريح وجيد النظر أبو حسين المنصوري أحد جرحى الحرب السادسة. أيضاً ونتمنى ونطلب ونطالب قواتنا مثل الحاج الشريف بشد الضرب القاسي

0: فالأحزان يشرحها إحساس من ولا عبنا لك جاوز لافك سيدي سبحان.
1: مساء الخير عم سعد. أطلب القوة أناشد القوة الصاروخية بالضرب شامل على يرامكو وعلى منشآت النفط السعودي ومنع السفن التي تشتري بترول خام من السعودية مثل الصين وحظر كامل حتى يكسر عظم العدو السعودي لأنهم قد زيدوا فيها من مجزرة تروما وقتل الحمدي ويعني عندهم لنا أثار طويل وكبير كم مجازر كم تفجيرات في الأسواق في الجوامع هذا كله لا ننساه أبدا وإحنا جاهزين في أتم الجهوزية ومجندين ومرقمين ومستعدين نكون وقود للصواريخ اليمنية وشكرا.
0: شاهد الحد

السلام الله عليكم. كيف حالكم؟ يا أخي ما ينفع شيء الخبر والصياح والمصايح. تفكر واحد وفوق السعودي معك أحمد علي محمد السنيدر من بني الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم. معاكم ابو فضل من قبل ابحر. يا اخي لو نحدد ماذا فعلت السعوديه في الشعب اليمني ما احدكم ولا يكفي غير ما بيقتلوا اليمنيين في الحدود، يعني في انظم الحدود جيزان ونجران وبها حدودنا لا الجفل اليماني هؤلاء لا لهم دين ولا يجن التعاودين مطروحين في اليهود. وسلامتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليهودي ابن سلمان هذا خريج بالسن يعني نهايته إن شاء الله نهاية المملكة السلمانية هي نهاية مملكة نجد والعقاب. معكم محمود عبدالرب الرفاعي من محافظة إب، وإن شاء الله أن احنا بعدهم لا نفك منهم حتى آخر قطرة من دمائهم، لو نفضل اليوم آخر الأيام كلها إلى يوم القيامة. معكم محمود عبدالرب الرفاعي.

سلام الله على المتصلين وعلى هذا الالتزام، بارك الله فيكم. وبنسمع أصوات جديدة، وأتمنى من بقية المتصلين اللي بيتواصلوا معنا على نفس الرقم 01-282-005 ابدأ اذكر اسمك والمحافظة، من محافظة كذا والاسم، عشان نعرف البث بيوصل لأي محافظات. دون ذكر موضوع البث، فقط اذكر اسمك ومحافظتك ودخل بمشاركتك. اتفقنا؟ بسم الله.

السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو ماجد معكم. جاي أبو ماجد جاك عايبين من الظراني كالسينيان مرابط في مدينة في حج جبهة حج جباس. حسب الرؤية الذي نراها نحن نرى على إن الله سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مفسديها أمرنا مترفيها أن يفسدوا فيها ففسدوا فيها الحق عليها قال فدمرناها تدميرا. الرؤية التي نراها الرؤية القرآنية نراها على أن هؤلاء القوم محمد بن سلمان معه سيزول ملكهم. من يقول بأن محمد بن سلمان ومن هو وأن السعودية وأن النظام السعودي سيسلم أو يعمل أو يرضخ لهذه الشروط؟ الله لا يريد أن يرضخ ولا يريد. الله يريد أن يدمر أن يدمر هذا. وعلى يد من؟ على يد هؤلاء المؤمنين الصالحين. قال ونريد أن نمنع الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. وفي الآية الثانية التي يقول ونريد أن نجعل هذا المسمع كما قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم. وإن شاء الله منتصرين على هذا العدو الظالم الذي لم يبقي شجر ولا حجر إلا وأهلكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ماجد كعيبين الزراني الحديدة جبهة حيز دباس.

أبو سلطان من الحب من قبيلة الحب العبية، إحنا نشتي من بدوس والسعودي هذا بالصواريخ. يا أخي بطعونا يا أخي، شطعونا حياة من وقت جدودنا وآباءنا وبحثنا بنحضر نحن طرح والعولين هذا اللي ما لهم شرف ولا قيمة، ولا حجاول ويقول إحنا مسلمي ونستوي بالعدو الوحيد وهو اليهودي والنصراني. لكن اكترق يهودي هو الخسن في جوكر زمان عسرانه.

أسعد الله بالخير، مساءكم مساء النصر مساء العزة مساء التمكين. معكم أخوكم الشاعر السجين صادق راجح من السجن المركزي صنعاء. رسالة إلى أبناء الجنوب، أخوتنا في الجنوب، يا ابن الجنوب الحر.

معاكم هاشم محمد رايد الحطب مرافق من الجو. أقدم رسالتي إلى سيدي وتاج راسي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أقول له يا سيدي أنت من رفعت رؤوسنا ومن جعلتنا عزة وناموس وكرامة. لم نكن نحلم لا نحن ولا آبائنا ولا أجدادنا أن نوسعك اليوم الذي نحاصر فيها السعودية. ولكن أنت لنا من بعد الله. فما أملك يا سيدي إلا أن أقول روحي ونفسي ومالي وأولادي وبناتي فداء لحذاتك يا سيدي. فداء للتراب الذي تمشي عليه يا سيدي. رسالتي للقوة الصاروخية والطيران المسير. لا أملك إلا أن أقول لكم طوبى لكم ثم طوبى. وأني كبشر مثل ما أنتم أعجز عن وصفكم أو التحدث في حقكم. ولكن التاريخ سيسجل ما تقومون به في أنصع صفحاته. وهو الذي سيبلغكم حقكم. ما أنا لا أستطيع أن أبلغكم حقكم. لما تقومون به من دور عظيم. أنتجتم وصنعتم من لا شيء. فطوبى لكم ثم طوبى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. أبو إبراهيم محمد غطيب. يا أخي، أراد الله سبحانه وتعالى إن السعودية تكسر الاتفاق وبقصف المطار. غريب ساق أبو كريم، والله إنه أمر رباني، وتأديبهم هيكونوا على يدنا بإذن الله، بإذن الواحد القهار. إذا الله معك محد عليك، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ السيد ويكون تاج رؤوسنا وقائدنا وقائد مسيرتنا. ونقول لمحمد بن سلمان الأيام القادمة ستريه البأس الشديد من اليمنيين. وتحياتي لكم يا سند ولكافة المقاتلين في الجبهة.

الله وبركاته. معكم علي حمود محمد صالح حمدي من بعيد نصر رقماوية. أريد أن أرمي تحياتي إلى سيد عبد الملك بدر سيله وذي حفظه الله ورعاه. أما بالنسبة لابن سلمان، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. كم جازت اليمن، كم ضرب اليمن، كم دهور اليمن، كم حاصر اليمن من سنين عدة، والله سبحانه وتعالى أراد له الآن الذلة والمهانة، فلن يفلح أبدا، وسيظل يثابر حتى يدمر السعودية، وسيظل يثابر حتى يدمر كل شيء ما بنوا. وأسأل الله أن يجعل الشعب اليمني القوة والعزيمة والإرادة لدحر العدو في كل مكان وفي كل زمان. وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الو السلام عليكم، معك علي حميد الشضواني من محافظة حجك. على الشعب اليمني والدول العربية أن ما يستقر إلا باجتثاث الشجرة الخبيثة من الشرق الأوسط الذي زرعتها الغرب على أيدي القوات المسلحة اليمنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شهاب بيجان من جبهة الساحل. نقول للعدو السعودي صبرنا من جرحنا عميق وصبرنا نفد وتحمل نتيجة حماقتك. والله نستحيل نستحيق أو إننا نقول عدونا السعودي لأنه جيش إنتاوي إنتاوي الناطح أمريكا وابن الشيطان من الدول العظمى. ولان الله بلوى بهذا الجيش الإنتاوي يصينا تحشعب بيلتف حول قائدة هذا الخروج الجماهيري. والله إنه من مترسين بالخنادق لو يدري السعودي ما بالعدة له. لكن السيد سلام الله عليه جعل الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة لكن لا يبالي لا يبالي. يتبع السعادة بيتبع السعادة أمريكا وإسرائيل ما وجهوه قال بعدهم. لكن والله والله والله نحن بنستحي أن نذكر أن الجيش السعودي عدونا. والله فهذه رسالتنا والمتزلة نقول لهم الأحذية الذي السعودي يضرب اليمن وهم يطلبون المواد. ألا أحذركم الله قد أنتم مصريين والعار فيكم وزيدوا فوق الخزن. ألم تسمعوا على أنفسكم أن تستنوا مواقفكم هذا في ضرب أوطانكم؟ ولو أرادوا لو أرادت حكومة صنعاء ولكن لو أرادت حكومة صنعاء أن تأجبكم لأدبتكم. ولكن السيد القائد العلم قال هؤلاء شعبي وهؤلاء أخواننا وسوف نصالح مهما كان. إذا رفقوا إذا وعوا وخرجوا من نطاق السعودي والإماراتي ورجعوا إلى صوابهم فهم أخواننا. ولكن للأسف للأسف الحذاء حذاء مهما كان ومهما أردنا أن يكون لهم قيمة فهم أرادوا أنفسهم الذل والمهانة. ونشكر شعبنا القوي والعظيم في خروجها الجماهيري في كل وقفة وفي كل جمعة والمساند لنا وهم مستعدوا للالتحاق معنا في أي مواجهة قادمة. كما نشكر الجبهة الإعلامية الذين يقومون بدورهم الفحاء في التعشيد والإنفاق في سبيل الله. ونقول سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليك يا سيدي ونحن تحت إشارتك وموجودين ثابتون ثبات الجبل الرواسي في المتارس والأرساب مخلنجيين مسبحين مستغفرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو شهاب ديجان جبهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجه رسالتي الأولى إلى سيدي ومولاي وقائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وأقول له يا سيدي ومولاي إنا معك، حتى وإن قالوا إننا متمردون فإنا معك. ورسالتي الأخرى بإذن الله أوجهها إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة ونقول لهم استبشروا فإن المجاهدين قادمون وسنكسو الكعبة باللون الأخضر إن شاء الله، ولا نقف إلا أن نكون شهداء في سبيل الله. معكم إسماعيل الماخذي أخوكم المجاهد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قلنا يقول أبيك معك أبو سعد الحياني من بني حياة الحدا. يقول أبو سعد أنا حي فتى ما طاع أمريكا ولا طاع السعودية، مع من طاع قطاع ربه، مع القرآن ذي ما ضاع ولا باع شعبه ولا دينه، مع من باع ولا باع شعبه ولا دينه، مع من باع من حزب الإخوان وحزب المؤتمر ذي شاع فتنة كبيرة، ساعة في ساعة ما حد فعل ساعكم طماع في الطباع، تحاصروا شعبنا وتموتوا جواع وتخلوا أطفالنا تحت الرفام الجاع، وبعتوا أعراضكم بيعه بدون قناع. هذا جوابي لمن بيذيع في المذياع والمقرر والمخدوع والخداع والعمل والمنافق كافي الضياع، حيام عن يا جماعة نغلق المصراع ونسأل لأبنائنا من الطاغي البداع. هذا العدو المتقطرس السعودي الملعون له يلعب على يتحكم على سيادتنا من زمن طويل، وخلى شعبنا ودولتنا تحت وصايته، وبيتأمر فينا وإحنا شعب عريق وشعب حضارة وشعب أولو قوة وأولو بأس شديد، المفروض إن إحنا نتحكم عليه إحنا ونتعس على لكته، لكن الدوائر بيدور ونهايته بتكون على أيدينا إن شاء الله. وهذا العدو لا يحب لنا الخير، وإذا أدى الله زعيم أو قائد أو علم من أعلام الهدى ينهض باليمن إلى الأمام قدما، يحاربوه ويقتالوه ويجندوا له مرتزقه وعملاء وخسس ورسس، لكن الله بيحبط أعمالهم وإحنا في ظهر السيد وإحنا جنوده المجندة، ما يضربنا أعدائه في أخشامهم وننزع أكبادهم ونأكل وننهش لحومهم، لأنهم جوعونا وحاصرونا منذ زمن طويل. هذا العدو السعودي الملعون بهذا الحتاب المرتزق هذه عنده، وهانهم وهان عبد ربه منصور هادي، وخلاه رئيس صوري لا يأمر ولا ينهي ولا له قرار، حتى انه مات عندهم ولا له اي كلمه ولا له اي قرار، في غرفه او في دلهيز او في بدل مات وعفن، لكن يستاهل أي مرتزق وخاين وعميل يبيع وطنه، هذه نهايتهم. والآن جاء السعودي يحركهم هنا عندنا في الداخل، يحرك الجبهة الداخلية من سب نحنا، فينضربهم يفكوا الحصار على اليمن ويبتعدوا عن الوصاية السعودية عن اليمن. هؤلاء المرتزقة إذا ما أصلحوا شيء على نفسهم والله لا تكلهم، لا نجعفر بأبتهم جعفيره ونخلي الكبيرة منهم ساعد ذبي. وشكرا معك أبو سعد الحياني بني حيال الحدا لما

0: آخر مكالمة.
1: الو السلام عليكم، معكم الاخ محمد علي مسعود من حولان الطيال محافظة صنعاء. ليس لدينا قرابة مما قامت به السعودية من عدوان واحتلال على الشعب اليمني، فهي كما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قرن الشيطان، وكما وصف الإمام الخميني وصف أمريكا بأنها الشيطان الأكبر، فهي تدفع السعودية أن تنطح الدول العربية بقرنها الخبيث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التحية للمتصلين اللي حاولنا نحن نسجل أسماءهم، البعض كان الاسم مش واضح. أبو صلاح من صعدة، علي أحمد علي من صنعاء، محمد من أب، محمد حسين جسار من ثلا، فيصل من خارف، أبو رعد من الجوف، أبو الجمال أبو الجلال من يافع، أبو حسين الكفيف، أحمد علي سنيدر من بني حشيش، أبو سلطان مرتين، حمود الرفاعي من أب، أبو ماجد من الحديدة، هاشم محمد من الجوف، أبو إبراهيم من أب، علي حمود الحمزي من تعز، علي حميد الشطواني من حجة، أبو شهاب من الساحل الغربي، وإسماعيل الماخدي، وأبو سعد الحياني من الحدا، ومحمد علي مسعود من خولان الطيولة. بالإضافة إلى اللي اتصلوا معنا وقد اتصلوا، إحنا قلنا أصوات جديدة اللي عرفناهم من أسمائهم. المعذرة من هاشم الربع، من عمران، ومن صادق راجح من السجن المركزي.

العميد. العميد مجيب شمسان بيقول إغلاق منشأة أرامكو في جيزان تم بقرار من القوات المسلحة اليمنية وليس من قبل النظام السعودي، وسيتم إغلاق بقية منشأة أرامكو واحدة تلو الأخرى، ولن يقتصر الأمر على منشأة أرامكو أو حقول الغاز والنفط، فهناك الكثير والكثير مما ستخسره المملكة في حال قررت الاستمرار بممارساتها العدائية تجاه الشعب اليمني. فأيهما أهون وأقل كلفة، خسارة كل شيء أم إيقاف عدوانها وحصارها وجبر الضرر ودفع التعويضات؟

0: العملاء السعودية مرتزقتها بعد العسل كم يا فضايح وكم؟ اسمع.
1: المؤهل الوحيد أن يكون أبوك أو أخوك مرتزقا لآل سعود. الكفاءة ذنب والانبطاح شرط القبول. وثالق تكشف نهب أدوات العدوان لمخصصات الابتعاث. الفساد لم يكن محض حالات فردية بل خطة نهب تنفذها عصابات الارتزاق. تقرير ما يسمى لجنة مراجعة الابتعاث يفضح 508 حالات أخوة في كشوفات الابتعاث. تراوح نصيب كل حالة بين منحتين وخمس منح تعليمية. ابتلعت أكثر من 1500 منحة وزعت كغنائم عائلية.
2: والله ما قدرت أكمل قراءة التقرير. تقرير الفساد والإفساد في وزارة التعليم العالي والبحث
0: العلمي. هذا صحفي مرتزق.
2: تقرير الفساد والإفساد
0: سمير الصلاحي
2: في قطاع المنح المبتعثة. والله لولا أن التقرير صادر من جهة رسمية ما كنت صدقت. التقرير يتحدث عن 284 عائلة في كشوفات المبتعثين الحالية.